0: مع التكنولوجيات الجديدة والتطبيقات خلت له نوع من الاستعداد الأولي، ذيك استعداد أولي إنه ما هيش غريبة عليه المادة، يعني هي كان جزء من تجربة حياة عند التلميذ اليومية،
1: هو يستعملها،
0: هو
1: هو
0: يستعملها
1: يستعمل، هو مستعمل
0: أي
1: بالأساس، أما مازال ما يعرفش كيفاش يولي منتج للإعلامية، معناتها
0: باهي.
1: البرمجة.
0: هذاك علاش احنا احنا نحكوا على التحولات سي بدر الدين، يعني المضامين نتاع المادة في حد ذاتها كانت تحكي لنا، احنا انت رجعت بين التاريخ قيمة المادة من مادة اختيارية الى شعبة تويكا مواكبة الذكاء الاصطناعي. المضامين يعني من كانت مادة اختيارية الى ان تحولت الى شعبة وحاضرة قائمة الاركان، كيفاش كانت المضامين، كيفاش صارت التحولات؟ تفضل.
1: المضمون معناتها من معناتها او كورون دي زاني، معناتها
0: اي
1: من
0: اي
1: عام لعام
0: اي
1: تبدل او فيغ يا ميزور اللي تقدمت الانفورماتيك في العالم، معناتها
0: عندك صح. اي
1: ناي. مي
0: وانتم في التدريس بتاع المادة في حد ذاتها، انت قلت في بداية الألفية الثانية، كيفاش كانت نقولوا احنا الكونتينيو المضامين بتاع التدريس بتاعكم، فاش برامج تقروا، شنو فاش تقروا، وتويكا ثم تغيير اكيد، كان تحكينا على التغيير وكيفاش يصير، علاش غيرته من مضامين اللي كانت عندها 5 سنين و10 سنين التالي، اليوم تقروا في حكايات مختلفة، يعني اختيار وزارة، اختيار أساتذة، على هذا مرتبط بأنهم الواقع يفرض على أنه الأساتذة والجسم بتاع اللي يدرس، الجسم التربوي بصفة عامة في الوزارة ولا متفقدين من أساتذة يختاروا باش يغيروا البرامج، كيفاش تصير العملية في حد ذاتها؟
1: شوف، هو التغيير معناتها لازم، انه على خاطر المادة هذه ما تجمش تقعد في نفس البرنامج على سنين، على خاطر كل عام وفما حاجة جديدة تخرج في الإعلامية، مش كيما قرينا من الأول. أول ما بدأت الإعلامية معناتها كأوبسيون، معناتها كمادة اختيارية كيما تو، والإعلامية معناتها كما قلت، معناتها البرنامج اللي قريته توا العام الجاي يولي أوبسوليت، معناتها يولي معناتها قديم
0: ديباسي.
1: ديباسي، معناتها فهمت، ما عادش نجم نقريو بيه. وهذه مراه بالنسبة للشعاب الكل، ما نحكيش كان شعبة العلوم الإعلامية، وسورتو المادة متاعنا هذه حية. قول أنا علاش حية؟ على خاطر راهو ديما فيها جديد، تتطور. فما تطور، ورانا ديما معناتها نسقو مع المتفقدين نتاعنا، ونسقو حتى مع زملائنا، ونعطيو فيدباك معناتها على اللي قريناه، شنو اللي لازم نحسنوا فيه، شنو اللي لازم نبدلوه. وهذاك اللي قاعد يصير، معناتها كل بريسك عام عامين فما تبديله جديده في العلوم الاعلاميه. لغات البرمجة في حد ذاتها تتطور من عام لعام، مثلا لو صحيح. ثم لغات اندثرت التغيير. احنا اللي صار من باسكال للبايثون، معناتها خاطر باسكال ولا لغة برمجة غير مستعملة
0: ما
1: طب.
0: مش ما عادش مستعملة.
1: هذيك
0: عندك
1: علاش احنا تو كي نحكوا على الماده في حد ذاتها مثل الاعلاميه، هي فيها زوز مواد يعني ولا ماده واحده؟ مادة الإعلامية فيها برشا اختصاصات، اختصاصات ما ينجم يكون إنسان متخصص في حاجة ما عنده حتى فكرة على اختصاص آخر، معناها البرمجة حاجة، الانفوغرافي حاجة، المانتونونس حاجة، الريزو حاجة، الباز دو دوني حاجة، هذيك هي كلها تحت قبعة الإعلامية، لكن اختصاصات معناتها ديما تمس فرع معين من المادة هذه. بالنسبة لنا احنا كأساتذة إعلامية ما ندخلوش برشا في الاختصاص في عمقه، تقعد باقي المادة شاملة، خاصة في المراحل الأولى من التعليم،
0: المراحل الأولى في الإعدادي ولا في الثانوي ساعة؟
1: في الإعدادي وفي الأولى ثانوي، تقعد باقي تتسمى عامة. وقتاش ندخلوا في الخصوصيات؟ في شعبة علوم الإعلامية، وشوية من زادة في الدوزيام تروازيام باك، في الشعب اللي بعد ما يتخصصوا يوليوا ياخذوا معناتها زاوية معينة من الإعلامية اللي هي تنجم تكون تعاونهم في اختصاصهم، كما مثلا شعبة الاقتصاد والتصرف، باش يلقى، باش يخرج نهار آخر يخدم في شركة، باش يعمل حسابات، باش يعمل مثلا من فاكتور، دونك لازم يتعلم باغ اكزومبل اكسل، يتعاونوا انه يتعلمها. كي باش تحطوا انت في حاجة اخرى ما عندها حتى علاقة باختصاصه، ما فماش علاش.
2: علوم الإعلامية اختصاصهم، صلب اختصاصهم البرمجة مثلا قواعد البيانات، ديفلوبمون ويب، دونك هذاك يتعلموا في التروازيام والباك، كل حاجة تمس شوية من الشعبة اللي تلميذ هو فيها.
1: في كل مرحلة، خاصة احنا تو بدينا كان نحكوا على الثانوية، في المرحلة الثانوية
2: ايه
1: وخاصة ما بعد سنة أولى. كاينو السنة أولى شنو هي البوابة الأولية بدا يكتشف فيها التلميذ أنه الإعلامية ماهيش، بعد ما اكتشف مكونات يا سيدي نقولوا احنا والعناصر والمفاهيم بتاع الإعلامية، بدا باش يبدا يكتشف كيفاش يمارس المادة في حد ذاتها. السنة الثانية تويك، ما بين السنة الثانية وثالثة ورابعة، ثم مضامين، نرجع لحكاية المضامين هذه، هل أنه ثم تواصلية، ثم رابط ما بين اللي قراه التلميذ في السنة الثانية وسنة ثالثة وسنة رابعة.
2: بالنسبة لشعبة العلوم الإعلامية، أي ثم رابط كبير ما بين ثانية تكنولوجيا إعلامية واللي هي بعد تولي اسمها علوم إعلامية سنة ثالثة وسنة رابعة. البرنامج معناتها مرتبط ببعضه، وينجم يكون كان فلتنا حلقة في الوسط نجم نلقى روحي في صعوبات حتى في العام اللي بعد. بالنسبة للشعب الأخرى، مثلا كان ناخذ شعبة الاقتصاد والتصرف، لا ما فماش كونتينويتي حتى للباك، يمكن دوزيام تروازيام فما كونتينويتي، في الباك يلقى روحه يقرا في حاجة جديدة. الاداب ثم نوعا ما نوع من التواصل سيونتيفيك، زاد ثم تواصل، ثم كان في الاقتصاد والتصرف شوية، في الباك تجيب حاجة جديدة معناها.
1: هذاك علاش احنا تويكا، يعني بما انه ثم تواصليه وبشكل نسبي في كل في كل
2: في كل
1: المستويات
2: شعب
1: في كل
2: هاي.
1: شعب، والبيداغوجيا كيفاش تقرب اللي الماده هذه الحقيقه، هل انها عندها محافظه على البيداغوجيا الكلاسيكيه كالتلقين الحفظ بكذا، ثم ولا عندها بيداغوجيا خاصه بها، ثم ثوره في البيداغوجيا ولا لا بالنسبه لماده الماده الاعلاميه؟
2: هو تغير طريقة التدريس، احنا قبل كانت الطريقة الكلاسيكية معناتها متاع التدريس، البيداغوجيا القديمة اللي نعرفوها الناس الكل، مع تبديل البرنامج معناتها ولينا نقريو بسكون ابل الكوريكولوم والا المنهاج. المنهاج هذايا مبني على انه التلميذ يكون هو محور العملية التعلمية، انه الاستاذ ياخذ نقولوا نحن ركول، معناها يكون هو يحاول ينسق كيفاش التلميذ يتعلم، كيفاش هو يبحث على المعلومة، كيفاش هو يبني المعرفة متاعه، وهو فقط يكون يعاون فيه. معناها ولات البيداغوجيا معناتها التشاركية، البيداغوجيا المبنية على انه نعمل معناتها برنامج ولا بروجي بيداغوجي دو بروجي، لا بيداغوجي ديفيرونسيال، هذا الكل في صلب المنهاج الجديد يقعد. اسكو عندنا الامكانيات ان نطبقوه ولا لا؟ هذايا
1: هذه
2: تقعد معناتها
1: فيها برشا اجتهاد،
2: فيها اجتهاد.
1: هذاك علاش سي بدر الدين بن حديده حكي باش نحكوا على البيداغوجيا، و نقولوا احنا البرنامج ما يتقرا كان بيداغوجيا، نحكوا على بالمشروع ونحكوا على انه ثم كاينها المخبر نتاع الاعلاميه هو ورشه في الاخر.
3: هو ورشة صحيح.
1: يعطيك الصحة. كان تحكي لنا على المضامين اللي كنا نحكوا فيها والمنهج هذا اللي كنا نحكوا فيه، نحكوا على البيداغوجيا، ننزلوا للمخبر كيفاش يتعامل الأستاذ باش يحقق الأهداف نتاعه، كل درس عنده أهدافه، كل الأهداف نتاعه المعرفية والمنهجية داخل المخبر الإعلامي اللي هو في حد ذاته ورشة باش يحقق الأهداف في الآخر، المكتسبات التلميذ يخرج انه التلميذ فاهم الحكايات وكوليكا اللي مرتبطه بكل درس.
3: هو شوف، نحدد الهدف معناتها اللي نحبوا نوصلوا له مع التلميذ، ومن بعد نخليه الحريه المطلقه للتلميذ باش يوصل له. فهمت؟ معناتها ما نحبوش نرجعوا للسيستم القديم كما قلت، معناتها يلزم معناتها يقرا بالبروجرام هذا ويلزم يقرا بالفاسون هذه، دونك نعطيه له معناتها الحريه التامه باش يوصل للهدف نتاعو. معناتها باش نأطروه سي سيور، احنا معناتها باش نعاونوه كل شيء، لكن نخليه التلميذ هو اللي يكتشف.
1: خليه التلميذ والمخبر لهنا هو باش تحول الورشه.
0: الشكل الهندسي ساعات كي نحكوا على الشكل الهندسي للمخبر الإعلامي، هل إنه الموجود تويكا ينجم يحقق، نحكوا على الشكل الهندسي راهو عادة كي نحكوا على التشاركية،
2: طاولة مستديرة
0: كي نحكوا على كي نحكوا على التشاركية ونحكوا على التفاعل وكل شيء، ثم نقولوا احنا النماذج هندسية مناسبة في توزيع التلميذ توزيع الكلام ده داخل القاعة.
3: وهذيك يحكم فيه زاد الحاسوب معناتها كيفاش باش يتحد في القاعة، معناتها ما نجموش نعملوا دايرة معناتها بالحاسوب، هي كانت معناتها موجودة تعطلنا معناتها في سير الدارس فهمت، توا نجموا معناتها على حاسوب واحد نحطوا زوز كلام ده يخدموا في البروجي مثلا مع بعضهم فهمت، وماكسيموم زوز ما نكثروش، ما معناتها مشنا متقلقين من الناحية هذه معناتها في المخابر.
0: يعني المخابر التوزيع الهندسي ساعات نقولوا الدائري ولا اللي هو اكثر تفاعلي اكثر قرب ما يقلقش بالنسبه للاستاذ الاعلاميه، كيف في المواد الاخرى اللي القسم منطقين انه باش نحكوا على الحوار والتفاعل ما يكون شكل بالشكل الخطي ذاك وانما يكون دائري، هو في شكل خطي متقاطع بطبيعه الحال، ولكن بالنسبه ليك المهم انه ثم نقولوا احنا جهاز قدام وثم زوز كلام ده فيه الاجهزه الموجودة بطبيعة الحال باش تحقق فيها الدرس يلزم الجهاز والمكونات الجهاز اللي هو نقولوا احنا الحاسوب فيه البرنامج وفيه كل شيء باش التلميذ ينجم يفهم ويبني وفي نفس الوقت يخدم، انت قلت يبادر بانه يصنع المشروع نتاعه.
3: بيان معناتها الحاسوب فيه كل شيء، هذاك هو لوتي دو ترافاي نتاعنا معناتها موجود هذا الكل من قبل.
0: هو راهو احنا تويك مثلا نحكوا، انت تقبلك كنت تحكي على الهواتف الذكيه، هل انه التلميذ هو يقرا في ماده الاعلاميه ينجم الحاسوب، ما عادش يسحق الحاسوب، يكفي انه يكون عنده في الهاتف نتاعو تطبيقات والا لا يا استاذ؟
2: في جزء مثلا في الكوليج عندهم الحكايه هذه، عندهم كيفيه صناعه التطبيقات ويستحقوا للهواتف الجوال نتاعهم ومع الحاسوب، مش الهاتف الجوال وحده،
0: مع الحاسوب
2: يقعد ديما الاشكال ماك تعرف مع الهواتف الجوال في اطار القسم، وهل مسموح انه تلميذ يجيب الهاتف الجوال نتاعو والا لا، فيها شوية بوليميك معناتها المسألة هذه.
0: إيه ولكن أستاذ الإعلامية ينجم يحسب البوليميك هذية، هل أنه ضرورة مثلا أنه يكون التلميذ عنده هاتف جوال ضروري وإلا ما يستحقوش في أنه يقرأ في المخبر الإعلامي؟
2: احنا اوني فليكسيبل في الانفورماتيك، ما نجموش نقولوا ضروره هكاك باش تولي تفرض على كل تلميذ انه يجيب معاه هاتف الجوال، كي يبدا هو ما ينجمش يجيب هاتف الجوال معناها ما ينجمش يقرا. لا، انت كاستاذ يلزم تقريه بالموجود، الحاسوب اللي موجود في المخبر كيفي باش انه التلميذ معناتها
3: راهو لهنا مش نحكيو على هاتف جوال، نحكيو على هاتف ذكي.
0: هاتف ذكي اللي فيها التطبيقات، فيها تطبيقات خاطر هي تويك قاعده تطرح مساله انه التلميذ ينجم من خلال الهاتف نتاعو وهو في القسم ينجم يساعده الهاتف الجوال في انه يحقق المكتسبات نتاعو المعرفيه، قاعده تطرح المساله النقاش، وحبينا في الاخر ماده الاعلاميه نشوفوا الاساتذه نتاع ماده الاعلاميه كيفاش ينظروا لوضعيه حضور التلميذ مع الهاتف الجوال الذكي بطبيعه الحال، هل انه مساله مهمه وضروريه بيداغوجيا والا يكفي انه يكون قدامه حاسوب التلميذ ينجم يحقق الاهداف نتاعو؟
3: هي مهمه وضروريه، لكن معناتها حتى التلميذ اذا كان ما عندوش معناتها الهاتف الذكي قدامه نجم معناتها مع زميله صاحبه معناتها يستعمل نفس الهاتف ولا حتى نوري له الهاتف نتاعي، وراهو في الاعداديه عندهم معناتها الشيء هذا معناتها يعملوا تطبيقات معناتها يصنعوها هما ويخدموها في الهاتف الجوال نتاعهم الهاتف الذكي، وينزل على البوتون ويشعل معناتها الانبوبه اللي هو صنعها معناتها قدامه معناتها واللي هي مربوطه بالانترنت وعملها الكوموندي فيها معناتها من التليفون نتاعو من الهاتف نتاعو.
0: احنا تو علاش حكينا على خاطر تويكا قاعدين نشوفوا انه ثم تحولات في مستوى تعامل التلميذ التونسي مع الهاتف الجوال، وكيفاش انه بدينا ننظروا هل انه ضروره بيداغوجيه مش ضروره، اسكو التلميذ
1: يلزم يكون قادر على انه يتعامل مع التطبيقات الجديده، خاطر تو ولينا نحكوا على تطبيقات تسهل وتسهل وتساعد على في العمليه التربويه. تطرح في الجانب هذاك تشوف انك في ماده الاعلاميه طالما انه الحاسوب موجود نقولوا احنا المنظومات الموجوده اللي فيه كافيه لتدريس الماده في عناصرها الكل، هكا ولا استاذ؟
2: هو الحاسوب كافي، اما نظره الاستاذ لحضور الهاتف الجوال عند تلامذته بالنسبه لنا احنا بالنسبه للاعلاميه، الحق اساتذه الاعلاميه بصفه عامه نشوف اللي هما معناتها كيفاش نقولوها سوبل في الحكايه هذيا، ونشجعوا التلميذ نقولوا كيما لقيت كيما تلقاش المعلومه، خاصه في غياب مثلا الانترنت، تقولوا مثلا مخبر ما فيش انترنت وانت تستحق باش التلميذ يبحث على معلومه، قولوا ايش بتليفونك وابحث. اولا تعلموا انه يستعمل تليفونه في حاجه مفيده. ثاني حاجه معناتها تدخل الهاتف اللي كان هو حاجه ممنوعه اللي هو ولات وسيله باش انت تتعلم وباش تعلم تلميذك كيفاش يستعمله وخليه يوظفه في حاجه اللي هي تنجم تفيده. دونك شخصيا انا نحب انه يكون كل تلميذ عنده هاتف جوال، نراه يعاونوا ساعات حتى التلميذ مثلا عنده إشكال في الخط معناتها خطه هو بيده ما يعرفش يقرأ، ساعات يصور الدرس معناتها بتليفونه يعاونوا انه يسترجع لي نوسيون كي بيجي باش يراجع. وجود الهاتف الجوال بالنسبة لنا احنا هو حاجة معناتها وسيلة تكنولوجية كيف الحاسوب، ما يقلقنيش وجود.
3: راهو في البرنامج نتاعنا عندنا البارتي اللي نقريو فيها كيفاش التلميذ يستعمل الهاتف الذكي نتاعو، كيفاش يعمل فيه كونت حساب، كيفاش يعمل السوفغارد نتاع لي دوني نتاعو، كيفاش يعمل كرياسيون نتاع ادريس ايميل، كيفاش يعمل السوفغارد نتاع لي كونتاكت نتاعو. دونك هذوما الكل راهو عندنا في البرنامج نوريهم له معناتها
2: رساله ثالثه
3: سيكوريتي زاد كيف كيف.
1: هي البرش هذه الكوليكا يخليني نقول انه راهو تلميذ في ماده اللي كيقرا ماده الاعلاميه راهو يلقى روحه في سياق صحيح مخبر وأدوات، ولكن زادة مادة الإعلامية مرتبطة بحياته، هي امتداد للحياة للمعيشة متاعه اليومي. وهذيك نحب نقوله، أنت قبليك قلت أستاذة التلميذ يبدأ يكتشف الإعلامية من غير ما هو واعي بها. شنية نحكي على قيمة المادة في حد ذاتها، شنية شروط إمكان تحقق القيمة متاع المادة ذي؟ احنا نعرف اللي هي عندها قيمة، ولكن التلميذ المناسب من حيث التكوين متاعه من حيث الاستعداد متاعه، كيفاش تشوف انت التلميذ باش ينجم يتميز يا سيدي في مادة الإعلامية؟ شنو هي الشروط اللي يكون متحصل عليها من حيث شخصيته، البنية الذهنية، القدرة على التخيل، شنو هي بالضبط لازم يكون في التلميذ؟
2: هو بالنسبة لي أنا نشوف اللي المادة الإعلامية باش تتميز فيها لازمك يكون عندك تفكير منطقي، لازم تكون أنت تعلمت ملي أنت صغير كيفاش تبني التفكير المنطقي متاعك، وكيفاش يكون عندك كما قلت شوية قدرة على الخيال، معناها اللوجيك هي حاجة ياسر مهمة بالنسبة للإعلامية. وفما شكون برشا يقولوا ثم ارتباط وثيق ما بين مادة الإعلامية ومادة الرياضيات، هو صحيح موجود معناتها الارتباط هذايا، اما ما نقولوش اللي ما تتميز في الاعلاميه الا ما تكون ممتاز في الرياضيات، خاطر رينا برشا تلامذه ممتازين في الاعلاميه برغم اللي عندهم صعوبات في الرياضيات، اما جينيرالمون اللي يبدا باهي في الرياضيات باش تلقاه زاده باهي في الاعلاميه ويلقى روحه ويفك بلاصتو. هي الحاجات هذه تتبنى من الصغر، تتبنى من الابتدائي فالاعدادي فالثانوي، مش باش يجي في الاخر بالكل ويولي هو معناتها ينجم يكون عنده فكره مغلوطه على الاعلاميه، ينجم يكون مش معناتها انت كمستعمل كانت باش تقراها وتولي ديفلوبي وتولي تصنع في التطبيقات، راهو حاجتين مختلفين، معناها نجم بعد تلقى روحك في حاجة ما تفهمهاش وعقلك مش منجم يستوعبها.
1: باهي، يعني الحقيقة في الفكرة هذه مش نحاول نطورها شوية نوسعها شوية سي بدر الدين، يعني العقل التلمذي في البداية الألفينية هو بيدو العقل التلميذ والاستعداد وشخصية التلميذ اليوم في في حضورها على المادة في حد ذاتها.
3: لا مش كيف كيف، مش كيف كيف، فما فرق كبير زاد،
1: تفضل.
3: مش كيما تلميذ عام 2000 كيما تلميذ توا.
1: اي
3: توا تلميذ عايش مع الانترنت، مع الذكاء
2: الذكاء
3: الاصطناعي، مع
2: الاصطناعي خاصة.
3: الهاتف الذكي نتاعو اللي يستعمل فيه كل يوم،
1: اي
3: معناتها سي با لا ميم شوز. وفما حاجة أخرى حبيت نزيدها على قالته الزميلة نتاعي، المكاسب المادية زاد.
1: اي
3: باش ينجح التلميذ معناتها بالكدا في السلك هذايا،
1: اي
3: لازم يكون عنده زاد حاسوب في الدار، عنده
1: اي
3: انترنت، لازم برشا مكتسبات معناتها مادية باش ينجم ينجح فيها زاد. ولهذا زاد نتصوروا ماهوش موجود معناتها عند التلامذة الكل.
1: هذاك هو بقى هذاك باش نمر لها في الصعوبات.
3: في
1: ولكن
3: الصعوبات.
1: قبل ذلك نرجع لغنية الحصة، غنية نبيها كراولي إذا حبوك ارتاح.

0: نعود أصدقائي من جديد بعد أغنية نبيهة كراولي. إذا حبوك ارتاح مع أسيت المادة الإعلامية سي بدر الدين بن حديد والأستاذة إكرام بن مسعود، هما أساتذة في معهد السيجومي. مرحبا بكم مرة أخرى أساتذتنا، ومرحبا
1: يا عشان
0: بأساتذة معهد
1: صح.
0: السيجوم بصفة عامة. بعد ما حكينا على الجانب التاريخي وتحولت في المضامين والمنهاج ورغبة التلميذ في أنه يكتشف العوالم هذيك ومن بعد يلقى روحه يدرس فيها العوالم هذيك، انتهينا إلى أنه راهو ثم شروط معرفية صحيح ذهنية، ثم أنه لو التلميذ ما يتميز كان ثم نوع من النمو النفسي والمعرفي والتعليمي، أنه راهو التميز المادة في حد ذاته يفترض أنه التلميذ من الابتدائي ثم مكتسبات ترتبط بقدرته على التخيل، على التحليل، على التفسير. هذوك من كليك يكتسبهم في مواد عربية، تاريخ، جغرافيا، تفكير إسلامي، تربية إسلامية، تربية مدنية، كلهم يكونوا شخصية التلميذ، لننتهي إلى أن التلميذ ذاك معرفيا وبيداغوجيا ينجم تكون المادة اللي يقول يقبلها في جانب الشخصية متاعه ويتميز فيها. وحكينا انه من شروطها انه صحيح انه راه تكون الخيال مرتبط بالرياضيات، ولكن ساعات تلقى التلميذ متوسط في الرياضيات ولكن متميز في المادة الاعلاميه. هذه فيها نوع من السجال الحقيقه، خاطر ناكدوا انه راه التميز حتى في المستقبل في الجامعه ديما الرياضيات كانت تعطيك الاساس اللي يخليك تجنح في العوالم الافتراضيه. الجدلية دي مازالت موجودة، ولكن المهم أنه التلميذ يكون عنده قدرة على التحليل المنطقي، خاطر الإعلامي قائم على التحليل المنطقي ومعها قدرة على التخيل. ولكن ثم صعوبات أخرى اليوم نشوف فيها وواجهت الأستاذ في القسم وهو يدرس مادة الإعلامية، صعوبات مختلفة الحقيقة. خلينا نفصلوها احنا باش نقول للتلميذ راهو الاختيار انك تقرا مادة الاعلاميه ماهوش اختيار، ولكن اختيارك للشعبه في حد ذاته فيه خصوصيه. الخصوصيه هذيك ساعات التلميذ ما تكونش موجوده عنده اكل الشروط هذيك، الشروط المهمه. كان سي بدر الدين تحكينا على الصعوبات في مستوى تعلم التلميذ وتدريس الأستاذ للمادة في حد ذاتها، خاصة أنها كي ندخلوا للثانوي ولا نحكوا باللغة الأجنبية، نحكوا بالفرنسية. تفضل.
1: هو شوف المواد الكل نشوفهم متكاملين مع بعضهم، معناتها التلميذ المتفوق في المواد الكل ولا نقول المتوسط في المواد الكل معناتها لاقي حظه بالكدا في الإعلامي، على خاطر العائق الأولاني الكبير اللي نلقاه مع التلامذة هو اللغة، وإحنا في الإعلامية حاجتنا باللغة الفرنسية واللغة الإنجليزية. دونك اللغة الفرنسية باش يقرأ الدرس متاعه ولا الامتحان، واللغة الإنجليزية باش يجاوب، خاطر معناتها فما معناتها برامج معناتها لازم يكتب معناتها باللغة الإنجليزية. دونك

0: مواكبتها للعصر، وانه حتى في سوق الشغل وانه حتى في العوالم الجديده كلها تاكد على الاعلاميه، ولكن ثماش وعي بقيمه اللغه، لغه التدريس، انه لو التلميذ يعتقد ثم انفصال بين انه يكون باهي ولا خايف في الفرنسيه والا الفرنسيه والا باهي في الاعلاميه. استاذك كان ممكن كيفاش الاستاذ ينجم يواجه الصعوبه هذه؟ الحقيقه وهي صعوبه جذريه، ما هيش حكايه يعني ظرفيه، لا قاعدين نشوف فيها.
1: صحيح
0: تفضل.
1: صحيح، هو التلامذة بحكم الصعوبات في اللغات بصفة عامة وخاصة الفرنسية، على خاطر أنا قاعدة نشوف تويكا التلامذة الصغار اللي قاعدين يجيونا ولات عندهم ميولات للغة الإنجليزية أكثر من اللغة الفرنسية، وتحس ساعات يفهمك باللونجلي وما يفهمكش بالفرنسي. الفرنسي مثل لهم عائق في إنه يفهم شنو المطلوب من التمرين، في انه يفهم كيفاش لازمه يجاوب. اللي خلينا نحن بحكم احنا معناتها مادة معناتها لغة التدريس هي اللغة الفرنسية، انا ما تنجمش انت تبدل لغة التدريس خاطر هذيك معناتها مضبوطة من الوزارة، مش تنجم انت تتمشي الدرس متاعك تلقى روحك ساعات لازمك تفسر له تقول الكلمة هذيك شنو معناها، شنو المقصود بها، تولي تعاود معناتها تقول الحكاية كوسوسوا بلغة أخرى إنجليزية وإلا عربية وإلا باللغة العامية، باش تخلي التلميذ تعطيه الفرصة إنه يفهم ويستوعب. وخاصة تلاحظ إنه مش مشكلته إنه ما عرفش يخدم بقدر مشكلته إنه ما فهمش المعطى شنو المقصود به،
0: يعني تفهم له المعطى بأساليبك انت باش
1: مش
0: تمر،
1: هو ينجم ياخد.
0: وهذا ياخذ برشا جهد من الاستاذ اول حاجه، ولكن ياخذ حيز من الزمن للدرس، خاصه
1: صحيح
0: انه تلقى انه التلامذه في حد ذاتهم مستوياتهم متفاوته، ولكن كي تبدا الحكايه مرتبطه باللغه قريبه شويه، خاطر نسبه كبيره من التلامذه عندهم حاجز اللغه هذه. الحاجز هذا يحول ينجم يكون يتحول الى حاجز نفسي يمنع التلميذ من فهم الدرس.
1: ينجم يكون في بعض الحالات ينجم يكون حاجز نفسي إذا كان الأستاذ ما فهمش التلميذ متاعه. إذا كان الأستاذ باش يقعد معناتها يعطي المعطى للتلميذ ويقوله أقرأ وأخدم، والتلميذ يبدأ قاعد وما يخدم في حتى شيء، وهو على خاطر مش فاهم المعطى، مش خاطر ما يحبش يخدم، دونك هنا تنجم تعمل ينجم يكون فيها إشكال.
0: هذه بالنسبة للصعوبات من حيث اللغة. ثم صعوبات أخرى، خاصة كي نحكو على التدريس داخل المخبر الإعلامية، أنه اليوم مثلا مادة الإعلامية وشعبة الإعلامية في حد ذاتها قاعدة تنتشر في مستوى حظوظها، كيف نحكو على الأقسام، هل أنه توسع عدد نتاع التلامذة يا سيدي اللي يتوجهوا لتكنولوجيا إعلامية ومن بعد شعبة الإعلامية، ينجموا إحنا كمخبر في الإعلامية نجموا نستوعبوه كمدرسة تونسية، وإلا يلزمنا ثم صعوبات يواجهها الأستاذ داخل قسمك؟ أنت قبليك قلت راو في المخبر ثم زوز على حاسوب، ولكن أمام الانتشار اللي بدينا نشوف فيه في لشعبة الإعلامية، الأستاذ قاعد يحس أنه ثم صعوبات تتطرح في تدريس المادة في داخل المخبر ولا لا؟
2: هي صعوبات قاعدين نلاحظوا فيها معناتها العوامل الأخيرة هذه،
0: أيه.
2: دونك فما معناتها برشا تلامذة معناتها يمشيو للسلك متاع الإعلامية، والنومبر معناتها قاعد يكثر، والمخابر متاعنا ما تنجمش تستوعب النومبر الكبير، معناتها احنا ماذا بينا في القسم ما يفوتش معناتها 25 تلميذ ماكسيموم، نحكي احنا نقريهم معناتها بالأفواج،
0: صحيح
2: فهمت؟ اما اذا كان باش يوصل معناتها اكثر من
1: 40
2: 25 معناتها فوق 35 40 باش تولي معناتها تقريهم معناتها زوز تلامذة على حاسوب واحد، فهمت؟ وعلى قد ما يكثر النومبر معناتها بتاع التلامذة على قد ما تتقلق معناتها في سير الدرس.
0: هذه في مستوى القسم، فما بالك هل انه التلميذ التونسي تويكا، احنا صحيح نقول انه ثم نوع من اتجاه نحو انه التلميذ يقرا الماده وفي نفس الوقت ولا يحب على الشعبه، هل انه عنده متوفره لدى العائله التونسيه زاد الادوات هذه، حاسوب، هاتف، ما نعرفش، اليوم العائله التونسيه ثم الاستعداد المادي باش انه ابنائها تكون عندها متوفر عندها في المنزل الحواسيب ولا لا؟
2: لا ما نتصورش، انا ما نتصورش اللي معناتها فما كل حاسوب في كل عائله تونسيه متوفر، معناتها معناتها انا لاحظته مع

0: فهمت الانظمة تاعي،
1: اي
0: معناتها وليت ما عادش نعطيهم دروس، معناتها باش يعملوهم في المنزل،
1: اي
0: معناتها الدروس الكل نعملوهم في المخبر نتاعنا في المعهد.
1: باش تتجاوز
0: اي
1: انه
0: مش
1: نجم
0: نتجاوز،
1: يكون تلميذ ما فما
0: نجم
1: كان ده
0: يكون
1: ما عندوش.
0: فما مش نتجاوز،
1: اي
0: معناتها فما تلامذة
1: اي
0: معناتها يقولوا لي راهم
1: ما
0: ما
1: عندوش
0: عندناش راهو حاسوب في الدار.
1: بي
0: هو اي
1: مش
0: صحيح،
1: نعاقب فقط بالنسبة للعائلة التونسية، راهي تعمل صحيح، مجهودها
0: هي في استثمار المعرفي
1: معناتها في
0: هذاك.
1: الاستثمار المعرفي، معناتها تلقاها بالحق. ساعات يجيك البارون يقول لك يستحق التلميذ باش نشري له حاسوب، اسكو هو حاجه معناها لازمه باش ينجم يقرا ما دام مختار شعبه العلوم الاعلاميه؟ نحاولوا نحن
0: اي
1: نرفقوا
0: في
1: بهم
0: الحالة هذه
1: معناها،
0: هي
1: نقول لهم راهو مثلا في شعبه علوم اعلاميه ثانيه ثالثه ينجم يعاديهم بلاش حاسوب، في السنة
0: الرابعة
1: الرابعة
0: مثلا
1: في الباك راهو يولي تقريبا حاجة لازمة
0: لازم.
1: معناها
0: اي
1: لازم.
0: هذه بالنسبة في الشروط يا سيدي المادية، ولكن كشعبة إعلامية، تو حكينا وصلنا للبكالوريا، كشعبة إعلامية، في شعبة الإعلامية ساعات التلميذ المسار نتاعو ياخذ في شعبة الإعلامية، في الآخر في الجامعة باش يقرا حاجة مرتبطة بالإعلامية واختصاصات مختلفة. هل أنه التلميذ المكتسبات اللي خذاها هو تشكل عامل متميز إيجابي مقارنة ببقية الشعب، وإلا يلقى روحه يعني ثم عنده منافسين في من بقية الشعب سي بدر الدين، خاصة في ما بعد البكالوريا. هو ما بعد البكالوريوس باش تلقى روحه متميز ساعة ما
1: أي
0: بين ما تلامذة معناتها مش شعاب الآخرين، من بعد باش تحول الحكاية هذي، دونك معناتها في سبيسياليتي يلقى روحه معناتها التلميذ اللي جاي من السلك معناتها الرياضيات ولا جاي من السيانتيفيك معناتها تلقاه معناتها فاتو شوي وما فماش معناتها سلك معين معناتها للعلوم الإعلامية، معناتها ما فماش كونتينويتي معناتها يكمل فيها التلميذ يعاود يقرأ كل شيء من أول جديد. علاش من الأول يحس روحه متميز عليهم خاطر حاجات شافهم من قبل؟
1: يعني لهنا يعني كان نقولوا التلميذ شعبة الإعلامية يا سيدي راك باش تختار المادة هذه هاو الآفاق نتاعها، ولكن الآفاق نتاعها ولت مشتركة مع بقية الشعب. كيفاش
0: فهمت.
1: تشوفيها أنت الأستاذة في هو بما انه الجامعه باش تعطي فرصه للناس الكل انها باش تتلم في نفس الجامعه،
0: صحيح
1: دونك باش تعاود كل شيء من الجديد، جديد ماهيش باش تاخذ اون كونسيديراسيون كان اللي جاي من شعبه علوم الاعلاميه، دونك باش يلقى روحه التلميذ اللي جاي من العلوم الاعلاميه عاود في نفس المعلومات كما قال زميلي اللي هو قراها في الواحد في الثانوي. صحيح يا حبذا لو كان جات فما جامعات معناتها تمثل خط تواصل للحاجة اللي تعلمها التلميذ في علوم الإعلامية، وتكون هي الجامعة هذيك هو عنده فرصة فيها أكثر من الشعاب الآخرين، ما يكونش حظوظ التلميذ فيها أقل.
0: بيه. هذه في الممكن على كل حال، ونأكدوا انه راهو ديما كل شعبة الخصوصية نتاعها، وان التلميذ يتجهلها في المستقبل، خاصة نحكي على ما بعد المعهد اللي هو في الجامعة، ديما الاختصاص هو اللي مرتبط بتلك الشعبة هو اللي ياخذ الأولوية. هذه في الاقتراحات، ولكن احنا نحكي على البكالوريا، ثم مشترك ما بين كل الشعب اللي هي بكالوريا تطبيقية. في بكالوريا تطبيقية هي احتفالية ولا حقيقة البكالوريا تحفل كيف باك سبورت.
1: أكيد.
0: في البكالوريا التطبيقية كان تحكون على الخصوصية نتاع بكالوريا تطبيقية، خلينا نبدو بكل الشعب يا سيدي من بعد نمشي لشعبة الإعلامية. تفضل يا أستاذة.
1: البكالوريا التطبيقية هي كما قلت أنت كما السبور التلاميذ يحبوها
0: صحيح
1: أول حاجة على خاطرها بالنسبة ليهم، هما يحبوا البراتيك أكثر من توسكي نظري معناها، يعني يحبوا يطبقوا أكثر من الحاجة النظرية ويحس روحه وبالحق معناها، هذا نشوفوه حتى في أعدادهم يشو يلاحظوها إنه أعدادهم في البكالوريا التطبيقية تكون أعلى من أعدادهم في البكالوريا النظرية اللي هي تتعدى مع باقي المواد في الباك. التلميذ يشوف اللي هي فرصته، هذه فرصتي لازمني نجيب أعلى عدد ممكن، يعطيها اهتمام، يحبها يحضر لها من اول العام.
0: صحيح
1: فرصة لينا نحن زاد الأساتذة باش نعتنيهم شوية بالمخابر
0: صحيح
1: متاعنا
0: صحيح
1: اللي لازمها كي نقولوا نفس جديد من عام
0: صحيح
1: لعام باش تاخذ معناتها
2: الصيانة بتاعها.
1: الصيانة
0: بالله
1: متاعها.
0: زاوية النظر هذه، أنت تو حكيتي على الصيانة، نفتحوا نافذة صغيرة للعائلة التونسية باش نقول لهم راهو المدرسة التونسية وأساتذة الإعلامية في حد ذاته في بكالوريا تطبيقية الإعلامية، راهي ثم تحضيرات ما يعرفوش، ممكن العائلة التونسية ما تعرفش إنه راهو الأساتذة المادة في حد ذاتهم يقوموا بتحضيرات خاصة على مدة أكثر من أسابيع في بعض الأحيان، مدة كبيرة باش يحضروا المخبر للتلميذ باش يعدي بكالوريا تطبيقية. كانت تحكينا سي بدر الدين على التحضيرات في حد ذاتها وهي مهمة للعائلة التونسية باش يعرفوا راهو الحكاية ماهيش نهار امتحان وكهو، ثم ناس قاعدة تخدم باش نحقق الاستعداد التقني يا سيدي باش تلامذتنا يمشوا يعدوا بكالوريا تطبيقية في الأعلى. تفضل.
2: كما قلت فما برشا تحضيرات، نتأكدوا للحواسيب الكل معناتها في إتا معناتها فونكسيونيل معناتها يخدموا، نتأكدوا للحاسوب معناتها ما فيش معلومات قديمة معناتها متاع التلميذ اللي يخدم بيهم عام كامل، نتأكدوا من معناتها لي لوجيسيال معناتها اللي باش يستعملوهم ما يكونوا موجودين معناتها هذايا معناتها النومبر زاد كيف كيف نتاع الحواسيب حسب التلامذة اللي باش يعدي وقداش معناتها من تلميذ باش يعدي في المخبر. دونك عندنا برشا خدمة اللي تشد لنا معناتها بضعة أيامات.
0: اي باش تاخذوا ايامات، وهذاك نحب نقوله راهو صحيح الاحتفاليه بالنسبه للعائله التونسيه وللتلميذ التونسي، ولكن الاحتفاليه وراها ناس تخدم على انه ثم مجهود يتعمل. المجهود هذاك كي نحكوا على البكالوريا التطبيقيه في حد ذاتها استاذه، يعني في المستقبل كيفاش تشوفها انت؟ يعني احنا اليوم قاعدين نقولوا راهو التلميذ يخدم نظري وتطبيقي، هل انه شروط انه يعدي نظري تطبيقي وبعد يعدي النظري الناس الكل يقراوها يمروا بها اللي هما كل الشعب، والا في المستقبل ماذا بينا تكون شعب تعدي تطبيقي وشعب تعدي نظري وتطبيقي؟
1: اي احنا ما يا حبذا لو كان فما بعض الشعب تعدي تطبيقي فقط، كيما مثلا شعبة الاقتصاد، شعبة الآداب، اللي هما كيما قلت لك يلقاو رواحهم يخدموا في التطبيق خير. وما فماش علاش تلقى نفس السؤال اللي هو عداه في البكالوريا التطبيقية يعاود يطرح في البكالوريا النظرية،
0: أي.
1: ما دام ان نفس المعلومة تتعاود تستيني عليها تختبرني عليها مرتين فماش علاش يقعد. يمكن فما بعض المشاكل التقنية اللي ما تخليش كل شيء يصير تطبيقي. إذا كانت تحسنت الأوضاع في المستقبل وإذا كانت تطورت البنية التحتية أكثر يمكن يولي الامتحان الكل تطبيقي، يمكن يولي في وقتها الامتحان معناتها حتى العدد ياخذوا التلميذ بشكل آلي، معناه الحاسوب ينجم يحسبه هو وحده يكون تطبيقه تعطي العدد من ساعة انتهاء الامتحان يا حبذا. بالنسبة للعلوم الإعلامية يقعد الجانب النظري مهم بالنسبة لهم.
0: الجانب النظري وهو التطبيقي، وذاك علاش سي بدر الدين كان تحكينا على كيفاش تنظر انت لتدريس الماده في حد ذاتها في المستقبل. قبل ما سيدي التدريس نحكوا على بكالوريا تطبيقيه، بالنسبه ليك بكالوريا تطبيقيه كيفاش تنجم تكون في المستقبل؟
2: البكالوريا التطبيقيه في المستقبل ان نشوفها باش تكون تواكب العصر والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي، ينجم التلميذ حتى الامتحان يولي يعديه على الانترنت، وينجم كما قالت زميلتي معناتها الاصلاح يكون معناتها بعد انتهاء الامتحان معناتها معناتها نتصور معناتها الامتحان معناتها باش يتبدل معناتها كومبليتمون، ما عادش باش يقعد كما هو.
0: هي برشا يعني يواكب العصر.
2: يواكب العصر.
0: يواكب العصر. وبالنسبة ورؤيتك أنت لتدريس المادة في المستقبل، أنت قبليك قلت أنه رأي المادة هي حية.
2: نعم.
0: قوة المادة أنها حية، يعني تواكب
1: متحولة.
0: تواكب تواكب التغيرات اللي حاصلة في المستقبل. ونشوفوا أن التلامذة بتاعنا في الطلبة وحتى كي يمشوا يقراوا لبرا ولا حتى يشاركوا في مسابقات عالمية، الحقيقة تلقى التلميذ التونسي بمجهوداته بقدر هو من الأوائل. هذا دليل على أن المدرسة التونسية قاعدة تجني في ثمرة اللي زرعته اللي هو التدريس على المادة في حد ذاتها. أنت كأستاذ وصاحب خبرة بطبيعة الحال كيفاش تنظر إلى تدريس المادة في المستقبل؟
2: هي مادة حية وناجحة،
0: أيه.
2: فهمت؟ تدريس نتاع المادة المستقبل تنجم تكون فما بارتي تدريس معناتها عن بعد،
0: أيه.
2: علاش لا؟ معناتها نبدا نقري معناتها مع التلامذة متاعي معناتها في المعهد، ونجم نكمل معاهم ببارتي عن بعد، معناتها يكملوا هما زادة كيف كيف إذا كان عندهم الحاسوب معناتها موجود في المنزل والإنترنت.
1: دخلوا الذكاء الاصطناعي،
2: دخلوا الذكاء الاصطناعي، علاش لا؟
1: ويستغلوه معناها في حاجة مفيدة.
0: أستاذ إكرام تحكي على الذكاء الاصطناعي، الحقيقة كانوا نحكوا على زادة على المخبر الإعلامية، ولين نحكوا برشا على الذكي، المنزل الذكي، المدينة الذكية، والمخبر الإعلامية هل إنه بطبيعته ذكي وإلا ينجم يكون ذكي في المستقبل أكثر؟
1: ينجم يكون ذكي، باش يكون ذكي في
0: هاي
1: المستقبل أكثر لازم تتوفر معناها ماتيريال من
0: هاي
1: نوع آخر، معناها باللي موجود توا ينجم يكون نوعا ما، أما مش برشا، مش
0: هاي
1: برشا، مازلنا ما نحكيوش بالحق على مخبر ذكي معناها توا هكا
0: يعني
1: ولا بدر جديد.
0: إيه أنا أعطيكم ساعة، أنتم تو تحكوا على تو، ولكن كي نقارن ونعمل المقارنات مع التجارب المقارنة سيدي مع البلدان الأخرى، المخبر في الإعلامية عندنا هو تقريبا متوفر فيه نفس الشروط اللي متوفرة في المخابر في المدارس الأجنبية.
2: اي تقريبا في نفس الشروط، معناتها عندنا معناتها برشا معدات في المخابر نتاعنا.
0: وشنو هي المعدات اللي تشوفها أنت ساعات تواكب ولا تقرا، ولا تقرا ما نقولوا احنا مجلات، ولا تشوف حصص متصوره حول البرامج تحكي على تدريس ماده الاعلاميه في بلدان اخرى، شنو الحاجات تشوف ما تقول ماذا بينا كانت تكون عندنا في المخبر مثلا؟
2: هو راه المعدات الكل عندنا موجودة، المشكلة الوحيدة هو أنه نكثروا في المخابر ونقصوا من النمبر متاع التلامذة، خاطر مش كيما تقاري أنت قسم فيه نعرفش نقول 15 تلميذ، معناتها كيما تقاري قسم فيه 10، كيما تقاري قسم فيه 30 تلميذ،
0: فهمتك.
2: معناتها سير الدرس معناتها يفرق راه.
0: بطبيعة الحال دونك هنا نحب نقول انه راهو نجاح درس مادة الإعلامية فيه ضوابط وفيه شروط، أهمها الشروط المادية هذه اللي هي عدد التلامذة في القسم وعدد المخابر
1: عدد الحواسيب
0: وعدد عدد الحواسيب بطبيعة الحال، والباقي الأساتذة متكفلين به من جهة التكوين، من جهة المضامين، ومن جهة آليات التدريس. يعطيكم الصحة على كل حال أستاذ إكرام بن مسعود، وأنت أستاذ إعلامية، سي بدر الدين بن حديد أستاذ إعلامية.
2: يعطيك الصحة،
1: بارك الله فيك على الاستضافة.
0: إلى لقاء أصدقائي مع برنامج الطريق إلى المدرسة.
3: الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة، الطريق إلى المدرسة مشي ولهو ودهشة وتعلم، نلاعب فيها الحياة بشتى فصولها، تلك دروبها إلى الأمل. الطريق إلى المدرسة مع كريم الطرابلسي.
4: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
5: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
6: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
5: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
7: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
5: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
8: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
4: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

شد صحيح واحسبها مليح، بقلب كبير تتحدى الريح، مهما يصير عمرك ما تطيح.

عيش الحب، عيش حياتك كيف ما تحب، ما تخليش نهار يفوتك، ما تضعفش، ما تسكتش، مد ايديك عليها لفوق، اتشعبط في خيوط الشمس، ما تعملش لحلمك حد، انت النور والنوار في قلبك، عشش الحمام، انت النار تحرق اللي سرقوا منك الاحلام، اصدم، قدم، تنجم ويوفى الكلام.

0: تونس الثقافية،
1: صوت إرادة الحياة.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعياً للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع،
2: دربة مع فؤاد الجرجوري
4: وعروسية بوميزا.
5: تحية طيبة مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم إلى متابعة هذا العدد من برنامج على طريق الإبداع رفقة الدكتور فؤاد الجرجوري. أهلا وسهلا بك دكتور فؤاد.
6: أهلا وسهلا ومرحبا.
5: إيمان سليماني ترافقنا اليوم في الهندسة الصوتية عروسية معكم من أمام المصدح. كالعادة ندعوكم إلى متابعتنا على مدى ساعة من الزمن نخصصها لمحاولة إبداعية جديدة كانت قد وصلتنا عبر البريد الخاص بالبرنامج عن طريق صفحته على موقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك، صفحة على طريق الإبداع. فماذا تراه اختار لنا اليوم الدكتور فؤاد؟
6: بالنسبة إلى حصة اليوم أستاذ عروسية، سنتناول بالحديث والتحليل والتعليق نصا جاءنا من صديق البرنامج محمد جدي، وعنوانه هذا الوجه ليس لي. لكن قبل الحديث عن هذا النص، أريد أن أشير إلى أمر يتمثل في أننا اليوم في برنامج على طريق الإبداع حرصنا على الاحتفال والاحتفاء بحدث سعيد. هذا الحدث السعيد يتمثل في الأخبار التي جاءتنا تحمل البشرى. هي تبشرنا، هذه الأخبار إذن بشرتنا بأن صديق البرنامج عبد الباسط عزوز الذي سبق لنا أن تحدثنا عنه في هذا البرنامج وأن نظرنا في العديد من نصوصه، إذن جاءتنا البشرى تحمل إلينا الخبر السعيد المتمثل في أن عبد الباسط عزوز نشر باكورة أعماله، وتتمثل باكورة أعماله في رواية سماها السدراية الحمراء. لذلك أستاذ عروسية، نحتفل بهذا الحدث في مطلع هذه الحصة ونستبشر بصدور هذه الرواية، ونحرص على أن نتوجه إلى عبد الباسط عزوز بأحر التهاني، مشجعين إياه على المضي قدما في سبيل العطاء الفني وفي سبيل الكتابة الأدبية في الروايتية وفي غير الرواية.
5: فألف مبروك إذن لصديق البرنامج الفنان الكاتب والمبدع عبد الباسط عزوز صدور روايته الأولى وبكورة أعماله الإبداعية والأدبية السدراية الحمراء، والعقبة إن شاء الله لبقية الأصدقاء وصديقات ممن كانوا معنا وتابعونا ووثقوا في أثيرنا وفي فسحة على طريق الإبداع. وقريبا نحتفي بإصدار جديد للكاتبة الشاعرة كذلك دلالة جاب الله والكاتب والشاعر محمد الناصر. فألف مبروك للجميع مسبقا في انتظار الكثير من البشرى من صديقات وأصدقاء البرنامج ممن اختاروا درب الإبداع والكتابة الأدبية.
6: فعلا أستاذ عروسية، نحن نسعد في هذا البرنامج بالاستماع إلى مثل هذه الأخبار، ونسعد إلى أن هذا الصديق أو ذاك أو هذه الصديقة أو تلك ممن رغبوا في التعامل مع هذا البرنامج، نسعد حين نراهم يصلون إلى هذه المرتبة وحين يقبلون على عملية النشر للتعريف بتجاربهم. فمرة أخرى أحر التهاني لعبد الباسط عزوز وكامل التشجيع والدعم لسائر أصدقاء البرنامج وصديقاته.
5: نعم، بعد هذه الوقفة دكتور فؤاد مع التهاني لأصدقاء وصديقة البرنامج لإصدارهم بكورة أعمالهم أو إصدارتهم الجديدة، نذكر أننا بصدد حصة نخصصها لنص هذا الوجه ليس لي لصديق البرنامج محمد أجدي، وسنعود مع إطلالة أولى على هذا النص وصاحبه مباشرة بعد الشارع.
0: إطلالة البداية. إطلالة
5: البداية. إذن دكتور فؤاد، في إطلالة البداية وكما عودتنا دائما تقدم فكرة أولية حول النص وصاحبه، فماذا سنقول عن صديقنا الكاتب محمد أجدي ونصه هذا؟
6: لا نقول إلا خيرا.
5: طبعا
6: محمد أجدي كاتب هذا النص هو أستاذ في مادة التاريخ والجغرافيا، وقد أقبل على الكتابة منذ زمن بعيد، ثم كأنه انصرف عنها، كأن شؤون الحياة صرفته عن الكتابة، وهذا يحدث، لكنه يعود إليها راغبا مشتاقا، وإذا به يدمنها والعبارة له، وهو مقبل على الكتابة لا ينقطع عن مزاولتها منذ سنة 2012. محمد أجدي يكتب في مواضيع متنوعة، منها ما هو ذاتي ومنها ما هو اجتماعي، وهو يمتاز برؤية للواقع الذاتي والجماعي فيها دقة وطرافة وعمق في الوقت نفسه، هذا يتجلى من المضامين التي يتناولها محمد أجدي في نصوصه. وقد يكون محمد أجدي أيضا ساخرا فيما يكتب، فيذكرنا عندئذ بعلي الدعاجي أو بمحمود بلعيد أو بغيرهما ممن عرفوا بكتابة القصص الهزلي الساخر. هو هزلي في الظاهر، لكنه يخفي ما يخفي في أعماقه وبواطنه. هذه هي فكرة أولى عن صاحب هذا النص محمد أجدي. أما نصه الذي عليه سيكون مدار حديثنا اليوم فهو نص قصصي فيه مزيج من المقاربة الذاتية الفردية، وفيه كذلك رؤية لواقع الإنسان ولعلاقة الإنسان بنفسه وبغيره. وعلى هذا النحو يا أستاذ عروسية نكون قد قدمنا لتحليل هذا النص ولبيان رأينا فيه. وقبل أن نواصل التعليق على النص لابد من الاطلاع عليه، لذلك نرجوك التفضل بقراءة نص محمد أجدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي.
0: النص إذ يتجلى. النص إذ يتجلى.
5: هذا الوجه ليس لي. فتح متجر مستحضرات التجميل، توقف عند العتبة لحظة وكأنه يعبر برزخا يفصل بين عالمين لا يلتقيان. دلف إلى المحل يتلبسه الارتباك. كان قد ألف أجواء الفصول الدراسية وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس تجملت بخرائط الأرض، لكنه هنا أمام هذا الفيض من العطور والضوء بدا غريبا عن المكان، كأنه دخيل على لغة لا يتقنها. وكيف له أن يألف رائحة العطور، وكيف تراه يستجيب لهذا البريق واللمعان اللذين يفيض بهما المكان؟ دخلت أول زبونة، ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة. بدت له للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة تشي ملامحها بأسرار خفية، كلها تفتش عن إضافة، عن تعديل، عن لمسة تغير شيئا ما لا يراد له أن يرى. أشارت إحداهن إلى علبة ناولها إياها بصمت خجول، محاولا إخفاء ارتباكه إذ لم يكن يعرف أسماء الألوان ولا يعي أسرار المساحيق. في المعهد كان يشرح لتلاميذته كيف تتشكل القارات وكيف تغير الرياح والسيول تضاريس الأرض عبر عمليتي التعرية والترسيب، وكيف تحدث أهم التغيرات المناخية عبر الفصول. أما هنا فكان يرى بعين الدهشة كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه، وكيف تمحى آثار التجاعيد ويزول حوق العينين أو الهالة السوداء، وكيف تعكس المرايا رسم ابتسامات مشرقة. طلبت منه امرأة في منتصف العمر مرآة، ثم شرعت في تمرير الفرشاة على خديها بشيء من اللطف والحذر، وكأنها ترمم تحفة أثرية تناسلت شقوقها. حدقت في وجهها طويلا كي تحسم اختياره النهائي، وهو يتأمل حركاتها أحس بمعنى عميق يطل برأسه من وراء الطلاء. إنها لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدرك كنهه إلا هي. دنت منه فتاة شابة، استشارته عن لون يناسب بشرتها. تجاهل الأمر في البداية، تلاثم قليلا، ثم أشار بإصبعه من بعيد إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. ابتسمت، شكرته ومضت. لم تقنعه ابتسامتها، قرأها بشكل مختلف ليبتسم هو الآخر لاحقا بعد إدراكه لما تحمله ابتسامتها من مضامين. تسأله امرأة عن رموش اصطناعية، يلتقط من نبرة صوتها ما لم تقله، فيقرأ من نظراتها ما وراء السؤال. إنها لم تكن تبحث عن رموش طويلة أو كثيفة، إنها كانت تبحث عن ستار رقيق يخفي تعبا متقادما سكن عينيها. تفتش عن نظرة أخرى مختلفة تستطيع أن تواجه بها الآخرين دون أن تنكشف. لم تعد الزبونات فراشات عابرات يحملن معهن جمال غموضهن، بل صرن صفحات بيضاء محبرة بمداد يروي حكايات لا تنتهي. ومع مرور الأيام بدأ يتعلم ليس أسماء المنتجات فقط، بل وجوه الحرفاء وجواهر نفوسهم، بل صار يدرك الفوارق الفاصلة ويعي الرغبات الكامنة، ويميز بين من تتزين لتفرح وتحتفي بالحياة، ومن تتزين لتخبئ أثقال حزنها خلف متاريس الألوان، بين من تبحث عن الجمال ومن تهرب من مرارة الواقع. وفي كل مساء قبل أن يغلق المحل ويطفئ الأضواء، كان يقف أمام المرآة يتأمل وجهه كما هو، يمسح ملامحه بكفيه ويتساءل بصمت: هل أستطيع في ظل هذا الواقع المتبدل أن أحافظ على ملامحي؟ أم أنني سأبدأ بالتغير تدريجيا دون أن أشعر؟ ثم يبتسم ابتسامة خفيفة فيها شيء من الحيرة الممزوجة بشيء من السخرية، ويهمس لنفسه قبل أن يغادر: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. الإمضاء محمد جدي.

0: شكرا لك يا أستاذ عروسية. هذا هو إذن نص محمد جدي الذي عنوانه هذا الوجه ليس لي. شكرا لك لأنك قرأت النص كما يجب أن يقرأها، فجعلتنا نتبين ملامحه الأولى على الأقل، وبهذه القراءة أنت تمكنيننا من ولوج عالم النص والجولانية داخله. نبدأ بالعنوان كالعادة، هذا الوجه ليس لي. هكذا بدأ لمحمد جدي أن يسمي نصه، وهو حر في ذلك بطبيعة الحال، لكن القارئ حين ينظر في العنوان يتبين له أن هذا العنوان يصوغه متكلم يتحدث عن نفسه، وينفي أن يكون وجهه فعلا وحقيقة، ويؤكد ذلك بليس، هذا الوجه ليس لي. الكاتب هنا عن وعي أو عن غير وعي هذا لا يهم كثيرا، يجعل قارئا ممكنا يفكر أو قد يفكر في نص آخر كتبه كاتب تونسي آخر وهو شاعر وقد برز اسمه في ثمانينات القرن الماضي. أتحدث هنا عن عبد الله ملك الجاسمي رحمه الله، ذاك الذي أصدر ديوانا من الشعر سماه هذه الجثة لي. الفرق بين عبد الله ملك الجاسمي وبين محمد جدي أن ذاك لا يرى حرجا في نسبة جثته إلى ذاته إلى نفسه، بل يريد أن يفعل ذلك ويرغب فيه رغبة واضحة. أما محمد جدي فهو ينفي أن يكون وجهه بالفعل، كأنه وجه آخر لا علاقة له به. تقولين أستاذ عروسي أو قد تقولين، هل فكر محمد جدي في عبد الله ملك الجاسمي وفي ديوانه الشعري؟ أقول لك هذا أمر لا يهم كثيرا، لا يهم أن يكون هذا الكاتب أو ذاك فكر في هذا النص أو ذاك، ما يهمنا هو أن نشير إلى أن النصوص تتصادى وتتخاطب، وبعضها ينادي بعضا، وبعضها يحيل على بعض دون علم أصحابها في معظم الأحيان. الكتاب لا يعرفون ذلك. الوسيط في هذه العملية هو القارئ الذي يحمل ذاكرة هي في الواقع خزان نصوص هذه الذاكرة. وتذكرين أستاذ عروسي أننا كثيرا ما قلنا في هذا البرنامج إن النصوص كائنات حية تتفاعل تمارس حياتها على طريقتها، فإن أردت أن تحدثيني عن سلطة الكاتب على نصه فإنني أقول لك هذا أمر يستدعي كثيرا من التفكير والتقدير والتدبير. بعد هذا الاستطراد الذي أحببنا أن نقوم به لأننا في هذا البرنامج نحرص أيضا على أن نعرض على من يتابعه بعض الجوانب الثقافية المتعلقة بقراءة النصوص وبنقد النصوص وبالتفاعلية مع النصوص. قلت نعود بعد هذا الاستطراد إلى العنوان، هذا الوجه ليس لي، عنوان في الظاهر يحيل على ذات متأزمة فقدت وجهها، نظرت في المرآة هذه الذات فأنكرت صورتها وأنكرت ملامحها، رأت فيها وجها لا يمثلها، رأت في المرآة وجها لا يشبهها لا يدل عليها، هي إذن ذات دون وجه، ومن فقد وجهه فقد فقد هويته بالضرورة. لابد من الوجه لإثبات الهوية. انظري في بطاقات التعريف، لابد من الصورة، لابد من الوجه لأنها بطاقة تعريف. إذن كأن العنوان يضع القارئ في لحظة وعي لضياع الهوية والإنكار الذات. في جميع الحالات هذا هو منطلق القصة وهذه هي عتبة النص ومدخله، فما الذي سيحدث وقد ضاع الوجه؟ لاحظي كيف أن العنوان يشرع في خلق التشويق لدى القارئ أو لدى السامع. نتجاوز العنوان لندخل عالم الحكاية التي يعرضها علينا هذا النص. الحكاية تدور في عالم مخصوص هو متجر مستحضرات التجميل، والقضية المطروحة في النص في الحكاية في القصة في متجر مستحضرات التجميل، القضية المطروحة هي الرغبة في تغيير الملامح في عالم متبدل تبدلا سريعا، ولكل راغب في ذلك سره، ولكل راغب في ذلك دافعه، ولكل راغب في ذلك سببه وغايته. بطل الحكاية وساردها أستاذ، تشير القصة إلى أنه أستاذ جغرافيا سابقا، أستاذ الجغرافيا سابقا يصبح تاجر عطورات ومواد تجميل ويفكر في تغيير ملامحه، والزبائن يطلبون ذلك. امرأة في منتصف العمر، فتاة شابة، امرأة تسأل عن رموش الصناعية، تتعدد الأسباب والغاية واحدة هي تغيير الملامح. وهذه الحكاية، هذه الديناميكية الحكائية السردية في الوقت نفسه تنتهي إلى ما يشبه الحقيقة، إذ يقول الكاتب، إذ يقول السارد الذي أنطقه الكاتب فقال، قال: ربما لا يخفي الناس وجوههم الأصلية زيفا، بل يحاولون فقط أن يصنعوا أقنعة شفافة يستطيعون بها أن يكونوا. هذا آخر ما يرد في الحكاية وآخر ما يتلفظ به بطل الحكاية. لاحظ أستاذ عروسية كيف أن المعادلة قد انقلبت، ليس الأمر متصلا بلحظة ضياع الهوية، الأمر يتصل بتجربة أخرى هي تجربة تغيير الهوية لكي نكتسب هوية جديدة تتيح لنا أن نكون، أن نحيا، أن نعيش في عالم متبدل. فمن لم يفهم هذا فإنه يصبح غير صالح للاندراج في ذلك العالم المتبدل. وكأن بطل الحكاية قد فهم هذا، كأن أستاذ الجغرافيا القديم الذي أصبح تاجرا لبيع مواد التجميل والزينة قد فهم ذلك وانتهى إلى هذه الحقيقة. لكي تكون لنا هوية لابد من أن نغير هويتنا باستمرار. هذه هي الفكرة التي طرحها محمد الجدي من خلال هذه القصة. هذا الوجه ليس لي ليست لحظة ضياء، هي لحظة وعي بضرورة تغيير الملامح لمواكبة التغيير والتغير الحاصل في العالم وفي الحياة بصفة عامة. هكذا إذن يصبح العنوان لحظة بداية لحكاية أخرى، هي حكاية الذات وقد شكلت وجهها كما تريد هي. هي اللحظة التي تقبل فيها الذات بوجهها الجديد على حياة جديدة. قلت منذ حين في الرؤية طرافة، ما في هذا شك، وفي الرؤية عمق لواقع الإنسان فردا وجماعة، الإنسان والمجتمع بصفة عامة، في رؤيته لوجوده، في رؤيته لكيانه، في تصوره لهويته. لاحظ أستاذ عروسية أن محمد الجدي بما هو كاتب قصاص في هذا النص له ميزة إبداعية. أنت وأنا حين ندخل، وغيرنا من الناس حين ندخل متجرا لبيع مواد التجميل والزينة، هل نحس بمثل ما أحست به الشخصيات؟ لا. هل نرى ما رآه بطل الحكاية على الوجوه ومن خلال العيون؟ لا، نحن نرى أشياء عادية. فضل الكاتب وفضل المبدعي أنه يرى ما لا نرى، وأنه ينفذ إلى المعاني والدلالات التي لا تتيسر لنا، لا يتاح لنا أن نراها. هذا هو فضل المبدع والفنان، وهذا هو فضل الفن والإبداع بصفة عامة.
1: نعم، سنأتي الآن بعد هذه الجولة مع المضمون والمعنى دكتور فؤاد، نأتي الآن ونصل إلى مسألة الصياغة الفنية، هذا الجزء الثاني في هذا الركن الذي نخصصه للأسلوب والتقنيات التي اعتمدها صاحب النص في صياغة محاولته الإبداعية. فبماذا تميز نص محمد جدي فنيا وما حيث صياغته دكتور فؤاد؟
0: تميز نص محمد جدي من الناحية الفنية ببراعة في تصريف أدوات القص واستعمالها وفي بناء الحكاية بصفة عامة. سنحاول أن نبين ذلك من خلال تفكيك النص من هذه الناحية، أي من جهة البنية القصصية الفنية. جملة من الأدوات وفرها لنفسه، وضعها أمامه، وأخذ يستعملها الأداة تلو الأخرى. جعل لحكايته مكانا، وهذا لابد منه، لكل حكاية مكان وزمان، هذا قدر الحكاية، هذا شرطها، هذه منزلة الحكاية في عالم القص، أن يكون لها بالضرورة بصفة حتمية مكان وزمان. المكان قلنا عنه منذ حين إنه عالم الحكاية، يتمثل في متجر لمواد التجميل والزينة، فيه تدور الأحداث، فيه تبنى الحكاية، ومنه يتفرع القص بالإشارة إلى الحاضر أو بالإحالة على الماضي، العودة بالذاكرة إلى الماضي عبر تقنية الفلاش باك التي سأتحدث عنها بعد حين. لاحظ أستاذ عروسية أن المكان في هذه الحكاية لا يوصف وصفا دقيقا رغم أهميته الوظيفية في بناء الحكاية. يكتفي السارد بالإشارة إلى ما فيه من رفوف وعطور، وإلى ما يعمه من ضوء وأنوار. معنى هذا أن المكان ليس مهما في نظر الكاتب في حد ذاته، بل هو مهم باعتباره ملتقى الشخصيات وملتقى حكاياتهم. الزمان أيضا غير محدد، هو زمن الأحداث الواردة في الحكاية، وهو كما رأينا وكما أشرنا إلى ذلك منذ حين موزع بين الزمن الحاضر والزمن الماضي. الشخصيات هي محور الحكاية، هي عماد الحكاية، هي الرهان البنيوي في هذه الحكاية، ولكل شخصية قصة، ولكل شخصية وجه تريد أن تغيره. كل شخصية تقول هذا الوجه ليس لي على نحو ما. نبدأ أولا بالحديث عن الشخصية الرئيسية. هذه الشخصية الرئيسية يمثلها السارد الذي هو أيضا بطل الحكاية. هذه الشخصية لا تصورها الحكاية تصويرا ماديا، بل ترسم لها صورة تتماشى مع رهان القص الذي هو تغيير الوجوه وتغيير الوجود. في الحكاية شخصية البطل هي صورة لهذا التغيير ولهذا التغير. هو في القديم أستاذ مادة الجغرافيا، نراه في الحكاية في لحظة التحول من عالم التدريس إلى عالم التجارة، التجارة في مواد الزينة والتجميل. إذن هو يمر من اختصاص علم وجه الأرض إلى اختصاص زينة وجوه البشر. هو يمر من تضاريس الأرض إلى تضاريس الوجوه. هذا يشير إليه السارد في النص
1: بالتحديد. نعم، هو لقد أدرج هذه الصورة وهذه المقارنة ما بين واقعه السابق في عالم التدريس وواقعه في هذا المحل.
0: الحكاية تصف لنا لحظة التحول من وضع إلى وضع آخر. نعم. والحكاية ترسم لنا وعي البطل بهذا التحول الذي كان يعيشه. لحظة المرور من عالم إلى آخر تكتنفها الحيرة، يلفها الارتباك، هذا يشير إليه النص كذلك، لأن الأستاذ القديم جاهل بهذا العالم الجديد، عالم تجارة مواد الزينة والتجميل، وهذا يظهر في ارتباكه أثناء تعامله مع الزبائن. اعتمد السارد التحليل النفسي في رسم ملامح شخصية البطل، والتحليل النفسي استعمل لرسم المعاناة التي عاشت هذه الشخصية في عملية التحول من عالم إلى آخر. نلاحظ أيضا أن شخصية البطل متطورة في وعيها وسلوكها، حضورها في بداية الحكاية يختلف عن ردود فعلها في نهاية الحكاية. هي متطورة في علاقتها بنفسها وفي علاقتها بالزبائن. لاحظنا كذلك أن السارد لديه براعة في الحديث عن الشخصيات وفي تقديم الشخصيات، ويتحدث عنهم حديثا جماعيا في البداية، يعرض علينا صورة جماعية للشخصيات، ثم يفرد كل شخصية بصورة خاصة بها. إذن يجمع أو هو يعتمد الجمع ثم الإفراد بعد ذلك، أي يتحدث عن الشخصيات بصفة عامة في صورة جامعة، ثم يفرد كما قلت كل شخصية بصورة بحكاية. شخصيات مختلفة لكنها مشتركة، هي في الحقيقة متشابهة تشابها كبيرا، هي تشترك في الأسرار الخفية، تشترك في الرغبة في تغيير ملامح الوجه. إذن باستعمال تقنية التبئير أخذ السارد يتحدث عن الشخصيات المحيطة بالشخصية الرئيسية الواحدة تلو الأخرى. أولا تحدث عن شخصية المرأة التي هي في منتصف العمر، وصف حركتها وهي تمرر الفرشاة على وجهها ثم تنظر إلى المرآة. استعمل التحليل النفسي، قال لم تكن تتزين لمجرد الزينة، بل كانت تحاول أن تقنع نفسها بشيء ما لا تدركه إلا هي. ثم تحدث عن شخصية الفتاة الشابة التي تبحث عن لون يناسب لون بشرتها، وحلل نفسيتها وسلوكها. عرض علينا كذلك صورة المرأة التي تبحث عن رموش اصطناعية، حلل نفسيتها، هي تبحث عن نظرة جديدة تواجه بها الآخرين، تخفي بها سرا قديما. إذن شخصيات متفرقة في الظاهر لكنها مردودة إلى شخصية واحدة مسكونة برغبة مستبدة بها، هي الرغبة في البحث عن تغيير الملامح لغاية ما، لسر ما، لهدف ما.
1: نعم.
0: لكل واحدة من الراغبات في تغيير ملامحهن سر وحكاية، وهكذا تتناسل الحكايات في النص وترسم لنا حكايات أخرى ممكنة تتعلق بهذه الشخصية أو تلك. وهذا له صلة ببنية الحكاية، ما في هذا شك. عانيت بهذا الكلام أن كل شخصية على حدة يمكن أن تكتب لها قصة خاصة بها، وتطلع تلك الشخصية في تلك القصة بدور البطولة، كما اطلع هذا الأستاذ بدور البطولة في هذه الحكاية. اسأليني عن السارد.
1: كيف كان حضور هذا السارد دكتور فؤاد في هذه القصة؟
0: السارد مورط في سرده.
1: كيف ذلك؟
0: هذا طبيعي، لأنه يحكي حكايته، هو بطل الحكاية في نفس الوقت. هو يحكيها بالحكي المباشر حين يتحدث عن التحولات الطارئة عليه، ويحكيها من خلال التذكر باستعمال تقنية الفلاش باك التي أشرت إليها منذ حين. فيستحضر ماضيه يوم كان أستاذا للجغرافيا في أحد المعاهد الثانوية. نتحدث عن السارد، نتحدث عن بطل الحكاية، فنظل في عالم النص. لكن إن خرجنا من عالم النص وتحدثنا عن الكاتب، وإن تسألنا عن علاقة الكاتب بنصه، إن فعلنا ذلك لاحظنا شبها بين بطل الحكاية وبين كاتب النص. لأننا نعرف أن محمد الجدي أستاذ تاريخ وجغرافيا، وبطل الحكاية أستاذ جغرافيا. من حق القارئ أن يتساءل، هل هذه الحكاية من أدب الترجمة الذاتية؟ هل محمد الجدي يتحدث عن حياته هو؟ بمنطق نظرية الترجمة الذاتية، هذا النص لا يمكن أن نعده من الترجمة الذاتية لغياب الشروط التي يشترطها المنظرون حين يتحدثون عن جنس الترجمة الذاتية.
1: نعم.
0: الميثاق الترجذاتي كما يشير إلى ذلك فيليب لوجون مثلا ليس بالوضوح الذي يشترطه المناظرون كما قلت، لكن مع ذلك هناك شبه بصرف النظر عن كون هذا النص من الترجمة الذاتية أم هو ليس من الترجمة الذاتية، هناك شبه. ثم أقول لك يا أستاذ عروسية بعد هذا كله، كأن الحديث عن الترجمة الذاتية هنا كأن هذا الحديث غير ذي موضوع، غير ذي جدوى. هل أقول لك لماذا أذهب إلى هذا؟ أذهب إلى هذا لأني أعتبر أن الأدب أيا كان جنسه هو نابع من الذات، وهو يحيل على ذات الكاتبية أيا كانت الحالة، أيا كان الجنس، أيا كان الخطاب. هذه هي إذن أستاذ عروسية أهم الملاحظات التي أردت أن أبديها في خصوص الجانب الفني المتعلق بالتشكيل القصصي في هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي لمحمد جدي.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد. بعد هذا الغوص إذن مع المعنى والمضمون والصياغة الفنية، سنأتي بعد لحظات إلى جانب الصياغة اللغوية، ودائما نرصد أو ننظر في الجانب سلامة الصياغة اللغوية، لأنه الأخطاء أو الهنات يمكن أن تؤثر على طبيعة النصوص أو تؤثر على جمالية النصوص. فبعد الشارة سننظر إذا كانت قد تسربت إلى نص محمد جدي بعد الهنات أو إن كان يحتاج إلى بعض المراجعات، كما قلت مباشرة بعد شارة الركن.

0: الميزان. في الميزان. سنضع هذا النص، نص هذا الوجه ليس لي، لصديق البرنامج محمد أجدي، بعد أن تطرقنا إلى جمالية القص والسرد في نصه هذا ونظرنا في الصياغة الفنية التي اعتمدها صديقنا محمد أجدي بمختلف تقنياتها، وبعد أن بينا لمستمعين ومستمعاتنا مختلف المعاني والمضامين الواردة في هذه المحاولة، نأتي الآن إلى الجانب المهم أيضا على غير بقية الفقرات وبقية الأركان، هذا الجانب النقد. الآن دكتور فؤاد، في الميزان ننقد النصوص، ننظر إليها من جانب الزاوية النقدية التقييمية والتقويمية، كذلك إن تطلب الأمر ذلك، فهل رصدت في هذه المحاولة ما يتوجب الوقوف عنده وتقويمه؟
1: زني هذا النص أستاذ عروسية بما شئت من الموازين.
0: نعم.
1: فهو في جميع الحالات نص ناجح ويدل على أن محمد أجدي تتوفر لديه القدرة على كتابة النصوص القصصية وعلى صياغتها وتشكيلها وعلى إفراغ ذلك في لغة عربية سليمة مستساغة موفقة في تأدية المعاني والمضامين التي يرغب الكاتب في تأديتها وفي تصوير المشاهد التي يرغب في تصويرها وتشكيلها. محمد أجدي يحسن كتابة النصوص بلغة عربية خالية من الأخطاء في جملتها، هي خالية من تلك الأخطاء التي تجعل النص يختل، تجعله يسقط في ميزان النقد وفي ميزان التقويم وفي ميزان التعامل معه بصفة عامة. هذا ما أقوله في شأن هذا النص وما أقوله في شأن محمد أجدي من خلال هذا النص تحديدا ومن خلال ما قرأنا له من النصوص. هو يحسن لغة الصياغة الفنية ويحسن استعمال اللغة العربية كذلك، لكنني مع ذلك أستاذ عروسية بدت لي في هذا النص بعض الاستعمالات اللغوية التي جعلتني أرغب في محاورة كاتب النص في خصوصها، من ذلك استعمال جاء في مطلع الحكاية حين يقول السارد أو حين يقول الكاتب على لسان السارد، وكان قد ألف أجواء الفصول الدراسية

0: وخبر رائحة الطباشير وتآلف مع جدران قاعة تدريس إلى نهاية الجملة. هذا السياق يستوجب التوقف مرتين. محمد جدي يقول خبر، وفي اللغة يقال خبراء. إذن لابد من نتأكد في هذا المجال في خصوص حركة عين الفعل، فالأفصح وما تجيزه المعاجم هو أن نقول خبراء. هذا التوقف الأول. التوقف الثاني ذو طبيعة تعبيرية. انظري أستاذ عروسية كيف تحدث عن أجواء الفصول الدراسية، فقال ألف أجواء الفصول الدراسية، ألف. ثم قال تآلف مع جدران قاعة التدريس، واستعمل خبرة. فعل خبرة في تقديري في غير محله. خبرة تحيل على الخبرة، على التجربة. بينما هنا هو يتحدث عن التعود، عن العادة. قال ألف أي تعود اعتاد، وتآلف، والكلمتان تدلان على هذا المعنى. إذن بدل خبر رائحة الطباشير، ثم لا نقول خبر رائحة الطباشير، نقول تعود على رائحة الطباشير، اعتاد رائحة الطباشير. خبر أي صارت له خبرة في هذا الموضوع، الخبرة تحيل على مجال دلالي آخر. هذا رأيي فيما يتعلق بهذا الاستعمال. في سياق آخر جاء في النص قول الساردي دخلت أول زبونة ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، ثم يقول بدت للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة. الضمير يعود على أي كلمة هنا؟ ما ذكر قبل ذلك زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، هذه هي الأسماء التي ذكرت قبل ذلك. الضمير هنا لا يمكن أن يعود على هذه الأسماء. بدت للوهلة الأولى، من هي التي بدت؟ للوهلة الأولى وكأنها وجوه متشابهة. لا، هناك خلل ما في التركيب. علينا أن نتساءل، هذا الفعل بدت على من يعود هذا الفعل؟ على فاعل لم يذكر قبله. ما ذكر قبله فواعل، مفرد زبون أولى ثانية ثالثة، بينما هنا الضمير يعود على المؤنث المفرد. في جميع الحالات يستقيم الأمر بمراجعة التركيب. الأصح إذن أن يكون التركيب على هذا النحو: دخلت زبونة أولى ثم تلتها ثانية وثالثة ورابعة، يضع نقطة، بدت وجوههن للوهلة الأولى كأنها متشابهة. عندئذ يستقيم التركيب. هذا وجه من وجوه إصلاح التركيب، لكن بإمكاني أن أفكر في وجوه أخرى لتدارك هذا التركيب. في جميع الحالات هذا التركيب يحتاج إلى مراجعة في تقديري. قال السارد أيضا كيف تعاد صياغة ملامح الوجوه. الملامح لا تصاغ، الملامح تتشكل. وإذن أقترح عليه أن يعوض كلمة صياغة بكلمة تشكيل. كيف يعاد تشكيل ملامح الوجوه؟ هنا الملاحظة متعلقة بالتعبير. يتحدث أيضا عن حوق العينين. بحثت عن الكلمة في المعجم فلم أجد لها أثرا. أدعو محمد جدي إلى مزيد التحري في هذا المجال والبحث عن الكلمة التي تؤدي معنى تلك الهالة السوداء أو الزرقاء الداكنة التي تحيط بالعين أو بالعينين معا في حالة الإرهاق والتعب أو في حالة مرض أو في حالة استثنائية. قال أيضا أحس بمعنى عميق يطل برأسه، يطل على رأسه، أطل على. الأمر يستدعي مراجعة من الناحية التعبيرية. هنا قال أشار إلى علب عشوائية تتموضع في أحد الرفوف. الفعل في غير محله. علب تتموضع، علب موضوعة، العلب لا تتموضع، العلب كائن جماد شيء من الأشياء لا يعقل، يضعها الإنسان يقع عليها الفعل. إذن هذه العلب موضوعة أو توجد أو وضعت في كذا، لكن تتموضع من حيث التعبير الأمر يستدعي مراجعة كما قلت. يتساءل بصمت، لعل الأسلم أن نقول في صمت. قال أيضا سأبدأ بالتغيير تدريجيا، لعل الأسلم والأفصح والأقرب إلى اللغة سأبدأ في التغيير، بدأ في الشيء، لأن بدأ بالشيء تعني معنى آخر. الباء هنا تفيد الترتيب، سأبدأ
1: بكذا
0: بكذا ثم كذا ثم كذا، لا هو يعني سأبدأ سأشرع فيه، هذا ما يعني إذن سأبدأ فيه. هذه تقريبا بعض الملاحظات المتعلقة بالصياغة اللغوية، وأؤكد مرة أخرى أن هذه الملاحظات هي ملاحظات أقرب إلى التفاصيل. في الجملة محمد جدي ليست له مشكلة مع اللغة، قلت هذا في مناسبات أخرى، ليست له مشكلة مع اللغة، بل هو يحسن استعمال اللغة، بل هو قادر على تصريف اللغة تصريفا فنيا بنى به حكايته التي رأينا، وبنى بها رؤيته التي عرضها علينا في هذه الحكاية، ووفق في ذلك إلى حد بعيد، ما في هذا شك. هي تفاصيل ننتبه إليها حين نمعن النظر فيما نكتب. وقلت إن كبار الكتاب في مختلف العصور والدهور يراجعون ما يكتبون، فنصيحتي إلى من كان له ولع بالكتابة أن يراجع دائما ما يكتب، لأننا بذلك نسلم من الوقوع في مزالق اللغة، ومزالق اللغة نقع فيها بسهولة وبيسر، ما في هذا شك.
1: نعم، شكرا دكتور فؤاد على مجمل هذه الملاحظات في ركن في الميزان. سنأتي إلى بعض الملاحظات الختامية في ركننا الأخير في موعدنا هذا وفي فسحتنا هذا على أثير تونس الثقافية. في ركن منتهى المطاف سنختم القول بخصوص هذه المحاولة الإبداعية لصديقنا محمد جدي، وأعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي، لكن مباشرة بعد إشارة الركن.
2: منتهى المطاف.

0: بلغنا إذن دكتور فؤاد وإياك ومستمعينا ومستمعاتنا منتهى مطافنا في هذه المحاولة الإبداعية لصديق البرنامج محمد أجدي، أعني بذلك نصه هذا الوجه ليس لي. بماذا يمكن أن نختم القول حوله في لقائنا هذا دكتور؟
1: في خاتمة المطاف أقول أستاذ عروسية إن هذا النص القصصي الذي سماه محمد أجدي هذا الوجه ليس لي يدل دلالة واضحة على أن كاتبه، على أن محمد أجدي قد قطع أشواطا بعيدة جدا في طريق الإبداع، وتحقق له جانب كبير من النضج في تجربته في مجال الكتابة الأدبية. النص يدل على ذلك سواء من جهة الرؤية أو من جهة الصياغة الفنية. الرؤية كما قلت فيها عمق، الرؤية فيها طرافة في التناول، فيها طرح لقضايا مهمة يعيشها الإنسان في هذا العصر السريع المتبدل. قضية الهوية في هذا النص تطرح طرحا جديدا. لكي تكون لنا هوية يجب أن نتابع العالم في تغيره السريع. لاحظي كيف أن الحكاية تنقلنا من فهم ألفناه للهوية، الهوية ثابتة، الهوية مرتبطة بالماضي، الهوية مرتبطة بالتاريخ، كل هذا يتغير في هذا النص. الهوية هي هوية كما قلت متبدلة، هوية تنجح في مواكبة التحولات، هوية تبني نفسها كل يوم، هوية منفتحة على المستقبل لا على الماضي. ولذلك قلت الرؤية في النص عميقة وطريفة ولها راهنيتها، ما في هذا شك. لاحظنا كذلك من الناحية الفنية كيف أن محمد أجدي نجح في تشكيل حكايته ونجح في صياغة هذه الحكاية صياغة فنية، لذلك أهنئه بهذا وأشكر له مرة أخرى حرصه على أن نرافقه في تجربته الأدبية، وأقول له ما قلت لعبد الباسط عزوز قبل اليوم وما قلته لريم الشعلالي كذلك في مناسبة سابقة، أقول له هو أيضا كأنه أنا الأوان وقد بلغ هذه المرحلة من النضج الفني، كأنه آن الأوان بالنسبة إليه لكي يفكر في نشر هذه المحاولات المتفرقة التي يكتبها وفي إصدار كتاب أول يعرض فيه على جمهور القراء وعلى جمهور المثقفين صورة لتجربته في الكتابة الأدبية. آن الأوان لكي يفعل ذلك إن هو لم يفعل ذلك. وفي خاتمة المطاف أتمنى له مزيد النجاح والتوفيق، وأتمنى ذلك أيضا لجميع أصدقاء هذا البرنامج وصديقاته.
0: شكرا دكتور فؤاد على كل ما تفضلت به بخصوص هذه المحاولة الإبداعية الجديدة لصديق البرنامج محمد أجدي، هذا النص وهذه القصة التي تحمل عنوان هذا الوجه ليس لي، وندعوه إلى مزيد التفاعل مع برنامجنا وإرسال محاولات جديدة أخرى، كما أجدد الدعوة إلى كل صديقاتنا وأصدقائنا ممن جمعوا رصيدها من محاولات والكتابات أن يبادروا بتجربة النشر. طبعا كما أشرنا في بداية هذا اللقاء ننتظر البشائر منهم بإصدار بواكير أعمالهم أو أعمال جديدة. شكرا محمد أجدي، شكرا لكل صديق آمن بفضاء على طريق الإبداع بهذه الفسحة الأسبوعية رفقة الدكتور فؤاد القرقوري. لقاءنا بكم ومعكم يتجدد إن شاء الله الأسبوع المقبل في نفس التوقيت وعلى نفس الموجات، موجات صوت إرادة الحياة، مع أجمل تحيات الدكتور فؤاد القرقوري، إيمان سليماني وعروسية بوميزة بن موسى، تقول لكم متابعة رائقة بقيت برامج صوت رت الحياة، وإلى اللقاء.
2: على طريق الإبداع،
3: خدمة للإبداع الشبابي وسعيا للأخذ بأيدي الأدباء المبتدئين. على طريق الإبداع
2: دربة مع فؤاد القرقودي
3: وروسيا بوميزا.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: حدائق السرد. حدائق السرد إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
1: مستمعينا الأعزاء، أهلا وسهلا بكم مع عدد جديد من برنامج حدائق السرد، وموضوعه هو الرواية الحديثة والعلوم، رواية حس نرجسي ولعبة الدوبامين.
2: نعم.
1: مثالا لصديق الشاعر والروائي الكاتب المبدع الشاذلي قرواشي، أهلا وسهلا بك.
2: أهلا وسهلا ومرحبا، مرحبا بكم وبكل السادة المستمعين على إذاعة أمواج إذاعة تونس الثقافية، التي هي في الحقيقة صوت المثقفين.
1: صوت المثقفين، صوت المبدعين، صوت الكتاب التونسي وصوت السرد أيضا في حدائق السرد. مبروك شاذلي صديقي العزيز إذن هذا الإصدار في الحقيقة، حس نرجسي ولعبة الدوبامين، رواية علمية في إطار توظيف أو استدعاء إذن العلوم وخاصة علم النفس. وطبعا سنطرح هذه القضية المهمة اليوم، انفتاح الرواية الحديثة على العلوم، شأنها شأن انفتاح إذن هذه الرواية الحديثة على بقية
2: المعارف الإنسانية،
1: المعارف الإنسانية والأجناس الأدبية والفنون، ويظهر ذلك جليا خاصة إذن وأنت طبعا دقيق فيما كتبت، إذن البناء الفني وكذلك الحبكة الفنية وخاصة بناء الشخصيات.
2: نعم، هي رواية في الحقيقة رواية، ومثل ما وضحت ذلك يعني ذكرته في غلاف الكتاب، هي رواية تتصل بميدان علم النفس تحديدا يعني، وأظن أنه لم يكتب كثيرا في هذا الميدان. هو جمع العلوم، ما هو علمي بما هو أدبي، وحتى أنه استعنت يعني بعديد من الأطباء والمختصين في ميدان علم النفس، وقضيت قرابة 4 سنوات أو أكثر وأنا أدرس علم النفس وأدرس الشخصيات، لكي تكون يعني الحبكة معناتها وتكون الشخصية مبنية على أساس علمي، حتى أن ردود الأفعال والانفعالات التي معناتها تميز الشخصية في الرواية يعني تكون على أساس علمي. معناتها نحن ما نعملوش، لا نقوم بفعل أو رد فعل دون أن تكون لهذا الفعل أو رد فعل النفسي أو السلوكي جذر في طفولة الإنسان. لذلك عندما استعملت الشخصيات، هذه الشخصيات كانت مبنية بناء صارم جدا من الناحية العلمية. نعم. واستعنت بعديد يعني فضلا على الكتب التي قرأتها لعديد الكتاب الكل يعني لعديد الأطباء الكبار وعلماء النفس مثل كارل يونغ، سيغموند فرويد، أنا فرويد، عديد يعني صراحة. أيضا كان هناك مؤطران لي وهما معناتها من الأطباء الكبار في علم النفس، كل ما تقدمت في الرواية إلا ورجعت للدكتور علي الحراثي، وأيضا لسي أنيس، الدكتور أنيس العويني وأساتذة علم النفس ويقرأوا يعني.
1: نعم.
2: سي أنيس قريب في الجامعة.
1: نعم. سنعود سيدي للرواية. نعم. نحن سنتحدث إذن في توطئة وتقديم للعلاقة التي يمكن أن تكون ما بين الرواية إذن والعلوم. نعم. الحقيقة الرواية الحديثة هي فيها تفاعل كبير ما بين الرواية والعلوم الحديثة، من نعم. علم النفس، نعم. من بقية العلوم، الهندسة، الرياضيات، ما شبه ذلك.
2: صحيح.
1: ومثلا كيف يمكن أن تحضر هذه العلوم انطلاقا مثلا أولا من نقطة مهمة وهي توظيف المفاهيم العلمية.
2: صحيح.
1: داخل السرد، مثال توظيف مثل ما فعلت أنت في حس نرجسي، توظيف علم النفس، يمكن أيضا أن يوظف الفيزياء.
2: صحيح.
1: البيولوجيا.
2: صحيح.
1: الرياضيات
2: أيضا يعني.
1: علم التشريح.
2: نعم.
1: الطب، وكذلك حضور نظريات الزمن.
2: صحيح.
1: مثل الذاكرة واللاوعي، يعني يمنح إذن الرواية هذا العمق الفلسفي والعمق المعرفي والعمق العلمي أيضا.
2: نعم صحيح، هو كما نعرف وإحنا هي الرواية، أنا لاحظت وأنا قارئ جيد يعني نعم. صراحة للرواية وشتى المعارف الإنسانية يعني أقرأ كل ما يتاح أمامي، ولكن لاحظت أنه أغلب الروايات وخاصة الرواية الشرقية بالأساس هي رواية يعني فيها المنزعة والمعنتها العاطفي أكثر بكثير مما هو فكري ومما هو فلسفي ومما هو تاريخي ومما هو يعني كلها يعني علاقة أو أغلبها يعني وجدانيات إلى غير ذلك. فقلت في نفسي لماذا لا أذهب أو أنتحي منحة ثاني مغاير لما هو موجود، يعني أنا مانيش باش نخسر حتى شيء في الواقع، فنحاول أن أفكر هل توجد ربما مداخل أخرى لكتابة الرواية من خلالها يمكن أن أكون متغير. أنا لا أريد يعني صراحة أن أكون متميز على الناس أو غير ذلك.
1: لا تجربة، لا سنصل إلى تحليل يعني الرواية فيما بعد. نعم. التجربة مهمة جدا كما نعم. سنبين هذا فيما بعد. نحن قبل ذلك يعني في تونس يعني العديد من الروايات التي كتبت إذن باستدعاء العلوم. أعطيك صحيح. مثال استدعاء طبعا علم الاجتماع من خلال رواية في انتظار خبر إن طه لبيب استدعى فيه إذن علم الاجتماع لدراسة صدى الحرب في بيروت وما شابه ذلك. دكتور المردي فروج الشاعر
2: طبيب نعم صديقنا
1: وطبيب كتب رواية وظف فيها الدماغ الدماغ إذن البشري وكل جزء في الدماغ إذن كان يتحرك في السرد. رواية أيضا طريفة جدا ولا أدري إذن لماذا لم تظهر كثيرا إذن في المكتبة السردية التونسية. نعم
2: لكن يعني باش نكونوا بصدق معناتها صراحة مع أنفسنا يعني الكم الروائي الصادر العاطفي أو غير ذلك
1: صحيح نعم
2: قياسا بالروايات التي
1: ما هو يا شاذلي ما هو الكاتب العربي والتونسي هو كاتب وجداني شاعري
2: في العالم العربي صح في العالم العربي الكل يعني بصراحة لما نقرأ وسيني الأعرج ولا أحلام مستغاني ولا اللي حتى التوانسة يعني خلنا نبعد شوية على التوانسة بش منثيروش حساسيات طار والطار وجماع والخين الكل يعني تلقى كل منزع من منح العاطفي والفوران الوجداني وفي بعض الأحيان يمكن أن تتحول الرواية إلى قصيدة طويلة.
1: نعم صحيح.
2: نعم. أي. ولكن أنا باش نكون صريح رو بصدق أنا مغرم جدا بالرواية الألمانية وخاصة هيرمان هيسة.
1: أي.
2: أجد لديه الفكرة، أجد لديه العقل هو الذي.
1: خلفية فكرية.
2: نعم. يعني تتأسس السباز سير معناتها الإيديولوجي وإلا لا فيلوسوفي ولا غيره ولا غيره. معنى هذايا أنه لماذا سألت نفسي لماذا نحن أيضا لا نكتب ونستعمل العلوم ونستغل المعارف والعقل إلى غير ذلك وفي نفس الوقت يعني نكون وجدانيين أيضا. أنا لا أنسى أني شاعر في الحقيقة لكن المهم هو أن لا يفتك الشعر مثلا بصفته يقوم على الوجدان لا يفتك مني القلم ويصبح هو الذي يكتب معنتها في الرواية يعني السيادة تبقى للسرد وليست يعني للشعر أو غير ذلك. فأردت أن أبتعد أكثر ما يمكن عما هو وجداني صرف مع توظيفه في الرواية وأيضا يعني إلى جانب العلوم والمعارف الإنساني.
1: هذا مهم جدا ويحضر العلم وتحضر العلوم أيضا انطلاقا من حتى تشكيل السرد داخل الرواية وكذلك التخيل ما يسمى بالتخيل العلمي من خلال طرح أسئلة حول المستقبل نماذج عربية وعالمية كذلك طرح مسألة الأخلاق في المستقبل كيف ستكون تقدم التقني وتأثيره إذن أيضا على الأدب وعلى العلوم. العلوم الإنسانية في حد ذاتها حينما تحضر شاذلي صديقي أنت وظفت يعني علم النفس
2: نعم.
1: وكان حضوره كبيرا في صحيح. تفكيك البواطن الشخصيات
2: وقد نبهنا ذلك سيغموند فرويد نفسه
1: نعم.
2: وأنا يعني حتى بعد نعم. إذنك يعني في التصدير يعني أشرت إلى ذلك عندما قال في كتابه تفسير الأحلام، قال الشعراء والروائيون هم معلمون في معرفة النفس البشرية، لأنهم يعلمون أشياء ما بين الأرض والسماء، وهذا مجاز طبعا
1: نعم.
2: لا تستطيع حكمتنا المدرسية أن تحلم بها. يعني إذا كان علماء النفس يعني وسيغموند فرويد هو أب علم النفس، هو الذي فعلا يعني طور كثيرا وربما هو المؤسس، إذا كان هو نفسه يقول هذا، فلماذا نحجب أنفسنا عن هذا العلم الذي كما يقول أنا نذكر في إحدى المقولات يقول كلما قصدت جهة في اللاشعور إلا ووجدت شعر.
1: ممتاز
2: فهمت سيدي.
1: عاد نكملك يعني بالنسبة لحضور علم النفس وكذلك علم الاجتماع. علم النفس كما نعرف وتعرف أنت أكثر من لأنك وظفت هذا في الرواية، وخلال إذن تحليل إذن هذه الشخصيات من الداخل
2: نعم،
1: خاصة في مستوى الحوار الباطني وذلك الصراع والتمزق إذن
2: صحيح.
1: خاصة الذي عاشه العاشق الذي
2: فوزي نعم وكذلك صالح أيضا موجود.
1: أي صالح موجود، أي موجود، أي فوزي والعاشق المنكوب
2: أي
1: أيضا علم الاجتماع يمكن أن يفكك البناء الاجتماعية
2: نعم.
1: ويعالج مسألة الهوية، مسألة الاغتراب
2: نعم.
1: هذه نقطة ثانية في مستوى حتى بنية السرد
2: نعم.
1: والتفكير العلمي اليوم يعني الكاتب عندما قلت يعني يكون وجداني لابد أن يكتسب ما يسمى بالتفكير العلمي.
2: العلمي طبعا
1: من خلال ماذا؟ من خلال وهذا رأيته في حس نرجس السيوى لعبة الدوبامين، هي مسألة التجريب
2: صحيح.
1: مسألة التعدد
2: صحيح.
1: مسألة إذن شبكة الفرضيات والتأويلات التي يمكن أن يسقطها أو ينسجها الكاتب إذن على شخصيته، ثم أيضا يمكن أن يحضر ذلك من خلال العلم كموضوع إشكالي، خاصة في طرح مسألة أخلاقيات التقدم العلمي وكذلك العلاقة بين الإنسان والتكنولوجيا وحدود المعرفة البشرية. هذا في مستوى إذن علاقة العلوم إذن بالرواية الحديثة، اليوم أصبحت رواية حاضنة
2: صحيح
1: لهذه
2: لروافد عدة يعني
1: روافد عدة منها،
2: وكأنها هي النهر الذي يجري والروافد تصب فيه، الروافد المعرفية هي التي تصب في هذا النهر الكبير، والرواية تتقدم يعني بقوة في العالم يعني صراحة. وبعد أن كان الشعر هو ديوان العرب وهو ربما المتفوق في أجيال في عصور
1: نعم
2: فائتة، الآن الرواية تفتك منه الزمام وتتقدم بقوة وثبات، يعني الرواية حضورها قوي في العالم يعني صراحة.
1: نعم، مثل ما احتضنت إذن الرواية التاريخ والنص الحضاري
2: صحيح.
1: والنص الديني والنص الفلسفي،
2: وعندك مجالات يمكن أن مجالات السرد هي أنا يعني أكتب يعني عندي دوب الكاسكيت، ربما لدي رأسين أو لدي
1: لا ما ماتت الحدود
2: عارفين، ولكن لا يعني بصراحة يعني الرواية تعطيك أكثر ما يمكن من البوح، أكثر ما يمكن من التفكير، أكثر ما يمكن من الاشتغال، بينما الشعر هو يحدك يعني هو لأنه إشارات
1: صحيح.
2: هو يعني هكذا المعاد تأتي. وأنا يعني أخيرا أني أحد يعني المقدمين في الإذاعة قال لي هل أن شادلي قرواشي عندما يكتب الرواية يخطط؟ يعني سمعنا أنك عندما تكتب الشعر أنك تخطط للشعر، يعني وكأنك هو يريد أن يقول ربما أنك موظف لدى سيد الشعر أو موظف لدى سيد الرواية. فقلت له لا، الشعر يمكن أن ينكتب في دواخلنا ويمكن أن يباغتنا يعني في أي مكان وفي أي زمان حتى في النوم، بينما الرواية لا، ممكن جدا أن نخطط
1: لابد من هندستها نعم.
2: هندسة إلى غير ذلك والتريث أكثر، لأني أنا حتى في طبائع الروائيين أجد أنهم أكثر رصانة
1: هدوء
2: هدوء، بينما الشعراء هم أكثر انفلات حتى في حياتهم وفي تاريخهم. لذلك ربما لأنهم يصبرون كثيرا على الأفكار ويخططون
1: والشعر هو شعر الحالة.
2: شعر الحالة يعني متعرفش وقت تفاجئك القصيدة وساعات وأنت معناتها تتشق وتقطع الطريق وهدو فيأتيك بيت يجب أن تدونه وتحفظه وغير ذلك. بينما الرواية يجب أن تكون رصين وتتأمل وتفكر فيما ستكتبه،
1: تتطلب نارا هادئة.
2: النار هادئة، لذلك طبائع الروائيين يعني تتسم بالهدوء والحكمة والرسانة صراحة، يعني طبائع الشعراء النارية يعني لأنهم أحفاد سارق النار يعني بروميثيوس هذا نتحدى الآلهة اليونانية.
1: نعم، نحن ذكرنا منذ حين الشاذ صديقي يعني نموذجين من الكتب التي استدعت العلوم، قلنا رواية المولدي فروج يعني
2: أكيد أكيد،
1: وكذلك طاهر لبيب يعني في انتظار خبر. إن هناك نماذج عربية كان التحليل النفسي أو العلم النفس حاضرا أيضا. نذكر رواية لص والكلاب نجيب محفوظ، هنا وظف نجيب محفوظ الذي جاء إلى الرواية من الفلسفة
2: وهو يعني لديه شاهد، هو متخرج فلسفة يعني
1: أكيد. تحليل نفسي لشخصية سعيد مهران، خاصة فيما عاشه من صراعات داخلية ومسألة الخيانة ومسألة الاغتراب إذن داخل المجتمع المصري في تلك الفترة. رواية أخرى لنجيب محفوظ أيضا رواية السراب، خاصة وظف فيها التحليل النفسي خاصة عقد الشخصية الرئيسية في علاقته بالأم، علاقة البطل إذن بالأم. رواية أخرى في ذاكرتنا جميعا موسم الهجرة إلى الشمال،
2: طيب صالح.
1: توظيف علم النفس في تحليل شخصية مصطفى سعيد هذا الذي يعود بعد سنوات إذن إلى الريف إذن إلى ذلك، خاصة في مستوى القراءة السوسيولوجية لعلاقة الشرقي بالغرب. أعتقد أن إذن أكثر ما يوجد في مستوى توظيف العلوم في الرواية العربية،
2: نعم،
1: هناك استدعاء لعلمين أساسيين حاضرين بقوة هما علم النفس،
2: صحيح،
1: هذا لا جدل في ذلك، صحيح. وعلم النفس لماذا؟ باعتبار
2: لأنه قريب إلى الحياة والشخصيات،
1: نعم،
2: والأعماق،
1: صحيح، يعني نعم. يفهم نعم. كما قلت صديقي
2: بالضبط. لأنه السلوك الإنساني في بعض الأحيان يعني عندما نشاهد ونلاحظ يعني سلوك مختلف عن سلوك الجماعة وخروج عن الأطر ربما الاجتماعية إلى غير ذلك، إذا ما استنجدنا بعلم النفس نجد تحليل يعني خاصة كما حكيت أنا في ردود الأفعال متاع الأشخاص والنزوات والرغبات إلى غير ذلك، لدي جذر يعني نجد هذا، لماذا قام بهذه العملية، لماذا قام بهذا السلوك، فبالتالي علم النفس يمكن أن نجد لديه الإجابة. ثم أنه صراحة نحن نريد أن نشير من بعيد على الأقل إلى أن الرواية العربية التي هي تدور في إطار عام من الفكر العربي أو الرواية الناطقة باللغة العربية، دعنا نقول نحن نحتاج حتى في مجتمعنا وفي حيواتنا جميعا نحتاج إلى العقل، هذا العقل الذي حاربناه منذ الزمن ربما منذ زمن بعيد من مع أخوان الصفاء
1: وحاربناهم
2: مع المعتزلة ومع كذا، فتأسيس إعادة الإشارة إلى العقل وإلى العلم وتأسيس هذا في الأدب، لأننا في عديد من الأحيان ربما نلوم بعض المتكلمة مثلا من الفقهاء ومن الأئمة إلى غير ذلك في تغييب العقل، ولكن يعني حتى الأدباء أنفسهم نجد تغييب للعقل، وكأنك هذا الأدب قائم على الانفعال وليس قائم على الفعل، ليس قائم على التفكير. لذلك إشارة من بعيد إلى حضور ما هو عقلي وما هو علمي في الأدب لكي نعمم ذلك، لأننا نحتاج إلى العقل صراحة، كأننا مغيبون الآن عن العالم وما يدور في العالم. العالم يتقدم علميا، العالم يبتكر ويخترع إلى غير ذلك، وهناك مجتمعات واقفة في مكانها وهي لم يبقى لديها سوى الأدعية. يعني
1: نعم، والرواية وبقية حتى الأجلس الأدبية مطالبة بالتقدم.
2: بالتقدم. ثم ناحية أخرى أستاذنا أديبنا الكبير، راهو بصدق أنه حتى العلم نفسه أخذ قطع أصوات بعيدة إلى درجة أنه التحم الآن بالخيال. يعني نجد الخيال في العلم. ما نعطيك مثال، عندما نمشي للفيزيك كونتين والكيمياء الكم وندرس الذرة من الداخل ونقسمها بروتون ونوايو وكوارك وكذا وكذا، يعني راه يوصل يقول لك يعني آخر ما نوصلوا له هي الأوتار الموسيقية، وكأن هناك جوقة كبيرة تتحكم في هذا الكون موسيقيا، وكل ما يعني يصير نشاز في هذه الجوقة الموسيقية الكونية يمكن أن يندثر.
1: أكيد.
2: فبالتالي هذا العلم وهذا الإبحار في الجسيم الصغير والصغير والصغير جدا، هذا الإبحار ربما يجيب على عديد أسئلة. أنا في بعض الأحيان نقول ما لاش يعمل السيد اللي كسر في العود ويقول هذا يا حرام، يكون واضح رأو صريح.
1: أكيد أكيد.
2: فبالتالي إذا قالت لك في فيزياء الكم أنه آخر ما توصلنا له بعد الفوتون هي الأوتار الكونية، أنه هناك جوقة كونية كاملة، إذن هناك أسئلة ربما نجيب بها عن الفكر بين ظفرين أو شبه فقهي الذي يتحكم في وجودنا الآن.
1: نعم، هذا
2: هي إجابات حقيقية لتطوير العقل العربي والعقل الإنساني بصفة عامة ودفعه إلى الأمام.
1: وهذا ما تقوم به، أعتقد هذا رأيي الخاص، ما تقوم به الرواية الحديثة اليوم هي في مستوى هذا الارتقاء أو تطوير إذن العقل والتنوير.
2: أكيد.
1: الفكر.
2: أكيد هي الكتابة نفسها.
1: نعم.
2: والإبداع نفسه إذا
1: نعم.
2: لم يكن هناك يعني دافع للارتقاء بالوعي الإنساني، لماذا نكتب؟ هل أنه ترف؟ هل أنه مضيعة للوقت؟ هل أنه إنسان يعني وهم هكذا؟ لا، هناك شكل من أشكال الارتقاء، نحن نطرح أنفسنا لكي نرتقي ونرتقي بمجتمعات.
1: إذن لماذا نحتاج الرواية تحتاج الرواية اليوم إلى العلوم؟ هل هي ضرورة العصر؟ أم هي مسألة ذا النزوع إلى التجريب، بمعنى مسألة فنية أكثر منها ضرورة؟
2: شوف صديقي، هو باش نكون واضحين، إذا كان أحنا في حياتنا أصبحنا يعني نستعمل التقنية والعلوم بشكل مباشر، لازم نحسبه أحنا أنه الأجيال القادمة ربما تكون أجيال افتراضية أكثر منها أجيال واقعية، وسيتقدم العلم ودخلنا يعني في لعبة جديدة التي هي معناتها تشات جي بي تي ولا جي بي تي والحكاية الأمور هذه، يعني
1: الذكاء الاصطناعي.
2: الذكاء الاصطناعي راهو سيقوم بثورة كبيرة جدا جدا، فبالتالي ربما نصبح كائنات افتراضية أكثر منها كائنات ربما واقعية. يجب أن نسير العالم في مساراته،
1: وبدأنا في ذلك.
2: نعم، يجب أن نسير العالم في مساراته الصحيحة. يجب أن نكون فعلا يعني في مستوى أو يعني على نمط الإيقاع العصر، إيقاع الكون الذي يسير به هذا العالم، وإلا يعني معناتها أصبحنا في عزلة.
1: نعم. حتى صديقي الشادي، حتى الرواية نتيجة إذن تحولات كبيرة يشهدها العالم وتشهدها المجتمعات، مطالبة أيضا بتطوير نفسها.
2: أكيد.
1: ما حدث في بعض الثورات العربية، ما حدث في حتى بعد كورونا، تبدل الإنسان،
2: ثم شيء
1: الحروب غيره.
2: يجب أن نكون واعين باللحظة وبصراحة، يعني باش نكونوا واضحين، لماذا ننتظر؟ وهذا موضوع رو حكيته أخيرا مع الدكتورة والأديبة المميزة مزين بن شيخة.
1: نعم.
2: حكينا في هذا الموضوع يعني في لقاء أخير في رادس، لماذا دائما؟
1: تحية لي مزين
2: طبعا. نعم. امرأة ما شاء الله.
1: نعم.
2: لماذا دائما ننتظر الأخ الغرب، لا أقول الأخ الغرب، هو الذي يأتي بها بمثل هذه المبادرات وبمثل هذه التخريجات الإبداعية إلى غير ذلك لكي نسير على مساراته؟ لماذا لا نبادر أحنا؟ نحن يا أخي أروا التوانسة تاريخيا رانا عيون احنا معناتها في العالم راو انا كيف درست تاريخ تونس بعمق وتاريخ ايطاليا والبيزنطيين وكيفاش جاوا فهمتني الفاندال معناتها وغي معناتها هو العرب
1: حضارات مرت بهذا البلد نعم
2: حضارات كبير يعني تونس يمكن أن يكون طلائعي لماذا أنت نستنى في الإنجليزي حتى ليجيب نمط نتاع كتابة بشان نتبعه بش يتم الاعتراف به يا أخوي أنا نجيب نمط نتاع كتابة واللي حب يعترف من النقاد أو من غير النقاد مرحبا ما حبش يا أخوي هذاك دأبه هذاك
1: المبادرة دائما أعتبرها صديقي
2: والأديب رو مغامر
1: وأعتقد أن الكاتب اليوم مطالب بالمغامرة
2: نعم مثل ما يقول
1: وأعتقد أنه حسان نرجسي
2: نعم في حدث أبو هريرة قال عندما يقول أبو هريرة خطر على اطمئنانك يلتحم فيه الصوفي بالمغامر
1: ممتاز
2: هذا هو
1: شذي أعتقد أيضا أنه حسان نرجسي ولعبة الدوبامين إذا المغامرة جميلة قبل ذلك نستمع إلى هذه الأغنية نستمع نعم. أيضا إلى مقطع من الرواية بصوت أمل الكتاري ثم سنعود

0: حدائق السرد. وكانت رقصة الغصن المخمور قد انتهت، وهما يعبران من جديد أزقة المدينة العتيقة، ويمران من أمام مسجد أندلسي الطراز كقديسين، والأذان رخيم قد ذبذب الفضاء مرفوفا بجناحي الطهر، عندما صارا يبتعدان في اتجاه الشاطئ وخرجا من باب المدينة العتيقة، حيث الملابس التقليدية والتحف البربرية وبائعو والمشموم والورود والضوء الذي يمشط الجدران والكائنات اللامرئية في خيال مجاذيب المكان. في المقهى المقابل للبحر الموسيقى هادئة والمظلات مطوية بعناية، بدا الطقس نديا والنادل يتقدم بخطوات رصينة مبتسما وعلى ذراعيه منديل قطني نظيف، ثم وضع برفق العصير والقهوة وقطعتي مرطبات وخبزا أسود مجففا مع قطعتي زبد معلبتين. لم ترفع مجدولين رأسها عندما وضع النادل الطبق على الطاولة برفق وحبور، لأنها كانت مشغولة بتصفح هاتفها الجوال، ولم تنتبه إلا والنادل المسن بصدد العودة إلى داخل المقهى يحيي بإيماءة من رأسه حريفين آخرين. بقي فوزي صامتاً لدقائق، لكن مجدولين بدت متوترة وهي تحاول أخذ وضع مريح على الكرسي القصبي. أراد أن يسألها عن هذا التوتر المفاجئ، لكنه حدث أنها لن تجيب كعادتها، ثم نظرت إليه وقد شعر بأنها تريد أن تخفي قلقها خلف ابتسامة ميتة، مكتفية بشرب العصير، محدقة في الأفق المقابل لجبل زغوان وهو متعمم بالغيوم. أراد فوزي أن يصرفها عما يجول بخاطرها وهو يردد: كانت ليلة رائعة كأننا في الحلم. أجابت باقتضاب كبير: نعم، كنت جيدا ومقاتلا باسلا. ثم عادت تتأمل هاتفها الجوال، في حين أن فوزي لم يجد المعادلة الملائمة لما كانت عليه ليلة البارحة والقتال الذي ذكرته مجدولين. منذ مدة صار فوزي منتبها لهاتفها ومتبرما في صمت من انشغالها الدائم به وهو جالس حذوها، وقد شك في عديد المرات بأنها تريد أن تخفيه عنه كلما حاول إلقاء بصره على شاشته ولو بطريقة لا إرادية، إذ كان يلاحظ بتألم كيف أنها تجذبه بخفة إلى الخلف ثم تواصل الانهماك في متابعة رسائل الميسنجر أو غير ذلك من التعليقات، فهي تنشر كل يوم صورتها في لباس جديد وتسريحة شعر صارخة، وفي الوقت نفسه تتابع بانتباه ردود المعجبين الذين لم يكونوا يستهدفون ما تكتبه من مقدمات أو آراء، وإنما يتغزلون بجمالها ورشاقتها. ومجدولين كانت تبدو سعيدة بذلك وبجمل مقتضبة ترد على هذه التعليقات، فتذكي أحاسيس المعجبين من الذكور خاصة. شعر فوزي بأنه على حافة اهتمامها، بل ربما خارج المسح العاطفي لفضاء وجدانها، فجذب بدوره هاتفه الجوال وراح يتمعن في المنشورات. من رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين الشاذ الكرويشي. حدائق السرد.
1: مستمعينا الأعزاء، نعود إلى برنامج حدائق السرد، ونذكر أن موضوع أيضا هذه الحصة الرواية الحديثة والعلوم، رواية حساء نرجسي ولعبة الدوبامين مثالا. كنا ناقشنا أيضا هذا الموضوع في الجزء الأول،

0: نرجسية، وهذا طبعا واضح إذا في بناء إذا الشخصيات، وخاصة لعبة الدوبامين. الدوبامين إذا هو هذا النقل العصبي وهرمون ما يسمى الذي يفرزه الدماغ، والمسؤول خاصة في الدماغ عن السعادة وعن التحفيز، أن يحفز شخص على القيام إذا بفعل ما. إذا هذا العنوان تشارلي.
1: نعم، هو الحقيقة يعني حساء نرجسي، لأنه كل الرواية هي عبارة عن حساء نرجسي، يعني سوب نارسيسيك.
0: نعم.
1: يطعمها القارئ، ومعنتها عبارة على أكلة فكرية ونفسية وغيره، ومعنتها حساء نرجسي. لعبة الدوبامين كما شرت هو هرمون، يعني هرمون يتعلق بالسعادة، ولكن هرمون خطير جدا. كما ينجم يعطينا السعادة هذا الهرمون، كما ينجم يعطينا الشقاء. لأنه نعطيك مثال، مثلا في مستوى المخدرات، اللي يستعملوا المخدرات هما باش يطلعوا هرمون السعادة اللي هو الدوبامين، ولكن عندما ينفد هرمون هذه يعني المخدرات، يعني من اللي قامت بهذا الفعل، فبالتالي يدخل الإنسان في حالة صعبة جدا، باعتبار أنه تعود على هرمون ذهنه أو المخ البشري تعود على هرمون الدوبامين، فعندما نقطعه فجأة يعني يصير خلل كبير، ياسر كبير جدا، وتصبح يعني الأمور خارج إطار السيطرة.
0: نعم، ومع العلم أن إذن هذه رواية قدمتها الشاعرة والكاتبة والناقدة هدى الهرمي.
1: نعم.
0: وكذلك أستاذ علم النفس الكلينيكي علي الحرافي. في بناء إذن هذا العمل، أعتقد أنك اعتمدت أيضا حتى في مستوى المقاربة، مقاربة العديد من العلوم، وخاصة كما أشرنا مضحين.
1: نعم.
0: في ما يتعلق بعلم النفس، ونجد الفصول التي بدأت منذ التنافر المعرفي، الصخرة الرمادية.
1: نعم.
0: اللقاء مع الشيطان، تقنية التثليث، غيرها. نعم. إلى أن نصل إلى القبر الدائري.
1: نعم. نعم.
0: حول هذا البناء شادي. نعم.
1: هو شوف، هذا البناء يتعلق بالشخصية النرجسية.
0: نعم.
1: أساسا.
0: نعم.
1: فمثلا عندما كيف تبدأ هي يعني،
0: طبعا نحن لن نتحدث عن تفاصيل العمل حتى. نعم. نترك القارئ أيضا،
1: ولكن
0: نعم.
1: يعني في العموم.
0: نعم.
1: الشخصية
0: نعم.
1: النرجسية هي شخصية صعبة جدا، صعبة الميراث، ولديها أساليب غريبة وعجيبة جدا لتطيح بهؤلاء الضحايا وتسيطر عليهم، لأنه شخصية نرجسية هو الهدف متاعها ودأبها هي السيطرة على الشخصيات، وخاصة شخصية الإنسان الذي يتعامل معها مباشرة. يعني نجم يكون هي لدى الذكور ولدى الإناث موجودة.
0: نعم.
1: يعني في الجنسين، نجم يكون الزوج، نجم يكون الأخو، نجم يكون الأب، نجم يكون الأم. أو فالشخصية النرجسية عموما هي شخصية تريد الهيمنة والسيطرة وسلب الآخر.
0: مجدولين تتحدث.
1: نعم. وسلب الآخر يعني كل إرادته وكل بنيته النفسية، معنتها وشخصيته إلى غير، والروح متاعه نفسها، فبالتالي تصبح تحت سيطرة الذات النرجسية. وكيف تبدأ الأمور؟ تبدأ باللاف بومبينج، ما يسمى بالقصف بالحب. يعني النرجسي يقوم بقصف كبير بالحب، ثم فيما بعد يمر إلى المرحلة الثانية التي هي لا ديغراداسيون، بمعنى أنه يبدأ يخفف من هذا القصف تدريجيا إلى أن يصل إلى وكأنه لا يعرف ذاك الشخص، كأنه عمره ما راه، بعد حب كبير واهتمام كبير. ثم المرحلة الثالثة اللي هي الروجي، يعني هو يرمي معناتها الضحية، ونحن لا نتكلم عن حبيب أو شريك في الحياة مع الشخصية النرجسية، يعني يجب أن دائما يكون تكون ضحايا في الواقع، فيلقيه مباشرة وانتهى أمره، ويبقى ينتظر إلى أن تلك الضحية تعود وتكتسب طاقتها من جديد وحياتها من جديد، فيعود بما يسمى بالهوفرينج في علم النفس، يعاود يقصفها بالحب من جديد، ربما أكثر حتى من المرة الأولى، لإعادتها إلى الدائرة.
0: نعم.
1: النرجسية. ثم فيما بعد من خلال التعافي

0: اطرحت عديد الوسائل عبر الشخصيات طبعا وعبر القص، سرد عديد الوسائل كيف يمكن أن تتعافى من سطوة الشخصية النرجسية، والتي هي في الحقيقة شخصية سامة وقد تؤدي بضحيتها إلى الانتحار أو إلى الموت أو إلى أمراض معناتها خطيرة جدا مثل السرطان وغيره.
1: نعم.
0: فضحايا النرجسيين لا يخرجون من هذه العلاقة سالمين إلا يعني صراحة إلا إذا كانت لديهم قدرة كبيرة جدا للخروج من هذا السجن.
1: نعم.
0: سمحني على فيما يتعلق بالقبر الدائري.
1: نعم.
0: مثل ما يسجن النرجسي ضحاياه وهو أيضا هو نفسه السجين ذاته، فينتهي به المطاف إلى قبر دائري، هذا القبر هو نفسه لا يستطيع الخروج منه لأنه هو يعول على سلطة الجمال وسلطة المال وسلطة النفوذ وسلطة المعرفة إلى غير ذلك. يعني هناك سلطات كثيرة، ولكن في الأخير عندما يفقد هذه السلطة، ورينا احنا راو في التاريخ رينا يعني ناس كانت متع بنفوذ كيف عندما ذهب عنها هذا النفوذ وفقدته كيف أصبحوا يعني. فالشخصية سلطة الجمال عندما يكبر الإنسان يصبح معناتها كيف سيسيطر الأنثى تسيطر غالبا بالجمال. فهناك ثلاثة أشياء تخافهم الشخصية النرجسية، هو الكبر في العمر،
1: أي.
0: والمرض والموت
1: والفقر.
0: أي طبعا لا هم على خاطر ما دائما تلقاهم روى في حياتهم غالبا ما تلقاهم ناجحين.
1: أي أي.
0: يوصلوا حتى إلى حد الثراء لأنهم يستغلوا الناس كل ذرة، أي بشر قدامهم يعني كيفاش هما ماكينات متبشي معناتها ياخذوا منهم مصالح معينة.
1: لا ما عجبني بعد إذنك يا سيدي، ما عجبني في هذا العمل يعني يعني الشخصية النرجسية درستها بعمق ومن زوايا نظر صحيح. متعددة. هناك مسألة الإيقاع بالضحايا، العاشق سي فوزي، كذلك العلاقات التي تبنى هي علاقات سامة
0: سامة صحيح. صحيح.
1: ثم كذلك الوسائل الخسيسة التي تعتمد هي وسائل الهدف متاعها هي تدمير الآخر والتلذذ
0: لأنه
1: تلذذ بتهشيمه
0: بالضبط. لأنه نعم. النرجسي هو ذات في داخلها فارغة وهي
1: هشة
0: وضعيفة جدا من الداخل فلا يمكن أن تثبت ذاتها لنفسها إلا إذا استطاعت أن تهشم الآخر. فبقدر ما هي تسقط الضحايا بقدر ما تشعر بالنخوة والاعتزاز والقوة، كما احنا نقول لك فهمتني، أضرب القطوسة تستحى العروسة، بمعنى القطوسة كائن ضعيف باش فهمتني واحد اللي هو معناتها قوي يضربك لقطة.
1: نعم. في إطار إذن تفكيك وتحليل الشخصيات واستدعاء علم النفس كما تحدثنا في الجزء الأول من هذه الحصة، أعتقد أن الشخصيات التي بنيتها شادلي قرواشي في هذا العمل تنقسم إلى ثلاثة أنواع. ثم الشخصيات المتسلطة وتقودها طبعا مجدولين لا شك.
0: نعم.
1: كذلك ومعها حتى أمال النرجسية سنصل إليها،
0: هناك كبرت وأنت
1: كبرت وأخذت التقاعد
0: وأنت تلا معلمة يعني.
1: نعم. وهناك شخصية ضحية ما فوزي إذن، وهذا العاشق الذي سيحاول الانتحار وسينجو.
0: نعم. سينجو في الأخير.
1: في الأخير. يعني هناك شخصيات متسلطة، شخصيات إذن ضحية، وشخصيات إذن سوية. المهم أنه مجدولين هذه هي تحرك يعني الأحداث وتساعدها طبعا أمال هذه الأستاذة الصديقة. ما عجبني أيضا هناك حديث عن الجمال كسلطة.
0: نعم.
1: الجمال هو سلطة المرأة النرجسية وسلاحها الأبرز لضرب الآخر وخاصة العاشق.
0: صحيح. يعني هي المرأة النرجسية هي تعول على الإثارة، وإذا أردنا أن نتكلم بكل صراحة يعني الجنس هو المقام الأول لأنه هو الفاكتور يعني العامل اللي بيشتاخذ منه الإمداد النرجسي، لأنه النرجسيين يعيشون على الإمداد، والإمداد هذا يأتي من عديد معناتها الأماكن. هناك أناس للإعجاب دائما يعني يعبرون عن إعجابهم بها. وفي هناك يعني شخصيات يقومون بالإمداد المالي للشخصية النرجسية، وهناك شخصيات يقومون بالإمداد المعنوي أو يقدمون خدمات ربما إدارية وغير ذلك. ولكن النرجسي والنرجسية يريد إمدادين. الإمداد الأول هو إمداد إيجابي من التعبير عن المشاعر وتعبير عن العوائل وتعبير على يعلي من شأن النرجسي، ويلزم كل في كل وقت تسمع الإعجاب. لكن هذا بدرجة ثانية. الإمداد الذي هو ألذ وأحسن لدى النرجسي هو الإمداد السلبي. عندما توتر الضحية والضحية يصبح في حالة هيجان ويصبح في حالة خصام ويصبح متوتر، في تلك يعني لحظة التوتر هي اللحظة التي تأخذ منه السابلاي، يتسمى في علم النفس الإمداد النرجسي. تتغذى عليه الروح متاعها.
1: ناخذ مثلا من الرواية تقول أمال، وهي توأم المجدولين نفسي في الرواية: ذكرتني بنفسي عندما كنت في مثل سنك، كنت أغويهم بسرعة. تتحدث عن العشاق وعن الرجال. نعم. مثال آخر عن المصير الذي وجد فيه نفسه، يعني فوزي العاشق، واضطرب عقله وانتهى به المطاف مجنونا. وتقول أيضا: وكنت سعيدة بما آل إليه هذا المسكين. الشخصية النرجسية في هذا العمل الروائي انطلاقا من المرأة هي لا قدرة لها على الحب ولا على الطيبة ولا على تبادل العواطف ولا على التفكير السوي.
0: لا، هي لا تمتلك مشاعر، ما انت عارف.
1: لا تمتلك مشاعر الأنثى ولا المرأة في نفس الوقت، أو الأم أو ما شابه ذلك. تقول عن العلاقات السوية: هذه مثل هذه العلاقات تحد من حريتي وتجعلني أسيرة لدى رجل واحد.
0: أي صح.
1: طيب هذا مرض.
0: مرض، لأنه شوف عند النرجسيين رول الحب والإخلاص والوفاء ومثل هذه القيم اللي احنا نعتبروها مثلا في حياتنا قيم، بالنسبة لهم هما يعني ضعف.
1: أكيد. أي
0: هي ضعف. ش معناتها أنا أغرم برجل مثلا كانت مرأة، ش معناتها أنا أغرم برجل وأعيش معه في حدود هذا الرجل؟ هذا اعتداء على حريتي، اعتداء على أنت معناتها. لأنه بالنسبة لي هي أو لي هو يعني كل المخلوقات يلزم يكونوا تحت أمره.
1: نعم، وهذا تجاوز للقيم.
0: لا لا لا، مثلا لا توجد قيم لدى الجسي.
1: موت
0: راول هذا الجنة والنار والحساب والعقاب، يعني كيف إله يحاكم إله؟ أنت تتحدث مع كائن يرى نفسه إله، رأوا كل الناس في خدمته، فكيف يعني باش تقول له أنت باش تقنعه اللي ثم جنة ونار وإله آخر باش يحاسبه؟ رأوا في داخله هو الإله، يعني وكأنه الناس الكل يلزم في يكونوا تحت أمره. فهمت؟
1: لا تلا التوظيف يعني علم النفس.
0: ولكن هما يقولون رأوا في بعض الأحيان، سمحني، خاصة لدى النرجسية الدينية يرون ما تلقاهم في كثير من الأحيان، رأوا نجم يكونوا من المصلين أو الحب. ولكن ثم فيهم ناس، بيعم نقولوش الناس كل هذا مستحيل، ولكن فيهم فئة اللي هما نرجسيين، يعني ما تسمى بالنرجسية الدينية. ولده يقرأ في لونجلتير ويبعث ولد غيره للانتحار أو للتفجير نفسه، عملية انتحارية موجود بشكل نحكيه بصدق، لأني أنا في الرواية ما كنتش إنسان كما نقوله خجول هكا.
1: لا لا واضح،
0: لا لا ما ثماش راهو الحقيقة
1: في الحقيقة. إطار شاذي ذن حضور العلم النفس بشكل خاص، يقول الدكتور علي الحراثي أستاذ علم النفس الكلينيكي: يمكن التأكيد على أن ما ذهب إليه الروائي شاذ القرواشي في تناول الشخصية النرجسية في عمله الأدبي يعتبر استثنائيا وباهرا، وذلك لبراعته في الدخول إلى مسام الموضوع الموضوع المطروح وتعرضه باقتدار إلى كشف غطاء هذه الشخصيات التي أصبحت تتكثر في عديد المجتمعات نتيجة ظروف حضارية واجتماعية وتقنية عديدة، والتي صنفها بعض العلماء بالوباء النفسي لهذا العصر، حيث أصبحت محل نظر العديد من الباحثين في هذا المجال. يقول أيضا الأستاذ لطفي سواب: لقد قامت الرواية على مجموعة من أفكار علمية دقيقة، وخاصة فيما يتعلق بعلم النفس، مما جعلها رواية تتسم بالعمق والجدة وطرافة الأسلوب. والعجيب في الأمر أن الروائي شيرلي القرواشي استطاع تطويع الأفكار والمناهج العلمية المتبعة في السياقات السردية. هذا ما يهمنا، وخاصة يظهر هذا ما قاله أستاذ لطفي سواب في كون حضور الحوار الباطني في الرواية كان حضورا وظيفيا عميقا مهما، خاصة في تعرية شخصية مجدولين هذه المتسلطة والمتلذذة بتعذيب الضحية فوزي.
0: نعم نعم، وهو الحقيقة أنه الصعوبة في هذه الرواية هو تطويع، مثل ما أشار إلى ذلك، يعني سواء الدكتور الأستاذ علم نفس علي الحرافي أو الأستاذ لطفي سواب، هو كيف نطوع، يمكن أن أطوع المادة العلمية التي هي في الحقيقة جافة، والتي هي يعني ليست طرية، يعني يمكن أن نقدمها للجمهور هكذا معناتها ويتقبلها بكل بساطة. لا، المادة العلمية وخاصة في ميدان علم النفس وفي سائر العلوم هي مادة اختصاص. كيف يمكن أن نطوع هذه المادة العلمية الجافة إلى مادة أدبية إن صح التعبير، طرية وفيها جمالية، ويمكن أن يستسيخ القارئ ويتقبل الأفكار العلمية والنظريات العلمية وكأنه يقرأ نص أدبي شاعري إلى غير ذلك.
1: نعم، مسألة استدعاء العلوم وخاصة هنا علم النفس ليس فقط يعني هي غاية في حد ذاتها، وإنما في كيفية توظيفها واستدعائها وتغلغلها في النسيج السردي الفني
0: بالضبط لتصبح منه،
1: يعني لتصبح منه
0: وهنا هذا ما
1: ملتحمة به.
0: أي نعم. وأيضا هناك يعني جملة رشيقة قالها الأستاذ لطفي سواب عندما يعني أشار، قال: ومن الاستحالة يعني ينهيها القارئ من دون أن يتحول إلى شخص آخر مختلف عما كان عليه قبل زمن القراءة. هي رواية شعرنت العلم، شعرنت نعم. العلم، ووضعت الأفكار والمناهج ومناهج العلوم النفسية العميقة على ذمة الأدب، واتصلت بعوالم كنا نحسبها ذات بعد ميتافيزيقي صرف، ولكن شاد القرواشي إلى غير ذلك يعني استطاع أن يرويضها.
1: لكن الجميل أيضا في هذه الرواية أنك أنها فتحت لنا نافذة لم تغلقها لنا في نهاية الرواية، من كون إذن فوزي قد نجا من الموت، من ما عملية صحيح. الانتحار
0: صحيح. نعم. يعني والله باش نكونوا يعني، ومن غريب الواحد للصدف، هو أنه الأيام الأخيرة رينا عملية أيضا في مصر صارت، الفتاة الجميلة هذه كيف ألقت بنفسها من تريزيميتاج يعني الطابق 13، وأثر الضجة
1: كبيرة، ضجة كبرى في مصر. نعم،
0: كبرى في مصر وحتى في العالم،
1: في العالم ككل. نعم،
0: فباش نشوفوا يعني صدقا كيف تصل المشاكل، ليس لدينا يعني احنا معطيات باش نفهم حدث يعني لدى هذه المرأة، ولكن اين هي يعني كيفاش يوصل الانسان يحكم على نفسه بالموت
1: او القرار،
0: قرار يعني رينا البشر كيفاش ياخذ قرار سيقتل نفسه تو باش يقتل غيره. والله نقولوا مع
1: هذيك تسمى شذي الهشاشة،
0: هشاشة، لكن راهو
1: والاكتئاب،
0: اكتئاب، وكيفاش وصل للاكتئاب، يعني شنو هو الظروف، راهو
1: درجه قصوى من الاكتئاب،
0: درجه قصوى. انا مشيت نعم. للسيركوي نفسه، يعني توا برشا يتناولها من جانب مثلا الدين، يقول لك حرام وكذا وفي النار ورينا احنا خرجوا معناتها عديد الناس معناتها قالوا حرام باهي اوكي من جانب الديني نجموا نفهموا، ثم اللي تعاطفوا ويجي يقول لك لا والله ولا غلبه ومدرش وكذا وثم كذا، لكن كيفاش تمشي من داخل الشخصية وتفهمها من الجذر الأول اللي بدأت تتأسس فيه الشخصية هذيك إلى أن وصلت لهذه العملية، عملية قتل النفس.
1: نعم.
0: وهنا فوزي استطاع أن ينجو. لماذا؟ لأنه ربما هو سيكون الربان، عندما نعود للجملة الأولى في هذه الرواية، سيكون الربان الذي سيقود عديد الأرواح إلى الحياة وليس إلى
1: نعم.
0: الموت.
1: إذن هذه شاذي خلال هذا الحوار دعوة للقارئ التونسي العربي لقراءة هذا العمل الجديد لشاذي قرواشي، حسان رجسي ولعبة الدوبامين، دار إفريقية للنشر والتوزيع. شاذي شكرا لك، محبة
0: شكر
1: لقلبك الجميل لإبداعك.
0: هذه استضافة الحلوة، وفي الواقع يعني أنا وخاطب يعني روائي كبير.
1: العفو العفو صدقني.
0: تأثرنا به. لا فعلا يعني، وما شاء الله.
1: وإن
0: شاء الله السادة المستمعين الكل إن شاء الله يلقوا المآرب متاحهم في هذه الحصة وفي هذه.
1: شكرا لعمق الفني ولطرح مثل هذه القضايا. الرواية الحديثة والعلوم، رواية حسان رجسي ولعبة الدوبامين، كان موضوع هذه الحصة من حدائق السرد. مستمعين الأعزاء، إلى اللقاء.
2: حدائق السرد، حدائق السرد، إصدارات وقضايا، حوارات في الرواية والقصة، حوارات في الرواية والقصة. حدائق السرد مع محمد عيسى المؤدب.
3: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
4: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى، قطر الندى، موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى، قطر الندى، لقاء تتهدى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى، نص فؤاد الجرجوري، أداء أمال الكتاري.
2: أوفياء إذاعة تونس الثقافية، عمتم صباحا وطاب يومكم وأسعدت أوقاتكم بالخير والبركة والهناء، وكلل الله أعمالكم بالفوز والنجاح.

0: قطر الندى.
1: يحتاج الإنسان إلى راحة القلب وسرور الوجدان مثلما يحتاج إلى صقل مواهبه وتنمية ملكاته وتوسيع آفاقه المعرفية وتعميق مداركه العقلية وتطوير مهاراته وسائر قدراته. لذلك يعد رهان العلم والتعليم رهاناً متعدد الأبعاد واسع الانعكاسات عميق الآثار. من الأبعاد المتصلة بالعلم ما هو فردي يرتبط بترقية الإنسان، ذاك الذي يمكنه بالعلم والتعلم أن يستكمل إنسانيته متحرراً من الجهل وظلمته، مهتدياً بالعلم ونوره، مدركاً لما كان محجوباً عنه من أسرار الحياة والوجود. هذا هو الفرق بين جاهل ومتعلم، فرق بين من هو في مرتبة دنيا ومن هو في مقام علي أقرب إلى الإنسان الأرقى. إن قصة بطل الأيام الكاتب المصري طه حسين مثال من أمثلة كثيرة لا تحصى لرجال ونساء في التاريخ وفي الحاضر أيضا، استطاعوا بالعلم والتعليم أن ينتقلوا في حياتهم من طور إلى طور، وأن يعيشوا ملحمة تحدي القيود والعوائق وتخطيها، وأن ينتصروا على صعوبات الحياة بالإقبال على العلم والتعلم واكتساب المعرفة. كلفهم ذلك ما كلفهم، سلاحهم الرغبة القوية والإرادة الصلبة التي لا تلين. لقد صور لنا طه حسين في كتابه الأيام بأجزائه الثلاثة صوراً من ملحمة مواجهة الجهل وما ارتضاه من التضحيات الجسيمة من أجل نيل العلم والمعرفة، وأساس ذلك كله تعلق متين بهما وشغف منذ الصغر وعزم ثابت على السير في طريق العلم والتوغل فيها إلى أقصى غاياتها وأبعد آفاقها.

يقول طه حسين في بعض فصول الجزء الثاني من الأيام متحدثاً عن نفسه أول عهده بالأزهر وقد قدم إليه من ريفه البعيد، يقول: وإنما هي نفسه تتفتح من جميع أنحائها وقلبه يتشوق من جميع أقطاره ليتلقى ماذا؟ ليتلقى ماذا؟ ليتلقى شيئاً لم يكن يعرفه، ولكنه كان يحبه ويدفع إليه دفعاً. طالما سمع اسمه وأراد أن يعرف ما وراء هذا الاسم وهو العلم، وكان يشعر شعوراً غامضاً ولكنه قوي بأن هذا العلم لا حد له، وبأن الناس قد ينفقون حياتهم كلها ولا يبلغون منه إلا أيسره، وكان يريد أن ينفق حياته كلها وأن يبلغ من هذا العلم أكثر ما يستطيع أن يبلغ مهما يكن في نفسه يسيراً. كان قد سمع من أبيه الشيخ أن العلم بحر لا ساحل له، وأقبل إلى القاهرة وهو يريد أن يلقي نفسه في هذا البحر فيشرب منه ما شاء الله أن يشرب ثم يموت فيه غرقاً. وأي موت أحب إلى الرجل النبيل من هذا الموت الذي يأتيه وهو غرق في العلم؟ الرغبة في العلم دون حدود والتبحر في المعارف دون أن نخشى الغرق في أعماقها هما العبرة التي يمكن استخلاصها من هذه الملحمة الحسينية الباهرة، وما أكثر مثل هذه الملحمة في تاريخ الإنسان.

0: قطر الندى.
1: ولرهان العلم والتعليم ارتباط وثيق بأوضاع المجتمعات وبحياة الشعوب والأمم، فهو مفتاح التقدم والتطور، وهو السبيل إلى البناء الحضاري الشامل، وهو الشرط اللازم للانخراط الفاعل في التاريخ والتأثير في مجراه. يكفي أن نلقي نظرة على عالمنا لنرى أن القيادة والريادة فيه والقوة والمناعة لا تتوفر إلا لمن كسب رهان العلم والتعليم والبحث والابتكار، وهو ما انتبه إليه رواد الفكر الإصلاحي في تونس وأعلام النهضة العربية الحديثة بصفة عامة منذ مطلع القرن العشرين، وردده معهم عديد الأدباء والشعراء في تلك المرحلة. يقول الأديب عباس محمود العقاد مثلا حاثا على التعلم: وتعلموا فالأرض دار لم يعش فيها الجهول بسرها من داري. ويقول الشاعر عبد الرحمن شكري وهو رفيق العقاد والمازني على صعيد التجديد الشعري في الأدب العربي الحديث، يقول شكري: وما العلم إلا قوة واستطالة يحكمه أهل النهى فيصول، فلا تحسبن الحرب سهما ومغفرا، فإن سلاح الصائلين عقول. وسار الشاعر إبراهيم ناجي في النهج نفسه فقال: قل للذي يبغي الصلاح لقومه بنبيل صنع أو شريف جهاد، بالطب أو بالشعر أو بكليهما، كل الجهود فداء هذا الوادي، يعني مصر ووادي النيل بطبيعة الحال. وإبراهيم ناجي شاعر وطبيب، وهو كذلك من حملة لواء التجديد الشعري في الثلث الأول من القرن الماضي، ومن وجوه الرومنطقية في الأدب العربي في تلك المرحلة، وهو صاحب قصيدة الأطلال الشهيرة التي وصل بها صوت أم كلثوم إلى أقصى آفاق الفن الغنائي والإبداع الطربي.

0: قطر الندى.
1: وفي مدونة الشعر العربي الذي تغنى بقيمة العلم ومجده وبين آثاره الإيجابية في حياة الأفراد والشعوب، ينبعث صوت قوي صداح، هو صوت شاعر تونس الرمز ومبدعها الفذ أبي القاسم الشابي، الذي آثر أن تكون قصيدته صيحة، هكذا سماها، أن تكون قصيدته هذه صيحة بل صرخة ضد الجهل ونداء مدويا في سبيل العلم والتعلم ونيل المعارف. فقال: يا قوم، عيني شامت للجهل في الجو نارا، نبذتم العلم نبذ النوى قلا وصغارا، لبستم الجهل ثوبا تخذتموه شعارا، أضعتم مجد قوم شادوا الحياة فخارا. على هذا النحو صاح الشاب في قومه، وصاح بهم في الثلث الأول من القرن الماضي، يدعوهم إلى استرجاع أمجاد الماضي التليد، وأن يضيفوا إليها بالعلم أمجادا وأمجادا.

0: قطر الندى.
1: قطر الندى.
2: إن حديث العلم لا يستقيم ما لم نذكر المعلم ودوره، بل فضله الذي لا فضل يدانيه أو يساميه، فهو ناقل المعرفة وحارسها وغارس بذورها في نفوس الناشئة جيلاً بعد جيل. إن المعلم هو الذي ينجز فعل التعليم وينهض به باعتباره وظيفة مهنية وصنعة لها أصولها ولها قواعدها وأساليبها ومناهجها، تلك التي لا بد من توفرها لدى من يتصدى للقيام بهذا العمل. لكن التعليم ليس مهنة فقط ولا وظيفة فحسب، إنما هو في جوهره رسالة يؤديها المعلم بما للرسالة من حرمة وقداسة، وبما يجب أن يبذله صاحب الرسالة من الجهود وما يرتضيه من التضحيات، وبما يجب أن يقابل به صاحب الرسالة هذا من تقدير وتبجيل. من منا لا يذكر ذلك البيت الشعري الذي ذاع صيته وانتشر بين الناس وسارت به الركبان، كما كان يقال: قم للمعلم وفيه التبجيل، كاد المعلم أن يكون رسولا. وهو في واقع الأمر مطلع قصيدة كتبها أمير الشعراء أحمد شوقي، وأرادها تكريما للمعلم ولرسالته، وقد صاغها في 66 بيتا مجد فيها المعلم تمجيدا وأثنى على جهوده ثناء لا ثناء بعده، فاعتبره امتدادا للأنبياء والرسل والفلاسفة والمصلحين، وأشاد بأعماله وندد بما يلقاه المعلمون أحيانا من الجحود وعدم التقدير، واعتبرهم الأمناء على تحقيق الصحوة الحضارية المأمولة وقادة إنجازها بما يقومون به من تهذيب النفوس وصقل العقول وإنارتها بنور العلم والمعرفة. إن موضوع العلم والتعليم والمراهنة عليهما لهو من المواضيع الكبرى والقضايا الأساسية التي يجب أن تظل دوماً محل عناية الدول والمجتمعات وسائر النخب، ما دام الأمر يتعلق بواقع الإنسان ومصيره وبما ترن إليه البشرية قاطبة من آفاق التقدم والازدهار.

0: قطر الندى.
1: نستحضر هذا كله في هذه الأيام التي تعيش فيها بلادنا على إيقاع انطلاق سنة دراسية جديدة تعود فيها الأجيال التونسية الصاعدة إلى مقاعد العلم والتعليم وإلى مدارج البحث والتحصيل. تعود هذه الأجيال الواعدة بالإرادة نفسها والعزيمة ذاتها والطموح الثابت لديها إلى مزيد من الرقي الفردي والازدهار الوطني. فهنيئاً لهم ولنا هذه العودة الميمونة، وهنيئاً لهم عزيمتهم وإرادتهم وطموحهم، وهنيئاً لبلادنا أجيالها الجديدة القادرة بإقبالها على الدراسة والتعلم على بناء مستقبل تونس مثلما نريده جميعاً، مشرقاً ناصعاً وضاءً يعكس أفضل صورة لعراقة شعبنا وأمجاده.
2: حق المروج الخضر والبحر

0: طاب يومكم وإلى اللقاء في رحلة جديدة مع قطر الندى.
1: قطر الندى. قطر الندى رحلة في عوالم الحلم والجمال عبر إذاعة تونس الثقافية. قطر الندى. قطر الندى موعد للأنس والبهجة وسحر الكلمات والألحان. قطر الندى. قطر الندى لقاء تتهادى فيه الصور وتتراقص الخيالات منسابة انسياب قطر الندى على شفيف الورود والأزهار. قطر الندى نص فؤاد الجرجوري أداء أمل الكتاري.
2: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
3: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
4: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟

0: مستمعين الكرام، خير ما نفتتح به إرسالنا آيات بينات من القرآن الكريم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش

0: صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعتم إلى آيات بينات من ذكر الله الحكيم.
2: مستمعين الكرام، داخل تونس وخارجها طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.

0: أغاني الحياة.
1: أغاني الحياة.
2: غني الصباح جديد، غني غني غني.
1: أغاني الحياة.
3: غني غني غني غني غني غني.
0: نعلل النفس بالآمال ونمد أجنحة الخيال، وفي الروح تبقى الظلال، ظلال أغاني الحياة.

0: أغاني الحياة فسحة للصباح الهني ومساحة للأمل.
1: أغاني الحياة لبداية يوم جديد مع إذاعة تونس الثقافية.
2: أغاني الحياة مع محمد البغاني.

النبي انا حبيبي حبيبي النبي تقبل صلاتي عالنبي انا في جاه النبي تكرم عبيدك والنبي لاجل النبي لاجل النبي لاجل النبي القعده

السادسة صباحا و29 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. السيداتي سادتي أينما كنتم، أسعد الله صباحكم جميعا وبارك يومكم.

0: نور على نور
1: مع الدكتورة خولة العبدلي. صباح الخير دكتورة، مرحبا بك.
2: نهارك زين، نهارك طيب سي محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا بقلوبكم النابضة بالخير عبر أثير إذاعة تونس الثقافية. خير الأيام هو العنوان المبارك الذي نجتمع عليه في هذا اللقاء الطيب. مستمعين الأفاضل، في زحام الأيام تعبر الأرواح منا في دروب مشتتة، ترهقها تفاصيل الحياة وتثقل كاهلها الخطى، ولكن الله أرحم بنا من أنفسنا، فبين الحين والحين يتنزل على هذا الوجود نسيم حاني، وتهب نفحة ربانية دافئة تعيد التذكير بأن الله سبحانه وتعالى ميز بعض الزمن على بعض، فجعل أياما مفضلة لديه لتربط بها على القلوب المتعبة وتهمس لها. آن للغريب أن يعود، وآن للمنهك أن يستريح. ونحن اليوم أحبتي الأكارم، بدأ العد التنازلي في الأيام العشر من ذي الحجة، تلك التي صح فيها البيان النبوي. فعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أفضل أيام الدنيا أيام العشر. قيل: ولا مثلهن في سبيل الله؟ قال: ولا مثلهن في سبيل الله إلا رجل عفر وجهه بالتراب. وفي حديث مشهور لا يخفى على أحدنا، يقول النبي الأكرم عليه الصلاة والسلام: ما من أيام العمل الصالح فيها أحب إلى الله من هذه الأيام، فأي جلال بعد هذا الجلال. وفيها: يفتح السماء ذراعيها لتحتضن أوبة التائبين في موسم عظمه الله وجعله خير أيام العام. وإن تعجبوا فاسألوا عن سر هذا الزمان الذي هو أفضل الشهور عند الله، لأنه من الأشهر الحرم وخير أيام السنة، ولم يقسم الله سبحانه وتعالى بها في كتابه العزيز عرضا أو اعتباطا، وإنما لتكون شفاء ودواء لأرواحنا، حين قال عز من قائل: والفجر وليال عشر. وكأنما كان يقسم بفجر جديد للإيمان يولد في داخل كل واحد منا. ولو نظرنا إلى حال السلف وكيف وقفوا لتفسير ربنا جل وعلا في كتابه لرأينا عمق الجد وحقيقة الاجتهاد فيها. فهذا التابعي الجليل سعيد بن جبير رحمه الله كان إذا دخلت العشر اجتهد اجتهادا شديدا حتى ما يكاد يقدر عليه أحد، وكان يوصي الناس بمناجاة الخالق تيلة ساعاتها قائلا: لا تطفئوا سروجكم في الليالي العشر، كناية عن طول القيام. فما أجملها من سنة حين نرى الصحابة الأجلاء كأبي هريرة وعبد الله بن عمر رضي الله عنهم جميعا كانوا يسيرون في الأسواق وفي الطرقات بين الناس فيكبرون، ويكبر الناس بتكبيرهم: الله أكبر، الله أكبر، ولي كل مستغفر، الله أكبر على كل من علا واستكبر. ماذا؟ ليحنوا بذلك حقيقة أن هذه السنة المهجورة لابد من أن تعلو بكلمة الله الله أكبر. وفي رحاب هذا الاجتهاد كان الحسن البصري رضي الله عنه وأرضاه يقول كلمته الخالدة: والعمل الصالح في هذه العشر يعدل الجهاد في سبيل الله، والإنسان ليس يجاهد بالسيف ولكن يجاهد نفسه بالعمل الصالح وبالإخلاص لله جل جلاله. لذلك نرى ونقرأ في سير هؤلاء السلف كيف كانوا يجتهدون في ختم القرآن في هذه الأيام العشر، في الدعاء، في الصيام، في القيام، وبجملة أعمال البر والطاعات. وهذا معنى لله در الشاعر حين قال: أتتك أيام للحجة الغر الأواخر، فأقبل على الطاعات بالقلب وجاهد، ففيها من الخيرات ما لا ترى له، مثيلا فكن لله صواما وزاهد. أحبتي الأعزاء، مستمعين الأوفياء، هذه مواسم الخير، اغتنموها وسابقوا في الخيرات واجتهدوا فربما لا تعود. وهي ليست أياما عابرة، بل خير أيام الله. وحينما نتأمل في هذه النفحات الإيمانية نجدها تتجسد في عبادات ست جامعة: صلاة تقيم ركوعها وسجودها، وصيام نطهر به النفوس، وصدقات ننفقها ابتغاء مرضات الله وفي سبيل الله، وصلة الأرحام نصل بها ما أمرنا الله به أن يوصل، وذكر دائم لله تعالى مع تلاوة ندية لآيات القرآن الكريم. ففي هذا العالم الصاخب عن أي شيء تبحث أرواحنا؟ إننا نبحث عن نداء الإنابة حين يقول جل جلاله: وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له وقلبا يؤوب إليه ويرجع يجد السكينة في قلبه تعالى من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب. أحبتي، إن هذه العشر هي قبلة الروح التي تأتي لتعدل ميل النفوس، فعندما يرتفع التكبير وتلهج الألسن بالله كلمة الله أكبر، فإن الوجدان ينتفض ليقول: الله أكبر من همي، الله أكبر من حزني، الله أكبر من كل خطيئة سبقت، فها أنا ذا أعود إليك ربي، فارحمني واعف عني. ولنتذكر دائما أننا في كل خطوة نخطوها أننا نتقوى بالله ونستعين بالله ونطمئن بالله، ومن لا قوة له له الله جل جلاله. مستمعين الأفاضل، ونحن على عتبات هذا النور الشفيف، تعالوا نخلع عنا أثقال الدنيا ونرفع أكفة الضراعة، أكف العجز والافتقار، لنناجي من لا ترد لديه الدعوات بقلوب خاشعة منيبة. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وأعنا على طاعتك بكرة وأصيلا. اللهم بلغنا فضل الأيام العشر ولياليها، اللهم إنها ليست بقوتنا بل بقوتك، ولا بحكمتنا بل بحكمتك، ولا بقدرتنا بل بعظيم قدرتك. يا رب، ما كنا لنقوم لولا أنك أقمتنا، ولا لنصبر لولا أنك صبرتنا، ولا لنهتدي لولا أنك هديتنا. سبحانك أنت السند حين تميل السبل، وأنت الجبر حين ينكسر فينا شيء لا يراه أحد. يا رب، إن ضعفنا فذكرنا أنك القوي، وإن تهنا فدلنا عليك، وإن خفنا فاملأ قلوبنا طمأنينة بك، وإن ضاقت بنا أنفسنا فوسعها بك، وإن تولت علينا أيامنا فحققها بقربك. يا رب، لا تجعلنا ننا في عليائك إلا رحمة، ولا في منعك إلا لطفا خفيا. يا رب، لا تجعلنا نرى كذلك في عطائك إلا خيرا وبركة ويمنا. فبك نبدأ وبك نستمر وبك نبلغ، وما نحن إلا عبادك، نطمئن بك ونتوكل عليك ونستند بك، ونعرف أن النجاة لا منك إلا إليك. اللهم آمين آمين. وفي مسك الختام، عمروا أوقاتكم أحبتي بالوجد والذكر، دمتم في رعاية الله وحفظه، إلى أن ألقاكم بخير وعلى الخير، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: شكرا للدكتورة خولة عبدلي، كنت معنا في فقرة نور على نور. أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة.

0: انت تقرا في السادسة ابتدائي او التاسعة اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبة في البعض منها. وزارة التربية فكرت فيك وعملت لك منصة خاصة اسمها جسور للدعم والمرافقة، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصة فيها دروس كل المواد للأقسام اللي عندهم امتحانات وطنية في آخر السنة الدراسية، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
1: تونس الثقافية،
2: صوت إرادة الحياة. مكتبة الثقافية.
3: أهلا بكم. كتاب اليوم لقاء لصالح بن رمضان. صدر الكتاب عن دار كلمة للنشر والتوزيع في 320 صفحة من الحجم الكبير. وسبق لصالح بن رمضان أن أصدر الروايات التالية: عمر حسن، علجية، وأرق النار، وقلق الماء، وهي كتابة الذاكرة الحضرية والجماعية باستدعاء تاريخ تونس المعاصر مثل فترة السبعينات من القرن العشرين. يدرس الكاتب قضايا الرهن بكتابة روائية حديثة تتميز بتداخل الأصوات وتعددها. لقاء هو اسم ابنة الشخصية الرئيسية بالتبني، وهو الصادق بن عثمان، محور الرواية سردا واعترافا. سافرت ابنته بلقيس المتخرجة من الجامعة التونسية لمواصلة التخصص بالخارج، فقد انتهى به إلى حالة فراغ نفسي، وهو ما سيدفعه إلى تجاوز هذه الحالة النفسية والاجتماعية بتبني طفلة من الملجأ سيسهر على تربيتها وتعليمها حتى يتعلق بها. لكن هل ستنسيه ابنته؟ يقول سارد: لا أدري كيف سأروي تجربتي هذه بعد رحيل ابنتي. كنت كتلة من الأصوات المتنافرة متصارعة بأزمنة متباعدة. كانت ذكريات ابنتي الأولى وذكريات ابنتي الثانية تمتزج وتتماهى في فضاء جسدي واحد وتتناثر في أرجاء البيت. يحاول سمعي أن يلتقط منها ما يلتقط. تتهادى بلقيس وهي تنزل في الأدراج من غرفتها وتتجه إلى غرفة الجلوس أو المطبخ في فستان ليلى العسلية الذي اشترته في عيد ميلادها 16، أو تغادر وهي تدندن بلحن من أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ أو هدير البوستة لفيروز. وظف صالح بن رمضان فن اليوميات، فقد سجل يومياته في كراس ثم أهملها إلى أن عثرت عليها ابنته لقاء بعد بيع بيت العائلة وقرار الصادق الاستقالة من الحياة الاجتماعية والزهد في الدنيا. وعلى طريقة شهرزاد، كانت لقاء تقرأ لأبيها كل ليلة نصا مما كتبه على امتداد 20 سنة. عالج الكاتب موضوع التبني باعتباره قضية اجتماعية شديدة الأهمية، وتسرد اليوميات ما يمكن أن يوفره التبني من سعادة وحب للحياة بعد فقد الأبناء بسبب السفر للتعليم أو الشغل أو الزواج. ونقلت الرواية مشاعر إنسانية مؤثرة نادرا ما نقرأها في الرواية العربية فيما يتعلق بموضوع التبني الذي ظل قليل الحضور في الرواية التونسية. يقول الدكتور عبد الرزاق الحمامي عن الرواية: رواية واقعية اجتهد صالح بن رمضان في التمويه عن القارئ، وقد سحبه إلى عالمه الروائي بالصور الجميلة واللغة الأنيقة دون النجاح في إخفاء عواطفه ومواقفه الشخصية من علاقة الأب بابنته. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
2: مكتبة الثقافية.

0: 8 دقائق بعد الساعة 7 صباحا، أنتم دائما برفقة إذاعة تونس الثقافية، برنامج أغاني الحياة، فقرة حديث الصباح كالعادة مع الأستاذ محمد رياض القهواجي. صباح الخير أستاذ محمد رياض.
1: صباح الخير، مرحبا بك. بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه. السادة المستمعين الأفاضل، اليوم سأحدثكم في موضوع حول صدقة السر في العشرة الأوائل من شهر ذي الحجة. نحن اتفقنا أن هذه الأيام هي أفضل أيام الدنيا كما قال رسول الله، وحين سألوه قالوا ولا الجهاد يا رسول الله؟ قال ولا الجهاد إلا رجل خرج بنفسه وماله فلم يعد من ذلك بشيء، لأنهم يعلمون فضل الجهاد. فوناهيكم أن هذه العشر الأيام هي أفضل أيام الدنيا، الله سبحانه وتعالى أقسم بها، قال والفجر وليال عشر، والله إذا أقسم بشيء فهو أمر جل، أمر له قيمته. فمن بين الأعمال التي يجب أن يقوم بها المؤمن الموفق، لأنه هذه أيام غنيمة، أيام سوق، بعض الناس يقول هي أيام تجارة مع الله، وأي إنسان تاجر مع الله فإنه يربح. إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة أموال. فمن بين هذه الأشياء التي يفعلها المؤمن هي الصدقة. فالصدقة كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث سبعة الذين يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أي صدقة السر. الإنسان المستطيع الذي له سعة أن يكثر من الصدقات للفقراء والمساكين والأيتام والذين هم في حالة خصاصة في هذه الأيام، والأجر في هذه الأيام مضاعف، ليس كسائر أيام السنة. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، لكن في هذه الأيام أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الحسنات تضاعف إلى 700 ضعف، فهذا فضل عظيم. وبالأخص هذه الأيام الحجيج في بيت الله يطوفون بالبيت ويلبون لبيك اللهم لبيك، فيمكن هو أن يستغل هذه الفرصة، يستغلها في الذكر ويستغلها في الصدقة ولو بالشيء اليسير، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم السيد عائشة قال افتق النار ولو بشق تمرة، ولو بشق تمرة. لا يبخل الإنسان ولا يحقر من المعروف شيء، يقول لا أنا عندي في جيبي 500 مليم تصدق بها فالله سبحانه وتعالى سيعوضها. يقول الله عز وجل وما تنفق من شيء فهو يخلفه وهو خير الرازقين. والصدقة سواء كان سر أو علن هي تطفئ غضب الرب، والقرآن مليء بالآيات التي تحث على الصدقة. مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت سبع سنابل في كل سنبلة 100 حبة، والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة، هذا يؤيد حديث الرسول، سبعة يظلهم الله في ظله، وذكر ورجل تصدق بصدقة، هذا الحديث يدعم حديث الرسول المؤمن في ظل صدقته يوم القيامة. قال العلماء رحمهم الله ليس شيء أعظم في هذه الأيام من الصدقة. لماذا؟ قال اقرأوا قول الله تعالى وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول ربي لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. يطلب من الله سبحانه وتعالى أن يرده إلى دار الدنيا ليصدق. قال العلماء من كثرة ما رأى من عظيم أثر الصدقة عند الله سبحانه وتعالى. إخواني أدعوكم إلى الصدقة على الفقراء وعلى المساكين، ونحن بطبعنا نتصدق، وبالأخص يوم العيد عندما نريق الدماء، هذيك الدماء في سبيل الله، شعيرة الأضحية، شعيرة الأضحية، نخرج بعض اللحم للفقراء والمساكين، هذيك تعتبر صدقة في سبيل الله، والله سبحانه وتعالى يضعفه. وفي هذه الأيام نتصدق ولو بشيء يسير، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حتى الكلمة الطيبة هي صدقة، لكن نتصدق بالمال على الفقراء والمساكين بالشيء اليسير، والله سبحانه وتعالى يوفقنا ويهدينا إلى سواء السبيل وإلى صراط المستقيم. ونحن في هذه العشر الأوائل في اليوم الثاني أظن، لا نبخل، لا تنسى أخواني ذكر الله سبحانه، مع الصدقة لا تنسوا دائما ذكر الله، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر والتسبيح وقول لا إله إلا الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال أفضل ما قلته أنا والنبيون من قبلي لا إله إلا الله. كما لا تنسوا صيام بعض هذه الأيام، ليست واجبة، لكن ألح على الأخوة المستمعين أن يستعدوا للصيام يوم عشرة من يوم 9 من ذي الحجة، يوم وقوف الحجيج بعرفات، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال يكفر السنة التي قبلها والسنة التي بعدها، أي يحفظ الله المؤمن من الوقوع في الذنوب. فأخواني بهذه المناسبة نتوجه إلى الله سبحانه وتعالى، نقول اللهم يا من أقسمت بالفجر وليالي العشر، بارك لنا في هذه العشر، وارحمنا يوم الحشر، واصرف عنا كل شر. اللهم إنا نسألك عفوك وعافيتك ورزقك ورضاك ومغفرتك. ربي فوضت أمري إليك فاختر لي ولا تخيرني وأصلح لي شأني كله. اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وبطاعتك عن معصيتك وبفضلك عن من سواك. اللهم يا ربي اجعل بلادنا تونس وسائر بلاد المسلمين آمينة هنيئة، آمين آمين يا رب العالمين. والصلاة الدائمة والتسليم على سيدنا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
0: شكرا للأستاذ محمد رياض القهوجي، كنت معنا في فقرة حديث الصباح. الآن إلى كالعادة فقرة التبادل الإذاعي، يعدها الزميل رياض سكمة رئيس مصلحة التبادل الإذاعي.
2: هنا ماعين، هنا يكون التوق إلى الماء والتاريخ والذاكرة المعتقة، لهفة إلى القصص القديمة وحكايا الأجداد، كل هذا وأكثر يكون وراء السعي باتجاه ماعين جنوب غرب مأدبة. نتجاوز شوارع المدينة ونسير برفقة الأهل فيها إلى البلدة الوادعة الطيبة. بوح المكان. الهندسة الإذاعية محمد ريان، الموسيقى وليد الهشيم، البحث والكتابة مفلح العدوان، التقديم والإخراج أسعد خليفة. ماعين ينابيع كاليره القديمة.

هنا معين، كل الذين تلتقيهم في معين يحاولون أن يعطوك بعضا من تاريخ القرية، ولكنهم كذلك يصرون خلال كلامهم على التأكيد بأن التاريخ الأقدم للقرية موجود عند آخرين سيعطون تفاصيل كاملة له. وهنا نقتطف بعض ما سمعناه، يقولون حول تسميات أحواض ومناطق معين الكثيرة، ويعبرون عنها بمسمياتها الشعبية، وذلك على النحو الآتي: حوض المشرفة وأبو الظهور والكريكات وأم الذهب أرض معين وأبو العريش وأبو ساري والعوجة وعواسية والجناوة ونايفة ودغيمان وحذو الغول وحذو المورد وحذو البطان والمكاون والغولات والغربيات والجامعية ووادي القيامة وأم راسين ورقيعية والضباعيات ونفاعية وأبو زغيلة وحجر المنصوب وزرق ماعين والحمامات وغيرها من المناطق والأحواض. أما عن اسمها معين فيقال إن معناه إله الماء أو إله الينابيع، وكان اسمها بعل معين أو معون. كتب عنها إتش بي تريسترام في كتابه رحلات في شرق الأردن عام 1872، كتب قائلا: وصلنا تلال معين التي كانت مكسوة بالأطلال والآثار المنتشرة فوق القمة والسفوح والتلال المجاورة. تتآلف الآثار هنا من بقايا أساسات الدور وشذرات من الجدران ومسارب الشوارع والقناطر القديمة والحجارة المنحوتة والمغائر والآبار والجيع، أي المغائر الشبيهة بالآبار التي لا تحصى، ولا تزال بعض الكهوف المنحوتة تستخدم من قبل الأهل هنا من حين لآخر للخزين أو النوم. ماعين ينابيع كاليره القديمة. ذكر ماعين لانكستر هاردينغ في كتابه آثار الأردن، وهو يعرج عليها من خلال كتابته عن زرقاء ماعين قائلا: تتفرع من مأدبة طريق أخرى بانحراف بسيط إلى الجنوب الغربي تؤدي إلى ينابيع زرقاء ماعين التي تعرف باسم كاليرهو، وتقع هذه الينابيع في وادي زرقاء معين، وهو جرف عميق شديد الانحدار، وتتألف من سلسلة من البرك الكبيرة والصغيرة ذات الحرارة المختلفة، ففي بعضها تشتد الحرارة بحيث تستطيع الاسترخاء في جوفها بصورة مريحة. ومن أبرز المشاهد مساقط المياه الحارة التي تنصب في أكبر البرك. لقد توصل الباحثون إلى القول إن ينابيع معين هي ذاتها ينابيع كاليرهو القديمة، وهذا على الرغم من عدم وجود أي آثار قديمة هناك. ولكن هناك من يقول إن ينابيع كاليرهو ليست سوى عين الزارة التي تبعد نحوا من 3 كيلومترات إلى الجنوب، وعند ينابيع الزارة هذه توجد بقايا أبنية تعود إلى الفترة الرومانية، كما يبدو أن خريطة مادبة تشير إلى هذا الموقع. لقد كان هيرودس الكبير يأتي إلى حمامات زرقاء معين أو إلى عين الزارة بين فترة وأخرى، فينزل من قلعته الجبلية في مكاور من أجل معالجة الأمراض المتعددة التي كان مصابا بها كما يبدو. ماعين ينابيع كاليرهو القديمة. يؤكد فريدريك بيك
في تاريخ شرق الأردن وقبائلها على هذه الزيارة الاستشفائية لهيرودس، حيث يقول: وفي أواخر عهد هيرودس كان شرقي الأردن في هدوء وسكينة، وقد زارها لآخر مرة هذا الملك العظيم قبل وفاته عام 4 قبل الميلاد، ليستشفي بمياه كاليره المعدنية في وادي الزرقاء ماعين من المرض العضال الذي استعصى عليه معالجته.

قرية ماعين مكتظة بالآثار، وهذا واضح من كثرة الكهوف والمغائر فيها والآبار القديمة، وهي تحتوي على أرضها كثير من الآثار المسيحية، منها كنيسة الأكروبوليس على قمة التل الذي تقع عليه البلدة، وهي على جانب كبير من الأهمية الفنية والتاريخية، حيث تشير الفسيفساء في هذه الكنيسة أن أرباب الفسيفساء المحليين تحولوا في فنهم في تلك الفترة إلى المذهب الطبيعي. أما من الناحية التاريخية فإن الكتابة تدل على أن الفسيفساء تعود إلى سنة 719 للميلاد، أي إلى العهد الأموي، ويتميز صحن كنيسة الأكروبوليس الأوسط بحزام جغرافي بقي منه عند التنقيب رسم 11 موقعا، منها 5 في الأردن، وهي كرك موبا أو الكرك، وأيوبوليس أو الربة، وغادودة أم قيس أو الجادور أو السلطة الحالية، وأسبونتا وهي حسبان، وبيل مونتا وهي معين.

المستمعين مكتظة بالآثار، وهذا واضح من كثرة الكهوف والمغائر فيها والآبار القديمة. إنها تحتوي على كثير من الآثار المسيحية، منها كنيسة الأكروبوليس على قمة التل الذي تقع عليه البلدة، وهي على جانب كبير من الأهمية الفنية والتاريخية، حيث تشير فسيفساء هذه الكنيسة أن أرباب الفسيفساء المحليين تحولوا في فنهم في تلك الفترة إلى المذهب الطبيعي. أما من الناحية التاريخية فإن الكتابة تدل على أن الفسيفساء تعود إلى سنة 720 للميلاد، أي إلى العهد الأموي. السكينة وراحة البال والهدوء الداخلي، كلها مشاعر تضفي بظلالها على القادم إلى معين، بأن تستقبله الغزلان التي جسدتها يد فنان لتصبح نصبا عند مدخل القرية، حيث عند هذا المكان يكون التأمل أكثر عمقا في تفاصيل النسيج الحياتي للناس والبنى الاجتماعية في معين وكل ما يحيط ذلك. بوح المكان سجل مجيد نقرأه، ورواية التاريخ نعيد سردها، والمكان يبوح بكل ما عنده ويحكي التفاصيل التي تسكنه والأحداث التي مرت عليه. سجل هو مدونة الوطن، حيث صفحات أماكنه تنثر معتق الذاكرة، فيفوح منها عبق الماضي وترانيم الحاضر وتداعيات التشكيل والبناء لكل ما في المكان وما عليه ومن مر به. هذا بوح المكان وإشراقة وطن تجلى من خلاله، لكل عطر فوحه ولكل مكان بوحه. بوح المكان.

37 دقيقة بداية فقرة التسجيلات النادرة، أولى التسجيلات النادرة. كما نعرفوا رائعة أوقاتي بتحلو اللي غناتها وردة الجزائرية ولحنها السيد مكاوي، كان من المفروض بيستغنيها السيدة أم كلثوم وتدربت عليها قبل وفاتها. نستمع إلى جزء من بروفة أوقاتي بتحلو بصوت سيد مكاوي وأم كلثوم.

0: قبل ما
1: كانت هذه بروفة أوقات بتحلو بصوت أم كلثوم وسيد مكاوي. التسجيل النادر الثاني سنعود بكم إلى 60 سنة تقريبا، حفلة من حفلات أضواء المدينة، المطرب محمد قنديل.
2: مرة تانية مع طرب وعلى أنغام الفرقة الموسيقية العربية بقيادة الفنان الأستاذ أحمد الحفناوي. سنلتقي مع الصوت الجميل القوي المعبر، صوت الفنان محمد قنديل.
3: ويدخل الآن إلى المسرح نجم حفل الليلة الفنان محمد قنديل، ويستقبل بهذه العاصفة المدوية من التصفيق من جمهور الحاضرين هنا. سيداتي وسادتي، محمد قنديل في وصلته الغنائية في حفل ليلة الساحر.
4: حاضر.
5: إذاعة تونس الثقافية.

0: إذاعة تونس الثقافية.
1: وإلى هنا سيداتي سادتي ينتهي هذا الفاصل من الغناء الذي قدمه لكم نجم حفل الليلة المطرب محمد أنديل، واستمعنا فيه إلى اللحن
0: إذاعة تونس
1: دائما على الأسماع، لحن أغنية سماح.
2: التشجيل النادر الأخير عمره تقريبا 57 سنة، يعود إلى سنة 1969. السميرة بن سعيد وهي لا زالت طفلة تغني كيفاش تلاقينا، سؤال ما عرفتش جوابه. مايسترو الأوركسترا المرحوم الموسيقار المشهور عبد النبي الجيراري صاحب البرنامج الشهير برنامج ومواهب.

مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم، أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.

0: مواكبة لآخر التطورات التكنولوجية،
1: تطلق الإذاعة التونسية موقعاً إلكترونياً جديداً.
0: راديو كولتورال نقطة بي ان.
1: أنتم معنا في صفحات الموقع لشبكة الإذاعة التونسية
0: بمحطاتها المركزية والجهوية.
1: أخبار،
0: متابعات،
1: مواكبات،
0: تسجيلات ومعلومات.
1: مرحباً بمستمعي إذاعة تونس الثقافية.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟

0: صحتنا كالعادة مع الدكتورة بسمة جديدي المختصة في التغذية. صباح الخير دكتورة.
1: صباح النور سي محمد، صباح الخير ليك واللي يسمعوا فينا الكل، مرحبا.
0: تو ما شاء الله برشا غلة،
1: أي
0: موسم الغلال تقريبا، الغلال متنوعة ولكن فيها برشا فوائد وفيها برشا مساوئ بالنسبة للمصابين ببعض الأمراض المزمنة كما مرض السكري ومرض ارتفاع ضغط الدم. ما هي الغلال المناسبة لتفادي مضاعفات مرض السكري وارتفاع ضغط الدم اللي تناسب المرضى يعني المصابين بمرض ارتفاع ضغط الدم والسكري؟
1: كما قلت الغلة توا موجودة، كسوة موجود بداية ظهور المشماش، فما الخوخ، فما التوت، وبيانتو كيف كيف تزيد الغلة الصيفية، الدلاع، البطيخ، من بعد الكرموس.
0: نبدأو بالفريز،
1: اي الفريز
0: وقت الفريز، نبداو بالفريز، ناخذو بالغله بالغله.
1: اي الفريز كما قلنا دونك غله موجوده ديجا توا، اللي هو غني جدا بالفيتامين سي، فيه المعادن تقريبا الكل، الكونتيتي نتاع السكر تقريبا معدله معناها، دونك نجمو الناس الكل ناخذو منه كسوا مريض السكري والا ضغط الدم. وطونك فما المعادن ديجا، الغلال اللي باش نحكيو عليها الكل تقريبا طونك فيها المعادن الكل، اللي هي باش تعاوننا على تقليل الاحتباس المائي، شورتو الغله الصيفيه ديما غنيه بالماء، دونك اوتوماتيكمون زيد تعاون على تعديل ضغط الدم.
0: يعني الفريز يعني آمن بالنسبة لي، من الغلال الآمنة بالنسبة للمصابين بمرض السكري وارتفاع ضغط الدم.
1: أي من الغلال الآمنة، هما راهم تقريبا الغلال كل آمنة، ما فهمش غلة معناها ما ينجمش يأكلها مريض بالسكري وإلى ضغط الدم. جزء ديما نرجعوا للقاعدة متاعنا اللي هي لا إفراط ولا تفريط، إنه الكونتيتي تكون معدلة
0: كمية معناها
1: كمية بالضبط، دونك نحترم
0: يعني كل الغلال مسموح بها تقريبا.
1: تقريبا كل الغلال مسموح بها، جست الكمية قديش باش ناكلو، هذيك هي معناها.
0: تفضلي.
1: دونك كما قلنا الفريز دونك مفيد جدا، دونك نجمو ناخذوه. فما زيدا توا المشماش بدي لابريكو، اللي هي كيف كيف غنية جدا، فيها معناها الألياف، فيها السكريات المشماشة، وأو ميم طون فيها الماء، غنية جدا بالماء، فيها الفيتامين أ، البيتا كاروتين اللي هو باش يعطيها كاللون لورانجي نتاعو، تقريبا زيدا نفس الفوائد عند البطيخ. دونك غنيين جدا ديجا الغلال هذوما، كسوا المشمش ولا البطيخ والا الخوخ، كلهم فيهم مضادات الاكسده معناها لي بوليفينول، اللي هما يعاونوا كسوا على تحسين معناها المناعه وتحسين معناها الصحه العامه نتاع الجسم. اي او ميم طون طونك فيها مضادات الاكسده، دونك باش تقلل من تراكم الكوليسترول والشحم في الدم في العروق، لي زيفي هذوكم دونك باش ناخذوا منها. وكيف كيف الكونتيتي معناها نتحكموا فيها باش ما نتضروش معناها من السكر اللي موجود فيها، مالغري اللي هو السكر زاد فيه الالياف، دونك الامتصاص نتاعو باش يكون اقل. دونك تعتبر كيف كيف امنه لمرضى السكري والا مرضى ضغط الدم. فيها زيد البوتاسيوم اللي هو يعاون على تقليل الاحتباس المائي، دونك يعاون على تقليل ضغط الدم. دونك الكميه كعبتين ثلاثه او ماكسيموم معناها باختار، هي الكعبه تقريبا معناها فيها الكميه متوازنه. كي الكعبه
0: هذه المشمش
1: المشمش كعبتين سي ا معناها ان فروي ايغال ان فروي، كعبتين ايغال كعبه غلا، معناها كاينك الكعبتين مشمش كاينك ليت كعبه تفاح تقريبا. دونك كما قلنا نحترموا الكميه وناكلوا حاجه منهم معناها. دونك اليوم مثلا
0: ما ناكلوش الكل مع بعض يعني.
1: بالضبط ما ناكلوش الكل مع بعض، اليوم باش ناكل المشمش، غدوه ناكل البطيخ، بعد غدوه ناكل الخوخ، دونك باش نجم كل مره ناخذ الفايده من حاجه من الغله هذيا. واو ميم طو معناها ما نكثرش، خاطر كان باش نطحن باش نحط شويه مشمش، كعبتين مشمش، كعبه خوخ، برج دلاع، برج بطيخ، باش يولي فما اكسي وقتها.
0: ما هو احنا شعارنا ديما لا افراط ولا تفريط.
1: لا افراط ولا تفريط.
0: ونضيف له كلمه اخرى يعني ما نحرموش رواحنا ولكن
1: بالضبط ما نحرموش رواحنا، ما لا افراط ولا تفريط، معناها ناكلوا معناها كميه ان بار دو فروي بار غوطا، معناها وكاها ومعناها كعبه غله في الوجبه كافيه. اليوم كنا هذه غدوه ناكلوا الاخرى باش ما نتحرموش منهم الكل، و ميم طون ما نكثروش من الكميه باش ما يزيدش السكر، معناها ما ناخذوش اكثر من اللي بدلنا يستحق ولا اكثر من اللي احنا نحرقوه. و او ميم طون زيد معناها ما يقلقنيش كسوا زيد حتى في الديجستيف، فما عبيت سنسيبل مثلا كي ياكل برشا مش ماشي تنجم الكرش معناها تسيدياغي ولا كل كسوة حسب السنسيبيليتي معناها متاع الديجيستيون متاع العبد زي ده وقتها كعليش دي ما نقوله الكميات معناها تكون محدودة. فما زيد الخوخ قلنا توا دونك كيف كيف زيد هو فيه الماء غني جدا بالماء فيه الالياف زيد مع السكريات نتاعو او ميم طوم نلقاو فيه مضادات الاكسده فيه الفيتامينات نتاع الجروب بي 9 دونك الماء اللي هو باش يروينا معناها وينقص الاحتباس المائي توا في الصيف فيه زيد البوتاسيوم كما قلنا ينقص من الاحتباس المائي ويحسن معناها في ضغط الدم دونك الريتونسيون دو تنقص بالنسبه للخوخ زيد يحسن حتى على معناها الكوتي كوليسترول وتريغليسيريد وشحم في الكبده دونك زيد غني ضد بمضادات الاكسده دونك ينجم يعطينا ايفي زيد بوزيتيف كما قلنا الكميات محدوده معناها الكعبه هذيك في الوجبه كافيه
0: هذا الخوخ
1: الخوخ
0: البطيخ توا
1: البطيخ كيف كيف البطيخ غني جدا بالماء زاده هو فيه حتى الكونتيتي نتاع الماء اللي تكفينا معناها شفتو في الصيف خاطر معناها الدنيا دي تسخن اكثر وقت البطيخ دونك الماء باهي باش ينقص الريتونسيون دو او ميم طون نلقاو زاده الفيتامين سي نلقاو لي زونتي اوكسيدون زاده موجودين مضادات الاكسده هذوكم و او ميم طون توسكي المعادن معناها فما البوتاسيوم تقريبا المعادن الكل نلقاوها دونك كيف كيف يعاوننا معناها ايفي بوزيتيف معناها على ضغط الدم والى حتى السكري بما انه غني بالالياف مي بيان سور الكميات نحترموها زايده معناها برجي كيفي طاغوطا
0: هو فما حتى بعض الغلال المفيده لمرض ارتفاع ضغط الدم
1: اي هو شو ما بين فيها المعادن معناها البوتاسيوم وفيها مضادات الاكسده دونك ديما باش تعطيني ايفي بوزيتيف على البدن الكل بما انها باش تحسن دوران الدم معناها ماهيش باش تضر بلوتو و او ميم طون باش تنقص لنا في التخزين معناها نتاع الشحومات في العروق والكل معناها بما انها باش تحسن دوران الدم
0: نعم يعني برج بطيخ كافي في الوجبه يعني
1: سمحني اسمع سي محمد
0: برج بطيخ كافي في الوجبه معنا
1: برج بطيخ كافي بالضبط برج واحد كافي
0: اي نعم البصاع موجود كذلك من الغلال الموجوده الان
1: كيف كيف البصاع زاد موجود توا حتى هو فيه الماء فيه الالياف فيه اكثر الياف من المشمش كيف كيف نقاو فيه الفيتامين برو فيتامين ا معناها اللي يعطيه الكولور هذيك اللون هذاك فيه مضادات الاكسده زاد غني جدا بمضادات الاكسده وتقريبا زاد فيه المعادن الكل بكميات متفاوته دونك الكعبه الصغيره نتاع البصاع نجمو ناخذوا منها كعبتين كي تبدا كعبه كبيره كعبه وحده كافيه معناها
0: نعم التوت من الغلال موجودة توا
1: اي التوت زيدا موجود توا كيف كيف التوت زيدا يحتوي برشا على الماء معناها غني جدا بالماء عنده كالجو سكري هذاك اللي يعطيه معناها غني جدا فيه سكريات ومي او ميم طون فيه الالياف نلقاو زيدا فيه حتى هو البوتاسيوم والمعادن بكميات متفاوته فيه الفيتامين سي التوت وغني جدا بمضادات الاكسده زيدا دونك يعطينا طاقه باهيه للصغيرات سورتو ما دام فيها السكريات معناها بكميات باهيه دونك انرجيتيك وانا حتى مريض السكري نجم ياكل منه بما انه غني زيدا بالالياف اللي هو باش يقلل
0: والكميه تكون قليله
1: الكميه باش تكون قليله اللي هي ما يقارب حفنه اللي في يدك معناها حفنه يدك تقريبا سورتو لي مرضى السكري ماذا بينا ما فوتوش
0: هو تو موجود الدلاع ولكن جينا فصل الصيف والدلاع مفيد مش مفيد أي. يقولوا من الغلال اللي من المستحسن انه مريض السكري يبتعد عن الدلاع لانه فيه نسبه عاليه من السكر صحيح هو ولا
1: هو حتى معناها تقريبا كيما الغلال الكل فيها الكل نسبة السكري السكريات معناها بكميات متفاوتة وأنواع السكريات الكل تقريبا نلقاوها موجودة فيها الكمية نعاودو نرجعو للكمية مثال شي نجم ياكلو مريض السكري أما برج واحد كافي ما نفوتوش البرج دونك باش نستفادو بالماء اللي موجود فيه بالمكونات اللي هي المعادن اللي موجودة فيه أو ميم طون نقول بنين معناها والغلة صيفية الناس الكل يحبوها تقريبا دونك باش ما نتحرموش أما برج واحد كيفي زيدا باش ما نضروش باللي في معناها الكونتيتي البرشا نتاع السكر واحد كيفاش يحط قدامه ربع دلاع بيان سور باش ياكل اون كونتيتي اكسي معناها برشا سكر باش ياكل وقتها دونك كي ياكل برج مع الوجبه نتاعو كيفيه ما يتضرش مي او ميم طون ما يتضرش
0: الأناناس الموجود على طول العام تقريبا مفيد مش مفيد؟
1: اي موجودا تقريبا على طول العام، كيف كيف هو غني جدا بالالياف، او ميم طون نلقاو فيه الفيتامين سي ونلقاو فيه زيد مضادات الاكسده بكميات كبيره، دونك يتسمى امن زيد لمرضى السكري والا مرضى ضغط الدم، بما انه فيه المعادن كما حكينا، فيه مضادات الاكسده والسكريات اقل ديجا باغ اكزومبل من التوت، او ميم طون فيه اكثر الياف ومضادات اكسده، دونك كيف كيف نجمو ناخذوه. مي بيان سور ديما راهو كيلكو سوا الكونتيتي نتاع السكر راهو لازمنا ناكلو بكميات معناها معتدله معناها فوالا.
0: بطبيعة الحال ديما لا افراط ولا تفريط، كميه قليله، الانسان ما يحرمش روحه ولكن عينه بلهجتنا العاميه عينه ميزانه يعني
1: اي دونك كيما قلنا دونك لا افراط ولا تفريط، وناكلوا حاجه واحده معناها مش لازم ناكلوهم الكل فرد وقت.
0: يعني دكتوره هل صحيح انه اللي هو امن بنسبه كبيره برشا من الغلال الامنه لمريض السكري اللي هو التفاح والفريزه؟
1: التفاح والفريز، التفاح خاطر فيه بيكتين اللي هو غني جدا معناها بنوع معين نتاع الياف اللي هو يقلل برشا في امتصاص السكر في الدم، دونك صحيح وي امن جدا لمرضى السكري، والفريز زاده كيف كيف دونك وي صحيح كلامك. بيان سور الاخرين فيهم اكثر سكريات واقل معناها الياف بالنسبه فما غلال اخرى اقل الياف مثلا كيما الدلاع، دونك ما نكثروش منهم، اما ما يزالش ناكلوا، اما الكونتيتي محدوده وكما قلنا ناكلوا حاجه واحده ما ناكلوهمش كل ما بعضهم.
0: نعم ان شاء الله تكون النصائح مفيده للجميع، ان شاء الله ديما في صحه جيده، وان شاء الله ديما في امن وامان، و نبتعدوا خاصة أنه الغلال فيها برشة سكريات، لا إفراط ولا تفريط، هذا هو المفروض أنه حتى اللي مش مريض بالأمراض المزمنة كذلك ما يكونش يأكل برشة غلة، لأنه فيها برشة انعكاسات سلبية إذا كان أفرطنا في تناولها ويعني نوعنا في الغلال في الوجبة الواحدة.
1: بالضبط هو كما قلت كلكو سوا حتى ما واحد ماهوش مريض معناها لطف علينا الناس الكل، دونك ديما في كل شيء لا افراط ولا تفريط، الحاجه كي باش تاكل منها برشا معناها باش تولي كونسونتري برشا في بدنك، دونك نجم تعطينا ايفي نيجاتيف كلكو سوا هي حتى كانها هي مفيده معناها. دونك ما نكثروش من كل شيء، ناكلو ونوعو، ما ناخذوش حاجه واحده نقعدو ناكلو فيها كان هي باش ما نتحرموش زاده، و او ميم طون باش ناخذو الفوائد نتاع الحاجات الاخرى. دونك كلكو سوا مريض ولا مش مريض ماذا بينا لا افراط ولا تفريط.
0: شكرا دكتوره بسمه جليدي المختصه في التغذيه، يعطيك الصحه، الى اللقاء.

0: بيئتنا.
1: فقرة بيئتنا كالعادة تؤمنها الزميلة مبروكة خديجة صباحير. أهلا وسهلا مبروكة.
2: صباح نور محمد، تحية لك وتحية لكل مستمعينا في إذاعة مصر الثقافية، وللزملاء والزميلات والزميلات اللي أمنونا كل أسبوع الوصلة هذية، ولا خلينا نقول كرونيك هذية، اللي كل مرة نحاولوا أنه أحنا نطرح فيها موضوع في علاقة بالبيئة، بالتنمية المستدامة، في علاقة بسلوكاتنا، بوعينا البيئي، لعل نقولوا يتغير شوية واقع الحال ونتجاوز التحديات المناخية اللي مطروحة علينا. اليوم في الحقيقة الوصلة متاعي ولا المداخلة متاعي جات من خلال نقاش طريف صار بيني وبين زميلي، اللي هو نقاش حول المناطق السياحية الطبيعية والضغط اللي قاعد يصير عليها، بالنظر إلى أنه احنا كصحفيين بيئيين قاعدين نمشيوا لكل بلاصة، سواء للمجال البحري ولا المجال الطبيعي، للجبال ولا للصحراء ولا للسهول ولا للمناطق الخضراء متاعنا، وقاعدين نشوفوا في الحقيقة ضغط كبير على ثرواتنا الطبيعية اللي هي اليوم وجهة سياحية متنوعة تجمع ما بين البحر، الجبال، الصحراء، الغابات، الواحات، الجزر اللي نحكيوا عليها اليوم. ولكن للأسف خلال السنوات الأخيرة بدأ ثم ربما أكثر توجه نحو المناطق هذية، والتوجه هذية ماهوش مشروط، رغم ماهوش مضبوط، خلينا نقوله ماهوش رشيد، لأنه اليوم ثم اهتمام أكبر بالسياحة الطبيعية ولا السياحة البيئية، وفما برشا عائلات وزوار وتونسيين قاعدين يلوجوا على الأماكن الهادئة باش ينجموا يمشيوا ويخيموا فيها، وإلا ويمشيوا ويعملوا السياحة متاعهم. التطور هذي للأسف خلى المناطق الطبيعية هذه تعيش تحديات كبيرة، تهدد التوازن البيئي متاعها، تهدد الاستدامة السياحية خلينا نقوله، لأنه الضغط

وكيف نشوفوا الصحراء التونسية في دوز في تطاوين في جابس، نقولوا إنه المناطق هذه ولات مصدر مهم للسياحة الداخلية، ولات منشط أيضا للاقتصادات المحلية، ولات توفر فرص عمل في مجال الإقامات التقليدية، الإرشاد السياحي، الصناعات التقليدية، الأنشطة البيئية. على سبيل أنا اليوم ننطلق في اتجاه مطمطة معايا فريق تلفزي ياباني بمناسبة المونديال وبمناسبة الماتش متاع تونس واليابان نهار 17 جوان باش نحضروا حاجة على السياحة التونسية. ففي الجنوب التونسي اليوم فما سياحة بيئية موجودة، وخلينا نقولوا إنها مصدر للاقتصاد متاع العائلات اللي موجودة غادي، ولكن فما في المقابل مشاكل تعاني منها المناطق هذية، والمشاكل هذية في الحقيقة قاعدين نشوفوا فيها بالعين المجردة ونعيشوا فيها. فما تراكم للفضلات البلاستيكية في كل مكان، بالحق وقت اللي تدور في المناطق هذية قلبك يوجعك بالنظر الفضلات المتراكمة فيها. فما نسايات اللي يتركوها سواء اللي يمشيوا للرحلات ولا للتخييم يخليوها وراهم، وهذه عيب في حق الطبيعة متاعنا. فما تلوث في الشواطئ وفي الغابات قاعدين نشوفوا فيها مصبات عشوائية في كل بلاصة، وخاصة خلال فصل الصيف والعطل تتحول المناطق الطبيعية هذه الفضاءات فيها برشا اكتظاظ تفتقر للتنظيم البيئي، وهذايا ينعكس بشكل سلبي على جمال المكان، على صحة المنظومة البيئية. راهو اللي قاعدين يسمعوا فيها تويكا وقت اللي تمشي المكان، راهو المكان هذاك منظومة طبيعية كاملة فيها نباتات وفيها حيوانات، والحيوانات أصلا اللي موجودة والحشرات راهي تتأثر حتى بالصوت والضجيج. نلقاو ساعات أماكن طبيعية آهلة ولا هي موئل للكثير من الحشرات اللي تحتاج للهدوء، تحتاج للطبيعة على طبيعتها. مش بالضرورة أنت لما تمشي لها تهز طبل وتهز زكرة وتهز، معناها راهو فما منظومة كاملة حتى من التلوث السمعي فيها ينجم يأثر على المنظومة هذيك، وينجم يؤدي التدهور الغطاء النباتي، اتلافك المسالك الطبيعية، راهو حتى الطرق اللي تؤدي الهدية فيها بنية يلزم المحافظة عليها، وثم إضرار أيضا بالحيوانات والنباتات المحلية. للأسف الزوار من التوانسة والمواطنين، وسمحوني إذا كنت قول هذايا، الأكيد أنه فما ناس قاعدة تحافظ على الطبيعة وقاعدة عندها الوعي هذايا، ولكن للأسف فما زوار وجزء منهم يتعامل مع الفضاء الطبيعي هذا كأنه فضاء مفتوح ما فيهوش قوانين، وهذايا ينجم يخلق ضغط متزايد على البيئة متاعنا. اليوم فما زادة ما ننساوش التحدي الآخر هو البناءات العشوائية، هو الاستغلال التجاري في بعض المناطق الساحلية والجبلية. اليوم فما مشاريع ظهرت وبناءات عشوائية فيها مقاهي، فيها منشآت على ضفاف البحر، فيها في الغابات، يعني مشاريع فيها استغلال مفرط للمناطق الطبيعية لأغراض تجارية، فيها تراجع للمساحات الخضراء لصالح الاستثمار. وقت اللي تمشيوا البنزرت انتوما وتمشيوا الغار الملح وتمشيوا للرفراف وتمشيوا للمالديف كأنك انت في المالديف، راهو هذيك راهي بناءات ومشاريع تجارية عشوائية موجودة ما فيهاش حتى خلينا نقول منظومة قانونية تنجم الفضاء هذيك يكون منظم. راهو فما ضغط على المنظومات هذية، وهذية راهو يساهم في تراجع المساحات الخضراء لصالح الاستثمارات اللي ما هيش منظمة، وهذا يراه يأثر في المناخ كامل. راهو المناطق هذه مصنفة أحيانا مناطق كتراث عالمي، ومصنفة رمسار، ومصنفة مناطق رطبة. لما أنت تجي وتبني فيها بطريقة عشوائية وتستغلها من غير حتى قوانين، فأنت راك اليوم تساهم في الإضرار بالمنظومة البيئية واستدامتها. الغابات التونسية اليوم ولات مهددة بشكل متزايد، فيها حرائق في الصيف، فيها ارتفاع في درجات الحرارة، فيها جفاف ونقص للمياه، وبالتالي اليوم كيف تمشي أنت وتخيم في وسط الغابة وتشعل النار قاعد أحيانا تصنع كوارث. راهو 96% من الحرائق متاعنا في الغابات اليوم الإحصائيات تقول راهي لأسباب بشرية، راهي من بينها
اشعال النار في الغابة، وإلا رمي الفضلات الدبوسة البلاستيك والبلار اللي وقت اللي ترميه في الغابة وترتفع درجات الحرارة بشكل كبير يصبح مؤهل إنه يستعل في الغابة هذيك، وهكذا نلقاو رواحنا كل عام أمام حرائق كبيرة قاعدة تضعف البنية التحتية الغابية متاعنا

0: وقاعدة حقيقة تضر فينا. هوني نمشي لدور الدولة لهنا محمد، لأنه اليوم برغم جمال المناطق هذه إلا أنه ما فماش حاويات باش تلقاها، ما تلقاش مرافق صحية، ما تلقاش مسالك منظمة للزوار، ما تلقاش أيضا اللوحات التوعوية والإرشاد البيئي اللي نجم يخلي الناس على الأقل تستفيق وقت اللي تقرأ لافتة مكتوب عليها مجموعة من الشروط والمقاييس، راهي تولي هي بيدها تتذكر أنها هي مطالبة بأنها هي تحافظ على المنظومة البيئية هذيك. المواطن اليوم هل هو واعي بأهمية الحفاظ على المناطق هذه؟ نقولوا أنه في السنوات الأخيرة فما تطور نسبي في عند الشباب وعند جمعيات المجتمع البيئي سمحني، وعند صناع المحتوى اللي مهتمين بالطبيعة اللي ولاو ينجوا في محتوى اللي هو ينجم يوعي، وفما حملات متاع تنظيف وتشجير، وفما حضور أكثر في المجتمعات المحلية من خلال المجتمع المدني والتنظم داخل منظومة المجتمع المدني. ولكن رغم هذا الكل مازال فما نقص كبير في الثقافة البيئية، وهذا يحكي لنا فيه في أكثر من مناسبة محمد، لأنه جزء من المواطنين متاعنا والزوار متاعنا مازالوا للأسف نشوفهم يا أخي كالفضلات اللي نلقاها مرمية، شكون خلاها؟ ما هو خلاها الإنسان ايا كان هذا الانسان، اشعال النار شكون قاعد يعمل فيه؟ ما هو ذاك التخييم والا المشيان بشكل عشوائي والاستهلاك المفرط للبلاستيك وقت اللي تبدا ماشي تخيم، على الاقل اضعف الايمان انك انت تلم الفضلات البلاستيكيه نتاعك، والا من البدايه ما تهزش معاك أوعية بلاستيكية، هز معاك البولار وروح بيه، هز معاك لينوكس وروح بيه، هز معاك المعدات متاعك باش تروح بيها. راهو فما قوانين تحمي البيئة هذه، ولكن للأسف جانب الردعي ما هوش موجود، جانب الـ الـ الـ الـ الاحترام والثقافة البيئية ما هيش موجودة، وبالتالي اليوم لابد من نشر الثقافة، لابد من تنظيم السياحة البيئية وتحديد عدد الزوار. أحيانا أنا شفت فيديوهات في فرنسا في مناطق يا محمد فما مناطق صار عليها ضغط كبير، نحاوها أصلا الصور متاعها من الانترنت، عملوا معناها جرد للانترنت ونحاو الفيديوهات والصور اللي تنجم تشجع الناس بتتوجه نحو المناطق هذيك، وسكروها من أجل أنها تستعيد المنظومة البيئية متاعها الصحة متاعها. وبالتالي اليوم راهو مهم جدا أنه نخلق مشاريع ونشجعوا على الصناعات التقليدية ونوفروا فرص عمل مربوطة بالسياحة هذه، ولكن لابد أيضا من تشديد الرقابة عليها ومنع البناءات العشوائية ومعاقبة الملوثين والمعتدين على الطبيعة، لأنه ربما العقاب والردع ينجم يجيب نتيجة. اليوم رانا كيف نراه في بلدان أخرى تجارب مقارنة، نقاو في على سبيل المثال في كوستاريكا محمد السياحة البيئية ولات بديل عن السياحة الجماعية. اليوم اللي عملوا خصصوا أكثر من 25% من الأراضي متاعهم محميات طبيعية، فرضوا قوانين صارمة على البناء في الغابات، دعموا أكل السياحة البيئية في بلاصة دعم الفنادق الضخمة اللي تنجم تدمر الطبيعة، شاركوا السكان المحليين أيضا في حماية الغابات. وبالتالي النتيجة اليوم أنه كوستاريكا مثلا ولات من أشهر الوجهات السياحية البيئية، وارتفعت عائدات السياحة متاعها من غير ما يكون فما تدمير للبيئة تراجعت فيها إزالة الغابات. وبالتالي الدرس لنا احنا من خلال النماذج هذه في إيطاليا أيضا في مدينة البندقية معناها فرضوا مجموعة من الرسوم على الزوار، في رواندا ولات حماية الطبيعة من خلال السياحة الراقية المحدودة اللي تم فيها تحديد عدد الزوار بشكل يومي ورفعوا فيها الأسعار السياحية بشكل كبير بس تنجم تحقق أرباح للمجتمعات المحلية. اليوم أيضا في نيوزيلندا فما حماية للطبيعة عن طريق القوانين الصارمة ومنع التخييم العشوائي في عدة مناطق، وفرضوا غرامات كبيرة على الملوثين وعملوا حماية صارمة للغابات والبحيرات. في فرنسا تم تنظيم الزيارات متاع المحميات الطبيعية ولات فما مسارات محدودة، ولات فما غلق لبعض المناطق خلال الفترات الحساسة متاع التفريخ ولا متاع التكاثر ولا متاع النباتات باش تنمو. وطبعا فرضوا حتى في فرنسا انه الزوار يجيوا عن طريق حافلات مخصصة من أجل تقليل استعمال السيارات وبالتالي تقليل التلوث وحماية الحيوانات والنباتات وتحسين التجربة متاع الزوار حتى كيف يجيوا يستمتعوا بك الرحلة هذيك من غير ما يكون فما ضوضاء وضجيج وضغط كبير بشري. وبالتالي اليوم لابد من أنه نستفيد من مثل هذه التجارب من أجل أنه احنا ننظم عدد الزوار متاعنا في الغابات وفي الواحات وفي الشواطئ اللي هي شواطئ حساسة أحيانا بيئيا، وبالتالي هكاك تتطور السياحة البيئية متاعنا وتخرج من هيك الجانب العشوائي وتولي منظمة ويولي فما ثقافة بيئية تنقص الضغط على المناطق هذية، لأنها اليوم ولات تعاني بشكل كبير وولينا نشوفوا فما مناطق جميلة جدا للأسف ولكنها ملوثة ولكنها مزدحمة ولكنها تفقدك الشارم متاعها الطبيعي اللي هو الطبيعة خليوها على سليقتها لأنها تحتاج أن تكون آمنة مثلما يبحث الإنسان على أمنه. الطبيعة بالتنوع البيولوجي متاعها راهي تبحث عن الأمان، النبتة تبحث عن الأمان لتنمو والحيوان يبحث عن الأمان من أجل أنه يعيش في سلام، وأحنا البشر هذيك الكل راهو صحتنا وديمومتنا.
1: شكرا، يعطيك الصحة الزميلة مبروكة خضير، إلى اللقاء. شكرا محمد أمين البوبكري في الهندسة التقنية، شكرا محمد أمين على اختياراتك الغنائية. نصل إلى نهاية هذا اللقاء المباشر معكم، أجمل تحيات محمد بوغانمي، يوم سعيد للجميع، إلى اللقاء.

0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.
1: نلتقي في حلقة جديدة من مسارات تشكيلية، حيث نواصل الغوص في أسرار الفنون في بلادنا خلال العقد الرابع من القرن العشرين كحكايات حية عبر الزمن. في الحلقة الماضية توقفنا عند تجربة مجموعة العشرة، ذلك الفضاء الذي جمع فنانين من تجارب مختلفة وكشف عن مناخ فني جديد بدأ يتشكل في تونس. ولكن حين يتسع المناخ يطرح سؤال آخر، هل يبقى مجرد تجاور تجارب أم يبحث عن اسم يجمعه؟ كان ذلك الوسط الفني بكل ما فيه من تنوع وحوار كان في حاجة إلى صيغة تعرفه. هنا في أواخر الأربعينات سيظهر اسم سيتحول لاحقا إلى مفهوم محوري في تاريخ الفن التشكيلي في تونس، مدرسة تونس. غير أن ولادة هذا الاسم لم تكن لحظة مفاجئة ولا قرارا معلنا، فالمصادر لا تقدم تاريخا واحدا متفقا عليه. يشير الباحث للواتي في كتابه مغامرة الفن الحديث إلى أن بعض الوثائق تذكر سنة 1946 كبداية، بينما يرى آخرون أن الأمر يرتبط بمعرض أقيم سنة 1947 في مقر التحالف الفرنسي بتونس، وهو الفضاء الذي يعرف اليوم بدار الثقافة ابن خلدون. أما بعض الشهادات فترجع تداول الاسم بوضوح إلى سنة 1949. لذلك يبدو أن مدرسة تونس لم تولد في يوم واحد، بل تشكلت تدريجيا في امتداد لذلك المناخ الذي رأيناه في مجموعة العشرة. ضمن هذا السياق سيجتمع تحت هذا الاسم عدد من الفنانين الذين كانوا ينشطون في تونس أنذاك، بينهم بيير بوشار، موزيس ليفي وجول لولوش والنيلو ليفي وإيمانويل بوتشاري وإدغار نقاش. وإلى جانبهم سيظهر حضور أكثر وضوحاً لفنانين تونسيين ممن سيصبحون لاحقاً من أبرز أسماء الفن في البلاد، يحيى التركي وعمار فرحات وعبدالعزيز جورجي وجلال بن عبد الله. كذلك تشير بعض الوثائق إلى مشاركة ميشيل ميراندا والرسامة ماري غوياي أو تري في بعض أنشطة هذا الإطار في تلك الفترة. هكذا تشكلت هذه الجماعة لا كوحدة أسلوبية، بل كفضاء يجمع تجارب مختلفة. وهنا تعود فكرة أخرى كنا قد اقتربنا منها، مدرسة باريس، فهي أيضا لم تكن مدرسة بمعنى واحد، بل مناخا التقت فيه تجارب متعددة. وبهذا المعنى لا تظهر مدرسة تونس كنقل لنموذج جاهز، بل كمحاولة لصياغة إطار يسمح لهذا التنوع أن يظهر ويتحاور. غير أن السؤال يبقى مفتوحا، ما الذي جمع بين هذه التجارب؟ هل هو المكان أو النظرة إليه أم رغبة مشتركة في تجاوز ما كان سائدا؟ لذلك لا يكفي أن نعرف الأسماء، بل ينبغي أن نعود إلى اللوحات نفسها. في الحلقات القادمة سنقترب من هذه التجارب واحدة بعد أخرى لنرى كيف كان كل فنان يعيد بناء علاقته بالمكان وباللغة التشكيلية وبالعالم الذي يحيط به. وعندها فقط يمكن أن نفهم ما الذي جعل من هذا الإطار ما سيعرف لاحقا باسم مدرسة تونس. في مسارات تشكيلية نحول تاريخ الفن في تونس من لحظات عابرة إلى إشارات يومية لتصبح ذاكرة الشعب النابضة. سامي بن عامر يحييكم.
0: مسارات تشكيلية. مسارات تشكيلية، قصص وحكايات مبسطة من تاريخ الفنون التشكيلية في تونس. مسارات تشكيلية مع سامي بن عامر.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا، موروثنا الموسيقي، وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية. غني يا عصفور. مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 73 من برنامج غني يا عصفور. أود في بداية الحلقة هذه أن أعيد عبارات الشكر والامتنان للمستمعات والمستمعين الأوفياء اللي تفضلوا بمقترحاتهم وملاحظاتهم في خصوص المادة التي نقترحها، وإن شاء الله من حلقة إلى حلقة نستجيب لتطلعاتهم في أعمال موسيقية نختارها من رصيد الموسيقي التونسي أساسا، مع إضاءات حول الأشخاص وحول المقطوعات هذه وظروفها وغيرها من البيانات اللي نحاول باش نفيدوا بها السادة المستمعين والمستمعات. حلقتنا اليوم نواصل فيها الحديث على أحد أعلام الموسيقى التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين، تربع على عرش الغناء والتلحين لأكثر من 40 سنة، والحقيقة ما نوفيوش حقه قد ما تحدثنا عليه، رغم أن الزملاء والصحفيين والطلبة وفاوا حقه من خلال الدراسات والمقالات، لكن نظرا لثراء الرصيد اللي خلاه رينا باش نخصوا حلقة أخرى من هذا البرنامج نختار فيها حاجات مش مسموعة، وربما هذا العنصر اللي حبيت نركز عليه. حلقة ثانية إذن نخصوها لعلي الرياحي، علي الرياحي اللي توفى عام 1970 في شهر مارس، بالضبط يوم 30 مارس، والحلقة هذه تقريب تصادف الشهر اللي توفى فيه. نبداو اختياراتنا بمعصوف كنا نسمعوها احنا في الإذاعة، لكن ما نعرفوش كل مؤلف متاح، وهذه من ربما بعض النقائص التي تسجل عندما تبث أعمال دون ذكر أسماء أصحابها. معزوفة رقص هي في طبع الأصبعين التونسي، لحنها علي الرياحي، وهي مجازفة لأنه المعزوفات مش لا يقبل عليها عادة في وسائل الإعلام وفي الإذاعات وغيرها، باعتبار أن المعزوفة تتحط إما لسد فراغ بين برنامج وبرنامج، وإلا تتعزف بين فقرات غناء. إذن هو حاول يسدد الفراغ هذايا الفني أقصد بمعزوفة في طبع تونسي، عنده معزوفة أخرى في طبع تونسي هو الأصبهان، هذه في طبع الأصبعين. إذن نسمع رقص في طبع الأصبعين، ألحان علي الرياحي.

كانت هذه معسوفة رقص، قلت أنا في طبع الأصبعين التونسي وإيقاع السعداوي، هالإيقاع الشعبي اللي مغروم به على الريح نلقاه في 70% من أغاني التونسية الحنة. ملاحظة أنه رقص أصبعين وفيها شوية رمل، ونعرف وإحنا تحدثنا على المقامين هذوما أو على الطبعين هذوما في الموسيقى التونسية متشابهين الأصبعين والرمل. علي الرياحي اللي هو محور حلقتنا اليوم لحن في مختلف القوالب الموسيقية الشعرية منها، وال يعني قوالب الشعر وقوالب الموسيقى، لحن القصايد، لحن الأغنية الشرقية، لحن الأغنية في كلام التونسي وكلامه ولحنه شرقي، وحسيله ما خلى حد شيء ما عملوش في مسيرته الفنية اللي أعطت أكثر من 300 أغنية. من القصايد اللي هي مش معروفة ما تتبثش في الإذاعات لعلي الرياحي قصيد يا محيا، علاش ما يتبثوش؟ لأنهم تسجلوا في الثلاثينات على استوانات من إنتاج شركات فرنسوية منها أوديون وباسيفيك، فما تسجيلات تنقلوا من الاستوانات للإذاعة الخزينة ولا على شبكات التواصل، وفما اللي قعدوا على استوانات وما تمش استغلالهم. ربما من التسجيلات اللي بقات نادرة هالقصيد هذا اللي ما ذكرش شكون اللي كتبه، وانا ما نتصورش انه كتبه شاعر كبير لانه كلماته الحقيقة فيها معناها قصيد عربي لكن مش أبلغ ما يكون. جاء فيها يا محيا أشرق الدنيا يمينا حين حيا، وبدا الكون بسيما ووضيا. مثلا كلمة وضيا أنما نعرفهاش في العربية، ربما لضرورة القافية. هل قصيد هذا تبنى في مقام الحجاز كار كردي اللي هو مقام مشرقي، واستعملوا علي الرياحي في عديد الأغاني. نسمعوا يا محيا ثم نعلق.

كان هذا جزء في الواقع من قصيد يا محيى الحان وغناء علي الرياحي، اخترناه كنموذج من الأعمال قليلة التداول واللي مش مسموعة برشا. نبقاو في مقام الحجاز كاركردي اللي هو المقام الأساسي متاع يا محيى، ونتعداو الأغنية معروفة أكثر هي يا ليعتي شبت عيونك فيا. علاش اخترتها؟ لأنه كأنه علي الرياحي في يا محيى تمرن على المقام هذايا بمختلف الإيقاعات متاعه، استعمل الفالز كان سمعته معناها منوع من حيث الإيقاعات، لكن ما وصلتش ربما للدرجة اللي يحب هو يوصل لها في التلحين. كأنه صلح نفسه في يا ليعتي شبت عيونك فيا في نفس المقام، يعني مبنية على إيقاعات مختلفة. نجحت الغناية، وكان أنا صغير نتفكر ورافق رحمه الله عمي ناصر زغندة اللي كان عضو في فرقة علي الرياحي، ورافقه إلى الحفلات اللي قدمها علي الرياحي مباشرة في القاعات. فمن الأغاني اللي كنت نتفكرها هي ليعتي. إذن كأنها ياليعتي قلت صورة محسنة للقصيد الأول، لكن تجاوز فيه صعوبات وعطات لون مخدوم أكثر. نبقى مع ياليعتي شبت عيونك فيا، كلمات أحمد خير الدين، ألحان وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن يليعتي شبت عيونك فيها؟ نواصل رحلتنا حضرات السادة المستمعين ومستمعات مع علي الرياحي، الشخصية الرئيسية في حلقة اليوم من غني عصفور، ونعمل مراوحة بين اللي معروف كما يليعتي واللي أقل تداول، واخترنا من اللي هو مش متداول برشا أغنية جات في مقام شرقي مصري مش مستعمل برشا عند الملحنين، هو البياتي شوري. هو نوع من أنواع البياتي، البياتي هو مقام وفيه تلوين صغير يولي اسمه بياتي شوري، يعني بياتي اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل بالنسبة للموسيقيين اللي يسمعونا، بياتي على الدوكة مع حجاز على درجة السول أو النواة. قلت مش مستعمل، وعلي الرياحي يبدأ يبحث على المقامات الشرقية اللي ما فيهاش برشا ألحان. مثلا في الشرقي أبرز حاجة هي ضيعت مستقبل حياتي متاع سيد درويش دور، يبدأ يبحث على الحاجات اللي مش متداولة باش يلحن فيهم، وكأنه يعمل تحدي مع نفسه رغم هو لم يدرس الموسيقى البتة، لا كان في كونسيراتوار في معهد ولا درس على يد شيوخ كبار. سمع برشا لمحالة كما قلنا في حصة ماضية، تكونت له ملكة في التلحين فطرية وحسنها بالاستماع. الأغنية اللي باش نسمعوها هي الصورة المختارة، قلت فيها البيت شوري وممزوج مع إيقاعات تونسية، وهذه حاجات قلت نلقاوها برشا عند علي الرياحي، وخاصة الإيقاع اللي ذكرته منذ حين هو السعداوي، دم دم تك دم تك، مغروم به برشا علي الرياحي نلقاوه في أغلب أغانيه. إذن الصورة المختارة ما نعرفوش كون كتبها، لأنه الاستوانة اللي احتودها لم تذكر اسم المؤلف، لكن المعروف هو لحن وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن سورة المختارة من الأغاني غير المتداولة لعلي الرياحي. نرجع للأغاني المتداولة. علي الرياحي غناوا له كثير من المطربين والمطربات من الشباب، وبرشا اللي بداوا مسيرتهم الفنية بأداء أغاني علي الرياحي باعتبارها أغاني مرجعية وفيها ما يكفي من العناصر الفنية اللي تخلي المطرب ولا المطربة يعبر ويوري إمكانيات. لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية تقريبا عام 75 في إطار جمعية الشبيبة الموسيقية اللي وقتها أنا كنت تشرف عليها في قاعة أحمد الوافي التابعة للمعهد العالي للموسيقى، غنى أغنية من أغاني علي الرياحي يا شاغلة بالي.

كانت هذه هي شغلة بالي أو جزء منها أداء لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية. نواصلوا مع أغاني على الرياح أما توا بصوته، ومن الأغاني اللي كان يغنيها في الأفراح، وأنا من حسن حظي أني خدمت وأنا صغير كعازف كمانجا في حفلة ولا اثنين شارك فيها على الرياحي. كنت مبهور بطريقة تصفيف شعره، بطريقة هندامه، أناقته، والوقت اللي عديه هو يحضر نفسه باش يخرج للناس ويغني قدامهم حتى في حفلة خاصة. من الأغاني اللي كانت رايجة وقتها تعليلة العروسة اللي عملها في مقام البياتي، ومقام البياتي فيه جو متاع فرحة، نلقاوه في دق المزاهر عند فريد لطرش نفس المقام. إذا نشوفوا علي الرياحي كيفاش كان يغني في الحفلات الخاصة في الأعراس على العروسة، وتكون هذه آخر نموذج نختم به حلقتنا. الحقيقة نجمو نعملوا أكثر من حلقة وحلقتين على علي الرياحي، خاطر غنى في كل الأغراض، غنى على تونس، غنى معناها في الشرقي في التونسي. على كل حال إن شاء الله في مناسبات أخرى نعديو نماذج أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور، مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
2: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
3: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
2: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
4: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
2: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
5: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
6: انت تقرا في السادسه ابتدائي او التاسعه اساسي او البكالوريا، فاتتك بعض الدروس او عندك صعوبه في البعض منها، وزاره التربيه فكرت فيك وعملت لك منصه خاصه اسمها جسور للدعم والمرافقه، تلقاها على الموقع هذا edusoutien.education.tn. منصه فيها دروس كل المواد للاقسام اللي عندهم امتحانات وطنيه في اخر السنه الدراسيه، دروس أمنها خيرة المعلمين والأساتذة والمتفقدين، تلقاوها في المباشر أو مسجلة. كما تلقاوها مكتوبة يكفيك أنك تنقر على رابط المادة ومن بعد رابط الدرس edusoutien.education.tn. منصة جسور للدعم والمرافقة المدرسية، إن شاء الله بنجاح للجميع.
7: المشهد الثقافي. المشهد الثقافي إبحار في ضروب الخطاب الثقافي وتفكيك لمفرداته الجمالية والفكرية.

0: المشهد الثقافي وصل وفصل مع الحياة الثقافية وما جاورها. المشهد الثقافي إعادة رسم الغابة كما تراها الأشجار. المشهد الثقافي.
1: اهلا ومرحبا، اهلا وسهلا، صباحاتكم سعيده وجميله مستمعينا الافاضل. نسعد دائما ان نكون مع بعضنا البعض في جميع اللقاءات، ونسعد ايضا ان نتواصل جمالا وحسنا وان نتواصل ثقافه. واردنا اليوم ايضا ان نكون طبعا في ساعتين من الزمن ضمن هذه الباقه من المواكبات ومن الحضور، والحضور هام جدا خاصة في التظاهرات الكبرى، التظاهرات الهامة، التظاهرات التي تشدنا والتي تأسرنا، خاصة المهرجانات والتظاهرات الثقافية الكبرى. وكالعادة إذاعة تونس الثقافية ومؤسسة الإذاعة ككل دائما حاضرة وجاهزة للمواكبة، وتعمل أيضا على تغطية هذه التظاهرات. فضلا عن ذلك تعمل من أجل إيصال أصوات المثقفين، وأيضا من أجل التفاعل من منطلق هذه النقاشات المختلفة التي تجري في الأوساط العديدة بينهم، وأيضا أن توصل أصوات عدد كبير من الراغبين في الانضمام للحقل المسرحي والسينمائي والأدبي وغير ذلك من الفنون المختلفة، وأيضا من المجالات والميادين المتعددة والمتنوعة. بعد قليل نذهب مباشرة إلى الزميلة سماح قصد الله لنعيش معها أيضا أجواء متنوعة، أجواء هذه التغطيات الخارجية لتظاهرات أيضا ثقافية دسمة ومكتنزة أساسا بالإبداع.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا، نواصل رحلتنا مستمعينا الأفاضل ونحط الرحل مباشرة في هذا المهرجان وهذه التظاهرة الكبرى، مهرجان جمار. وطبعا مهرجان جمار هذا المهرجان الذي يشد إليه الأنظار وتحضره وتواكبه وتؤمنه وتؤمن أجواءه زميلتنا سماح قصد الله وهي موجودة على عين المكان. صباحك ورد، أهلا وسهلا.
1: صباح الخير رمزي، صباح الخير طبعا اللي يسمعوا فينا الكل على موجات إذاعة تونس الثقافية. صباح الخير لتونس، خليني نقول بتعددها بجمالها بتاريخها بشعبها اللي هو بتراثها بموروثها المادي واللامادي. صباح الخير تونس بهذا بهذا الانتماء يعني الحقيقي اللي نشوفوه في أكثر كل وين نمشيو المكان يزيد يترسخ عنا، تترسخ عنا فكرة إنه البلاد هذه ضاربة في عمق التاريخ. البلاد هذه منذ بدايتها تحمل قيم وتحمل مبادئ وتحمل حب للحياة. احنا اليوم كما قلت رمزي في إطار تظاهرة جمار، اليوم الجانب السياحي ربما في جمار، احنا في منطقة من أجمل ما يكون، يعني منطقة أمازيغية 100% طبيعة الحال. شنني وما أدراك، مش شنني جابس، شنني تطاوين لأنه فما زوز شنني.
0: مهم شنني التوضيح هذا، مهم جدا. أي لأننا في العادة أي في العادة كلنا نحكيو على واحد شنني جابس، وإذا بي كذا صباح مباشرة تذهب بنا إلى شنني تطاوين. أي لا. تفضل
1: شنني تطاوين. بدينا الرحلة، خرجنا من تطاوين مشينا لمنطقة هكا نوعا ما عندها مكانة خاصة عند قلوب التطاوينية، ومش كانت تطاوينية لأنها هي قبلة الزوار مش كان من تونس، زيدا هي منطقة الرقود السبعة. الرقود السبعة هي منطقة فيها جامع وفيها مقبرة وفيها عين، فيها مجموعة من العيون، فيها بئر عميقة يعني تقال إنه فيها يعني برشا أساطير حول البئر هذه. بئر موجودة في غرفة على فكرة، يعني رمزي تتخيل المشهد، يعني تدخل للغرفة وبعد تمشي نافق وتلقى البئر، لكن الآن البئر مغلقة يعني تخوفا من أي شيء، لكن تدخل طبعا للغرفة هذه وتشوفك النفق، تقول وين مش يهزني هالنفق والله جميل جدا، يجيك احساس غريب.
0: نعم نعم.
1: وبعد تلقى المقبره المحيطه بالجامع، وعلى فكره الجامع تقول زيدا الحكايات الشعبيه هوني انه كل وين الجامع يعاودوا يبنيوا الصومعه نتاعو بشكل مستقيم بعدها بشويه يلقاوها مايله. فكل
0: السر؟
1: مره كل مره عاودوا يمكن عديد المرات.
0: والهدية
1: كأنه كرة ثلج ما بين جبال، والجبال على فكرة جبال المحيطة بمنطقة الدويرات وشنني وغيره اللي هما الأماكن الأمازيغية هذوما المعروفة هي سلسلة جبال الظاهر، نقرأوا عليها حتى في المناهج المدرسية. من أهم السلاسل الجبلية في تونس. نعرف جميعا أنه تطاوين من ناحية المساحة هي خمس الجمهورية التونسية، وعندها امتداد كبير صحراء متاحة، وفما تنوع غريب أيضا رمزي بين الجبال والصحراء وما بين هك ما بينهم في وسطهم، يعني الجبال هك تحضن هالحقول الصغيرة اللي فيها أواحات أو غيره ومباني اللي هي بنيوها في داخل في وسط الصخور، كما احنا توا في جبل شنني. جبل شنني ملوطة وانتي طالع للقمة الكل بيوت، معروف الجبل هذي في شنني بالبيوت الأمازيغية القديمة اللي هي مبنية في وسط الجبل.
0: نعم.
1: فتشوف انتي من تحت كأنها لوحة، الكل الجبل كأنه عنده مجموعة شبابيك اللي هي أبواب هالبيوت هذي، يعني منظر جميل جدا.
0: نعم.
1: وطبعا في أعلاه فما الجانب السياحي اللي هو يقولوا زيدا أنه على فكرة حتى كان قبل ما نوصل نرجع للجبل شنني الرقود السبعة، فما أسطورة تقول أنه الرقود السبعة هو مقصود بها أهل الكهف، نعم. اللي هما الستة وسابعهم كلب كما تعرف نعم. كما جاء في القرآن نعم. لكن طبعا هي مش ثابتة حسب الباحثين والدارسين وغيره يقولوا هي أساطير يقولوا لهم الدفن لهنا لكن يفهمش حاجة يعني ثابتة حقيقة نعم لكن من ناحية الحكايات يعني ولا الشعبية المباني هذوما يعني يعني كي تشوفها تشوف طريقة المباني تشوف مثلا المبنى اللي يبدأ يكون فيه المسكن ثم المبنى اللي هو مخزن اللي يخزنوا فيه يعني المونة متاعهم كما نقولوا احنا الحبوب والزيت وغيره والدقلة وإلى آخره يعني جبل عنده هو للأسف الآن طبعا البيوت هذه ماهوش قاعدين ساكنين فيها لكن بقات للسياحة وبقات للتعبير والتذكير بأنه إنه الأرض هذه يعني وبسكانها طبعا الأصليين قلت أنه في قمة الجبل فما الجانب السياحي فما مقاهي فما الحقيقة جامع أيضا تحفة الحقيقة فنية على بساطة ورمزية
0: نعم.
1: لكن كأنه كرة ثلج هكا في وسط الجبال اللي هي لونها نعم ألو
0: نعم نعم نحن معك واسيلي
1: نعم. كأنه كرة ثلج في وسط هاللون هذايا اللون الحنطي المحيط به رمزي يعني جميل جدا وجنبه فما المقاهي التقليدية فما محلات لبيع الصناعات التقليدية فما يعني كل ما هو ما يميز هالجهة كي تشوف حتى المنتوجات المعروضة تلقى أشياء يعني أو منتوجات تعبر على يعني الأواني مثلا الحولي اللباس إلى آخره معنا احنا خلينا معنا صديقنا ودخلنا المحل لصناعات تقليدية صباح الخير أهلا وسهلا
2: مرحبا مرحبا بك عايش عزول في اللون مرحبا سيون قلت مرتنا غشني تطاوين عزول في اللون مرحبا سيون قلت مرتنا غشني تطاوين
1: هذه بالعربية
2: شنو السلام عليكم مرحبا بكم في بلادنا شنو تطاوين
1: الله يخليك عزول
2: عزول
1: عزول مرحبا بك نشوفوا طبعا احنا الان في قمة جبل شنني
2: قمة جبل شنني مرحبا بكم في بلادنا هذه شنو تطاوين قرية أمازيغية معروفة برشا فما شنني تطاوين وفما شنني جابس شنني جابس هذوكم أصل أصيل من هنا
1: أها يعني يرجعوا لهنا
2: يقولوا جدود قبل 40 عيلة في ليلة هاجروا من هنا وقت الغزوات وقت الحروبات فهمت 40 عيلة في ليلة هاجروا من هنا أسوا شنني جابس هما تول حسب ما نعرف ما عادش يتكلموا على مزيغية قد كان شنني والدويرات ومطماطة شوي مطماطة وعندك قلالة في جربة
1: نعم وانتم بتويك تتكلموا بالأمازيغي بينكم
2: في الديار نتكلموا كان أمازيغ في الديار نتكلموا كان بين بعضنا نتكلموا كان أمازيغ كي يجي حد مثلا سايح ولا حد ولا من برا ولا حاجة نحكوا مع عربي تونسي
1: نعم شفنا احنا الصفحة أو قمة الجبل فيها محلات فيها يعني هو مكان سياحي بطبيعة الحال
2: طبيعة مكان سياحي خطر أكثر بلاصة في عندها وجهة سياحية معناها شنني دخلت في تاريخيا معناها في العشرة القرى عالميا سياحي دخلت في العشرة قرى معناها ريت بلاصة هذه الوحيدة اللي ما تموتش من السياح حتى ريت ما فهم كريز ولا حاجة راهو ما تتمسش شنني فهم ديما السياح موجودين الحمد لله يا رب
1: الحمد لله يعني فما سواح يجيوا عرب توانسة وعرب وأجانب
2: وعرب وأجانب فيهم حتى الأجانب ريت يجيك في العام ثلاثة أربع مرات بالذمر البلاصة هذه فما عنا حتى ريت أربعة زوز عائلات ولا ثلاثة فهمت كارين لهنا في شنني كل ريت كاريها حطها بالذمة معناها دار في العام يروح لها مرتين هاكا يجيها يقصدها فهمتي بيت فهم يكلم مخه جمعة عشر أيام ويرجع لروح لفرنسا لإيطاليا لألمانيا الكل
1: ونشوفوا زادا سمك الرحلات العالمية اللي هي بالدرجات النارية اللي يقوموا زادا بمخيمات وغيره ويجيوا أيضا
2: يجيوا عندك بالنسبة للفم في الفرش من هنا بعد عشر كيلومتر من هنا يعملوا كل عام كيما المهرجان متاع الطيارات هذاك كيما المهرجان كلها قرة فهمت كلها سياح وعندنا زاد لهنا العقلة الواحة.
1: العقلة هذه معروفة، العقلة فيها عين معروفة بعينة.
2: مثلا توريت في جرجيس عندهم العقلة، وهنا عندنا العقلة لهنا هذيك اللي مقابلة من غادي بحذها عين معناها، اما ثم عين محصور معناها بنين لها بنين باش لم ريزرفوار معناها تعبى فيها الماء، والعين الاخرى كان قوه الامطار باش تولي تصب.
1: لكن قبل في القديم كانت يعني العين من يعني الماء نتاعها قوي وديما
2: ديما ديما ديما موجود الماء ديما موجود.
1: باهي خلينا نمشيو للمحل، يعني انتم شنو تحاولوا تقدموا للسائح سواء كان تونسي عربي او اجنبي؟
2: تو لهنا نقدموا في الحاجات نتاع البلاد، مثلا كيما نرسموا في الفخار لهنا، فما نرسموا في الموتيف نتاع الامازيغ لهنا مثلا حروف الامازيغ لهنا، وعندنا زاد الطبيات، الطبيات فيهم السينياتير نتاع البلاد لهنا، مثلا كل طبيه شنو ترمز وكل عائله.
1: مثلا اعطيني هديه الزربيه السوداء شنو ترمز مثلا؟ جميله جدا هنا
2: مثال هديه، بل مثل هذه قبل مثلا المرأة باش تعرس تعمل تطواج، تطواج في وجهها كنت تعرفش كنت شفت بازا كنت شفت نساء كبار تعمل تطواج لهنا
1: لوشام،
2: لوشام فوالا لوشام في جبهتها وخشمها و...
1: وذقنها
2: فوالا هذاك هو تعمل تطواج هذا الموتيف هذا. فما برشا موتيفات معنا كل واحد وكل عائلة شترمز باش ترمز به
1: ليش نوع يرمز كل نعم
2: مثال هذا
1: هذا زاد جميل، هذا ديما نشوفوه الرسم هذا
2: هذايا مثال هكذا اللي يضربوا به مثلا الصوف هذايا باش يترصف على بعضه فهمت يسموه والله نسيت اسمه نسيت اسمه بال
1: اللي هو يدقوا بها كالصوف باش على هما يصنعوا في الزربيه ولا في
2: وفما زاد موتيف واحد اخر
1: نعم هاي فما رسم اخر هذه الخلالة المفروض
2: الخلالة اللي عملوه الامازيغ في اللبسه نتاعهم فهمت هذا الخلالة اللي عملوه في وفما زاد الدراب نتاع الامازيغ ايش نوريك
1: هي العالم زاد ترسموها على السجادات المستعمله هي نمشي باهي زادا فما فما نشوفوا رمزي الى جانب السجادات باش يلتحق بنا صديقنا مره اخرى عنده طبعا يقبلوا على هذه المنتوجات رمزي ويحاولوا الحقيقه شفنا انه كما قال يعني فما تنوع في الصويح واللي لاحظته ايضا انهم يقبلوا على كل ما هو يعني خاصه تقليدي جدا ماهوش اللي ربما مكرر النجم نشوفوه في اماكن اخرى يعني في تونس مثلا السجادات هذوما مثلا الخزف اللي هو يعبر على الجهه تلقاه فيه رسومات الجمال المباني هذه الامازيغيه الى اخره من الاشياء وكذلك الفضه خاصه الفضه ايضا موجوده بشكل جميل جدا الفضه الخام يعني تشوفها كما هي كما كنا نشوفوهم عند جداتنا رمزي الخلال والخلخال والمقياس والخرس وهذوما كلهم اللي كنا نشوفوهم عند جدات الاوائل قبل تلقاهم كلهم موجودين هذوما المحلات بتبيعها اللي السياحيه شكرا لك صديقي ان شاء الله بالتوفيق
2: ان شاء الله عايشك مرحبا بكم
1: توا انت كشاب معناتها اخترت انك تشتغل في المهنه هذه ولا خاطر وراثيه يعني تتوجه
2: مش وراثيه هي ريت كل واحد وشنو هو يحب مثلا انت واش ترتاح فهمت انا تو ارتحت فيها الخدمه تعجبني بالطبيعه كان ما ارتحتش فيها نخرج منها ديريكت
1: نعم
2: مادام عجبتني مادام ارتحت فيها فهمت
1: نعم
2: والسياحه ريت ما تقلقش منها علاش كل يوم ما شاء الله تشوف وجوه جديده ما شاء الله كل يوم تتعرف على عباد جدد ما تقلقش ما فماش ستريس فهمت ما فماش قوه ستريس اليوم جاك هذا يقضوا يجيك واحد اخر من جاك واحد من المانيا يقضوا يجيك واحد من ايطاليا جاك ما جاكش من ايطاليا يجيك من تونس العاصمه تعمل برشا كونتاكت تعمل برشا اصحاب
1: خلينا نحكي وزيد بامور موضوعيه فما بيع وشراء
2: اللي عريت السياح حتى كي بيجيك من هنا يلقاك معنا مثلا في الحانوت انت قاعد لهنا ترزق فهمت وما عندهم
1: عقليه
2: عقليه الشراء عندهم عقليه التشجيع تنمشي يقول لك نجي نشجع المنطقه هذه تنمشي نشري مبروك باش نشري من مبروك باش نشجع عباره ما نشجع البلاد كامله مثلا هو خذ طبيعي عباره باش اسمها من عائلة
1: صحيح باهي. مبروك شكرا لك ان شاء الله بالتوفيق. باش نقولوا بسلامه بالامازيغي شنو؟
2: بسلامه. طب
1: فما كلمات بالعربي هما نفسهم حتى بالامازيغي؟
2: حتى بالامازيغي
1: باهي. ما لاباس
2: عيشك ولا شكرا تنمرت ولا يعطيك الصحه. يوشك الصحه
1: يشك الصحة يشك الصحة مبروك بسلامة. رمزي طبعا الأجواء ممتعة في جبل في أو في منطقة شنني خلينا نقول خاطر هم ما يقولوش جبل هو لأنه هو جبل صحيح لكن هم يقولوا شنني يعني هي منطقة شنني الكل محيطة بها في القديم يعني خلينا نقوله لأنه نتيجة بعض السنوات من الجفاف كانت يعني أخرت شوية على المنطقة لأنه كانت قبل هال الجبال هذه ومع المنازل هذو محيط بها الواحات والخضار وغيره يعني كانت ربما أكثر جمالية ربما لكن حتى للآن جميلة صراحة. أيضا رمزي فما منطقة أخرى احنا ما زلنا ما مشينا لهاش اللي هي منطقة سطح القمر معروفة يمشيوا لها السويح لما تكون موجود فيها لكن لازمك تمشي لها صباح يعني في ساعة باكرة جدا يعني أنك تمشي لها في مع أول الصباح يعني بعد الفجر مباشرة لأنها منطقة حارة جدا لأنها عالية ولما تكون موجود فيها هي في صخور سوداء ولما تكون موجود فيها كأنك على سطح القمر يعني الحجر أملس وأسود والمنطقة حارة وعالية فتحس روحك كأنك فعلا على سطح القمر. فنحن هكا ما نمشيوش للقمر رمزي لكن عنا القمر بتاعنا في تونس
0: أي نعم. معناها لسنا في حاجة إلى مركبة فضائية لنزور القمر لا بإمكاننا المشي فقط على الأقدام
1: فعلا فعلا وهذه المنطقة يعني سطح القمر هي قبلة الحقيقة الكثير من الزوار أيضا من الأشياء اللي يتم بيعها في منطقة شنني هي وردة الصحراء معروفة هي حتى في بيوتنا فهم برشا بيوت يحطوها ك يعني تجميل أو ديكور أو غيره هي يعني موجودة تتباع بكثرة لأنها الأصلية رمزي لأنه فيها تقليد لهنا الأصلية اللي هي يخرجوها من الجبال وهي كأنها رخام وجميلة جدا ولونها جميل جدا ولهنا حتى الباعة يفسرون ما بين ما هو تقليدي وما هو أصلي كذلك فما حاجة أخرى للتجميل يجيوا يقبلوا عليها لهنا أصحاب المشاريع هذه التجميلية أو غيره اللي هي في عمق الجبال هي مادة الطفل اللي هو معروف في الطفل تلقى في الجبال هذه طفل تمسها وبيدك لأنها منطقة عيون هي تطاوين هي مكان فيه يعني المكان يضم مجموعة من العيون هذا الاسم يعني هو التفسير الحقيقي لاسم تطاوين

0: الكل، لكن كان ينجم يكون أجمل، يعني كان ينجم يكون أجمل. فما بناء فوضوي كان المفروض ما يكونش في جبل الشناني، كان المفروض إنه المباني هذه تكون اللوطة مش في الجبل، لأنه نشوفه ساعات في قمة الجبل فما بناء فوضوي هكاك. قرر صاحب الأرض إنه يبني أرض في مكان أثري أو تاريخي. الحقيقة كان المفروض إنه ناخذ هذا بعين الاعتبار، لأنه هذا أثر على جمالية شنني صراحة، يعني نقولوها بكل صراحة. نعم. احنا تويك نتجولوا موجودين في المقهى اللي يسميوها المقهى العالية زادة في شنني، وطبعا فما مجموعة من المبتعين اللي يزوروا ناخذوا مكان شوية على الطاير. معنا سي صالح جدي، نقولوا له صباح الخير، اهلا وسهلا، مرحبا، احنا على موجات اذاعة تونس الثقافية. صباح الورد،
1: نهاركم طيب، نهاركم سعيد، نهاركم الغرة ما في شي شر، نهاركم دقلة وحليب، ان شاء الله نهاركم اكسجين وهواء صافي يا ربي الناس.
0: يا رب رمزي ايش قولك في الدعوة؟
2: امين، اجمعين اجمعين يا رب العالمين، وخاصة نحن في العواشر، ايام العواشر، ولا اروع من الدعاء هذه الايام. نعم
0: نعم سي صالح، الاجواء هذه طبعا شنني بمساكنها هذه القديمة اللي ترجعنا لتاريخ قديم، بالاجواء هذه كما قلت لك بالاكسجين زادة، ذاك الروح التطوينية زادة الاصيلة، باللهجة زادة الامازيغية، بكل شيء، ما نقولوا اللغة زادة الامازيغية.
1: اي خاصة في دي توك ستاي بالكليل خويا رمزي، وتعرف مقابليني شنو؟ مقابليني هاك الديار اللي محفورين في الجبل. ثم ديار برشا ديار دايرين بينا تو قدامنا، هاو قدامنا نوصف لك المشهد، قدامنا جبال كالمايدة وعلى اليمين وعلى اليسار، ثم على اليمين ثم برشا ديار محفورين في الجبل، وثم كيسور بالحجر، ثم حتى دار مقابلتني قدامي توا فيها دروج باللوح مطلعينها الالوان قديمه ياسر. على اللي صار كيف كيف ثم جبل، وفي الجبل محفورين ديار ومقويينهم باسوار نتاع حجر، ولكن باعتبار هو مسلك سياحي انه عملوا سور ودروج مدارج يعني محميه، باش كي واحد يبدا يهبط يلقى وين يشد وما يطيحش. منظر رائع جدا جدا جدا، خاصه في فتره من فترات صار تشجيع للسياحه الصحراويه والسياحه الجبليه، فكان الاعتناء بمنطقه شنني تطاوين، وكانت مزار بالحق. انا حتى انه برشا مرافق يعني تعملت مقاهي مطاعم، برشا حوانت نتاع يبيعوا الحاجات التقليديه، الكياس يعني الانفراستركتور كلها تجدد. منظر رائع جدا، خاصة أولادنا الصغار إذا كان متاع الابتدائي ومتاع الإعدادي وكل يجيبوهم بالكيران بشي يحوسوا يتفرشوا يكتشفوا بلادهم يثمنوها ويحبوها. وهي دعوة حتى من خلالكم أنتم، أعطيك الصحة معنا المهتمين بالموضوع هذا، دعوة حتى للأهالي متاع المنطقة، يعني إذا كان الدولة مثلا ما حطتش الباكو نقولوا احنا، فانه عندهم برشا رجال اعمال وعندهم برشا من اهل المنطقه ما يسيبوش منطقته، لانه لازم يقع تثمينها. وبرشا مناطق تو في تونس وفي الجنوب التونسي معناها قاعده تقدم في ملفات مش تولي معناها تدخل في النظام العالمي متاع الدعم ومتاع الحماية وإلى آخره، فإنه شنين تطوين حتى هي زادة كيف كيف، معناها حاجة مهيش عادية بالكل، يعني خاصة ورانا تو كنا في الرقود السبعة اللي هي يعني على حكاية أهل الكهف اللي تركيا يقولوا عندنا، الأردن يقولوا عندنا، عمان يقولوا عندنا، وقاعدين ينفقوا معناها في برشة أموال بشي فكوا. علاش؟ لأنه ثم سياحة روحية زادة، ثم سياحة دينية.

0: من أقصى
1: صحيح.
0: الشمال لأقصى الجنوب، وجوده
1: خليني ساعة
0: مهم.
1: نقول حاجة
0: أي
1: بخصوص مصالح الجزائر.
0: ودعوتكم، راهو الدعوة
1: أي.
0: متاعكم هذه الدعوات في هذا المباشر للتغيير
1: بالضبط.
0: وللاهتمام، هذا مهم جدا. نحن طبعا دعوتك أنت ودعوة،
1: وللمحبة زيدة،
0: نعم
1: للمحبة،
0: أي
1: إنه إحنا رانا شعب واحد، يعني إنه حان الوقت إنه راهو نعتز بكل ما حاجة عنا. راهو البلاد هذه سارية برشا ضاربة في عمق التاريخ. رانا إحنا يعني شعب عنا ثراء كبير برشا، مش كما الشمال الغربي مثل الوسط مثل الجنوب، لكن كنا نتجمعوا على تاريخ تونس هذا الكبير برشا. لو سمعت أنا برشا حكايات في المهرجان هذو، مش حكايات هكاك يعني أساطير، لا، قصص تاريخية حقيقية تثبت قديش ولاد البلاد هذو متشبثين بأرضهم وقديش دافعوا عليها وقديش كانوا متسامحين. لو كي نقولوا تونس متسامحة وتونس راهي منفتحة، مش من فراغ، يعني اكتشفت الان انه ماهوش من فراغ، يعني كنا طول عمرنا متسامحين. وبخصوص في صالح الجدي حبيت نقول وهذا اللي يسمعوا فينا زيادة من المستمعين، ما اجمل ان يكون الفنان فنان حقيقي قلبا وقالبا، بمعنى فنان في اعماله اللي قدمها ومش غريبه، لانه ما دام الاعمال هذيك وصلت لنا وحبيناها وحبيناه فلانه صادق، فلأنه متواضع. يعني الفنان الحقيقي هو اللي يكون مبدع في مجاله وفي نفس الوقت مبدع إنسانيا. يعني أنا شخصيا من نفصلش الإنساني على الإبداعي. الفنان صالح جدي حقيقة من الفنانين اللي أنا فعلا اكتشفت هذا التواضع الكبير فيه، والثقافة العالية زيدة اللي يتميز بها، واللي هو الآن احنا اليوم مش نشوفه فيلم اسمه قيد على السبس على الساسي قيد غلطة مطبعية لكن قيد على السيسي نعم. طبعا هذا الفيلم اللي هو وثائقي رمزي، هذا فيلم وثائقي يعني لأول مرة طبعا سي صالح جدي يقوم بفيلم وثائقي هكا ولا ولا ثاني مرة سادس ما لو احنا ما يوصلناش يا رمزي هكا ولا ولا ما يوصلنا هذا ما نعرفش العيب في شكون فينا ولا في الجهه المنجه، لكن انا ماشي في بالي انه ثاني اللي نعرفه انه فما اثنين، لكن هو يقول السادس في فيلم، لكن هذا فيلم مهم جدا لانه وثائقي ويؤرخ لي فتره مهمه من تاريخ الحركه الوطنيه. خلي يزيد يعطينا عليه فكره هكا.
0: نعم
2: قيد عساسي وانطلاق الفيلم هذا من وثائق مصدرية كتبت يعني أيام الأحداث تاع الثورة التونسية ضد المستعمر الفرنسي، والتركيز فيها على الطاشمة يعني الفصيل تاع القائد الساسي لاسو، لأنه هو تقريبا القائد الوحيد اللي كان يسجل يوم بيوم ما يحدث من معارك وفي علاقة بالأهالي وبالإعانات ولباس المجاهدين وأسلحتهم. يعني تقريبا ثم 4 كراسات مكتوبين يعني في الإطار هذا. فالمؤرخ عبد الله الزعراوي عمل كتاب من خلال هذه الوثائق، والكتاب هذاك حولناه إلى شريط وثائقي. خذنا شهادات حية من مقاومين فيهم 2 ما زالوا حيين، خذنا 3 مجاهدين، محمد بن سالم الله يرحمه توفى توا عنده عامين، وما زال عمك يوسف الأكريمي من سيدي بوزيد، وعمك صادق الظاهري يسكن في باجة لكن هو أصيل منطقة السند، ما زالوا حيين. وصادق الظاهري هو اللي كاتب الكراسات هذه بخط يده. فاعتمدنا هذه الوثائق وهذه الشهادات لتقديم صورة ما نقولش مغايرة ولكن إضافية لما قيل في تاريخ تونس، خاصة وأن التاريخ التونسي تكتب أكثر يعني كتب السياسي. والآن نشوف شهادة أخرى اللي هي الفاعل في الأرض، يعني المجاهد والمقاوم بالسلاح هو الذي كتب هذه المذكرات. فنشوف في وجهة نظر أخرى. صحيح العرض باش يكون اليوم إن شاء الله في مركب الثقافي تطاوين الساعة 4:30 بحضور المنتج وبحضور المؤرخ عبد الله الزعراوي.
1: هو انت جاوبتني، كنتش نسالك علاش اخترت الفيلم الوثائقي يعني تشتغل على الفيلم الوثائقي، لكن جاوبتني. هو انك تحاول ربما كفنان يعني تقدم قراءات اخرى للتاريخ، رؤيه اخرى للتاريخ، ما نبقاوش على الرؤيه ربما الرسميه.
2: وخاصة يعني الفيكسيون، يعني الأفلام الروائية ديما تدخل فيها الفانتازيا وديما تدخل فيها حبكة درامية، ثم ضرورات درامية اللي الوثائقي يعني ما يحتاجهاش أحيانا. بالتالي حتى كي تتفرج احنا ديجا نحبوا نعمل عروض للتلامذة اللي يقروا على الحركة الوطنية وعلى الطلبة زاد المختصين في التاريخ، وعملنا عروض يعني خاصة بأساتذة التاريخ.

0: كلهم يتفاجئوا بمعلومات اللي هم ما شافوهاش وما يعرفوهاش. وكنا العروض كنا نرفقوا في العروض هذه معنا بمصاحبة عم كسو العكريم اللي مازال شاد روحه معناها صحيا ينجم يناقش وينجم يتحرك ويتنقل. وكيف كيف كنا نجيبوا معنا الكراسات زاد المكتوبة والوثائق اللي اعتمدناها وثائق هي صارت مقارنة حتى مع وثائق جيش البر الفرنسي الوزارة الخارجية الفرنسية ثم كتب زاد كما كتاب الباجي قايد السبسي ثم شغال طنبكي
1: أنا حسيت
0: بورقيبة المهم والأهم ثم خطب صالح بن يوسف ثم المراسلات كانت تصير مع الشاد ليباي مع القائد السياسي الأسود مع زاد جلولي فارس رئيس مجلس التأسيسي في الوقت هذاك مع القائد السياسي الأسود. كيف كيف زاد مراسلات بورقيبة للقائد السياسي الأسود باش عملنا ربط بين الأحداث وبين ما يدور في خاصة من 52 إلى ما بعد 54 يعني 54-55 خاصة الفترة نتاع تسليم السلاح.
1: في شنني ذكري يا مواطنين شنني قالونا أنه شنني اللي في جيبس وانت يا بن جيبس شنني اللي في جيبس يقولوا أنه هما 40 جد ولا عائلة انتقلوا من شنني هذه في فترة صارت فيها أحداث زادة تاريخية كل فانتقلوا إلى اضطروا أنهم ينتقلوا إلى جيبس واستقروا في المنطقة اللي هي شنني الآن. هذا موضوع مغري زادة للعمل الوثائق.
0: أي عند بارش تونس غنية بالمواضيع وسواء كان على مستوى الوثائق أو على مستوى زاد الأعمال الدرامية التلفزية. لكن للأسف الشديد يعني ما ناش قاعدين نستثمروا في هالثراء اللي عندنا يعني حتى على مستوى مناخ يعني حاجة أقوى حاجة من حاجات القوية اللي في تونس وإنك على مساحة صغيرة يعني مساحة تونس مساحة صغيرة يعني تتعدى من الجبل متاع عين دراهم تمشي للبحر تمشي للصحراء تمشي للجبل الأجرد يعني ما فيش حتى شجرة تمشي للصحراء. وجابس تحديدا معنا جابس تحديدا يعني من البحر للصحراء 30 كيلومتر واحة على البحر. احنا ما استغليناش الحق يعني في فترة من فترات مثلا تلفزة استغلت التغيير بتاع المناخ هذا يكون نصور في الجيش والجمال والشمال كل لأنه ثم هوية وطنية ثم مواطن زاد كيف يعني نقرأ الحساب بشكل يتفرج يبدأ هو في عند راه يحس بالأحداث كما يبدأ اللي يبدأ في تطاوين للأسف تولى معناه ولنا نأخذ في مواضيع يعني بتاع ما أعرفش ممكن لجلب الاستشهار أكثر من حاجة أخرى ولا للإثارة ولا لممكن تغيب المواضيع الأهم فهمتني وادخال المتفرج يعني في مواضيع يعني ربما تنسيه ولا تلهيه عن المواضيع الحقيقية الحصيلة تشربيك ويزمة تتفض
1: تتفض أكيد بالمبدعين والمثقفين اللي حاملين هم يعني الثقافة دي والتاريخ هذا. شكرا لك الفنان صالح جدي نورتنا وشكرا جزيلا ونهارك سعيد. شكرا طبعا رمزي من نعم. مواصلين احنا في هذه المواكبة المباشرة من شنني من منطقة شنني في طبعا صحيح في مواكبة لجمار تظاهرات جمار لكن مش جمار فقط جمار بتفرعاتها خلينا نقوله لأنه فما جانب آخر سياحي فما جانب تاريخي فما جانب يعني عمراني أيضا لأنه مهم جدا فما اليوم خلينا نقول واجب ربما وطني لحماية عمران جهة بأكملها مش فقط في تطاوين في أي مكان فيها الأثار هذه وفيها حاجة تميزه وعنده خصوصية فيعني لابد من معناتها تكون هناك خطة شاملة رغم أنه فما مجهودات الحقيقة لكن نتمنى أكثر. احنا ما زلنا نرجع طبعا مع مجموعة أخرى من الضيوف رمزي
2: نعم.
1: خليلك المجال نعم. أعود إليك.
2: نعم شكرا جزيلا لازلنا معك طبعا فقط هيك صورة كبيرة وتصوير رائع وتعبيرات أكثر من رائعة وهذا النقل مباشر لهذه الأجواء نتحدث عن جبال الظهر نتحدث أساسا عن منطقة شنني والأجواء في شنني والرقود السبعة كما يقال، ولا محالة منذ قليل زميلتنا سماح قالت كما ورد في القرآن بالفعل، ونحن سنذكر ما ورد في القرآن حرفيا. ربنا سبحانه قال سيقولون ثلاثة رابعهم كلبهم ويقولون خمسة سادسهم كلبهم رجما بالغيب ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم قل ربي أعلم بعدتهم ما يعلمهم إلا قليل فلا تماري فيهم إلا مراء ظاهرا ولا تستفتي فيهم منهم أحدا. صدق الله العظيم. طبعا أردنا نقل ذلك طبعا من القرآن الكريم كما ورد في هذا الدستور العظيم حتى لا يؤول هذا أو ذاك كلامنا في اتجاه من الاتجاهات. إذن البعض يقول أنه الرقود السبعة هادم موجودين في منطقة شنني تطاوين، لا نعلم ذلك طبعا. نحن هنا فقط أردنا أن ننقل هذه الأجواء، وزميلتنا سماح قصد الله نقلت أجواء جد رائعة مع هذه المجموعة أيضا من الفنانين، من بينهم أحد الأعمدة الرئيسية للدراما التونسية، دعوني أقول لن أقول للفنان الكبير صالح الجدي الذي كان أيضا معها في هذا المباشر، وقدم أيضا تحاليل وفاضع بوجهات نظر مختلفة. فقط نحن مرة أخرى نقولها ونكررها بأن الفنان الكبير صالح الجدي محفور في الذاكرة، وسواء ظهر في الأعمال الدرامية في السنوات الأخيرة أم لم يظهر، لكن الرجل له بصمته، والرجل فنان من الطراز الرفيع أساسا. شكرا جزيلا زميلتنا سماح قصد الله، لازلنا معكم مستمعين الأفاضل بعد قليل. طبعا متى كنت جاهزة تفضلي، ولكن بين هذا وذاك لك ولكل أيضا ضيوفك هناك في شنني ولكل أهالي شنني تطاوين وكل أهالينا في تطاوين وكل مستمعي ذات الثقافية نقدم هذه المختارات الغنائية.

0: أهلا ومرحبا، أهلا وسهلا مستمعينا الأفاضل. نواصل رحلتنا ونعود من جديد لهذا المهرجان، مهرجان الجمار وأجواء تطاوين وأجواء شنني بالتحديد مع زميلتنا سمح قصد الله. من جديد أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا رمزي، تحية ليك مرة أخرى، تحية لكل اللي يسمعوا فينا على موجات إذاعة تونس الثقافية. جمار جمار، حبيت نزيد أن نوضح أصل الكلمة. جمار هي روح النخلة، القلب، قلب النخلة. وفي نفس الوقت
0: أسمعوا القلب، القلب هو الروح، الكل صحيح.
1: والفرنسية، النسخة الفرنسية ربما لاسم التظاهرة هي جيم آغ، أحب الفنون.
0: جميلة، لا معناها
1: هذا اللقاء بين المحبة وبين روح النخلة اللي هي أصل طبعا هذه المنطقة والتعبر اللي عندها رمزية كبيرة، وفي نفس الوقت الفنون، لأنه التظاهرة دي حرصت أنه ما تكونش تظاهرة خاصة بلون فقط أو بإبداع فني واحد، يعني فما المسرح، السينما، الفن التشكيلي، الموسيقى، الشعر، المحاضرات بطبيعة الحال، والندوات، النقد بما أنها دورة الراحل أحمد حاذق العرف، يعني متنوعة فيها كذلك الورشات إلى آخره، يعني فما تنوع في التظاهرة. هذيك علاش اختاروا أنه أحب الفنون وفي نفس الوقت روح النخلة اللي هي قلب هالعمل الإبداعي، زيادة قلب البلاد، قلب أي عمل ربما فيه الكثير من الصدق وفيه الكثير من الحب وإلى آخره. وإحنا الآن زيادة أمام، وصلنا الآن أمام مرسم اسمه أو رواق الفنون الخاص نفس سامو سامو بشنني، واللي هو تأسس سنة 2016 25 ديسمبر 2016، طبعا بعد شوية باش نحكيو عليه باش ندخلوا نتجولوا فيه ونعطيك فكرة عليه رمزي. لكن الآن معايا هو واحد من مؤسسي هذه التظاهرة، وهو اسم حقيقة من الأسماء الفاعلة والهامة والمعروفة في جهة الجنوب الكل. هو ابن كابس، لكن خلينا نقوله ابن الجنوب التونسي كل، لأنه حقيقة يعني في أكثر من تظاهرة لازم يكون يعني فاعل بشكل كبير جدا، سواء كان على مستوى الأفكار التنظيم إلى آخره أو على مستوى المشاركة. هو شاعر، كنقول لك البحث الموسيقي زادة، قدم الكثير من القصائد لمجموعة البحث الموسيقي اللي طبعا بقيادة نبراس شمام، فنان ملتزم يعني شعريا لأنه شاعر، شاعر ناصر الرجيسي. أهلا وسهلا، صباح النور.
2: صباح النور، تحية ليك، تحية لكل العاملين في إذاعة تونس الثقافية وإلى كل مستمعي لإذاعة تونس الثقافية
1: وإلى صديقنا رمزي في الاستوديو.
2: صديقنا رمزي،
0: أهلا ومرحبا.
1: كذلك صديقنا منصف في الهندسة التقنية، تحية لي. سي ناصر، بما أنك أنت طبعا من المؤسسين، من أصحاب، أنتم مجموعة من الشعراء، من المبدعين، من الإعلاميين، اليوم إحنا في اليوم الختامي لهذه التظاهرة اللي متنوعة فيها الكثير، لاحظت من اللي جاي من عمق هذا الاسم اللي هو جمار روح النخلة، فما كثير التشبث زيادة بالأرض، بالمحبة، بالصدق، بالفن، بالعمل الفني الحقيقي، الحقيقي وليس أي عمل فني. وإحنا في نهايتها كيفاش نشوفوا أهمية كذلك هذه الجولة اليوم في شنيني؟
2: نعم، تسمية جمار لعل في مش لعل هو من الأهداف نتاعنا، وكانوا تكون في الدورات القادمة أن يتحول هذا الملتقى من ثقافي إلى ثقافي تنموي في الجهة، وهذه هي أهدافنا بالأساس. الجولة اليوم في المدينة والقرية الأثرية العتيقة في شنني، شفنا القصور وشفنا المناظر الجميلة هذه، وهنا الآن في رواق خاص سامو سامو اللي في الحقيقة أنا عملت فيه جولة.
1: ما معنى سامو سامو؟
2: والله ما نعرف، أنا ما
1: حتى نكتشفها
2: مع صاحب الفضاء، أنا درت الفضاء والحق معنى أبهرت باللوحات اللي موجودة فيه، شيء عظيم جدا في الاكتشافات الحق، لأول مرة أزور هذا الفضاء الخاص.
1: نعم، الحرص على هذه الأماكن أكيد أنه له غاية.
2: طبعا يرى غاية، أولا نسعى لتعريف بهذه المناطق الجميلة اللي لازمها تكون معناها سياحية بالأساس، ايوه هي سياحيه لحد الان، ولكن مش واخذه حظها. الجوله هذه اليوم هو هي اكتشاف العمق، القريه الاثريه هذه في جبال مطمطه، سلسله جبال تجان. الهدف نتاعنا هو التعريف بهذه الاماكن، والاصدقاء المشاركين اللي يجوا من داخل الجمهوريه فرصه لهم باش يكتشفوا هذه الاماكن، وكانت لهم فرصه بزيارتها اليوم.
1: انا مش اول مره نزور طبعا المكان، لكن حبيت نقول نعرفك صريح، المكان على جماله على اهميته على يعني الحقيقه يعني من الاماكن الاثريه النادره يعني في العالم حقيقه. كيف اشتراه؟
2: والله رغم انا نسمى انا ولد تطاوين، كنت
1: اول مره هكا انا غلبتك.
2: انا ولد تطاوين، من المده اشتغلت في تطاوين لمده 31 سنه، لكن ده في عمق الصحراء، لان طبيعه العمل نتاعي هي في الشركه البتروليه. الصحراء كذلك جميلة وجميلة جدا، لكن أنا لأول مرة اكتشفت هذه الأماكن في تطاويل.
1: فما عيني بها من وجهة نظرك، بما أنك لأول مرة تشوفها بعين الأول مرة؟
2: والله للأسف هناك بعض النشازات الموجودة فيها، كنا نشوفها الخيوط الكهرباء، ما ثم جمع
1: العجلات المطاطية
2: اللي هي عاملينها كزي دودان، ثم كذلك المسجد اللي في رأس الجبل أنيق وجميل جميل جدا، لكن نشوف فيه عاملين فيه أبواق، هي وقت البوق معناها بوق للأذان اللي وقت اللي يذن فيه، نصور حتى في جبل تجان يسمعها
1: بالضبط. خليني أقول المعلومة هذه، احنا في دراستنا في معهد الصحافه وعلوم الاخبار استاذنا سامي المالكي كان يجيبنا للشنني والا الاماكن هذه العاليه الجبليه، وجينا للشنني يعملنا تمارين الالقاء والصوت في جبال الشنني، يعني ما يحتاجش بوق،
2: يحتاج بوق بكل بكليه، معناه المنظر معناه نشاز مباشره تكتشفه كونه نشاز، بالتالي دعوه حتى دعوه للمسؤولين على هذا المسجد، مسجد انيق وجميل جدا، أن يتم انتزاع هذا ويخلوه طبيعة يكون أجمل.
1: هو مسجد لكن هو معلم تاريخي أنا رأى، يعني لأنه شكله طريقة بنائه المعمار يعني المسجد، وكيفاش يتوسط هك الجبل والإنحاءات اللي فيه والقباب وغيره، يعني فريد حرق.
2: نعم هو مسجد فريد، هي هندسة أكيد، معناها البربرية واضحة، الفصلات متاعها بربرية، منظر جميل جدا، أنا لم أرى مسجد بهذا الجمال في حياتي.
1: نعم شكرا لك سي ناصر، إن شاء الله موافقين. يعطيكم الصحة على هذه الفكرة اللي أكيد أنها مش تتطور أكثر وأكثر، فمنية أنها تولي دولية أيضا التظاهر.
2: نعم العفو، هي من أهدافنا وكان في القريب جدا ستتحول إلى ملتقى دولي
1: إن شاء الله. شكرا شكرا شاعر ناصر، طبعا اللي هو من أهم الحقيقة الشعراء في المنطقة، رمزي احنا مش ندخلوا للفضاء، كما قلت 25 ديسمبر 2016 تأسس فضاء نسمو سمو، هو مكان يعني غالوري أو يعني مكان لعرض اللوحات جميل جدا، ومكان يعني منزل أرازيغي لكن مزين باللوحات، ممتاز جدا، الغرف معناتها الأبواب الفريد من نوعه. وخلينا معنا جليدي العويني، صباح النور.
3: أهلا وسهلا.
1: أهلا وسهلا بيك في جليدي، هل الفضاء الجميل جدا كيف تشوفه، هالجولة زي ده كيف تشوفها؟
3: اولا نحب نحيي صاحب الفضاء، ونحب لان المبادره الحقيقه حاجه مغامره، والفضاء متجانس، الفضاء هذا الفضاء الفني متجانس مع الفضاء العام اللي موجود، ويمثل او يحمل خصوصيات المنطقه بتاريخها العريق والعميق، وفقط انه ان شاء الله الفضاء هذا يكون موجود في المسلك السياحي مثلا، ان شاء الله معناها توانسه يسمعوا به، ان شاء الله الادلاء نتاع السياحه يشجعوا العباد كي تجي لهنا، فبتصيح باهية السبع رقود، وزياره السبع رقود باهيه، وزياره المقهى باهي، ولكن انه يعملوا دوره في الفضاء هذا يضيف صح
1: يعني فما هكا سكينه وفما جمال وهالمزج بين اللوحات والفضاء اللي هو قديم تاريخي. وتاريخي
3: طبعا هو الفضاء مأخوذ من معمار قديم، الغار ولا الحفر اللي يسموه هنا في المنطقة هذه، يعني الأشياء اللي موجودة تحت الأرض اللي حفرها القدامى. صاحب الفضاء شكرا انه استغل الارث المعماري هذا. والغريب انه مثلا شهر التراث السنة احنا تحت شعار المعمار، فمفروض راهو هل الخصوصيات ولا هل الاشكال من المعمار هي تم تثمينها، واحنا مش مشكل في شهر التراث نجمو على مدى العام. وانت يعطيك الصحة سماح لي فتحت لنا الفرصة، وتحت الفرصة هذه باش نتحدث على الفضاء هذا وصاحب الفضاء يتحدث عليه، وان شاء الله يعني بالصور توصل للناس معناها صوره وصوت ان شاء الله، واحنا ان شاء الله قربنا الاحساس اللي حسيناه ان شاء الله قربناه للمستمعين.
1: اكيد سي جديد العويني، واحنا مش نعملوا بالصوت والصوره زيدا لانه الساده المستمعين لازم يشوفوا كذلك هذا الفضاء وهذا الـ طبعا الـ الابداع حقيقي وكيفاش يعني التفاصيل المهمه اللي فيه، وطبعا وراها اللوحات الجميله رمزي يعني لوحات كبيرة، عدد كبير من اللوحات يعني وتفاصيل، وكما قلت معنا الفنان المتألق اللي هو سهر على كل تفصيلة في هذا الفضاء في محمد
4: سعد مهزرس.
1: سعد مهزرس أهلا وسهلا بيك، يعطيك الصحة قبل كل شيء لأنه هو في كله عمل فني.
4: يعيشك بارك الله فيك، نشكركم فهمتني، وشرف لينا لضيوفنا اللي يعني من المسرح من السينما من الواحد من الناس اللي حط لنا أسامي كبيرة واحد وكل شيء يشرفونا واحد وكل شيء، وباش يشوفوا شوية تجربتي. عندنا معرض لأربع فنانين فهمتني اللي هو تكملت رحاب الفنون واحد كل شيء، وأغلبية الأعمال اللي هي أعمالي أنا اللي نتمثل في برشة تقنيات وكل شيء، خاطر العمل بتاعي هو أكثر على التقنية وعلى الواحد وكل شيء فهمتني، وعلى المحامل الكل فهمتني.
1: كيف جاتك الفكرة يعني أنك تكون هالمعرض هذا المعرض الفن التشكيلي اللي هو زاد فرصة للفنانين التشكيليين الأخرين أنه يعرضوا فيها إنتاجاتهم الفنية، يكون في بيت يعني تقليدي في جنيني؟
4: هو مش كان هو ثم فضاء عرض، ولكن عندنا زوز يعني نسموه ما احنا غار واحد وكل شيء اللي هم ينجم الفنان يجي لي كمان إقامة. عملنا آخر مرة إقامة فنية جاوز ثلاثة فنانين، عمر غدامسي مريم التايب فهمتني، عملنا فهمتني إقامة فنية لهنا جاو من تونس وكل شيء فهمتني، وباش تتمشى كمنك يعني تمثل كل شيء. والهدف متاعنا اللي هي الكل أي فنان باش يجي يعني عنده زوز ورشات يعملهم للأطفال متاع القرية واحد وكل شيء فهمتني.
1: في هذا طبعا المعرض الكبير اللي هو فيه مجموعة غرف بتبيعة الكلها يعني مزدانة باللوحات الفنية، هالمعرض هذا في قلب قرية شنني هو بتبيعته أيضا كأنها مرسم يعني مفتوح، يعني الفنان ملهم يعني للفنانين.
4: هي القرية السنية، أنا مولود في القرية وكل شيء، دي من المثل اللي هي من ثلاثة قرى جبلية، هي حتى كنجي نشوفوا سيدي بوسعيد اللي هي قرية جبلية بدايتها قرية سيدي بوسعيد، مش كما تو الناس اللي تشوفها سيدي بوسعيد، لكن حلمتي تكون قرية جبلية فهمتني فيها كل فن وكل شيء يعني، يعني لكن بشكل آخر مش باللون الأبيض والأزرق واحد، والمحافظة على طابع المعماري وعلى الألوان موجودة فهمت؟
1: الألوان الترابية هذه الطبيعية يعني أيضا تكون شكلها جميل جدا.
4: مش ندخلوا برشة واحد، لكن تبدأ يعني بكونسيبت أخرى، يعني نفس القرية الجبلية كما نشوفوا سيدي بوسعيد اللي في العالم كان مشهورة، لكن حتى شنني برشا من الناس ما عرفوهاش، يعني اللي ينجم في أقل نهار تلقى فيه سواح يعني 400-500 سايح، يعني وصلنا ل 2000 ولا 2500 سايح في النهار، يعني نجم يكون
1: تنجم ما تلقاهاش في اماكن اخرى على فكره.
4: انا قلت لك حتى في سيدي بوسعيد ما تلقاهاش، فهمتني؟ يعني مازال يلزمنا عند خدمه، والمسالك السلاحيه اللي هي السياحيه اللي هي ماهيش يعني وزاره السياحه، عمل وزاره السياحه اللي الوزارة والمندوبية ولا واحد يلزمها تشوف كيفاش المسالك وكل شيء، فهمتني؟
1: فما زيدا شفنا فما بعض الظواهر اللي هي أخلت يعني حقيقة بجمالية المكان، يعني أشياء صناعية خلينا نقول جديدة.
4: نبدأ بالضوء، نبدأ بالواحد، فهمتني؟ الأعمدة الكهربائية وواحد وكل شيء، يعني هذيك هي إن شاء الله، فهمتني؟ رغم اللي ماذا بينا زاد شنني تدرج في اليونسكو اللي هي ثم أمل عليه وكل شيء، خطر هي القرية الوحيدة الأمازيغية اللي ما زالت مسكونة. يعني إذا كان نهار الناس الكل باش واحد راه ما عادش باش نلقاو شنني أخرى، فهمت؟ ما عادش نجمو نعملو شنني أخرى، فهمتني؟
1: جميل جدا ومهم جدا اللي تقول فيه يعني سي سعد، لانه باش نحافظوا على هالسواح هذوما ونخليهم يزيدوا لازمنا زيدا نهيئوا المكان مش نساهموا. لانه انا نتذكر في فتره ما لما جيت كان فما مشروع لتهيئه المكان الكل، وانه من اسفل يعني القريه الى للقمه.
4: هي خطر الخدمه هذيك هي لازم نبداو من الاسفل اللي هي خطر المنطقة هي منطقة طينية وكل شيء، يلزم من الأول تشجير وواحد وكل شيء علاش ما نشوفوش نهار في شنني المدخل متاع شنني نخل وحاجات كيما هيك. يعني زيدوها أولا النخل هذوكم باش يشدونا التربة ويشدونا الواحد، لكن باش يزيدونا الجمالية وكل شيء، فهمتني؟
1: يعطيك الصحة الفنان،
4: فهمتني؟ نشوفوا ناس تتحرك وواحد كل شيء، فهمت؟ خاطر كما كلمتي ديما نقولوا ما عادش نجموا نعملوا شنني أخرى وكاو.
1: بالضبط، أهم حاجة طبعا جملة مهمة، وإن شاء الله في انتظارنا كذلك نقوم معك بفيديو، لأنه مهم أنه مستمعي ومشاهدي كذلك إذاعة تونس الثقافية أنه يشوفوا هل المعلم هذايا ويطلعوا عليه. شكرا لك سي سعد الفنان طبعا المتميز رمزي، يعني مهم جدا. احنا كما قال الفنان سعد هزيرس يعني احنا ما نجموش نعملوا شنني اخرى، اذا لابد انه نحافظوا عليها. لو انا نحاول نقرب لكم يعني صوره نشوف يعني تفاصيل هالمنزل الامازيغي، راهو حاجه يعني تحفه فنيه. يعني نتمنى انه بالحق كما الاصوات الكل انه تدرج ضمن التراث العالمي، لانه حقيقه تستحق. مش هكاك يعني من باب انه احنا ربما نحب اعمالنا يعني او تراثنا وتاريخنا يكون موجود، لا، لانه يستحق. المعرض زيدا فيه لوحات، فيه منحوتات، سواء كان نحت يعني بنوعية الرخام، فما بالخشب، يعني جميل جدا. فما تفصيلة صغيرة أنا أثارت انتباهي زيدا، المفتاح وما أدرك ما المفتاح.
0: نعم،
1: كأنه يرمز إلى العودة، مثلا كما كنا نتحدث مثلا في فلسطين ورمزية المفتاح عندهم أنهم يعودون إلى فلسطين إن شاء الله محررة يا ربي. لهنا المفتاح كأنه هالسكان بطريقة ما يناديوا بالعودة رمزيا طبعا، العودة لأنه نحافظه، أنه نصمنه هالتراث هذايا، أنه نحميه، أنه هالبيوت هذه تكون ديما مفتوحة. يعني حقيقة إحساس غريب وجميل في نفس الوقت. هذه تونسنا بكل ما فيها، وتونسنا نفتخروا أنه احنا توينس ونفتخروا بها. نعم، ونعتز بالبلد هذه بكل تنوع ورمز.
0: نعم، هو لا محالة، مهم جدا ما تفضلتي به. نحن ربما نبدو هنا للمستمع ونحن نتحدث عن مهرجان، أكثر من المهرجان، هنا ربما أيضا قوة زميلتنا سماح قزدلة عندما تلج هذا الفضاء أو ذاك، عندما تذهب إلى هذا المهرجان أو ذاك لا تقف فقط على على مظهر الأشياء أو على ظاهر الأشياء، لا، هي تغوص في دقائق المسائل، هي تقف على تفاصيل التفاصيل لتقدم أيضا إضافات نوعية وخلاقة هنا، سواء مع ضيوفها أو أيضا بنظرتها النقدية بتحليلاتها الجميلة وصدقا طبعا ببراعة كبرى هنا تتحدثين عن هذه البيوت بين قوسين ربما البعض هناك
1: هي صرخة. نعم. نسمح لنفسي ربما احنا كصحفيين طبعا نتحدث بموضوعية، لكن الجانب الذاتي ما ينجمش يبتعد على الموضوعي، يعني احنا ابناء زاد هذا البلد.
0: نعم.
1: ومهمتنا كإعلاميين وكصحفيين أنه نوصلوا رسائل هالناس دوما، نوصلوا صرخاتهم، نوصلوا نداءاتهم، نوصلوا كذا كذا، واجبنا واجب الإعلام طبعا أنه هو يعطي فكرة على الواقع بكل ما فيه سلبيات وإيجابات إيجابيات، وينقل أيضا الرسائل كما هي. أعتقد هذه هي المصداقيات الصحفي والإعلامي اللي هي لازم أنها تكون متوفرة، ومن مسؤوليتنا يعني أن نوصلوا أصوات هالفنانين هالمبدعين هالسكان هذوما الأصليين لشنني ولتطاوين وغيره من الجهات مش فقط هذه.
0: نعم.
1: أنه حقيقة هي صرخة، نعرف أنه فما مجهودات ما نشككوا في مجهودات اللي صارت ربما، لكن تبقى يعني تطلب أكثر صراحة يعني.
0: نعم. إذن ذكرت منذ قليل هذه البعض يقول هي غيران، البعض يقول هي بيوت غارية، البعض يقول هي بمثابة هذه المساكن سواء كحفر أو هي حفريات، كل واحد شنو يطلق عليها، ولكنها تبقى كما تفضل.

0: إذا هنا شو وصل لك برك؟ نعم
1: نعم، لكن فما ذكاء معين. أي. اسمح لي قبل ما نرجع لك أيضا، معايا فرد من
0: له الأولوية. نعم
1: نعم، اللي هو من المنظمين وهو المدير التنفيذي والنطق الرسمي باسم المهرجان، الأستاذ وابن الجهة والمثقف طبعا أنيس الغربي. مرحبا أنيس.
2: أهلا بك سماح، تحياتي وتحياتي لجميع مستمعينك في إذاعة تونس الثقافي.
1: هذا الجانب طبعا، هذه التظاهرة، تظاهر جمار كنا نحكي عليها منذ قليل بتفاصيلها وغيره، وحكينا طيلة أيام. لكن أنيس نحس أنه فما اختيارات ما أكيد ما هي اعتباطية، وفما فخاخ يعني فخ، جي تشوف حاجة تشوف حاجة أخرى فزيدة تخليك تخلق عندك تساؤلات مشاعر إلى آخره، فالتظاهرة مدروسة بشكل كبير.
2: طبعا طبعا، وإذا أنت وصل لك الشعور هذا بتاع الفخاخ اللي سميتها أنت فخاخ أو مراوغات إذا تحب نسموها، داخلة في صلب البحث عن صيغة مختلفة لتظاهرة ثقافية فنية فكرية أيضا تبحث عن الاختلاف، مختلفة عن النمطي، عن السيد، عن التظاهرة الجافة التي تقوم فقط على العروض، على استقبال الجمهور ومغادرتهم، على استقبال الفنانين ومغادرتهم بعد العرض. ثقافة وفلسفة جمار تقوم على أن كل الفنانين يشاركون مشاهدة العروض ونقاشها والحديث عنها، فيتطور ذلك النقاش إلى نقاش فكري ثقافي تستفيد منه كل الموجودين من الحاضرين، وخصوصا الفئة اللي احنا مركزين عليها هي الفئة الشابة، فئة الشباب اللي لما يشوف آدم
1: اليوم كانوا حاضرين معنا زاد حتى في الجولة، يعني
2: طبعا كانوا حاضرين معنا، وكانوا حاضرين معنا المعهد الإدماج الاجتماعي اللي هو واحد من معنا الشباب بتاع المعهد الإدماج الاجتماعي مثلا، واحد من أهدافنا من الجمهور الهدف بتاعنا. فكما قلت لك الشاب لهناك يشوف قامة كما آدم فتحي، سلمى بكار تناقش آدم فتحي ومعهم جليدي العويني ومعهم النصر ديشي ومعهم الهادي بوعليك عادل بوعليك، فأكيد سيستفيد من النقاش حتما. يعني وقت اللي تشوف عن المسرحية البارحة واللمة اللي تعملت ما بين الفنانين ونقاش حول المسرحية حول العمل الفني، لا حس روحي نجحت كالكوباغ في خلق هذه الفلسفة بتاع تقابل المشارب الفنية المختلفة مع بعضها، واللي هاني قاعد نشوف فيه وتشوفين دي سماح حكم ترافق فينا، فما مشاريع فنية خلقت أو خليني نقول بدأت تتلمس نفسها من هذه النقاشات وهذه اللقاءات وهذا التعارف اللي حصل.
1: جميل جدا طبعا أنيس، يعطيكم الصحة، مهم جدا اللي قاعدة تقوله، لأنه المهم كذلك هذا اللقاء هو لقاء اخترته ما بين الفنون والأداب وغيره، لكن لقاء بين مبدعين هذا مهم جدا. رمسي تفضل. رمسي
0: نعم نعم، إذا نعم ما تفضلت به كله جد مهم، ونقلت لنا كما قلت منذ قليل تفاصيل التفاصيل، فالمسألة لا تتعلق فقط بنقل لحيثيات وفعاليات تظاهرة وفقرات عادية، لا، هنا الغوص في الأعماق، أعماق المعاني وهذه المضامين الدسمة وهذه الكنوز. نتحدث عن كنوز في الفقرات، وأيضا نتحدث عن كنوز في الجهة، طبعا الجهة تكتنز مثل بقية جهات الجمهورية كما قلتم ذلك وأجمعتم على ذلك، كلها تكتنز بالصدفات الهامة، ولابد دائما لإذاعة تونس الثقافية أن تكون موجودة وأن تكون حاضرة وأيضا أن تنقل هذه التفاصيل. أعلم طبعا كيف أشكرك وكيف يشكرك الجميع طبعا لهذا النقل الهام وهذا الغوص في أعماق الأعماق من أجل تقديم دائما هذه الكنوز والصدفات الهامة.
1: شكرا جزيلا رمزي. طبعا نذكر انه اليوم بعد هذه الجولة سيتم عرض فيلم صالح الجدي قيد على السيسي، فيلم وثائقي يتحدث على مرحلة مهمة في فترة الخمسينات من تاريخ الحركة الوطنية في تونس، وهذه تدخل ايضا في الفلسفة العامة انه نعرف كذلك الجمهور بتاريخ

0: بنضالاتنا إلى آخره. كذلك في الليل آخر فقرة اللي هي سهرة شعرية للشاعر الكبير والمترجم والناقد آدم فتحي بعد ما كان لقاء حواري معه يوم أمس، وبذلك تختتم جمار، وإن شاء الله طبعا هذه التظاهرة تكبر لأنها ولدت كبيرة صراحة. والأهم بالنسبة لي كما قال الأستاذ أنيس منذ قليل، هؤلاء الشباب اللي هما توجدوا وشاركوا في الورشات، سواء كان ورشة السينما أو ورشة التعبير الصوتي مع عدد بوعليك، ورشة السينما مع عبد العزيز بوشمان. هؤلاء الشباب اللي هما كلهم حيوية، كلهم نشاط، اللي هما يسعوا إنهم يغيروا الواقع وإنهم يقدموا الإضافة في جهتهم، متشبثين جدا بهذه الجهة ويحاولوا كل واحد فيهم يقدم حاجة بطريقته رغم كل الصعوبات. لكن هذا هو الهدف اللي مش يبني عليه أكيد المهرجان في المستقبل. شكرا جزيلا رمزي.
1: العفو طبعا، والشكر الجزيل لك أنت طبعا لتفضلك بهذا النقل الهام وبهذا اللقاء الرائع هناك من جنوبنا الجميل، من تطاوين أكثر تحديد من شنني تطاوين. شكرا جزيلا زميلتنا سمح قصد الله. طبعا منذ قليل من بين ضيوفك كان الشاعر الكبير جليدي العويني. جليدي العويني عندما نذكره نذهب إلى جاب رجلي للمدين زحمة بإمضاء عدنان الشواشي. نذكر أيضا أنا عاشق يا مولاتي بإمضاء الفنان الكبير والملحن، وأيضا هو من أداها سمير العقربي. وأيضا نذكر سلطان حبك لأمينة فاخت، وهي الأغنية التي سنختم بها هذا اللقاء. يومك سعيد سماح، ويومكم سعيد مستمعينا الأفاضل. نستمع لأمينة فاخت والتحايا تأتيكم من قائد رحلتنا هذا الصباح زميلنا منصف المرايحي، وأيضا في الرقمنا هنا والنقل الرقمي زميلتنا كوثر الحجري. هذا رمزي العمدوني يرجو لكم كل الحب دائماً.

0: مستمعين الكرام داخل تونس وخارجها، طاب وقتكم. أنتم في الاستماع إلى تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. صوت إرادة الحياة.
1: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي،
2: اهلا وسهلا، مرحبا بك في السادة المستمعين في لقائنا المباشر برنامج ثقافتنا الصحية اليوم الثلاثاء 19 مايو 2026. كنت مرحبا بكم في لقائنا المباشر. تحيات كوثر حجري في ستريمينج، منصف مرايحي في الهندسة الصوتية، فاتن الصالحي في الاعداد والتقديم لحصة اليوم. باش تكون مع مجموعة من الاستضافات حديث على البروستات في مع الدكتور جديكيد مختص في الأمراض الكلى والمسالك البولية، وكذلك في الجانب الصحة النفسية يكون حاضر معنا الدكتور أنس العوين الحديث على الغضب وتأثير الغضب وانعكاساته على الصحة النفسية والصحة بصفة عامة، وأيضا كيفية التحكم في الغضب. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة، نسمعوا نغم ثم نعود ونصل لقائنا المباشر.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: تقدم الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف
0: سينما
3: هي فرحة الحياة الفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب، ندوات ومراوحات،

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي. فاتن الصالحي،
1: مرحبا بكم في لقائنا المباشر ومع فقرات برنامج ثقافتنا الصحية. اسمه شرف ثم نعود
2: في التغذية السليمة.
1: أهلا وسهلا بكم في التغذية السليمة، طبعا باعتبار اقترابنا إن شاء الله من عيد الأضحى المبارك. إن شاء الله كل عام وأنتم بألف خير، فأكيد مهم جدا أن نقدموا عدد من النصائح في مجال التغذية. وحاضرة معنا الأخصائية في التغذية الدكتورة ليلى علوين. أهلا وسهلا بك، مرحبا.
3: مرحبا بك
1: وعيشك. مرحبا بك.
3: شوية الصوت ما نسمعش بالجد.
1: مرحبا بك على موجات إذاعة تونس الثقافية. طبعا حديثنا معك اليوم حابين نحكيه شوية على النصائح وتحذيرات بالنسبة لعيد الإضحى المبارك. كما نعرف إن شاء الله كل عام وكل التونسيين والأمة الإسلامية جمعاء بألف خير، ففرصة معك اليوم الحديث على نصائح فيما يخص عيد الإضحى المبارك.
3: مرحبا بكم الكل، إن شاء الله كل عام احنا حيين بخير. والله عيد كبير، هو مناسبة باش تتم فيه العائلة، دونك حاجة هامة برشا. وعادة ما العادات الغذائية تختلف في الأيام الأولى متاع عيد الكبير، مناسبة باش الناس تاكل مع بعضها، لكن تاكل عادة حاجات اللي مش متعودين بها، مثلا باش ناكلوا كمية هامة بون لا مهمة من اللحوم، وما فماش بين اللحوم، فما زبيد معناه، فما كرشة، فما الكرعين، فما الرأس، فما الفين، فما حاجات اللي احنا ممكن ناكلوها كان مرة في العام. أول نصيحة طبعا احنا نعرفوا اللي مثلا مدابية معناها البياض يزيدوا يأكدوا على طرائق الذبح، على مضافة، على العلوش في حد ذاته اللي ما يزمش يقعد عطشان في الدين، ما يزمش كبرشة زي دبش كشمشي تأخيري. ثم نهار الذبيحة طبعا ممكن يكون نظيف بالكتاب كتاب، الذبيحة تكون على الطريقة الإسلامية طبعا. وغير ما نذبحوا العزوش لازم حاجة مهمة جدا نفرغوا لهم الكرشة، يعني الدوارة لازمها تفرغ في وقتها، لأنه الدوارة في سمرة تفسد، ولهذا نخليه يعني نف الحم يتحط يقعد على روحه والدوارة تتخلص تتغسل بالكدا. وبعد تادي طبعا كل عائلة والعادات متاحة، فمش كون اللي وقتها يعصبن، فمش كون يخليها. المفيد أنا يسمك تنضاف
1: نعم
3: كليا باش ما يقعدوش فيها الجراثيم، هذيك أهم حاجة. بهتو بالنسبة للحم ديما نقولوا أنه الحم في الساعة الأولى ينجم يتكر شوية، لكن من بعد راهو بشي بيس ونخليه حتى المغدو باش نجم ناكلوه بالكده، باش يكون الحم طري وسهل في الهضم إلى آخره. في النهار الأول توانسة عادة أنا ما يعمل شوية مشوي متاع كتريفات الحم اللي خذوه مفك الساعة الأولى، شوية كبدة إلى آخره، أو يعملوا قلية أو يعملوا العصبان، يعني هذه من العادات متاعنا والتقاليد متاعنا. احنا نبداو الساعة مثلا بالمشوي حكينا فيه، يلزم الحم شوية واحد. نأكدوا ديما على المشوي ماذا بينا ما يكونش مباشرة على الفحم، على خاطر فما يعني حاجات اللي تتولد من التساق الشحومات والزيت بالفحم اللي هي تكون مضرة، لذلك ماذا بينا نحطوا حاجة واقية بين النار وبين اللحمة باش ما يقع شكل تريفات الكحول. هذه الحاجة الأولى. ناكلوا بشوية بشوية، ما نزربوش معناها، وبالأخص الصغيرات ما نعطيهمش طروف كبار، طروفات صغيرات بشوية بشوية. نحطوا عليهم عصر قارص، عشان احنا نعرفوا القارسي يسهل عملية امتصاص الحديد وتسهيل الهضم متاع الزيوت. هذه الحاجة الأولى. ثاني حاجة، إذا كان مش نعمل قلية نفس الشيء، نعرفوا اللي اللحم العجوج فيه كميه وافره من الدهون، ولهذا الاقليه مدابينا ما نحطوش فيها برشا زيت باش يولي فما انيكيليبر، فما توازن بيناتهم. كيف الاقليه تتكل شويه، معناها ما تاكلش كميات كبيره، نعملوا معاها كوسس واد مشوي ولا الاقليه ولا غيره، نعملوا معاها ما يكفي سلايت بشكل هيك الخضار تمتصك الكثره بتاع الدهون اللي البدن مش مستانس بيها، ناكل بشويه شويه لو حتى شيء ما هرب علينا، مش لازم نقعد وناكل وفرنا كل. ثم بالنسبه للعصبان طبعا لازم نضفت الدواء راح حكينا عليها، بس كرشه بالكدي بكدي. الميزه بتاع العصبان انه فيها برشا خضار ورقيه، يعني فيها
1: بالضبط
3: معدنوس، فيه السلق الى اخره، فيه زيت عاده انت والعائله انت والعادات يا ما يحطوا فيه روز يا ما يحطوا فيه برغل، دونك هذا فيه شويه، وعادة حسب زاد الجهات، فما شكون يحط حمص فما اللي ما يحطش. علاش نذكر في هذا؟ لانه بين بين بين مثلا البرغل والحمص والميساميني باش تكون بروتينيات باهيه، زيد عليهم احنا كطريف بداو طريف لحم واحد، تكون العصبانه فيها معناها المكونات نتاعها باهيه. الحاجة الوحيدة اللي في العصبان تقلق بيشير فيها الزيت، فيها الهريسة، فيها كل شيء، فيها الفيه. الحاجة الوحيدة اللي تنجم تقلق إذا كان الإنسان عنده مشاكل في القلب، في الشرايين، عنده مرض السكري، عنده حاجات معني أمراض مزمنة، الحاجة اللي تقلقنا هي دي. ولهذا أنا ديما نعطي الحل نقول اللي نحطوها في العصبان مش ما نحطوهاش، خاطر هي اللي تعطيك النكهة الخاصة متاع العصبان، أما نحطوها مقصوصة كبيرة مش مقصوصة جويدة كيما الباقي، باش كيف نجيو باش ناكلوها تترى نحيوها ما ناكلوهاش، وناكلو العصبانه ونحكي على الناس اللي عندهم امراض مزمنه طبعا اللي هما ما يلزموش ياكلوا برشا دهن. كيف كيف دونك العصبان جينيرال احنا في تونس نعملو به كسكسي، نحاولوا ناكلو بشويه بشويه ما نزربوش في الماكله مع الكسكسي، يلزمنا برشا سلطه، فما برشا ناس تخلط وما تعرفش في صحنه ماذا بينا على خاطر باش نقصوا عملية الامتصاص. هذا نعملو نرتاحوا بعد ما ناكلوا، على خاطر الماكلة دي تتسمى ماكلة دسمة، ماكلة معناها اللي تخلي عملية الهضم تطويل برشا، تطويل تفوت ساعات تفوت حتى الأربع سوايع. دونك ماذا بينا ما نعملوش حاجات اللي بعدها تستوجب الانتباه، مثلا ما نجمش نقرأ بعد ولا نحفظ بعد ما ناكل الحاجة كيف نهكيه، ماذا بيا زادا نرد بالي في السواقة اكسترا، لأنه عملية الهضم دي تبدأ صعيبة وممكن تنقص من مدى قدرة الانتباه متاع الإنسان. في الأيام المتالية بعد طبعا باش يكون فما الماكلات الأخرى اللي نعرفوها، فما بعض التوانسة تقدد مش الكل، لكن فما ناس تقدد وفما ناس تمركز. بالنسبة للتقديد معناها باش معناها هو الحم، متبينا ما ناخدوش الحم اللي يبدا مشحم برشا، اما نعرف اللي هما الناس تقدد في اللحمات اللي ما همش بيستاكلهم عادة، يلزم باش يقع فيه تمليح. الاهم حاجة انه وقت اللي باش ننشروهم ماذا بينا، خاطر الطقس ماهوش، شفت الطقس متقلب والمحيط بكله فيه برشا تلوثات، ولهذا ماذا بينا نشريو عرفتك اكل كيغة الورقية اللي كان بابي كرافت اللي نعرفه، وكيف ننشر الريحه نصب نحط عليه هيك البابي كرافت باش ما يجيش لا دبان لا حتى شيء، وما نحطش نينو خاطر ما نحطش معناها شكاير نينو ولا حاجه خاطر مش باهيين يزيدوا في الصحانه ومش باهي ويعرقوا وكل، باش نحميه احنا يلزم يشيح بالكدا. ثم بعد ما يشيح فما ناس تغليه في الزيت، احنا ماذا بينا ما نغليهوش في الزيت خاطر تولي يولي فما مواد ماهيش باهية للصحة بالكل، إذا كان نغليه في الزيت احنا نسخن عليها نسخن الزيت ونصبوه على القديد، وطبعا يلزم يتخبى في علب تتسكر بلدان باش يقعد كامل السنة نستعمله. ثم زادا الحاجات الاخرى اللي تبقى في العلوش كيما الراس كيما الكرعين، هذوما احنا متعودين ناكلوهم ونعملوهم معناها يعملوا بيهم هركمة، يعملوا بيهم مرقة لوبيا، معناها الحاجات اللي باش تشد برشا هذوما. إذا كان أنا عندي مرض مزمن، إذا كان عندي مرض مزمن،
1: نعم.
3: مرض مزمن ما ينجمش ناكلهم لا الكرعين ولا العسى. هم الناس اللي عندهم، عارفين وعافكم الله، اللي نسميوها احنا النقرس، اللي هو عبارة على ارتفاع نسبة الأسيد يوريك، الحمض اليوريكي في الدم، أو الناس اللي عندهم حجر في الكلاوي ما ينجموش ياكلوا، معناها الراس والكرعين ما ينجموش ياكلوهم. هذاك نفس الشيء بالنسبة للسان. بالنسبة للناس الآخرين اللي عندهم أمراض أخرى كما قلب وشرايين، ماذا بينا معناها ناكلوا مثلا في الراس، ناكلوا الحنك، لكن لحمة الحنك هذيك ما تقلقش كله في برشا كولاجين ينجم نفس الشيء بالنسبة للسان. إذا كان عندي مرض مزمن ما نجمش ناكله، لكن الناس اللي ما عندها حتى أمراض نجم تاكله، وفي برشا كولاجين، وتو العبيد مغرومة برشا بالكولاجين دونك لأسباب أخرى. ما أنا نأكد برشا أنا كان على الناس اللي عندها أمراض مزمنة راهو تنجم تقلقهم. المرقاس كيف ماذا بينا ناخذوا طروف الحم بيها مش حمى برشا، لازم طبعا السران مثلا يوم ضحك كده ويزم يتشيح بالقرية خطر، واللي ما يحبش يشيح حاجة فما ناس قولك ما نحبش يشيح، ينجموا راه تحطوه في الكونجيلاتور وفي حقوق متاع كونجيلاسيون مسكرين بكده ونستعملوه في كمتة. عليها هو بصراحة العلوش ينجم ناكله نهار ولا نهارين، والباقي برشا منه باش ينجم يتصبر، حتى الحم ينجم يتصبر، لكن على شرط ديما نفس الشروط. قبل ما نصبر الحم يعني باش نحطه في الكونجيلاتور نقصه ضيف ونقص على حسب عدد عائلتي. مثلا انا في عائلتي عندي 4 من الناس، نحط في الاكياس 4 طروف تبدا حاضر باش على خاطر وقت اللي باش نستعملهم نحل الكيس نتاع الكونجيلاسيون ونصبهم ديريكتومون، معناها نصبهم مباشرة في الطنجرة نتاعي باش يتيبوا. دونك مش لازم نحط كتف كامل ولا فخض كامل، خاطر من بعد تالي باش نقعد نستنى حتى يذوب، ومن بعد تالي باش نقصه إلى آخره، فيمكن يكون فما مصادر للتلوث. كي يبدا الحم نتاعي مغسول مقصوص كما قلت على عدد العائلة بتاعي، كيف نجبد باش ناكله في وسط العام ما عنديش حتى مشكلة. هذا هو من النصائح، ما ننسيوش ناكله برشا كاستايت برشا برشا برشا باش نخفوا من المواد الدهنية اللي باش ناكله، إن شاء الله كل عام احنا حيين بخير.
1: يعطيك الصحة. طبعا نصائح مهمة جدا في الاستقبال عيد الأضحى المبارك وكيفية التعامل والتفاعل مع الأكلات التونسية، لأنه عنا برشا أكلات تونسية كما قلت نهار الأول ونهار الثاني وحتى على مدى أسبوع كامل. أي فمستحسن نعرف كيفاش نقسموا الأكلات التونسية، وخاصة في الليل دكتورة ما نكثروش من اللحم اللحوم الحمراء خاصة.
3: طبعا هو في الليل ما يعني دولي العباد عادة ما بين ذبحة إلى آخره وكل شيء باش يفطروا متأخرين شوية، معناها دوك عادة نهار العيد الكبير العباد ما تعشش حاجة كبيرة، يعني تعشش يمكن سلطة حاجة خاطر كلاهم مخر دوك ولا على كل حال. إذا كان ما ناويين يتعشوا حاجة خفيفة للآخر خاطر ما نجموش نهضموا بالكدا الدهون في الليل.
1: يعيشك يعطيك صحة دكتورة ليلى علوين أخصائية في التغذية على هذا المداخلة، وإن شاء الله كل عام وأنت حي بخير. ولكل السادة المستمعين شكرا ليك، نسمعنا غم ثم نعود.

0: ثقافتنا الصحية. ثقافتنا الصحية مجلة توعوية خدماتية مع فاتن الصالحي.
1: ضيف البرنامج.
2: أهلا وسهلا بكم في لقاءنا المباشر برنامج ثقافتنا الصحية. كنت حاضرة معنا الأخصائية في التغذية ليلى علواني. كنا تحدثنا على نصائح طبيب ومناسبة عيد الأضحى. إن شاء الله كل عام وانتم حيين ألف خير. موضوعنا الآن الحديث على البروستات، مشاكل البروستات وهذا الانعكاسات طبعا وطرق العلاج. وحاضر معايا في الأستوديو دكتور رشدي كيجي، أخصائي في جراحة الكلى والمجاري البولية، وطبعا مختص أيضا في استئصال الحصى والبروستات والأورام بالمنظار. أهلا وسهلا بك دكتور رشدي كيد، مرحبا بك.
3: أهلا وسهلا ومرحبا وشكرا على الاستضافة.
2: مرحبا بك دكتور. طبعا استضافتنا اليوم للحديث على البروستات اللي هو منتشر الحقيقة في تونس على مستوى الإحصائيات ربما، ولا حتى على مستوى كمرض موجود منتشر في تونس.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. بالنسبة للبروستات، البروستات هي راهي ديما نقولوها هو عضو من الأعضاء متاع الرجل اللي موجود بصفة عادية كيف وكيف أي عضو آخر، كما الرحم عند المرأة، كما البويضة، كما المثانة، كما القلب، كما الرئة أو الكبد. هو موجود عند الجنس الذكري ملي الوليد صغير يولد عنده البروستات نتاعو صغرونه وموجوده. بالنسبه للبروستات تنجم تمرض عديد الامراض اللي يصيبوا البروستات، من اهمهم فما التهابات البروستات اللي يجيو في اي فتره عمريه ملي هما صغار حتى اللي هما كبار. هذه التهابات العاديه للبروستات. والأمراض الأخرى متاع البروستات اللي هو معطوفين بها يجيو عند العباد الكبار أبارتيدو 50 من العمر 50 سنة ساعات حتى 55-60، اللي هو التضخم الحميدي للبروستات. اللي هو التضخم العادي للبروستات، تتضخم البروستات وتعمل فما علامات في طريقة التبول متاع الإنسان تتغير.
2: وفما نعم. يعني البروستات الحميد هو تضخم غير سرطاني،
3: تضخم غير سرطاني. هذا النوع الثاني متاع الأمراض تاع البروستات. وفما العباد الكل تخاف منها واللي احنا بيدنا ديما نلوجوا عليها حتى عند العباد الكل ابارتيج دو 50 من 50 سنة، هو سرطان البروستات. دونك هذوما الثلاثة أمراض اللي نجم يجوا للبروستات، اللي هو عضو عادي جدا راه موجود. فما عادش شكون يعمل ايكوغرافي ولا تصويره يقولك اه هاو لقاو عندي بروستات. وي نجم تلقى عندك بروستات، اما هي مش مريضة. كي تمرض من الأمراض هذه وقتها نحكيو على مرض البروستات ويتم العلاج نتاعو.
2: طيب انت عطيتنا ثلاث انواع من الامراض اللي تنجم تصيب البروستات. فما تضخم البروستات الحميد، نحكيو شوية عليها معاك دكتور على مستوى التشخيص، على مستوى الأعراض وطرق العلاج معاك، وبعد نحكيو على التهاب البروستات وأيضا سرطان البروستات عافينا وعافيكم الله.
3: بالنسبة للتضخم تاع البروستات اللي هي معروف عند العباد الكل، اللي يقول لك البروستات تاع الرجل الكبير اللي هو الإنسان يبدأ متقلق بالبول. تضخم البروستات عادة يجي عند العباد في عمر معين فوق 50، يعني 55-60 سنة يبدأ الإنسان يتقلق بتضخم البروستات. وأنواع متاع القلق هذوما فما نوعين. النوع الأول اللي هو نسموهم اللي سمتوم إغيتاتيف، اللي هما الحاجات اللي تقلق المثانة، البروستات تقلق المثانة، اللي هما الإنسان يبدأ يقول لك أني وليت نمشي برشا للتواليت، وليت ما عادش نشد البولة متاعي، وليت تزربني البولة، ولكن نمشي تجيني باش نمشي نعمل بيبي ولا بوله في ساعة قبل ما دخلت التواليت ساعات ما نشدش روحي.
2: يقول لك في ساعة تحسر
3: في ساعة تحسر. وفما اللي عنده القلق الاخر اللي هو يمشي برشا التواليت في الليل، لازم ديما نقولوا هي هل ترى عندك سكر ولا لا. على الساعة فما امراض اخرى تعمل نفس العلامات. اما البروستات تعمل زي هذه لابولاكيوري نوكتورن، اللي هي التقلق وسلس البول في الليل، الانسان يمشي برشا للتواليت. وفما زاد الحرقان نتاع البول، هذوما لي سيمتوم ريتاتيف. الملف الاول اللي نجم نلخصوا فيه الاعراض نتاع البروستات. والجزء الثاني من القلق نتاع الاعراض نتاع البروستات هو صعوبه التبول. الانسان يولي البول نتاعو صعيب،
2: يعني يا اما يكون برشا يا اما يكون صعيب.
3: ونجم زوز مع بعض
2: ونجم يكون زوز مع بعض.
3: هذوما السندروم اللي سمتهم اوبستركتيف اللي هو البول يبدا ضعيف الوقت اللي يجيب شي بول ما ينجم شي بول يبدا البول يقطر يبدا البول صعيب وفما شكون ما يفيقش به من الاول راهو على مده على سنوات يبدا الانسان كل مره البول ينقص شويه كل مره ينقص شويه ولين يتحصر بالبول كريمه وساعات ويولي يعملوا له حتى السونداج ركبوا له دليل هذوما العلامات نتاع لوبستركسيون واش معناها معناها فما ساعات الواحد يقول لك انا ما نفرغش في شكاره البوله نتاعي راهي كي نمشي للتواليت نحس روحي مازلت محصور صحيح مبول اما ذا نحس روحي شكاره البوله مازلت معبيه يزيد يمشي من بعد ربع ساعه يزيد يتبول ويرجع ويبقى يعدي النهار والكل هكاك وفما اللي عنده العلامتين اللي هو البول صعيب في نفس الوقت يزرب البول وكيمشي البول يلقاه صعيب وفي الليل يبدا يقوم بالاربعة خمسة ستة مرات هذوما من علامات نتاع تضخم البروستات
2: واضح وطبعا طرق العلاج الخاصة بها صعيبة دكتور
3: هو هذوما ديما احنا كي يجي انسان عنده العلامات هذه لا دائما نعملوا التحاليل نعملوا تصويرة في نشوفوا البروستات نتاعو قداش كبيرة هذا الكل باش يدخل في طرق العلاج ولازم نتاكدوا ديما نعملوا تحليل اللي هو اسمه تحليل الدم نتاع البي اس ا توتال اللي يعرفوه الرجال الكل اللي هو تحليل تاع دم بسيط باش يوري لنا يا هل التضخم هذا يعني العلامات هذه نجموا نلقاوها في وضم البروستات زادة.
2: أيوة.
3: في السرطان البروستات تعطيك زعات نفس العلامات احنا شو باش نعملو نعملو الكشف السريري نعملو الصورة نطلبو تحليل البي اس ا اللي هي تحليل تاع دم تحضر فيسع واللي هي لازم تكون تحت عادة وان جينيرال تحت الاربعة باش نقولوا اللي هذاك راهو تضخم البروستات اللي كان تطلع اكثر من اربعة وقتا ندخلو ولازم نتحراو اللي هو ماهوش وضم بروستات نبداو نعطيو في الدواء على علاج التضخم وهو يبدا عنده لا قدر الله سرطان البروستات دونك مهم جدا باش نعملوا تحليل البي اس ا في الحالات هذه هي تحليل بس نعملوها ابارتي دو 50 اون للعباد الكل فوق 50 سنه نعملوها وكي يجينا واحد يعدي من حاجات اللي نعملوهم هو تحليل البروستات البي اس ا تحليل البول باش نتاكدوا اللي ما عندوش بكتيريا زادة تعملوا التهابات البروستات ساعات نعالجوا التهاب البروستات نتاع البكتيريا تتنحى كل شيء دونك هذوما الكلهم يعطيو نفس العلامات اما احنا المهمه نتاعنا باش نفرجوا هذا عنده تضخم حميدي نتاع البروستات هذا عنده شك اللي يكون عنده ورم بروستات ولا هذا عنده التهابات البروستات ساعات بالعلاج نتاعها يرتاح الانسان
2: واضح هذا بالنسبة لتضخم بروستات الحميد التهابات البروستات نتصور منتشرة في تونس
3: منتشرة جدا وعند ديما يجي الإنسان عنده قلق كيف هكا لكن ساعات نلقاو البي اس ا تطلع شوية ساعات نلقاو الجرثومة تاع البول ساعات ما نلقاو جرثومة تاع بول ساعات نلقاو نعملو ليكو نلقاو دي كالسيفيكاسيون في البروستات اللي هي البروستاتيت كرونيك اللي هي التهاب المزمن تاع البروستات اللي يقلق برشا العباد اللي ساعات ينجم يكون جاي مع تضخم البروستات والا لا وينجم يكون الالتهابات نتاع البروستات هذوما موجود حتى عند الفئه العمريه الصغيره
2: أيوة.
3: فما عباد عمرهم ساعات حتى 20 25 30 يقول لك راني ماشي جاي للتواليت متقلق عنده نفس الاعراض نتاع الراجل الكبير وهذوما يدخلوا في التهابات البروستات والالتهاب المزمن نتاع البروستات ويتم العلاج
2: يكون عن طريق عدوى بكتيريه او عوامل اخرى
3: ممكن هذيك تدخل في العدوى البكتيريه تعطيك الالتهاب الحاد نتاع البروستات والالتهاب الحاد

0: شيء الانسان عنده التهابات كبيره، تحليل البول يبدا ممزق، اما ما فيش بكتيري، البي اس ا تبدا طالعه. ساعات نسحق علاجات طويله وعديده باش الانسان على الاقل يا اما نعالجوه والا نجمو نحيو على الاقل نسبه كبيره من القلق اللي عنده.
1: نعم، نحكيو لنا على مرض سرطان البروستات اللي أيضا هو موجود منتشر في تونس، خاصة الرجال أكثر حتى من النساء في الموضوع هذا، ونحكيو فيه تفاصيل طبعا حول سرطان البروستات.
0: بالنسبة لسرطان البروستات هو مهم ومهم جدا عشي في احنا في كيما دول العالم الكل، توا فما امبيك معناها موجودة كثر
1: مرتفعة.
0: برشا مرتفعة جدا النسبة نتاع سرطان البروستات. عندك سرطان المثانة وسرطان البروستات اللي هما عاملين مشكل نتاع صحة عمومية في تونس، وخاصة سرطان المثانة اللي موجود بكثرة. جست انتر بارونتيز، هذا هو مشكل كبير ياسر نتاع صحة عمومية في سرطان المثانة اللي هو جاي خاصة من التلوث ومن البيستيسيد ومن الدخان. هذه نشوفوا في برشا برشا برشا نتاع عباد عندهم سرطان المثانة.
1: يعني هنا ترجع الأسباب للتدخين، للتلوث الطبيعي، أيضا حتى نوعية التغذية.
0: أي نوعية التغذية وخاصة الأكل، فما نحكيو على البيستيسيد اللي نستعملوا فيهم بصفة غير بصفة أكرو، والتدخين بصفة كبيرة ياسر. هذا جوست بارونتيز على سرطان المثانة. سرطان البروستات موجود بكثرة جدا، هو ناتج على يدخل في نفس الأسباب اللي هي التلوث موجود، التدخين، الأكل متاعنا. يعني في العالم الكل فما أم بيك، وتونس زادة فيها البيك هذية، يعني النسبة كبيرة نتاع سرطان البروستات. أول حاجة كما قلنا على جل الأكل ونوعية الأكل والتلوث والتدخين، وثاني حاجة ولينا نعملوا في التشخيص برشا. ولينا قبل ما كناش نشخصوا بالصفة هذية، ولا التشخيص المبكر والتشخيص في الديبيستاج،
1: وهذه حاجة إيجابية نتصور.
0: حاجة إيجابية
1: التشخيص والمتابعة على يعني قبل ما يوصل حالة خطيرة المريض.
0: هو هذا سؤال مهم جدا جدا، علاش عشي قبل وقع ديبا كريمة، هل ترى نعملوا التشخيص ولا ما نعملوش، نعملوا الديبيستاج ولا ما نعملوش. فما شكون حتى ضد الديبيستاج، معناها ما نعملوش البي اس ا كان الانسان يبدا متقلق وما نعملوهاش ابارتي دو 50 طون. مي لو بروبليم راهو لازم نعرفوا اللي راهو سرطان البروستات هو سرطان يتم العلاج نتاعو بصفه نهائيه لكان نعديو عليه. يعني ما لازمش نحط روحنا في بلاصه المريض، المريض يقول لك انا نحب نكشف على روحي ولكن عندي سرطان البروستاتا نداويه. هذه حاجه الاولى، دونك ما نجموش نقولوا ما نعملوش الديبيستاج نتاعو، الديبيستاج مع الكشف المبكر. ثاني حاجه هو راهو لكن تكشف عليه مبكرا يولي نجم تعالجه بصفه حتى على ليكونومي دو سونتي، معناها راهو العباد اللي ما نعالجوهم بصفه مؤخر شويه ولا نفيقوا بهم في درجه متقدمه، بخلاف اللي هم مساكن ما نجموش نداويهم، نبقاو ديما نخفوا عليهم وكاهو. ثاني حاجه سكوت انورميمون للكاس، معناها راهو مكلفه جدا للصحه العموميه، مكلفه الادويه نتاعها، الشيميوثيرابي، الهرمونوثيرابي الزريقه اللي نعرفوها، الديكابيبتيل زولاديكس المعروفين هذوما الاثنين، الراديوثيرابي، معناها وبخلاف العلاجات والادويه والانسان لكن يدخل في انتشار المرض. هذاك علاش مهم جدا لكن نفيقوا به. سهل جدا كونسير البروستات اللي هو سرطان البروستاتا، ثم ثلاثة أربع حاجات نجمو نقولوهم. البي اس ا أبارتيج من 50 سنة، ثم مشكل في البي اس ا يمشي للدكتور مختص في المسالك البولية. وقتها ثم ممكن نعملو سورترانين وممكن نعملو خزعة على البروستات، نفيقو الإنسان إن شاء الله ليه، لكن عرفنا اللي عنده كونسير دو لابروستات حسب الحالة متاعه وحسب التقدم، أما نعملو صور أخرى باش نشوفو فما انتشار المرض أو ما نعملو صورة للانتشار المرض. لكن نعرفو اللي المرض هذيك راهو مازال محصور في البروستات، هذه تدخل فيها البي اس ا قداش التو متاعها، قداش النسبة متاعها، اللي هذا مش موافاها، العينة بيدها شنو هو نوعية المرض وشنو هو الحالة متاعه، الجليزون نسميه هو ليزوب اللي هي درجة الانقسام متاع الخلية السرطانية، ومن بعد تالي حسب الحالة نحطوا المريض في يا اما في المرحلة معناها لوكاليزي اللي هو مرض موجود كان في البروستات، او انترميديير او افونسي معناها ورم خطير شوية، وقتها يتم العلاج. ومن العلاجات يا اما نجم نداويو الانسان لكن في قبي بصفه مبكره بالاستئصال نتاع البروستات او الراديوثيرابي العلاج الاشعاعي، لكن فوقنا به في مرحله متقدمه وانتشار المرض، وقتها نحكيو على الدواء الهرموني او الدواء الكيميائي. دونك مهم جدا هو ورم يا يتم العلاج متاعه ونجم نعالجوه وراه هو.

0: وادم قاتل قاتل
1: قاتل للأسف.
0: قاتل راهو برشا عباد يقول لك ليه كونسير دو لا بروستات وجم البروستات احنا بدنا كنا نقولوا فيه الانسان حتى كيف يفيق بي عنده كونسير دو لا بروستات لو مرض لون معناها بطيء وما يموتش بيه الانسان. لا ماهوش صحيح، هو مرض قاتل. هذه العالم الكل تبدلت اللغه نتاعنا على ورم البروستات، ورم قاتل ممكن نكشفوا عليه، ممكن نفيقوا به بصفه مبكره وممكن نعالجوه.
1: مهم جدا، لكن لازم الكشف المبكر، مش ما توصلوش لحالة خطيرة، خاطر نوصل لحالة خطيرة تولي نجم يكون قاتل طبعا حسب الحالة.
0: اي مهم جدا الكشف المبكر والبي اس ا، باش نستعملوا البي اس ا، هذه مهمة جدا. وين ندعو العباد الكل اللي عندهم يفو ابارتي دو 50 طون يمشي يعمل لك التحليل نتاع البي اس ا نتاعو.
1: اي يعني 50 سنه فما فوق يعمل التحليل هذا،
0: 50 سنه فما فوق،
1: اي باش ما نوصلوش للحالات الاختيره. وانت قلت انه هذا المرض عامل بيك يعني وصل لدرجه كبيره في تونس كما موجود في العالم ككل، ومهم جدا ان نتابعوا هذا المرض، مرض سرطان البروستات من الامراض الخطيره نكون مداويته، ولكن حسب الحالات وحسب طبعا مدى الخطوره اللي يعيشها المريض. هكا
0: هذا هو،
1: هذا هو بالنسبة طبعا لمرض البروستات اللي هو منتشر في تونس. حكينا معك على تضخم بروستات الحميد، فيه معناتها طرق علاج ويطلب وقت معين. التهاب البروستات قلت انه نجم يكون حتى العمر 20 سنة فما فوق، ومرض سرطان البروستات مستحسن انه الانسان من 50 فما فوق يكشف على نفسه باش ما نوصلوش لحالة اختيرة طبعا. والحمد لله بالنسبة للطب في تونس تطور برشا، وفما تقنيات جديدة وليت في متابعة مرض البروستات. احنا كنت استضفتك سنوات قبل وحكينا على مرض البروستات، لكن على نفهم انه فما تطور على مستوى الأدوية، على مستوى التقنيات، وعلى مستوى طرق العلاج.
0: بالنسبة للطرق العلاج الموجودة في تونس الحمد لله هذه الطرق كلها موجودة ومتطورة وموجودة توا في تونس الكل إن شاء الله. بالنسبة للتضخم البروستات من العلاج الدوائي إلى الطرق المناظير، ونستعملوا عديد أنواع من المناظير. بالنسبة نستعملوا قوة الإنرجي اللي هي بيبولير ولا لازير ولا إنوكليواسيون ريزيكسيون، فما عديد الطرق، الطرق كلها موجودة. وديما نقولوا راهي أحسن طريقة هي الطريقة اللي يعملها الدكتور بالكدا بالكدا وعامل منها برشا، الكل مقرب لبعضهم باش ما يدخلوش بعضهم العباد.
1: أيوة مش يفهموا أكثر حتى هذا
0: الطرق كلها متقاربة جدا جدا جدا، ما فماش حاجة بعيدة باش على الأخرى. والطريقة ديما نقول الممتازة اللي هي الطبيبة متاعك اللي يعمل فيها الطبيب، لكن يلقى روحه مرتاح في الطريقة هذه. دونك هذيك هي أحسن طريقة علمية لمعالجة تضخم البروستات. نحكيه على المناظير طبعا، الطريقة الجراحية دائما موجودة لإزالة تضخم البروستات في حالات معينة. رغم ما نوصل للمناظير والعملية الجراحية إلا لما العلاج الدوائي للعباد اللي عندهم أعراض البروستات ما عادش تعطي المفعول نتاعها. لكن إنسان عنده فما عباد تبقى سنوات وسنوات، فما عباد تبقى عمرها كامل تاخذ في المعروفة الحربوشة متاع الليل قبل النوم، هذيك فما عديد الأنواع العلاجية. لكن الإنسان ما عادش يمشي معه الدواء هذيك، وقتها تمشي للمناظير والعمليات الجراحية. بالنسبة لسرطان البروستاتا كيف كيف الطرق كلها ما شاء الله موجودة. بالنسبة لاستئصال البروستاتا، الطريقة الجراحية هي الطريقة المثلى علميا والمعمول بها لاستئصال البروستاتا. ومن بعدها تطلع نلقاو الطرق الأخرى، أي طريقة المناظير اللي سمعتوا بها برشا اللي هي الروبوتيك اللي موجودة، هي اللاباروسكوبي معناها عملية بالمنظار.
1: بعد استئصال البروستاتا ما فماش انعكاسات دكتور؟
0: فما انعكاسات مي ديما شوف، الانعكاسات نحكيهم انعكاسات على سلس البول ولا انعكاسات على الأمور الجنسية، هذوما هما البين فما تطور كبير جدا توا. يعني ممكن التحكم في البول بعد استئصال البروستاتا، النتائج انت والطريقه، الطريقه الجراحيه ولا الطريقه المناظير اللي هي اللاباروسكوبيك نسموها فما بالمنظار السوسيليو، والا فما الروبوتيك اللي هما الكل هم متقاربين زادا ماهمش بعد برشا على بعضهم. وحتى توا اللي ولينا نتحكموا اكثر في الطرق العلاجيه، الانسان ولا يتحكم في البول اكثر. بالنسبه للامور الجنسيه ديما قاعده تتحسن الامور، ومن بعد فما علاجات. اما الانسان راه وقت عنده ورم بروستات ما عادش نحكيو برشا على القلق اللي نجم يجي. صحيح ومهم جدا، اما لو كي نوزنوا باش نعملوا لك استئصال بروستات، صحيح باش نحاولوا الاقرب واكثر حاجه باش نحاولوا نحسنوا في طريقه التبول ما بعد العمليه وطريقه الجنسيه. اما راهو اسمه ورم يلزم ازاله نتاعو، ومن بعد الاخرين كسوا نجموا نتحكموا فيهم والا نجموا نحسنوهم بالعلاجات.
1: اي هو اللي يسمع استئصال يخاف، كلمه استئصال بروستاتي خاف، ولكن كما نقول فيها جوانب ايجابيه جدا على صحه الانسان وقت تكون لازمه وضروريه لازم تكون موجوده.
0: كما اي عضو من الاعضاء ساعات يمرض الكليه اللطفه كي يجي كونسير فيها يلزمها استئصال. البويضه عند المرأة، الرحم عند المرأة كي يجي فيها ورم من الطرق العلاجية الموجودة هو الاستئصال. دونك احنا وحاجة شوف لازم ديما يعرف المريض، لكن يقول له الطبيب نتاعو راهو عندك ورم بروستاتا ولابد استئصال وانا حاجة به مش خايب، راهو الورم نتاعك مازال في المرحلة الأولى.
1: واضح
0: هذه حاجة به.
1: باش ينظر بجانب إيجابي للمسألة باش ما يخافش أكثر. على كل احنا نتمنيو السلامة والصحة للجميع دكتور، وطبعا نعطيه شوية نصايح باعتبارك حضور معنا واختصاصك جراحة الكلى وأيضا بالنسبة للمجاري البولية للعيد عيد الأضحى إن شاء الله كل عام وأنت حي بخير وأنت كيف العائلة.
0: عيدك مبروك وسنين دائمة.
1: يعيشك. فنعطيه شوية نصايح للمستمعين اللي خاصة اللي عندهم مثلا مرض البروستات والأمراض كلى وإلا مشاكل في المجاري البولية.
0: أنا دائما نقول بالنسبة لي الأمراض بصفة عامة والبروستات بصفة خاصة راهو الماكلة الصحية باهية للأعضاء الكل. البروستات راهو الماكلة ديما صحية، ياكل برشا الإنسان خضرة، ينقص من الأملاح، ينقص من السكريات، ينقص من العجين، اللحومات ديما نقولوا ينقص من حيش. بالنسبة للعيد ما نجموش نقولوا حتى شيء، البروستات عادي جدا كلوا على رواحكم إن شاء الله عيدكم مبروك. أما من بعد دائما الإنسان يعملها طريقة عيش، طريقة عيش. بالنسبة للبروستات لو كونسير لطف عليكم ولا لو ديبيستاج اللي هو تقصي البروستات او تضخم البروستات، نصيحه لازم دائما طبيب نتاعكم نتاع العائله ولا طبيب المسالك ما يسالش فيزيت مره في العام يشوف روحو البيلون الكل منها، تشوف السكر نتاعك، تشوف الكوليسترول، عامل طلع لك البروستات والبي اس ا. وهو العباد اللي عندهم دكتور ولا يتبع البروستات بطبيعته عنده ان سويفي ريغولي، معناها عنده بصفه دوريه يمشي للطبيب نتاعو.
1: نعم شكرا لك دكتور رجي أكيد مختص في جراحة الكلى والمجاري البولية وأيضا شهادة في جراحة المنظار واستئصال الحصى والبروستات والأورام بالمنظار. شكرا لك على الحضور معنا.
0: شكرا وربي يحفظكم
1: إن شاء الله كل عام وانت بخير. نسمع ونغمض ثم نعود وسط لقائنا المباشر. خليكم معنا في الاستماع والمتابعة.

0: الصحة النفسية.
1: لين معكم الصحة النفسية، حاضر معنا الأخصائي والمعالج النفسي أنس العويني. أهلا وسهلا بك دكتور، مرحبا.
2: عسلامة مدام فاتن، مرحبا بك
1: وبيك يعيشك. طبعا موضوعنا اليوم الغضب، وما أكثر الغضب في تونس وكيفية التحكم في الغضب. معاك اليوم نحكي على هذا الموضوع وتعطينا تفاصيل حوله دكتور، طبعا في 6 دقائق تقريبا.
2: أي
1: فضل.
2: بتبيع اليوم مش تحط على موضوع مهم جدا، سلوك الغضب وما أدراك ما سلوك الغضب. اللي سلوك الغضب في أحيان يعني يكون النتيجة متاعه وخيمة علينا على حياتنا، وخيمة على الناس يقرأوا، وخيمة على الناس في محيط العمل متاعهم، في الحياة الزوجية، في العلاقات الاجتماعية، في العلاقات العائلية.
1: نعم.
2: الغضب للأسف يكون موجود، ووقت يكون موجود مش تكون النتيجة متاعه سلبية جدا. لكن الغضب هذا ما هوش ديما يكون مبرر، يعني الغضب كي نعرفوه هو كعاطفة موجودة عند الإنسان، هذه حاجة طبيعية تتوجد عند الناس الكل وما فيهاش معناها مشكل. لأنه لو تنحل الغضب فعاطفة طبيعية وسليمة تكون تنحت علينا في
1: نعم يعني وجودها وجودها وجودها عادي في حياة الإنسان
2: يعني
1: وفي أي. ولكن إذا الانفعالات هذه كثرت وتولي أكثر من لازم.
2: بالضبط، احنا يجينا نفهم طبيعة الغضب اللي هو مش عاطفة ديما سلبية بحد ذاتها، لكن وقت يكثر ويبدا غير مبرر وقتها تولي العاطفة سلبية. الغضب بشكله الطبيعي هو إحساس بالتهديد والظلم، إحساس بالإحباط من منظورك أنت الخاص. يخدم الغضب في العادة كجرس إنذار يخلينا نفهموا اللي حدودنا تم الانتهاك نتاعها، واللي الاحتياجات نتاعنا غير ملبية، واللي تم الاعتداء علينا. المشكلة هنا مش في الشعور بالغضب، أما في التعبير عليه وفي الإدارة نتاع الغضب نتاعنا كيفاش تنجم تكون. لكن في أحيان أخرى نتحدث اليوم موضوع حقتنا هو أنه ساعات أنا نغضب على حاجة ما تغشش أنا نتغش عليها، ولا حاجة تغشش شوية خليني نغضب شوية، لكني أنا نغضب بطريقة كبيرة وطريقة مبالغ فيها، اللي هذا يهدد سلامتي وسلامة الناس اللي بيني.
1: أي فما ناس عندها كما نقولوا الإكثار من انفعال بزيد. الانفعال بزيد هذا على أي أسباب ناتج ربما؟
2: هذا الانفعال المبالغ فيه ولا غير مبرر فاتة بشكل عام يكون ناتج على أفكار مرضية يبدأ عند الإنسان أنه هو محل اعتداء، وأن الناس ظالمين، وأن الناس معتدين علينا. يعني أفكار مسبقة موجودة في ذهن الإنسان، معتقدات راسخة منذ الصغر، ربما ناتجة على تجارب صعيبة تعدى بها الإنسان، ربما ناتجة على طفولة فيها برشا ظلم وفيها برشا اعتداء وفيها برشا سوء معاملة لك الطفل ذاك، للي ترسخ في ذهنه أن الناس المحيطين بنا ينجموا يكونوا معتدين علينا، بل الأرجح عنده هو أنهم يكونوا معتدين علينا. فحركة عادية مثلا أنت واحد مش يشفكش ولا واحد ما يقصدش ولا حاجة، أنت تحطه ليه؟ لأنه الهوية متاع الفعل هذاك تحط لي في الأفكار النشطة في مخي، اللي هي أفكار أني أنا يتم الاعتداء علي، وأنه الأشخاص هذوما الدائرين بي يعتديوا علي. وهذا اللي يخلي الإنسان يشعر بشعور غضب مبالغ فيه، ولأنه يعتبر غضب غير مبرر وغضب مش صحيح وإدراك غالط للواقع. العاطفة نتاعنا في كثير من الأحيان تكون السبب نتاع إدراكات مرضية وإدراكات منحرفة للواقع، وهذا اللي يخلينا نشوف ردود الأفعال اللي تكون ماهيش صحيحة. فيقول لك العبد هذاك بعد ما يصير الاعتداء ناتج على الغضب، أنا خاطر هو اعتدى عليه، الشخص الآخر باش يقول لي أنا ما اعتديتش عليه، راني ما نقصت شيء، راني ما عملت شيء، راني الحركة هذيك ما فيها شيء. والانحرافات هذه الكل تكون ناتجة على النشاط المبالغ فيه للإحساس بالظلم والإحساس والعاطفة الغضب.
1: نعم، في دقيقتين دكتور، شنو ربما كيفية التحكم في الغضب اللي نعيشه يوميا في حياتنا اليومية؟
2: واضح، يلزم يكون عندنا وعي كبير أنه مش كل عاطفة نحسها هي عاطفة صحيحة، وفي أحيان معينة يكون العاطفة نتاعنا عاطفة غالطة وتشوه لنا الواقع نتاعنا وتخلينا ندرك الواقع بطريقة غالطة. فنكون أنا واعي بالشيء ذاك، خاصة الأشخاص اللي هما يقول لك أنا معروف يتغشش في ساعة، فلان على أعصابه في ساعة يتغشش. الأشخاص هذوما يلزمهم يكونوا واعيين هما والمحيط نتاعهم، كون الغضب هذا نتاعهم غير مبرر، وأنه حياتهم ماهيش كلها ظلم وكلها اعتداء. وعينا كون الغضب نتاعنا هذا غلط يستدعي منا أن احنا نراجع الأفكار نتاعنا باش نجموا نصلحوها ونبدلوها ونغيروها. نفهموا مبدئيا كيفاش نجموا نتحكموا في سلوكنا بعد الوعي الكبير أن مش كل حاجة حسيناها راهي صحيحة، يلزمني نولي نوقف روحي، ردود الافعال نتاعي ما عادش تكون ردود افعال فيها عنف وفيها مواجهه كبيره وفيها يعني على اساس انه باش يسترجع حقه، لكن يلزمني نتحكم في روحي بشكل كبير، يلزمني نكون بعيد على الصوره اللي رسمتها انا لروحي برشا وعي مني. العديد من النماذج يعني السلوكيه والمعرفيه خلينا نتحكم في الافكار هذه، راني مانيش انا ديما محل الظلم والاعتداء، رغم الناس ما همش ديما ظالمين وديما يحبوا يظلموني وديما يحبوا يعتديوا عليا، هذه افكار مسبقة حطيتها انا في ذهني وهي افكار غالطه ويلزمني انا نتخلص منها. يبدا الانسان يراجع في روحه.
1: نعم دكتور، فما حالات تستحق ان تزور طبيب مختص في الامراض النفسيه؟ اذا كان حكينا على الغضب مفرط قول كيف صار نتنرفز.
2: اي الاحيان اللي يمشي فيهم الانسان يعدي فيهم وقت كيف ما قلنا يبدا يتسم بصفه الغضب. الشخص هذا ديما متغشش وديما على اعصابه طبيعه فيه. هذايا الارجح الظن انه هو ماهوش عايش في الجحيم، يلزمه يمشي ويراجع السلوك نتاعو. هذايا شخصيه تتسم بالغضب الشديد هذايا تنجم تكون صفه موجوده في الشخصيه النرجسيه، تنجم تكون صفه موجوده في الشخصيه الحديه. هذوما معنى الشخصيات اللي نجموا يتسموا بالصفه هذه. كما ينجم يكون الغضب المفرط هذايا عرض من اعراض الاكتئاب، ينجم يكون انا نتعدى بمرحله من مراحل الاكتئاب اللي انا مانيش فايق بروحي، وهذا يستدعي منا ان احنا نزوروا يعني واضح سيكولوج ولا بسيكوثيرابيست.
1: واضح دكتور، يعني اذا كان فما حالات غضب شديده راه نوصلوا لمرحله الاكتئاب، يعني انسان يعيش في مرحله الاكتئاب ولهنا لازم يزور طبيب في اقرب وقت. شكرا لك دكتور انس العويني، وان شاء الله كالعاده في مداخلات اخرى في جانب الصحه النفسيه. اجمل تحيات منصف مرايحي كوثر حجري فتن الصالحي، الى اللقاء.
0: الحياة ينبوع أفكار والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
3: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
0: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع ويصال كسراوي.
4: أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا الأوفياء أينما كنتم، أينما يسيلكم صوتنا على موجات إذاعة تونس الثقافية في موعد جديد من برنامج الثقافة الإيكولوجية. كما كل أسبوع تحية لكل متابعينا من داخل تونس أو خارجها، من شمال البلاد إلى جنوبها، وتحية لكل الفريق العامل في إذاعة تونس الثقافية. إذن باش نحكيو على برشا مواضيع في هذا الأسبوع. مرحبا بكم كالعادة. قبل من نبدأ في موضوعنا نستقبل ضيفنا في فقرة قابل للنقاش، نخرج فاصل صغير مع الموسيقى ثم نعود. تحية لزميلتي في الإخراج سونيا الهدياوي، في الإعداد وتقديم ويسال كسراوي. راجعين.

0: قابل للنقاش.
1: متواصلين معكم، مرحبا بكم من جديد. تحية لكل من التحق بنا توا. نستقبل ضيفنا سيناوف المعاوية، كهيئة مدير الفضاءات العلمية بمدينة العلوم بتونس. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة. نورت.
2: شكرا، بارك الله فيك، شكرا على الاستضافة ويعطيكم الصحة وعلى البرنامج وبارك الله فيك.
1: مرحبا بكم. إذا وتحية لزميلي حسين، لأنه سمتر. بالحق حسين قاعد يعاون فينا بالكده بالكده على مستوى التنسيق. هيت نحكيه على التظاهرة في مدينة العلوم وكل تفاصيلها.
2: إذن بالنسبة لمدينة العلوم، إذن هي فضاء علمي رحب لنشر الثقافة العلمية والتكنولوجية. هناك فضاءات عديدة بمدينة العلوم، من بين فضاءات مدينة العلوم فضاء الحياة والإنسان. وفي هذا الإطار في الحقيقة تم إبرام اتفاقية تفاهم بين مدينة العلوم بتونس والوكالة الألمانية للتعاون الدولي.
1: نعم.
2: في إطار مشروع، المشروع هذا هو في الحقيقة يهدف إلى تعزيز التوعية التوعية والتربية البيئية.
1: نعم.
2: بما يتيح فهم أفضل القضايا البيئية. بتبيع هذا لدى عموم المواطنين، كذلك لدى الشباب.
1: أكيد رأوا التلاميذ ما عاد باش يكون عندهم نصيب الأسد.
2: نصيب الأسد بتبيع، لأنه أكثر زوار مدينة علوم هو تلاميذ. نقول 80% تلاميذ ابتدائي إعدادي ثانوي مع بعض الطلبة. الشراكة هي تنص على تصميم وإنجاز معرض قار. تقريب 450 متر مربع حول البصمة البيئية والتغيرات المناخية والاستهلاك المستدام. إذن هو فضاء تفاعلي علمي يهدف إلى توضيح التأثيرات البيئية لأنماط العيش، مثلا خاصة توا لاحظوا هناك ارتفاع في درجة الحرارة، كذلك ظهور ظواهر مناخية قصوى كما الفيضانات،
1: تطرف مناخي
2: كما الفيضانات، فكذلك الاحتباس الحراري، كذلك يعني ارتفاع الاحتباس الحراري. فلابد أنه نعيو ونلتزم سلوك إيكولوجي حتى معناها البصمة البيئية يعني تقل من الحدة متاع البصمة البيئية. وشنية البصمة البيئية؟ هي في الحقيقة هو مؤشر لقيس المساحة الأرضية اللازمة لإنتاج الموارد التي تسلكها البشرية وامتصاص نفاياتها. مثلا نعطيك مثال، سنة 2025 الضغط على كوكب الأرض كان في مستوى حرج، إذن فالعالم يحتاج إلى 1.8 كرة أرضية حتى لتلبية حاجيات الإنسان. هذا عالمي، المعدل العالمي. لو مثلا نقول المعدل التونسي تقريبا بين 1.5 كرة أرضية، يعني حسب نمط العيش التونسي. حسب نمط العيش مثلا الفرنسي مثلا تقريبا 3 كرة أرضية إذا كان ننتهج يعني نمط عيش فرنسي. فالحل شنو؟ الحل هو التحول الإيكولوجي، يعني هو الانتقال نحو نمط تنمية يحترم البيئة ويضمن الاستدامة من خلال تغيير طرق الإنتاج. مثلا يجب تقليل التلوث، حماية الموارد الطبيعية، الحد من التغيرات المناخية، وبتبيع هذا لتحسين جودة الحياة. يشمل هذا التحول هو استعمال يجب الطاقات المتجددة، الاقتصاد في الماء والطاقة، كذلك إعادة التدوير والرسكلة، وخاصة حماية التنوع البيولوجي. فأهميته هو التحول الإيكولوجي، هو مواجهة الاحتباس الحراري، حماية صحة الإنسان، المحافظة على الموارد للأجيال القادمة. كذلك يمكن الفرد يعني مساهمة في ترشيد استهلاك الماء والكهرباء، يعني لابد من الترشيد في استهلاك الطاقة حتى يعني تكون البصمة البيئية، نحد من البصمة البيئية ونحافظ على صحة الإنسان.
1: لهنا وكأنه ما تجيتوا على كل الجوانب المتعلقة بالبيئة، من تغيرات، من مناخ، من تنوع بيولوجي، من احتباس الحراري، من ارتفاع درجة الحرارة. المعرض الدائم اللي خممتوا فيه انه يكون موجود، هل انه معناتها باش يكون معناتها فيه محاور، فيه انشطه، فيه ورشات، فيه نوادي، فما ناس معناتها باش يكونوا مشرفين عليه، كيفاش عمليه الاشراف، عمليه التأطير زادة كيفاش باش تكون، فما ايام معينه باش تكون معناتها على ذمة التلامذة والا مفتوح للعموم في كل ايام الاسبوع، كيفاش بالضبط؟
2: يعني هو الفضاء قار، كيف نقولوا فضاء قار، يعني هو مفتوح للعموم خلال كامل أيام الأسبوع.
1: نعم.
2: بتبيع هذا باش يكون فيه محاور، لكن إلى جانب الفضاء هذا فإن يكون هناك برنامج علمي موازي. هناك أيام علمية، هناك ورشات علمية، هناك كذلك تنقلات، يعني البرنامج هذا يعني عندنا سوفون دو مالات، المالات هذوما نخرج بهم مثلا للجهات، كذلك باش ننظموا زاد معارض في في في تطاوين، في فرع تطاوين وفرع القاصرين، يعني هناك برنامج علمي موازي الى جانب الفضاء القار، وهذا كله يعني
1: مثلا الاولياء المعنيين بهذا يحبوا ولادهم يتثقفوا على المستوى الايكولوجي والبيئي، كيفاش معناتها يقيد ولادهم في لي سورتي، كيفاش تتم عمليه التنسيق والا تتم مع المؤسسه التربويه؟
2: اولا بالنسبه اذا كان بالنسبه للاولياء فراد هذا باش يكون هناك فما نادي في مجال البيئه، لكن مكثر العمل يكون مع المدارس ومع المؤسسات التربويه. بتبيع هذا يعني هو مشروع، المشروع هذا ان شاء الله باش نحاولوا باش يكون حاضر في اخر سنه 2027. يعني هناك اعتمادات مهمه في الحقيقه، حتى معناها يشهد هالفضاء هذا يشهد النور، خاصه بمعدات تكنولوجيه حديثه. أيوة. يعني هناك فما اميرسيون، يعني الانسان مثلا نقولوا كليما 2050، يعني مناخ سنة 2050، يعني
1: هناك تستبقوا قاعدين تخدموا القدام،
2: نستبقوا القدام حتى باش يشعر الطفل ولا يشعر التلميذ بالخطر الداهم، خاصة في
1: هو كان يتم دمج معناتها المبادرة هذه بالمحاور الدراسية تكون ممتازة معك.
2: هو رغم يعني حق وكانك حاضر معنا، يعني عندنا العديد من المحاور توا اللي الحق هناك بعض الأساتذة وخاصة الخاص،
1: خاصة خاطر جيت راهو شفت لي لابوراتوار نتاعكم وشفت المخابر، شفت الأساتذة على درجة عالية من الحرفية والدقة، وممنين ياسر بالعلم ومنظمين ياسر في مدينة العلوم، ففي الجانب التطبيقي فيكونوا معناتها ممتاز يعني لو كان يتم التعامل بينكم.
2: هو في الحقيقة خاصة مع المدارس الخاصة والمعاهد الخاصة، يعني هما الحق يستغلوا في مدينة العلوم تقريبا أكثر من المدارس العمومية، لأنهم كما قلت بالضبط حقيقة
1: يعني حاجة ظاهرة،
2: يعني الدرس متاعهم يقدموه في مدينة العلوم،
1: والمخابر والماتريال موجود. والبراتيك سورتو تلامذة مستحقين للجانب التطبيقي أكثر
2: كيف
1: من المدارس.
2: فما بعض الانسبكتور زادة اللي هما من المدارس العمومية اللي قاعدين تويكا يحسوا في الأساتذة باش يجيوا يقدموا دروسهم في مدينة العلوم، لأنه كما قلت المعدات يعني الحق متوفرة. وكذلك حديثة ونستغلوا الفضاء، وخاصة وأنه حتى الثمن يعني
1: رمزي. خاصة كي تبدأ معتها مدارس الأفاق متاع التعاون هذي كيفاش بش يصير بالضبط، وقتش تنطلق فعليا معناتها الورشات والمعرض الدائم؟
2: هو في الحقيقة توا انطلقنا في الإعداد، في إعداد كراس الشروط، يعني لكل الوحدات اللي بش تصير، ثم تقريبا المرحلة الأولى أشرفت على النهاية، ثم ننتقلوا قولوا لابيل دوفر معناها
1: طلب
2: العروض، يعني باش تكون صفقة يعني على المجال الدولي، يعني ثم يصير بعد نقاش مع المؤسسة يعني الصناعية اللي باش تخدم الفضاء، وان شاء الله يعني في اخر 2027 نتمكن باش الفضاء هذا يرى النور ان شاء الله
1: بالتوفيق. لهنا نختم معك، شنو تحبوا معناتها الهدف اللي حطيتوه انتوما كمدينة العلوم اللي تحبوا تشوفوا نتائج ملموسة معناتها للتلامذة وخاصة لليافعين والشباب والمراهقين؟
2: بالنسبة في الحقيقة الهدف هو
1: معناتها الثمار اللي تحبوا تشوفوها شنو؟
2: هو الوعي البيئي. يعني في الحقيقة هي البصمة البيئية هي تظهر أثر أنشطتنا على كوكب الأرض. التحول الإيكولوجي هو الحل اللي يساعد على بناء مستقبل أكثر توازن واستدامة بين الإنسان والبيئة. يعني توني هوني فما علاقة بين الإنسان والبيئة، أي تصرف في يتصرفه يخمم ألف مرة قبل ما يتصرف كالتصرف هذاك، بلي الحفاظ على البيئة والحفاظ يعني وخاصة أن تكون حاجة مستدامة نخليه للأجيال القادمة، لأن الأجيال القادمة من حقها باش باش باش تعيش حياة كذلك أفضل.
1: فمشي في إطار المشروع هذا حاجة في علاقة بالذكاء الاصطناعي يتم نشرها في الصفحة الرسمية متاع مدينة العلوم؟
2: أكيد بالنسبة لابد توا من إذا كان باش نجيه الذكاء الاصطناعي باش نقول لك راهو
1: فتن الفوت.
2: معناها لابد
1: أو عندكم شكون متميز
2: عندكم السيد حسن طاهر
1: سي حسن طاهر ما شاء الله
2: يعمل ديسكريبت
1: ويعمل فيديو به الممتازين،
2: وفي المجال هذايا إن شاء الله لابد باش نكونوا معناها الذكاء الاصطناعي لابد باش يدخل حياتنا يعني خاصة في نشر الثقافة العلمية
1: إن شاء الله. شكرا لك سي نوفل معاوية، نورتنا وشرفتنا عايشي. وتحياتي ليك ولكل العاملين بمدينة العلوم، تحية خاصة سبيسيال شوية لسي حسين زميلي حسين الطاهري
2: صديقنا حسين يعني صديق مواطري العلميين
1: صديق ناس كل هو اللي عجبك فيه. إن شاء الله بالتوفيق لكم في هذا المشروع عايشي. وإن شاء الله نعود ونستضيفوكم وقت اللي يرى النور وتنتهي مع كل الإجراءات القانونية ويتم تفعيل هذا
2: إن شاء الله
1: الفضاء الخاص
2: في
1: إن شاء الله
2: في مدينة
1: نجيب قدرة ربي إن شاء الله. شكرا لك سي نوفل معاوية كاهيت مدير الفضائيات العلمية بمدينة العلوم بتونس.
2: شكرا بارك الله فيك.
1: شكرا لك. مازلنا متواصلين معكم راجعين بعد قليل.

0: رجعناكم جديد متواصلين معكم في برنامج الثقافة الإيكولوجية في الجزء الثاني والأخير مع ضيفنا سي إلياس بلاغة اللي هو مهندس معماري وعمراني. مرحبا بك، شكرا على قبول الدعوة.
1: يا ربي يفضلكم وأنا فرحان بموضوع هذا.
0: مرحبا مرحبا بك، وأنا أسعد باستقبالك. نحكيه على التجمع الرمزي نهار 22 ماي 2016. شنو هالتجمع الرمزي هذا وشنو الأهداف متاعه وعليش؟
1: هو اسمه على جسمه رمزي، معناها احنا نحبوا العباد تتلفت من مهندسين معماريين، من عمرانيين، من طلبة للمستقبل، من توما معناها الاعلاميين والمواطنين المهتمين بالمحيط متاعهم بصفة عام. اش معناها رمزي؟ نحبوا نهبطوا احنا نوليو جيرانكم. شكوننا احنا؟ هو المعماري والعمراني باش يولي شارك انت وغيرك ونتفاهموا ونحكيوا مشاكلك ومشاكلنا ومشاكل المهنة، وعلاش عندنا مشاكل مع الإدارة، وعلاش توما عندكم مشاكل مع البلدية. توا برشا قاعدين يقولوا هذه مشكلة الارشيتكت،
0: شأن مهني، يقول لك حاجة بروفيسيونيل تخصكم انتوما. أنا كمواطن شو مدخلني؟
1: ولا ده براسك. احنا نقولوا له لا، احنا نحبوا ننهضوا بتونس، مش كشعار سياسي، مي تنهضوا بالمهنة، ننهضوا بالبلاد، ننهضوا بحومتك، نعاونوك على خاطرنا جارك. وهذا هو مضمون
0: الهدف الأساسي،
1: الهدف الأساسي لها التجمع.
0: دونك بالحق فما مشكل كبير برشا على مستوى التهيئة العمرانية وعلى مستوى المعمار عموما في تونس، والبني الفوضوي اللي من غير تراخيص، وهذا كله معناتها هذا كله يشكل مشكلة مش مهنية برك نعاني منها تونس كل.
1: لا كي يبدأ واحد مريض الطبيب يطلب منه باش يعمل إيران، وليران يعطيك تشخيص. به نجيو، انت قلت البناء العشوائي، البناء العشوائي عايشين في وضعية بعاد على المنظم، ماشيين للعشوائي في البناء العشوائي
0: في تبعات
1: ضد البيئة،
0: ضد الجمالية زادة متاع المعمار.
1: معلوم
0: فما أحياء قبل كانوا يشرطوا عليهم توحيد معناتها الشكل الهندسي متاع البناءات، حومة كاملة تلقاها كيف كيف وممنوع انك تبدل. هكا ولا ليه؟
1: وعليش الانحراف؟
0: هذا كله تبدل.
1: احنا في الإذاعة الثقافية وانت تفهمني كيف نقول لك، اول انحراف هو ثقافي. احنا معناها مش مانيش قاعد نقول بالصبارك يا مواطن راك ماكش متثقف، ولا يا مواطن راك ماكش واعي. انا نجم نرد علي انا نقول انا ما عرفتش نحكي مع المواطن، ما عرفتش نهبط ثقافته باش نوعيه ونهزه. احنا لا ازعام نحفروا معناها هفهوف ما بيننا احنا والمواطن. هذا هو المشكلة الكبيرة، نردموا هالشغور.
0: إيه لهنا كيفش نحكيه على مستوى تطبيقي وعملي، شنو المطلوب باش ترجع الجمالية، يرجع النظام، ترجع الدنيا تتنظم، يرجع التخطيط، ترجع تنقص الاعتداءات ويتم تطبيق القانون على الاعتداءات على الملك العمومي؟ وفما زادة نماذج زادة معاش ما زلت تقعد بالسنين معناتها متاع أحياء سكنية ما يخرج لها شكل المثال العمراني هذيك. فبالحق عنا مشاكل كبيرة، وانتوما نورمالمون تكونوا طرف في حل هذه المشاكل، سواء ناشطين وإلا مهنيين وإلا في الإدارات العمومية في الخاص والعام.
1: أي بالإدارة وخارج الإدارة حبيت تقول تو كان باش نجاوبك باش تبهت. الوضعية ماهيش كاتاستروفي، جوست الجسد مريض، الدواء بالمستحيل باش يهبط من الإدارة، الدواء ماهوش رعواني، والإدارة تعطيك لي زوردونونس وما تقولكش كيفاش تطبقهم. النتيجة هو كونه الأحياء يتنظموا ويحلوا باب النقاش مع الإدارة على طريق المعماري والعمراني. معناها احنا شنو؟ احنا همزة وصل. اذا كان عندك مشكلة انت في حومتك وتمشي للإدارة ماكش باش تنجم تعبر عليها وكيف نتلم ونتفاهم ما بين بعضنا ونوليو احنا. يا سيدي ما تخلصنيش نعملو كنام.
0: ايه
1: كنام هي اللي تخلصنا. هيج نتلمو وننظم رواحنا في الحوام.
0: ايه
1: احنا عندنا اللغة اللي تمكنك باش تنجم تحكي مع الادارة.
0: ايوه دايوغو انتم معناتها اللمه هذه اللي عاملينها التجمع هذا وجهتوا الدعوه للطلبه للباحثين الفاعلين في المجال البيئي المواطنين ايضا المعنيين والمهندسين المعماريين والمختصين في التهيئه والتخطيط هكا ولا لا والباحثين لهنا هل انه فما ناس من المسؤولين في الدوله وفي الاداره ينجموا يكونوا موجودين بيناتكم؟
1: معلوم معلوم احنا ماناش في مواجهه احنا نحبوا شو
0: تحبوا تكونوا واسطه
1: لبيت الغايه.
0: ايه
1: الغايه هي الارشيتكت بعد ما يكمل تعليمه ويسافر موضوع بيئي ماهوش موضوع ثقافي بيئي تصرف عليه وبعد يهز روحه ويمشي.
0: ايه
1: المواطن تقول له 400 وخر واحد كل شيء بون نعرفوا كيفاش بلان مثال للبلديه ومثال للشانتي.
0: معناتها زوز
1: مال
0: معناتها البلان هذاك اللي تخدم ويتعطى البلدي مش هو بيدو اللي يطبق
1: لا
0: عليه
1: هاك.
0: ايه
1: وقل له علاش تعمل فيها
0: معلومه جديده عمري ما سمعت
1: قلت لك علاش احنا في الراديو هذا نقولوا فيها مو زاد احنا نتحملوا مسؤوليتنا. فما ايتيك ما نعرفش كيفاش يقولوها
0: اخلاقيات
1: نتاع مهنه. مبدئيا الهيئه هي اللي تحافظ عليها. شو كان نكشفوش كل شيء ما نجمو نعالجو شيء دي ماني قلت ما فيهش فيه دواء لكن الكشف دي رام.
0: ايه؟
1: احنا زاده كمعماريين وكعمرانيين يلزمنا ندخلوا في الماكين تاع الكشف منوجه حتى اصبع اتهام
0: حتى شخص
1: حتى شخص.
0: انت لهنا تحكي على مهنه ومستقبل مهنه واثارها السلبيه على البيئه
1: يرحم
0: وعلى المحيط
1: يرحم
0: وعلى المعمار
1: يرحم
0: شكلا ومضمونا
1: شكلا ومضمونا. و اش باش نخليو وهذا شعارنا احنا اش باش نخليو
0: للاجيال
1: القادمه. قلنا راي الارض هذه ماهيش ملكك ملك الجيل اللي جاي اش باش تخلي له انت.
0: وهو راهو احنا لقينا معناتها الاجيال اللي سبقتنا خليونا برشا حاجات مزيانين خليونا تاريخ خليونا معمار خليونا جماليه خليونا حاجات خليونا زليز سبيسيال رخام نقوش تصاميم. أي. انا خدمت دوكيومونتير معناتها دوكيومونتير صغير فيه 12 دقيقة على القباب في تونس تاريخ القباب في تونس وما اكتشفته كان رائع جدا. قباب خضراء قباب القصور قباب الجوامع الألوان والذهبي والمعمار والهندسة المعمارية
1: حتى
0: من داخل ومن برا
1: متاع المتواضعين
0: يعني قلت لك من داخل ومن برا مع قصور ولا منازل قديمة ولا شايف القروين شايف الجنوب يعني نحن في العاصمة.
1: شوف أختي ناخذ مثال سيدي بوسعيد شي عجبني في سيدي بوسعيد بالفوق واحنا هبطي
0: المعمار
1: لا أرضا
0: ايه الارتفاع معناتها
1: ايه من الفوق.
0: ايه
1: وين سيدي وين سيدي بوسعيد بيدو والواحد والسوق ايه؟ وواحد وكل شيء وبدا اهبط لها كرونبوان في الرونبوان بدات الفوضى.
0: امشي بني جديد معناتها
1: امشي الرونبوان بيدو هذاك.
0: ايه
1: شوف قداش من حانوت نتاع كافتاجي ونتاع فريكاسي ونتاع واحد مش تخدم على روحك صح اما اخدم على روحك واحترم المكان اللي انت فيه. الجيل اللي قبل مش البلدي الجيل اللي قبل خليلك سيدي بوسعيد الجيل اللي قبلنا خلينا المدينه الجيل اللي قبل خلينا زغوان تستور الفحص اللي تحب.
0: ايه
1: ايش عملنا احنا داير بيهم
0: نستحفظوا عليهم نطبقوا القانون معناتها تحب الحفاظ على الطابع المعماري التونسي
1: مش بطريقة متاع نوستالجي متاع نرجع به للتوالي بطريقة احنا شو قاعدين نقريه في المكتب.
0: فهمتك
1: اغزر لي شقاعد تقري انت في المكتب تقري على الرونيسانس وعلى الجوتيك وعلى الباروك وعلى الواحد تيمشي يقرأ الحفصية وقرأ الحلفاويين وقرأ الواحد زي ما قلتنيش تنكرهم الاخرين.
0: اي فهمتك معناتها انك انت تحافظ على البصمة متاعك وعلى تاريخك واصالتك
1: افهمها. المكتب مشغول باش يفهم وينتج هذاك معناها رصيد وتنتج من مخير منه مش تعملوا كيف والتقليد راهو الكيف وكيف معناها في الكلور هذاك.
0: فهمتك.
1: اما تعمل خير منه.
0: كان حوصل معك شنو المطلوب بالضبط؟ شنو الرساله اللي تحب توجهها؟
1: الرساله في الاداره
0: باه
1: انت تبع في البنايات به عندك بلان عملته برا عندك في القانون وما حمت حد ما تطبقه قبل ما تخلي العبد يسكن برا شوفوا عمل بلان كيما صبوا عمل معناه مثال هندسي كيما صبوا ولا تجاوز
0: اها معناتها لهنا المراقبه
1: بلان دو ريكولمون اسمه موجود في القانون
0: اي مراقبه يشوفوا التطابق نتاع تاع المخطط
1: هو شنو الكونتور نتاع الماء ما يولي كونتور افكتيف كي يكمل الشانتي الا ما يهبط الكونترول ويثبت كونه اللي تبنيه صحيح
0: باهي
1: وإذا كان اللي تبنيه غلط هبط المعماري وهبط العمراني وهبط الملا الدول واحد الكل وخطيهم
0: باهي توا الإدارة شنو آخر؟
1: المواطن نفسه
0: باهي
1: المواطن نفسه عندك باب مكسر باهي باش تعيط النجار باش يصلحولك أما خير تعمل باب صحيح من الأول يتكلفلك أرخص وإلا تعمل باب يتكسر فيه ساعة وتقعد ديما تصلح فيه وديما تعمل فيه معناها دونك امشي للمهندس

0: رسالة نهار 22 مي
1: هو
0: اللي هي ماهوش تاريخ وبرا، تاريخ تاع 22 مي 1974 انشاء هيئة المهندسين المعماريين بتونس.
1: التجمع باش يكون امام مقر عمادة المهندسين المعماريين التونسيين في 13 نهج ابولو 11 تونس. اذا الشعار نتاعكم هو بيئة صالحة للعيش تعني حياة، هذا هو الشعار. تكون ان شاء الله العشرة متاع الصباح، ان شاء الله بالتوفيق سيلياس باللغة،
0: عايشك ومرحبا بك كنجين.
1: ان شاء الله بقدرة ربي، ان شاء الله بالتوفيق، وان شاء الله صوتكم يكون وصل من خلال هذه الحصة.
0: يعيشك،
1: مرحبا بك يا سيدي، شكرا لك.

0: كنكونوا كمان حصتنا لليوم من برنامج الثقافة الإيكولوجية. نجدد شكري مرة أخرى لضيوفي، وإن شاء الله تكونوا استفدتم. بالتوفيق لكم الناس الكل اللي قاعدين تابعوا فينا. تحية مجددا لزميلتي في الإخراج سونيا الهدياوي في الأعداد والتقديم، ويسال كسراوي من قدام الميكرو. إلى اللقاء في حصة قادمة من برنامج الثقافة الإيكولوجية. شهية طيبة.
1: الثقافة الإيكولوجية. الثقافة الإيكولوجية، مفاهيم وقضايا للطرح والنقاش، مع وصال كسراوي.

0: إذاعة تونس الثقافية. مسرح
1: فرقة الإذاعة التونسية
2: عبد الرحمن بن محمد بن خلدون.
1: تأليف مؤمن الحكيم.
0: سينما
3: هي فرحة الحياة وفيلسوف العالم.
0: موسيقى وحوارات.
4: نخرج عن المألوف والمعهود وما هو متعارف.
0: علوم وآداب. ندوات ومراوحات.
5: فيلوسوفيا.
6: فيلوسوفيا.
7: penser c'est se consacrer à une idée qui un jour deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
5: فيلوسوفيا مع هشام المسعودي.
6: هشام المسعودي.
8: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا، البرنامج الذي يبث كل أسبوع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. أذكر دائما بنفس المهمة لهذا البرنامج، هو برنامج يريد أساسا تقديم المصطلحات الفلسفية الكبرى إلى المستمعين، لكن دون ترذيلها ودون تبسيطها، فهو بين التعقيدات التي تخص كل مفهوم في الفلسفة وكذلك إمكانية طرحها إلى العموم. هدفنا الأساسي هو أن تبث ثقافة فلسفية جديدة تمكن المستمع العادي وكذلك المستمع المتفلسف من التفكير في هذه المواضيع. طبعا كنا قد طرحنا إشكاليات عدة، منها إشكالية فلسفية محضة مثل إشكالية الميتافيزيقا، مثل إشكالية الدين، مثل إشكالية الكون والعالم وغيره، لكن كذلك فتحنا هذا البرنامج إلى إشكالية أخرى ترتبط بالفلسفة حتى وإن لم تكن فلسفية في أصلها، مثل علاقة الفلسفة بالأدب أو القراءات الفلسفية للأثار الأدبية، علاقة الفلسفة بالدين أو القراءات الفلسفية للدروس الحضارية. واستضفنا العديد من الأساتذة، نذكر منها أساتذة الأجلاء الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ فتح التريكي، الأستاذ نادر الحمامي وغيرهم من الأساتذة، كذلك استضفنا الأستاذ زياد كريشان وغيرهم. يعني لسنا دائما في إطار الاختصاص المحض، بل وجب على الفلسفة من داخلها أن تنفتح على الآخر ولا أن تظل متقوقعة داخل أطرها الأكاديمية الكلاسيكية كما فعل سقراط 25 قرنا مضى. وكذلك واجب على الجامعة أن تنفتح على العالم العام، الكون العام، ولا أن تظل داخل متقوقعة داخل حدودها. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا البرنامج، وإن شاء الله نكون قد وفقنا بعض الشيء في فتح هذه العوالم. اليوم وبصفة خاصة دعوت صديقة لي، بالفعل صديقة، يعني لما أقول صديقة يعني أن علاقتنا أكثر من أن علاقة زمالة داخل الجامعة أو في التدريس لما كنا طلبة، بل هي علاقة صداقة تواصلت حتى يوم غبت عن تونس لمدة سنوات، كانت دائما علاقتنا متواصلة وعلاقة بالفعل متميزة. فأنا فخور باستضافة صديقتي وزميلتي وأختي العزيزة الأستاذة تاجة بن علي، الأستاذة المدرسة التي درست في المعهد الثانوي لطيلة سنين حتى أن نضجت هذه التجربة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الجامعة، جامعة القيروان، ثم معهد العالي للدراسات الإنسانية في بن شرف. فأنا مسرور جدا باستدعائها، لأن بالفعل أنا أتأكد أن الحوار سيكون حميميا لكنه كذلك يحتوي على عمق معرفي، وستكتشفون نفسكم إلى أي مدى مشروع الزميلة والصديقة تاجة بن علي، إلى أي مدى مشروعها الفلسفي متناسق ومنضبط، يعني من الداخل، من داخل إشكالية أولى انطلقت إشكاليات متعددة. فمرحبا وسهلا، وأهلا وسهلا بزميلتي وصديقتي الأستاذة تاجة بن علي.
9: مرحبا بك سي هشام، أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة، وفي الواقع أجل كثيرا هذه الجهود التي تقوم بها لنشر الفكر الفلسفي سواء عبر الأثير أو عبر المواقع الاجتماعية حتى نقطع هذا الفاصل الذي يعني يفصل بين الفلسفة والجمهور، فأنا بالفعل ممتنة لك بهذه الدعوة.
8: أهلا مرحبا مرة أخرى أستاذ، وأنا كذلك نريد أن نمر كما يقول البعض، نمر مباشرة إلى العمق الفلسفي أو إلى الإشكاليات الفلسفية التي اهتممت بها طيلة على الأقل حياتك الجامعية وداخل المعهد الثانوي. أريد أولا سؤالا هكذا عام، ما الفرق بين التدريس في التعليم الثانوي والتدريس في التعليم العالي؟ هل أن هناك فرق؟ لأننا نعرف نفس الطلبة، التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون في التعليم الثانوي يصبحون طلبة في التعليم العالي، فهل هناك فرق جوهري بين تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي وتدريس الفلسفة في التعليم العالي ما دامت لك خبرة في المجالين في الساحتين؟
9: صحيح هناك اختلاف، ويمكن أن أقول اختلاف جوهري من تجربتي الخاصة. يمكن درجة الانضباط والتقيد في المستوى التعليم الثانوي هي أكثر بطبيعة الحال، وتتحكم في سير العلاقة بين الأستاذ والطالب. هناك ليس مسموح مثلا بالتغيب، ليس مسموح بالحضور الحر كما نشهده في الجامعة والذي يؤثر على تكوين الطلبة، وأحيانا أقولها بصراحة يعني ما أدرسه في شهر يكاد يوازي في بعض الأحيان سداسي كامل في الجامعة بحكم الإضرابات، بحكم يعني عدة عوامل، في بعض الأحيان تقام محاضرات، أشياء يعني أنشطة تعطل هذه الدروس، يعني هذا من حيث الشكل الجو. لكن بطبيعة الحال التكوين أو المرحلة الجامعية باعتبارها مرحلة تخصص ربما هنا تكمن صعوبتها، خصوصا بالنسبة لمن يتوجه إلى دراسة الفلسفة. تعلم البرنامج في السنوات السابعة هو برنامج شاسع ومتنوع جدا، يعني بالفعل يساهم كثيرا في تكوين الإنسان. وعندما أقول يساهم في تكوين الإنسان هنا يعني بشهادة بعض من ذهبوا إلى اختصاصات مختلفة مثل الطب، الحقوق، كلهم يقولون المادة الوحيدة التي استفدنا منها كثيرا هي مادة الفلسفة، بخلاف ربما في الجامعة ثم عدة عوامل يعني تحكم هذا التوجيه. ففي بعض الأحيان يكون توجيه ربما غير موفق، ليس نتيجة رغبة. وأنا عشت هذه التجربة، مثلا في البداية ذهبت إلى معهد اللغات أستاذية مزدوجة، يعني وقع توجيهي إلى معهد اللغات، ورغم ذلك صممت أن ألتحق بالجامعة لدراسة الفلسفة حبا في الفلسفة، وكان ذلك في مرحلة يعني متأخرة نسبيا، لكن أصررت على ذلك.
8: ونحن بالفعل كلنا اخترنا دراسة الفلسفة في الجامعة لأن محتوى الدرس الفلسفي في المعاهد الثانوية كان بالأهمية مما كان، أنه دفعنا هكذا من الداخل، محفز دفعنا إلى اختيار الفلسفة في الجامعة. أمر الآن في المرحلة الأساسية في هذا الحوار. أنا أعرف جيدا أنك، أريد أن أقدم أولا الكتب التي كتبتيها طيلة سيرتك الجامعية زيادة على المحاضرات. الأستاذة تاجة بن علي كتبت كتابا مهما جدا، وهو أعتقد أنه أطروحة الدكتوراه، لكنها بعد أن قامت بالدفاع عنها أمام لجنة عادت صياغتها وأعادت النظر فيها من جديد. هذا الكتاب هو نظرية الاعتقاد في فلسفة هيوم أسسها وأبعادها، وهو نشر في المعهد العالي للعلوم الإنسانية والاجتماعية بجامعة المنار، ونشر سنة 2016 من مجمع الأطرش للكتاب المختص سنة تونس 2016. فلو سمحتي أستاذة، مدام نحن سنقدم فكرك، هذه فرصة للاحتفال بفكرك ولتقديمه إلى المجتمع عموما، ريثما يتفطن إلى أبعاد هذا الفكر ويقرأ هذا الكتاب بكل تملي. فطبعا هذه الحلقة لا تعوض القراءة المتأنية للكتاب، فرجاء أستاذة لو سمحت في بعض الدقائق أن تقدم لنا الإشكالية الكبرى لهذا الكتاب، وإلى أي مدى وكيف انطلقت وما هي أبعادها لو سمحت.
9: شكرا. في الواقع دراستي لمسألة الاعتقاد ناتجة كانت تحت حافز البحث في مسألة أعتقد أنها جوهرية في وجودنا، يعني تهمنا مباشرة وتهم ممارساتنا اليومية. أردت أن أشتغل على مسألة لا تكون بعيدة عن الفكر وعن الواقع في نفس الآن، يعني نحن نعيش بهذه الاعتقادات المختلفة، و يمكننا القول أن توجهي إلى المسألة فضلا عن اهتمامي بهذا الفيلسوف هو ديفيد هيوم، ولأنه فيلسوف في الواقع وقع نوعا ما تهميش في الجامعة، يعني لا يدرس كما يدرس أفلاطون وكانت وهايدغير وغيرهم. فبالفعل كان استغربت نوعا ما لمثل هذا التهميش، يعني وخصوصا أنه كان منطلق لما يسمى الفكر التنويري، يعني هذا جانب ربما لم ننتبه إليه، هذه الدعوة للنقد، لنقد الفكر، للشك، لمحاولة فهم الظواهر، ظواهر الخارجية، ظواهر الوعي، فهم الإنسان، كلها أصبحت مشروعا فلسفيا عند ديفيد هيوم. دونك مسألة الاعتقاد تتنزل في مشكلة أشمل، هي فهم الطبيعة البشرية والتحقيق في الطبيعة البشرية بكل مكوناتها وبكل وجوهها. دونك في هذا الإطار تتنزل مسألة الاعتقاد، ومحاولة دراسة الإنسان في أبعاده، يعني النفسية والجسدية والقيمية والسياسية، يعني كل هذه الأبعاد التي تسمى تهم الإنسان، وقع يعني جمعها تحت مقولة عند هيوم، هو أول من أطلق علم الإنسان، يعني كعلم فلسفي، لكن علم فلسفي يريد أن يبتعد عن التصورات الميتافيزيقية المثالية، أراد أن يواجه الإنسان كما هو في مستوى الواقع، في مستوى الوجود، ومن ثم كانت هذه نقطة التحول. وكانت يعني فلسفته ضرب من القطيعة بعاء الفكر السابق، الفكر المثالي، الفكر ديكارتي الذي قام بنقده خصوصا في مسألة هامة جدا وهي مسألة الهوية الذاتية. دونك يعني هذه المسألة التي أصبحت أيضا من مشمولات الاعتقاد. دونك ميزة تصور هيوم أنه لم ينتبه ولم يركز فقط على المعتقدات، يعني أكثر الدراسات التي اهتمت بقضية المعتقد اهتمت بقضية المعتقد الديني، في العادة دائما هناك مقارنات بين الدين والعلم، الدين والفلسفة، لكن ما يعني جلبني وكان بالنسبة لي خيط لمواصلة البحث واستئناف البحث في هذه المسألة وتقييمها هو أنه اهتم بالاعتقاد كفعل، an act of mind يقول هو. دونك يعني دخلنا معناتها منطقة أخرى وهي منطقة الوعي، ربما لهذا سبب يساري اللي يعتبره حتى أول الفينومينولوجيين يقولوا عنه أنه أول الفينومينولوجيين. لماذا؟ لأنه بالفعل حاول أن يفهم من الداخل في إطار كما قلت هذا العلم، علم الطبيعة البشرية، ماذا يحصل في الذهن عندما نعتقد، ومن ثم تم تفجير هذا المفهوم ليصبح الاعتقاد محايث للمعرفة العلمية، محايث للدين، محايث للهوية الذاتية، لاعتقادنا في العالم الخارجي، وهي جوانب كلها اشتغلت عليها.
8: جميل جدا. فعادة نحن لنا تصور لفلسفة هيوم على أساس أنها فلسفة متعلقة بالتجربة وغير ذلك، لا، فأنت كشفت عن شيء آخر، جانب آخر لا نعرفه كثيرا في فلسفة هيوم. السؤال هو، طبعا أريد أن أذكر بما قلت، وأن الاعتقاد الذي هو حسب تصوري البسيط، لأنك مختصة في هذا الأمر، الاعتقاد هو للوهلة الأولى يتبين لنا كأن ما هو شيء مسلم وليس عقلانيا، ليس الاعتقاد هو معاكس للعقل، لأن العقل هو الحجة العقلية، هي الحجة التي مرت عبر البرهان المنطقي أو البرهان العلمي. أما الاعتقاد فهي أشياء موجودة هكذا، مسلمة هكذا. فكيف يتم الارتباط، كيف يمكن ارتباط، أو كيف هيوم، أو كيف تعتقدين أننا نمر من الاعتقاد كشيء هنا موجود هناك نعيش فيه كما قلت، فعل نمارسه يوميا دون تعقل، كيف نمر من ذلك إلى فلسفة التنوير؟ كيف جمع ديفيد هيوم كما قلت بين هذا الاعتقاد الذي هو محايث لنا وهو فعل نمارسه يوميا ونعيش بهذه الاعتقادات كما قلت، وكيف يكون في نفس الوقت في أول فلسفة التنوير؟
9: عندما نتحدث عن الاعتقاد وننظر في موضعه وموقعه في الفلسفات، هو دائما شيء مختلف، يعني يتعلق ببادئ الرأي، يتعلق بمعرفة احتمالية ظنية، فنقول بليف ذات، يعني معرفة لا تتميز باليقين. دونك هذا هو التوجه الذي انساق إليه الفلاسفة في دراستهم للاعتقاد كمعرفة ظنية، لكن هو حملنا إلى أفق آخر، وهو ما الذي يجمع بين كل المعتقدات. عندما نقول مثلا believe in، يختلف المعنى تماما عن believe that، أي believe that كذا، يعني ما أظن كذا، وبين أعتقد فيه، أي believe in God. فهذا الاختلاف الذي يعني نراه سائدا بين في الفلسفات، هو حاول أن ينظر إلى ما يوحد وما يفصل هذا الاعتقاد الذي هو مجرد ظن. نحن لا نتحدث مع هيوم عن الظن، وإنما نتحدث عن اعتقاد كفكرة يعني ثابتة، عملية التصديق التي يقوم بها الذهن، والتي يقول يعطيها جملة من الخصائص تتميز بالقوة والحيوية والثبات عندما نمارس اعتقاد في شيء ما. حتى اعتقاد العالم، يعني اعتقاد العالم في القانون هو يتميز بنفس الصفات تماما مثل اعتقاد المؤمن في وجود الإله وفي وجود العالم الأخروي. دونك هناك خيط رابط وهناك عنصر مشترك في كل هذه المعتقدات. لماذا أعتقد أن هذا العالم موجود أمامي الآن؟ لماذا أعتقد أن لي هوية ذاتية؟ فيعني حاول أن يبحث عن أسس ومقومات هذا الاعتقاد. وهنا يعني لم تكن هذه العملية ممكنة إلا عن طريق النقد. يعني عندما نقول التنوير، على ماذا يقوم التنوير؟ فكر التنويري له أسس العقل، يعني دفاع عن العقل، الاستدلال المنطقي، نبذ الفرضيات الاحتمالية والميتافيزيقية، والدفاع عن الحرية، حرية التفكير. كل هذه الشروط التي تميز فلسفة التنوير كلها بطبيعة الحال نجدها ركائز أساسية في فلسفة هيوم. دونك هذا ما خول بالفعل دراسة الاعتقاد من وجهة مغايرة تماما.
8: فلا تناقض من مرور حول البحث في الاعتقاد إلى البحث في العقل واستدلالات العقلية. أنا لماذا سألتك هذا السؤال؟ لأنني أعرف على الأقل أن هناك مصطلح أساسي في الفلسفة الإنجليزية والبريطانية في ذلك الوقت، وهو مصطلح الكومن سنس.
9: نعم،
8: مصطلح الكومن سنس الذي يقول أن المعتقد السائد، المعنى السائد، المعنى العام هو مصدر الحقيقة. وأنا أستذكر جملة لشافتسبري الذي يقول يحدد الكومون سنس، يقول common sense is what serves us when our reasoning faculty leaves us in the dark. هو ما يساعدنا أو هو ما ينيرنا لما قدراتنا العقلية أو لما استدلالاتنا العقلية لا تصلح لشيء. فمثلا في مجال الأخلاق، فمثلا في مجال الحياة العامة التي ذكرتها من قبل، فلا نقرأ كيف تتعامل مع أستاذك، لا ندرسه في المدرسة كيف تتعامل مع والديك ومع الشارع وكيف تكون مواطنا صالحا. هذه أشياء تستقيها هكذا من الكومون سنس. وأذكر أن واحد من رؤساء وزراء كندا قام بحملة انتخابية كبرى يقول The revolution of the common sense. بالإنجليزية نقول It's common sense means it's true. يعني هنا المعتقد الذي هو المعرفة السائدة هي ضد كل فلسفة تنوير متشددة، يقول أن الاعتقاد له أهمية خاصة. فلست أدري إن كان هناك شيء مثل هذا عند هيوم أو لا.
9: بالتأكيد يعني صحيح أنه معظم الدراسات تحشر هيوم في ما يسمى بالتجريبية أو الخبرية، رغم أنه هو يميز بين ما يسمى التجربة والخبرة المعطاة وما يسمى التجريب الإكسبيريمونتاسيون. يعني التجريب على مستوى الذهني وليس فقط هذه التجربة التي تقدم لنا في الحياة. وربما من خصوصيات هذا الفكر لهيوم هو دفاع عن هذا الكومن سانس، ترجمتها بالحس العام، لم أريد ترجمتها بالحس المشترك، فمش كنت ترجمها بالحس المشترك. وأنا لم أعتمد هذه الترجمة. لماذا؟ لأن عبارة الحس المشترك عبارة وإحنا راكزة في تاريخ الفلسفة تتعلق بتجميع قوى الذهن، يعني المشترك بين الخيال والتصور في الفلسفة الإسلامية وحتى عند أرسطو. لذلك قلت ربما يعني بمعنى والأمر يتعلق بنقول وإحنا كونسيبت إتابلي راسخ، فعلينا أن نستعمل عبارة أخرى تفيد المعنى الذي قصده. وبالفعل اعتبر من مدافعي الكومن سنس الحس العام. لماذا؟ لأنه يعني أراد أن يوجه الفلسفة إلى الفهم العام وأن لا تكون في قطيع. يقول لا أريد هذه الأنساق الفلسفية المثالية المغرقة في المثالية التي تضع حجبا بين يعني الفيلسوف وبين الإنسان. لذلك في الكتاب يقول لتبقى إنسانا في فلسفتك، يعني هي موجودة في بداية الكتاب كوميكزيل. فبالفعل هي دعوة صريحة أن يكون الفكر الفلسفي متغلغل في وجود الإنسان، في حياة الإنسان، الإنسان كواقع فعلي وليس كصورة مثالية تتعلق بما ينبغي أن يكون عليه. يعني هنا معروف أنه بالفعل من مدافعي هذا الحس، ما يسمى الحس العام. ما جدوى فلسفة تكون في قطيعة مع الإنسان ومع الوجود الواقعي للإنسان.
8: أستاذ تجا، الحديث له شجون في التطرق لهذه الإشكاليات الكبرى، لكن أستسمحك وأستسمح السادة المستمعين لنستمع إلى أغنية من اختيارك أنت، نعود بعدها للنقاش حول إشكالية الكومن سنس وكيف أنه يمكن أن يكون ضروريا للحياة ومنبعا لها. نعود مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل الغنائي.

0: عدنا بعد هذا الفاصل. أرجو أنكم استمتعتم بهذه الأغنية الجميلة، وأعود إلى الإشكال الذي طرحناه قبل هذا الفصل، وهو إشكالية الكومن سنس، الحس المشترك. أنا ترجمت هكذا الحس العام، أنا ترجمت هكذا بدون تفكير، لكن لما أتت الفكرة فأنا أجزم أن ترجمتك هي الأثبت والأصح. الآن نريد أن نذهب إلى إشكال آخر، هو أن هذه هذا الاعتقاد أو هذا الكومن سنس هو معطى، يعني أن الطبيعة أو ما سميته في كتابك الطبيعة البشرية لناتور هيومان هي ليست طبيعة متعالية وليس تحديدا ميتافيزيقيا كما قلت مجردا. الطبيعة البشرية تحتوي داخلها وفي نسقها العام وفي تركيبتها الأساسية تحتوي ضروبا متعددة من الخطاب وضروبا متعددة من المعارف. فمثلا أن نقول الطبيعة البشرية هي ذلك الإنسان الموجود هنا داخل المعتقدات وداخل أنواع المعارف، هل هذا صحيح؟ يمكن أن نطبقه على هيوم أم لا؟
1: بالنسبة إلى هيوم، مفهوم الطبيعة البشرية ليس مفهوما ميتافيزيقيا وليس مفهوما يتعلق بجوهر، وجود جوهري كما مثلا ذهب إلى ذلك ديكارت، بل بالعكس، يعني هو نقد جوهرية الذات ليثبت أن تمثل الإنسان لذاته في الواقع يقوم على جملة الانطباعات التي لديه عن ذاته، وهي انطباعات يمكن أن نقول أنها مختلفة ومتميزة. تمثلي لذاتي الآن ليس هو نفس التمثل عندما أنهض في الصباح أو أفكر أو أكتب. فيقول هذا كأنه نوع من المفهوم السائل، لذلك نتحدث عن عملية تذرير في فلسفة هيوم، يعني تذرير هذه الانطباعات، وأفكارنا هي مصدرها تلك الانطباعات. فكان هناك نقد واضح لجوهرية الذات ومحاولة بنائها. يقول في النهاية عندما أتحدث عن ذاتي أتحدث عن اصطناع، لأنني أجمع أشياء أو انطباعات مختلفة وأضفي عليها ضربا من الوحدة والاستمرارية والتشابه، وذي خاصية يعني نقدية في الواقع تهم حتى الفكر الأنجليزي بصفة عامة. يعني مثلا ثمة مقال كتبته في هذا الكتاب،
0: في كتاب الكتاب الثاني مسائل في الفلسفة الحديثة،
1: نعم، يعني نمطية، هناك نوع من النمطية في التلقي الإنجليزي لمسألة الذات الديكارتية بالمفهوم الديكارتي. دائما هناك رجوع إلى البعد الحسي، إلى البعد الجسماني، إلى الاختلاف، ونقد لفكرة الجوهر. لذلك قلت أنه بالفعل هناك ثم نقد واضح للتصور الميتافيزيقي، وفي بعض الأحيان مثلا كما مع هوبس حتى تصل إلى حد السخرية من هذا التصور ديكارتي. أي جوهر تتحدث عنه؟ وأنا كلما تمثلت ذاتي على مستوى الواقع، على مستوى الخبرة، إلا ووجدت جملة من الأفكار والانطباعات المشتتة. دونك هذه الوحدة في النهاية ليست قائمة حقا، لذلك يعني نصطنعها. لكن رغم ذلك هيوم في مستوى آخر، يعني على مستوى العمل، على مستوى الإحساس بمشاعر الإنسان بالفخر، ربما في عملية الفخر في الأورغوي هو أكثر اختبار لمعنى الأنا ولمعنى الذات. كأنه ثم نوع من التراجع، وهو ما تحدثت عنه في الكتاب يعني الثالث فلسفة الأهواء. دونك يعني هناك نوع من النقلة من ضرب نظري لفكرة الهوية الذاتية إلى نوع من الاعتراف بها على مستوى عملي في اختبار قضية الأورغوي، يعني حب الذات والافتخار بالذات. تلاحظ أنه كلما غيرنا المجال ربما المفاهيم تتغير، لكن تبقى الوحدة قائمة، هو كما قلت الابتعاد عن هذه التصورات الميتافيزيقية التي أعتبر أنها لا تمت للإنسان بصلة.
0: فلنعد قبل أن نذهب إلى كتاب فلسفة الأهواء وتصورك أو تقديم تصور هيوم للذات، نعود إلى هذه الفكرة، الذات البشرية كما قلت وكما يعتقد هيوم أن هذه الذات متبعثرة أكثر منها وحدة، وكلما أردنا توحيدها إلا وانفصلنا عنها وجردناها وجعلناها شيئا متعاليا ومتصاعدا. نحن نعرف على الأقل هناك تحديدين اثنين للذات. قلنا مرة أن الإنسان أو الذات الإنسانية هي حيوان عاقل، يعني حيوان هو لما نسأله عن ذاته فيقدم الإجابة الأولى أن الحيوانية، لكن لهذه الحيوانية خصوصية ألا وهي اللغة أو التعقل. فهذا التحديد الأكبر الأول للإنسان
1: ناطق العاقل،
0: الإنسان العاقل ناطق ناطق بمعنى المنطق ديسكور. ثم ذهبنا إلى تحديد آخر الذي قلنا من هو هذه الذات هي لا تستمد كينونتها ولا تستمد تحديدها إلا من ذات أعلى منها ألا وهي الذات الإلهية، فهو مخلوق بين المخلوقات. لكن ذهبنا من ذلك التصور الديني الميتافيزيقي الذي له تحديداته وله برهنته وله منطقه الخاص، نحن لسنا هنا لنقول أنه أخطأ بل له استدلالاته الخاصة. ذهب هنا على ما أعتقد ويمكن أن تصلح الخطأ الذي يمكن أن أقدمه في هذه الأفكار، هو أنا قلنا الذات لا يمكن أن نحددها إلا في داخل العالم الموجودة فيه، الموجودة فيه يعني داخل العالم المتشعب المعقد الذي تختلط فيه المعتقدات بالاعتقاد بالظن بالمعرفة الصحيحة بالعقل. فهذا التنوع يجعل من هذه الذات دائما منغمسة داخل هذه الضروب من المعاني داخل العالم. وهنا ممكن إذا صح ما أقوله عن هيوم أو يمكن أن أعتبر هيوم راهنا الآن هذا الانفجار للذات، إلى حد أننا أصبحنا لا نتكلم عن ذات مضروبة من كل جهة وذات منقسمة، إلى حد أننا نقول أن هذه الذات داخل العالم أو أن الذات ضربها اللاوعي، هذا الوعي هو مضروب منذ البداية إلى النهاية باللاوعي أو أنه منتمي إلى تصور طبقي، لا وجود لذات يمكن أن نأخذها نجتثها من التصور الطبقي من العالم الطبقي الذي نعيش فيه. فإلى أي مدى يمكن أن نتحدث في هذا التحديد للذات البشرية عن هيوم راهناً؟ إلى أي مدى فلسفة هيوم يمكن أن تعيننا في هذا ما نسميه عموماً التجاوز اللاميتافيزيقي للميتافيزيق، التجاوز إلى أي مدى؟ لأننا لا ندمجه داخل هذه البوتقة من الفلاسفة الذين منذ البدء يريدون تجاوز الفكر المتعالي، الفكر الجوهري المنفصل عن العالم.
1: بالفعل يعني هو نقد يمكن أن نقول جذري راديكال لمسألة الذات، أعتبر أنه من الأوائل الذين قاوموا هذا التصور الميتافيزيقي المجرد بالشكل الذي يعني فعله هو، يعني عن طريق تحليل مصدر هذه الأفكار التي لدينا. يعني العملية كانت كأنها عملية جراحية، حاولت أن تفصل وأن تبحث في هذه الأفكار ما هو مصدرها. وبالنظر في مصدر هذه الأفكار التي تبين في النهاية يقول هو ربطها

0: وعلى هوية العالم أو هوية الكونية، يعني هي مفاهيم سائلة في نهاية الأمر ومتغيرة. وهذا ما يثبت بالفعل أن هناك ضرب من الراهنية التي دفعتني بالفعل على الاشتغال على هذا الفيلسوف بالذات، قلت الذي لم لا يجد حظه كثيرا في العالم العربي، وهذا مفهوم لأنه ارتبط بنقد الدين، بنقد الفكر الديني. وتعلم نقد الفكر الديني يعني خصوصا في مجتمعاتنا العربية كيف يمكن أن يتقبل. وربما أتفهم نسبيا كيف أن هيوم في مثلا في تونس ولا في الدول المغرب بحكم يعني تدريسها للغة الفرنسية لا تذهب إلى دراسة الفلسفة الإنجليزية كما يفعل مثلا في مصر ولا في دول أخرى. ولكن رغم ذلك حتى في مصر لم أجد هذا الاهتمام بفيلسوف في الواقع يعني له شأن كبير، وقلت يفسر هذا بنقد للدين فقد اعتبره حتى في حياتي The Great Infidel، معناتها الكافر الكبير أو كبير الكفرة. لماذا كيف تجرأ على تحليل ما يسمى أسس الفكر الديني؟
1: قبل أن ندخل لو سمحت يا أستاذة، قبل أن ندخل في تفاصيل نقده للفكر الديني والحجج التي يقدمها والأسس، هذا فكر نعود إلى فكرة الفكرة. وبينت في الفصل الثاني من كتابك إلى أن لا وجود لأفكار هكذا، الأفكار المتعالية المجردة، يعني أن عملية التفكير هي ليس الذهاب إلى تلك الأفكار، بل الأفكار هي تولد انطلاقا من الانطباع وانطلاقا من التجربة. فالأفكار محايثة، هي موجودة داخل الانطباعات، لكن وجب على عملية التفكر أو التعقل أن تأخذها من ذلك الانطباع. فبداية الفكر انطباع، بداية الفكرة ليست وجودا مفارقا أو متعاليا أو مجانبا للأشياء، بل أن الفكر، وهذا يعتبر بالفعل ضربا بين معقفين لكل فلسفة أفلاطونية أو ما بعد أفلاطونية التي تعتقد أن الأفكار متعالية وهي مثل الأيدوس، بل هي أننا وجب إرجاع الفكرة إلى انتمائها الأول، فهي جينيولوجيا الأفكار. جينيولوجيا الأفكار ليس توليدها من فوق أو البحث في مدى محايثتها للأشياء أو مفارقتها لها، بل البحث عن مصدرها وولادتها وانبعاثها، فهي انطباع يصبح فكرة فيما بعد. فيعني هناك ضرب لفكرة الفكرة كشيء متعالي، أولا ضرب الذات كذات متعالية، ثم ضرب الفكرة وإرجاعها إلى مصدرها أو حاضنتها الأولى التي هي الانطباع. هل هذا صحيح؟
0: نعم، يمكن أن نقول أن ضرب الذات أو نقد الجوهرية الذات هو نفسه قائم على فحص مصدر الأفكار. دونك يعني ما نقوم عملية التفكير ما هي؟ هي عملية تركيبية قائمة على جملة من المبادئ، ويسميها التشابه، التجاور، التداعي، وعلى جملة من العلاقات. وربما هذا ما أدى بي إلى يعني موضوع أطروحتي، هو أن أثبت أنها بالفعل فلسفة هيوم رغم أنه وقع حشرها من بعض النقاد مثلا كما ماليرب يقول لك يا بات سيستم سي، ثمة نسق، وهذا النسق قائم على مبدأ أساسي عند هيوم وهو أن الفكر حركة. يعني هذه أطروحتي أن أبين أن هنا الفكر بالنسبة له هو حركة، نستطيع أن نعرفها على أنها حركة. حركة يعني هي انتقال من انطباعات إلى أفكار، والأفكار هي في النهاية ستون قلوة كوبي، معناتها نسخة باهتة مقارنة بالانطباع. الانطباع هو الذي يتميز بالحيوية والقوة، لكن الفكرة باعتبارها استعادة فهي فكرة تكون باهتة. لكن هذا هو الأساسي وربما أكثر أهمية، أنه في بعض الأحيان الأفكار تصبح لها من القوة والحيوية ما يضاهي الانطباعات عندما تتحول إلى معتقد. يعني المشاعر التي ننعتها أيضا بالقوة والحيوية في وجودنا، الإدراك المباشر الحسي، حتى الأفكار تستطيع أن ترتقي إلى هذا المستوى عندما تتمكن منه. ما الذي مثلا يجعلني لا أستطيع إقناع إنسان مثلا مؤمن بعدم

0: صحتي إيماني على سبيل المثال، أستطيع أن أنقل إليه أفكاري، لكن لا أستطيع أن أنقل إليه الحيوية والقوة التي ترافق تلك الفكرة، ولا أستطيع أن أتحكم في إحساسه بتلك الأفكار. دونك أستطيع أن أفسر له كل الخلل ربما في معتقده، ولكن لا أستطيع أن أقوض هذا المعتقد. لماذا؟ لأن معتقد مرتبط بإحساس وبشعور، وعلى ذلك يسميه فيلين، يقول يستعمل كلمة سنتيمون فيلين إليه، يعني عندما تصبح هذه الأفكار على درجة معينة من القوة فهي تصبح ضرب من الشعور والإحساس.
1: جميل جميل جميل جدا. ما عجبني في هذا الحوار وأنه ذهب مباشرة إلى الأفكار الأساسية. سننهي هذا البرنامج الآن لو سمحتي، لأن على ذيق الوقت، وأطلب منك ندلل كما يقولون، أطلب منك لو سمحتي أستاذة أن ترافقينا الأسبوع المقبل في نفس لنواصل البحث أولا في الإشكاليات الكبرى أو المفاهيم الكبرى لفكر هيوم، ثم ذهب كذلك لكتبك الأخرى ومدى علاقة الكتب الأخرى بفلسفة ديفيد هيوم. شكرا جزيلا لك وشكرا لقبولك أن نلتقي الأسبوع المقبل لنواصل الحديث في هذه المواضيع.
0: مجدد شكري لك وخصوصا على ثراء هذا النقاش.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2000، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
1: جماليات.
0: جماليات.
5: جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
1: جماليات مع أحلام بوصندل.
6: مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، متابعي برنامج جماليات، مرحبا بكم في لقائنا الأسبوعي المتجدد. وككل أسبوع نستقبل ضيف الحصة، وضيفنا اليوم فنان تشكيلي متميز يهتم بفن من الفنون العريقة والتي عودت الظهور إلى السطح معناها مؤخرا، وهو فن الخط العربي. لكن الخاص ربما في أسلوب ضيفنا اليوم هو أنه يجمع بين ربما الإبداع في مجال الحرف وإبداع اللوحة اللونية. خليني مزيدش نشوقكم، مرحبا بك سي نور الدين العوني.
7: أهلا وسهلا، وأدى محلام، مشكورة على الاستضافة هذه، ونرحب كذلك بجميع مستمعي إذاعة تونس الثقافية.
6: العفو سي نور الدين، الشكر موصول لك على قبولك الدعوة. وخليني في البداية نبدأ نتحدث شوية ربما على مسيرتك، مسارك الإبداعي وأبرز المعارض والمشاركات الجماعية ربما، وخاصة المسار المهني والتكوين التشكيلي، هكا ياخذوا فكرة ربما الجيل الشاب على السيد نور الدين العوني والمبدع. خليني أقول نور الدين العوني. سي نور الدين،
7: شكرا. طبعا مش نحكي شوي بإيجاز عن السيرة الذاتية متاعي، ربما نبدو بمسألة الدراسة ثم التكوين والمسار المهني ثم المسار التشكيلي والإبداعي. طب شوية، طبعا أنا ابن ريف من سيدي خليف من ولاية سيدي بوزيد.
6: لكن أنت ابن تونس.
7: أنا ابن تونس، كلنا من تونس طبعا، هذه تونستي لا شك فيها، ما فيهاش الشك والاختلاف. طبعا البداية كانت من التعليم الابتدائي، كان مدرسي فقط في الستينات في الابتدائي خطوطهم جميلة جدا، وأنا كنت نتأمل كيفاش يكتب بيده اليسار وبيده اليمين بنفس الخط، فاستغربت. وفي نفس الوقت كان جدي عادل،
6: عادل الإشهاد،
7: عادل الإشهاد، نشوف الكتابات نتاعه في المخطوطات نتاع العقود الزواج ونتاع البيع والشراء إلى آخره. فبديت نشوفها، نشوفها كأني منمنمات بشوية بشوية بشوية، يعني بديت أتعلق به الحرف.
6: يعني خليني نقول سي نور الدين، العين متشبعة،
7: العين متشبعة
6: بالمكتوب والمخطوط.
7: يعطيك الصحة. أبويا كان يجيب في الستينات في جريدة الصباح، جريدة العمل، فكنت نعاود العنوان، نعاود نعاود نعاود، بشوية بشوية تسخ فيها الخط. حتى لو وصلت البكالوريا، بكالوريا مات سيونس، حبيت باش أعطوني بوزارة في تونس، ما أعطونيش، أعطوني مات
6: زمن
7: هذا في 78
6: 78
7: زمن وقتها في البوزارة في تونس مدام صفية فرحات، زوجة سي عبد الله فرحات وقت وزير الداخلية.
6: واضح.
7: مشيت لها وقتها، كان يقبلوا في البوزار سان كمان نيسا قدير، ما كانتش باك 75. قلت لي اوصل الباك، رويت بالباك، اوصل الباك وبعدين تو نعاونك. وصلت الباك، خذيت الباك، مشيت. قلت لي في التوجيه اكتبها الاولى تو نعاونك، كتبتها الاولى، يعطوني العاشرة المات
6: الرياضية.
7: نقرا في المنار، توي المنار وقت الكمبيوتر كذا، الاولى معايا واحد اعطوه بوزار ما حبش بوزار، قلت له تحلت نمشي هناك نعملو بيرميتاسيون.
6: واضح.
7: هو اعطوه نحو البوزار اعطوه فاكلتيسيون، وانا قالوا لا اوقات فاكلتيسيون ليش عندنا ياسر ننقص، لانه كان يقول في عشتي 25 واحد من
6: من
7: المطار من المرسى من كارتاج، وانا جاي من كملت نقرا ما قلت لك ما نقراش نحضر كذا ونجي للشامر بتاعي في الاريان نهار كل نرسم في الطيارات نتاع المطار ونكتب وخمشتها في الـ في الـ في الـ في, الـ في الفويه. ما صديقي يقرا في العراق بعث لي جاب قلت له نجيبش نقرا في العراق خط، قال لي راهي صعيب تنجم تعب من هندسه تنجم تعب من مات اللي انت سبيسياليتي تاعك سيونتيفيك اما راهو قلت له مهمش
6: اختصاص الفنون معناها قعدت مركز عليه.
7: كان وقتها صديقي سي استاذ في الوزاره تونس سي علي نصيف طرابلسي
6: هايين توجهوا له بالرحمه
7: الله يرحمه الله يرحمه، هذا كان صديق خالي الهادي تيمومي خالي كان صديقه.
6: اي
7: نجي للدار قال لي سي نور الدين عندك الحق تخرج للعراق، هو مازال كي جا من العراق علي نصيف طرابلسي قال لي امشي خذ بلاصتي في العراق. بون شجعني سيد هادي تيمومي بارك الله فيه خالي الله يذكره بالخير.
6: أيه.
7: ومشيت غاديكا قالوا لي تدخل هندسة قلت لهم لا، تدخل ميديسين قلت لهم لا، اعطوني بوزار البوزار يودي راهي صعيبة كيفاش، قالوا لي يجب نعملوا لك تيست ولا تيست بالبنسو بالكريون بالفيزان كل شيء، انا شد الكريون ستوب قال حبس عندك الباز، انا شد الفيزان ستوب انا شد
6: يعني
7: الكريون
6: يعني قبول كان
7: اي قبلوني الحق عندي ارضيه وكنت نرسم وخط ما عندي حتى مشكله.
6: واضح.
7: عملت 4 سنين في العراق وما ادراك ما العراق. نقرا في 3 مدارس.
6: اي
7: 4 سنين كان عديت من 12 سنه ايش معناه؟ يعني كنت ندخل الحصه ما نكتب شيء، عيني في المدرس ونتشبع ونسمع في الفنون الكل.
6: أي.
7: نحت الرسم الخط وخاصه الخط نقرا وين بعدين؟ نمشي لمدرسه لجمعيه الفنون الخطاتين، كان الاستاذ اسمه سلمان عيسى الله يذكره بالخير، عرفني انا التونسي الوحيد ويحب تونس ولوحاته في قصر بورقيبه وقت هذا.
6: اي
7: كقاني تونسي قال لي ولا يحبني يهزني لدار ويعلمني اسرار الخط،
6: يعني فضلا عن التعلم
7: مزيان فضلا عن التعلم يهزني لدار كل يوم ساعه ونص ساعتين
6: وعلا.
7: ويعلمني كيفاش نعمل التابلو يعلمني الوان الخطوط مهتم بي لك بشكل كبير. الثالثه شنيه؟ كي نخرج للشارع وندور في بغداد الرسومات روعه، البلاكات صحيحه، الخطوط صحيحه، اللافتات صحيحه، اعلانات محلات تجاريه كلها كتابات رهيبه في جميع الخطوط الكلاسيكيه، نتشبع. وبديت كل ليله وانا مع اصحابي اردنيين فلسطينيين عراقيين نتحاوروا على الخط نكتبوا ونسهروا بعضنا ونحاوروا بعضنا فتشبعت.
6: يعني انت تؤمن بكون العين هي اللي تدر معناها هي اللي تكون
7: الحاسه البصريه الرهيبه اللي تخليك اللي تخلي صحتي مدى اللي تخليك تنقل ما هو بصري للذاكره بتاعك وتبلورها وتعطيها الكسر بتاعها وبعدين
6: تدريب مهاره اليد من بعد يجي
7: ويقول السفيق الله يذكره بالخير الدواء من قبل خام.
6: وي
7: داوم متحقر شيء
6: اكيد سي نور الدين. وانت لست معناها
7: كملت 4 سنين نجحت من 3 الأوائل في الكليه.
6: واضح.
7: من كثر التعطش نتاعي ما حرموني في تونس قلت ورب ذره النافع غادي لقيت عاد بلاد الخط في كل شيء سواء في الكلاسيكي او في الحروفي هما المدرسه وعلموني كل شيء هذوما 3 سواء في الكليه سواء عند الاستاذ في الدار او سواء في الشارع. حتى سنة الأخرانية حملوا بيعمل معرض في ألمانيا أساتذة اختاروا أني أنا الطالب الوحيد من لوحاتي يهزها في ألمانيا من وقتها.
6: يعني خلينا نقول مسيرة العرض انطلقت منذ
7: انطلقت
6: وانت
7: انطلقت
6: طالب
7: من أنا طالب في بغداد. جائزتي نحن 3 الأوائل يعطونا كسوة لبسوا لي كسوة الكحلة والشعار بتاع التعليم وهزونا للملعب الشعب وكل 3 أوائل يعطيهم شهادتهم صدام حسين بيده عام 83 هذا. فكل معاه واحد يقول هذا اردني كلية كذا نجح معاد كذا هذا جزائري هذا فلسطيني هذا بحريني هذا تونسي خلطت لي انا الوحيد تونسي. كل انا الوحيد تونسي خلطت تونسي وحب تونس الاقصد هذا عام 83 قالوا له هذا تونسي نجح بمعدل 90% كلية فنون الجميلة مش كلية اكاديمية تنحكيك عليها اكاديمية فنون الجميلة بمعدل كذا وقف قال لي انت تونسي قلت له ما نجيبش نخزر العينيه صدام حسين وما ادراك ما نجيبش نخزر العينيه قال لي مثل ما كنت تدرس هون زين ان يريدوك تشتغل زين بتونس شكل كلمه ترن في وذني تو عندك 43 سنه 83 سنه 83 سنه بالضبط قلت له سكت انا قال لي هاك بصوت رهيب قال لي تدري ليش سكتت من شو رد عليه. قال لي لانه انت لما انت لما تدرس زين انت تخدم الامه. فاعتبرني واحد من العظماء يعني.
6: ايوه هنا في علاقه الخط بكل ما هو هويه وبكل ما هو تراث.
7: جيت لهنا نقري التعليم بعدين انتقلت ل
6: يعني هنا كيف رجعت لتونس سي نور الدين بدايتك كانت بالتدريس.
7: بالتدريس. بالتدريس معهد الأعلى تكوين المعلمين بقربة ندرس أيه. المعلمين طبعا وقت ندرس المعلمين ندرسهم الخط الكلاسيكي
6: أكيد.
7: ليش؟ لأن المعلم في حاجة للخط الكلاسيكي حتى يستعمله في السبورة يستعمله في كراسات الإصلاح إلى غير ذلك، وعنده الشارم وعنده البهرج متاعه وعنده يمثله شخصية الخط العربي المعلم.
6: أي لكن هنا ربما تعلم القواعد الأساسية لبنية الحرف ولبنية الكلمة والتجانس بين معناها الحروف والنسب.
7: مظبوط. هذا كل ما هو كلاسيكي فيه نسب وفيه ضوابط، وإحنا في تونس مشهورين بالخط حتى في الأورديناتور الخط النسخي والمعلم يكتب الخط النسخي، واحنا كتابات التونسية مأخوذة من الخط النسخي، فندرس من الخط النسخي بقواعد مضبوطة وبكذا إلى ومن هذا. المعلمين عمره 50 سنة ومعي في الفيسبوك ويرحموا لي على الوالد وبارك الله فيك وعايشك. الخط هوية والخط يعطيك مكانة والخط يعطيك إشعاع.
6: أكيد أكيد الإشعاع اللي عند
7: عمل فين بعثوا المعهد الفنون الجميلة بنابل، وانا نقرا في قربة 20 كيلومتر بين نابل وقربة، سمعت انه ثم معهد فنون جميل جديد. وقتها المدير جديدة مازالوا يعملوا في يحضروا في القاعات وكذا كذا والبيروات، اسمه مدام حياة تليلي.
6: اي استاذ في مدام حياة تليلي نتوجه لها بالتحية من هذا المنبر منبر إذاعة تونس الثقافية. اي دونك وقتها انتقلت ربما من تدريس
7: لا ما انتقلتش، قريت اما قلت نعمل سويعة زايدة. مشيت مدام قلت لها أنا متكون في الخط العربي والوحيد اللي عندي استاذية في الخط العربي اليوم من هذا، لأنه في تونس ما بوش يعطونا نعمل أبارتمان بتاع خط عربي.
6: واضح.
7: قلت لها مدام أنا نحب نقرأ مادة خط العربي في معهد الفنون الجميلة بنابل. قلت لي مش مبرمجة؟ قلت لها برمجيها. قلت لي أنت شكون؟ قلت لي أنا هكا واختصاصي كذا كذا وما يهمكش. قلت لي أوكي. وريتها أعمالي وريتها كذا، بعثنا المادة ذيك. بديت نقرأ فيها من عام 2000 حتى 2004 يسر علينا وحدي. قلت له نحط معاك واحد اخر، حطيت واحد معايا واحد اخر بدا مش متكون بدات الماده هذا. جاتني قالت لي سنور الدين مش نحاها الماده عليه. قالت لي ها والاخر يقرب بطريقه شنو يلصق في العدس ويلصق في الحمص على الحروف هذه. قلت له نحي. جيت لصديقي اسمه سامي الفقيه، سامي الفقيه أيه. فهمتني ولا خزاف أيه. وعنده شوي هكا في دي في الخط المغربي شوي. قلت له سامي قري معي خط العربي. قال لي عمري ما قريت. قلت له ماكش تعطيك المطبوعات وتنقل.
6: اي هذا على مستوى التدريس معناها.
7: التدريس.
6: لكن خلينا نشوفوا هنا احنا ربما اثر التدريس على التجربه التشكيليه سينورجي. ابرز المعارض صحيح. ربما
7: اي كملت قري انا وياه عام الرابع كتر ما انا يعملوا بانتير عملنا بخدمته بكل عملنا انستالاسيون تاع خط المغربي وكذا كذا روائع. بدات العمليه تمشي بكدا. هي بشوية بشوية بديت للطلبة هي أربع شوية الحصة نعطيهم الحصة الأولى خط كلاسيكي بالقصبة خط مغربي أو ديوان وأنا بنميل ياسر الخطوط الشرقية لأني ابن العراق بصراحة.
6: أي في التمدرس.
7: وجيت لقيت خط المغربي فمتكونت في الخطوط الكل. جيت للطلبة توا كنت نقرأ في ترشيح المعلمين، ترشيح المعلمين بخط كلاسيكي، لكن هذا يا طالب في الفنون الجميلة ما يحتاجوش الخط الكلاسيكي، يلزم نعطيه الحرف كيفاش يوظفه في العمل التشكيلي سواء كان أيه. اختصاص رسم أو نحت أو سيراميك
6: أيه.
7: بدأت اللعبة من ثم، بديت تعملها في ديمونستراسيون هيك. جاني طارق عبيدي قرأ معايا وسي سامي الفقيه فاش تعمل؟ قلت له ميش بعمل أعمل لطخة أعمل بوان أعمل اللون أعمل كذا وانطلق منه زيد نقص جزء من حرف نقطة فاصل مش عارف وانطلق. المهم تكون عينك متشبع، أول شيء تكون متكون في الألوان
6: أيه.
7: وتعرف تعمل كومبوزيسيون ومهمكش كتتجرد في ذهنك من الخط كنص تلقى حرية. وهنا أعطتني الحرية هذه أنه كيفاش نخرج من الخط الكلاسيكي ونعطيه كسوة أخرى، نحرر من قيوده الكلاسيكية فهمتني وندخله في أفق أخرى رهيبة، وهو اللي كعنصر تشكيلي في البناء البصري للعمل التشكيلي.
6: يعني سينوردين أنا أحب نأكد على سؤالي، كوني تجربة العرض الفني معناها كيف خرجت بالتجربة هذه من نواميس وتقاليد معناها الأداء الأداء المخطوط خلينا نقول، دخلت بها إلى عالم آخر كونك تجردها ربما من المقروئية وقتها بدأت تجربة العرض الفني.
7: بدأت وقتها بشوي بشوي باحتشام.
6: عملت في معرض أي سنة تقريبا؟
7: عملت معرض في قربة في التسعينات قربة، لوحات خطية لكن فيها لوحات فيها نصوص ولوحات ما فيهاش نصوص، ما خرجتش 100% من الخط الكلاسيك، لكن دخلت الالوان اول مره دخلت الالوان
6: ارجح معناها بين
7: وفي لوحات باحجام كبيره وبالالوان وحركات بدات
6: اكيد يعني فتأرجح بين المقروء
7: وسيادتك الصحابي المقروء وبين المقروء نصيا والمقروء تشكيليا
6: واضح.
7: بعدين تطورت المساله، تطورت لقيت روحي كذا في التسعينات دخلت حبيت على الماجستير في الحرفية. أنا أول واحد عمل الماجستير في الحرفية. ما لقيتش قبل ناس عدت على الحرفية.
6: وش لي أضفت لك ربما دراسة
7: بديت اللوج على مصادر تحكي على الحرفية. لقيت كتاب لشرب الداغر لبناني عنوانه الحرفية. وديت ندخل وشفت الأعمال لعديد الحرفيين وخاصة العراقيين. عليش؟ كانوا في أوروبا خاصة شاكر حسن آل سعيد، حسين السكار، مديحة عمر في أمريكا، محمد غني في باريس، فكيفاش تكون عندهم مكان مع الرسامين العالمين ولو ينهلوا من التراث، أخذوا الحرف ودمجوه في أعمال تشكيلية بدون أي معنى، حرف فيه تلامس، حرف فيه رموز، ما فيه نص تشكيلي، ما فيه نص لغوي، ما يعني ما ما ما ما يعبر عن معنى لغوي، بس يعبر على رمز بصري.
6: أكيد هي موجة كاملة.
7: وانطلقت هنا حركة تشكيلية اسمها الحروفية في العالم العربي في منتصف القرن الماضي. هذوما اللي أسوا اللي هو قلت لك شاكر حسن السعيد، مديح عمر بتركة، فيه واحد سوداني الصالحي، فيه نجال مهداوي عدنا بتونس ما شاء الله،
6: وهي إحدى توجهات ربما الحداثة في محاولة معناها عربية خليني نقول مش كان تونسية لي معناها إرساء أسس مقاربة تشكيلية تجمع بين معنيي الهوية والأصالة. هذه كانت معناها توجه كامل سينيور دين، لكن نحن اليوم خلينا نركز ربما عليك أنت وعلى تجربتك في معناها قلت إدراج وسائل التعبير الفني في مجال الفن الحروفي، لأنك كما كنت تحدث فينا من خلال مسيرتك درست الخط ثم توغلت في ربما في معاني هذا الحرف لتخرج بالخط عن معناه الأصلي ومعناها تندرج في عوالم أخرى تكون مفصولة عن المعنى المقروء وتحمل أبعاد أخرى، أبعاد تعبيرية وأبعاد جمالية. لو تحاول تقدم لنا باختصار شديد الفكرة هذه قبل الفصل.
7: طبعا كما قلت لك يعني خرجت في مجال الحروفية لأجد نفسي لأتحرر من قيود الخط الكلاسيكي، مع أنه أنا مش ضد الخط الكلاسيكي، بالعكس أنا في الحروفية أؤمن أن الحروف لازم يكون على درجة جيدة من الخط الكلاسيكي، حتى عندما يتحول لي الخط المجال الحروفي يعملك التوفيق بين الكلاسيك وبين المعاصر، والتوليفة ذيك تكون روعة، لأن الحروفية ركب عليها من هب ودب، اللي يجد نفسه مش رسام قوي ادخل الحروفية، خطط بشوي هك مزيان مسكين يتتعلق ادخل الحروفية. لا، الحروفية عندي أنا لازم تكون فيها ميزان، تكون قوي في الخط العربي وقوي في الرسم أو النحت أو السيراميك وفي مجال التشكيل تاعك قوي، وتاخذ تنهل من الخط وتبدأ، فتكون اللوحة
6: يعني
7: فيها
6: تؤمن بجديات
7: تكون اللوحة، تكون اللوحة متوازنة إكليبري، الخطاط تجد نفسه والرسام يجد نفسه والمتلقي يبهر لأنه يوجد فيها الفنين مع بعض سواء كان كلاسيكي أو معاصر. بالتالي بديت نشارك في المعارض كلاسيكيين، كنت نشارك معاه في تركيا إلى كذلك عديد المرات أشارك. دخلت مجال التشكيل في الحروفية، بديت نشارك، شاركت في الشارقة، مشيت لبشيت لل 2015 للجزائر، شاركت بأعمال حروفية وخذت الجائزة غادي في الجزائر. المغرب كيف كيف، مشيت للسعودية، قلت لك عملت بزوج لوحات في المطار في المجال الحروفي. الشارقة زاد شارك بالأعمال الحروفية، أخذت جوة تشجيعية، وكانت كلها في مجال الحروفي المتوسط، نقول بين هذا وهذا
6: المتوسط بين هذا وذاك، معناها الحروفي المعتدل، ما مشيتش أكثر في الحرف وحاولت تخلق منه مجال آخر. أي
7: حتى تو كيف نشوف الحروفيين عندنا في تونس اللي أو أعمالهم جيدة، هما خطاطين ممتازين وانتقلوا للحروفية وتأثروا بي، حتى عمال نشوفها تأثروا بي، هو سامي الفقيه، عبد الحفيظ التليلي،
6: هي الجيل الشباب هذو ما كل مبناء الجيل يتوجهون بالتحية،
7: سي لمجد النوري وسليم العلمي، سي عبد هذا أسلوب آخر ممتاز ياسر، سي عبد الرزاق حمودة. وبالتالي بدأت مشاركاتي وبدأت اهتماماتي بالحروفية، وأيضا تلقت في الإبداع بشكل جيد، وبدأ عندي أسلوب من أجمل ما يكون. وعندما تقعد 2016
6: يعني كما تفرغت،
7: تفرغت أول شيء الأولاد خرجوا البر يخدموا البر، قعدت واحدة في الدار، بدأ التركيز وبدأ الاهتمام حتى بالألوان القاتمة شوية بين الأحمر، ثم نجو بعد على روتكو. وبديت
6: وبديت انطلاقتك المتحررة
7: العميقة واللي فيها الهدوء وفيها الصمت وفيها التعبير عن الذات، التعبير عن نفسي، عن مشاعري، عن أحاسيسي، حتى المتلقي وقت يشوفها يوجد هدوء، يوجد صمت، يوجد ألوان متركزة مدروسة وفيها دراسة وفيها عمق.
6: واضح سي نور الدين، فاصل ثم نعود.
8: نقطة ضوء.
6: في علاقة الرسم بالتعبير الحروفي، حين نحاول التطلع إلى علاقة فن الرسم بالتعبير الحروفي في مجال الإبداع، نلتجئ ضرورة إلى الاطلاع على إشكاليات جمالية وتشكيلية تتمحور حول موقعة الحرف المخطوط داخل العمل الفني. هل يظل هذا الأخير ذو بنية دلالية قابلة للقراءة، أم يتحول إلى كيان بصري مستقل ينتمي إلى منطق التشكيل؟ غير أن الأطروحة التي يمكن الدفاع عنها هنا هي أن الحرف في الفن الحروفي لا يفقد دلالته ولا يغيب كليا لفائدة الشكل، بل يسعى الفنانون إلى إدماجه داخل تراكيب إبداعية تجعل المتمعن في تفاصيله يعيش حالة انسجام خلاق بين المعنى الإبداعي والتكوين التشكيلي، وهو ما يمنح هذا الصنف الفني خصوصيته. ويعيش الإبداع الحروفي في عالم الفنون الجميلة مسارا من التحولات الممارساتية المعاصرة، حيث يسعى الفنانون المنتمون إلى هذا التوجه إلى تجاوز التبعية للنماذج الإبداعية الموظفة للحرف عبر استثمار جمالية شاكلة الحرف العربي كعنصر بصري. ففي تجربة شاكر حسن آل سعيد مثلا، يتحول الحرف إلى أثر روحي وصوفي، إذ لا يقرأ بقدر ما يحس كأثر بصري يحمل بعدا تأمليا، مما يدل على أن الحرف لا يمكن أن يتجاوز وظيفته اللغوية دون أن يفقد عمقه الرمزي. وبالمثل في أعمال حسن المسعودي، يحتفظ الحرف بجماليته الخطية ومرجعيته الثقافية، لكنه يعاد توظيفه ضمن بناء تشكيلي حر يقوم على اللون والحركة، وهو ما يعكس تداخلا بين المقروء والمرئي. كما يمكن من خلال هذه التجارب المذكورة والعديد منها أيضا ذكر التجاوزات الشكلانية التي تعتبر أن الرسم الحروفي يقوم على تفكيك البنية اللغوية للحرف وإعادة تركيبها داخل نسق بصري جديد، وهو ما يؤكد أن الحرف لا يلغى بل يعاد إنتاجه. فالتجارب الحروفية تظهر أن قابلية القراءة قد تتراجع، لكن أثر الدلالة يظل قائما بشكل ضمني، ويظهر ذلك في أعمال التونسي نجال مهداوي، حيث تتحول الحروف إلى علامات بصرية إيقاعية تكاد تكون غير مقروءة، لكنها تحافظ على روح المكتوب وإيحاءاته الثقافية، مما يفتح المجال أمام تأويلات متعددة. لعل أوجه الالتقاء بين الرسم والتعبير الحروفي تدعم هذه الأطروحة، إذ يشترك المجالان في مركزية الخط وفي بناء الإيقاع البصري وفي النزوع نحو التجريد، غير أن الحرف يضيف إلى هذه العناصر بعدا رمزيا خاصا يجعله يتجاوز كونه عنصرا تشكيليا صرف. فالرسم التجريدي الغربي مثلا كما عند كاندنسكي يقوم على تحرير الشكل من المرجع، بينما يظل الحرف في الفن الحروفي مرتبطا بذاكرة ثقافية حتى وهو في أقصى حالاته تجريدا. إن التشكيل الحروفي قد لا يقوم على المفاضلة بين الدلالة والشكل، بل على التوفيق بينهما ضمن علاقة جدلية تجمع بين رمزية الحرف وتعبيرية اللون. ومن ذلك لم يعد التعبير الحروفي مجرد علامة لغوية ولا يتحول إلى شكل خالص، بل يتحرك التعبير الفني في فلك هذين القطبين في تواتر دائم.
0: نقطة ضوء.
6: مستمعين الأعزاء، نعود إذن بعد هذا الفاصل مع الفنان والخطاط نور الدين العوني، الذي كان حدثنا قبل بداية هذه اللقاء على أهم المسارات الفاصلة في حياته الإبداعية والتشكيلية، ومسار التكوين والدراسة، وربما أهم التربصات التي قام بها والتي جعلت من أعماله ترتقي إلى مستوى جديد ومستجد. وفي هذا الإطار إذن ربما نتوجه بالسؤال إليك سينور الدين حول العمل الفني المشارك به حاليا في صالون الفن الحروفي مع اتحاد الفنانين التشكيليين، إذ نجدك في هذا الإطار ربما تطرح موضوع بحث في علاقة بالذاكرة البصرية. دعني أقول الذاكرة البصرية، ذاكرة اللون، ذاكرة الشكل، ذاكرة كل ما تقدم من ابتكار ومن كتزاوج بين اللون والخط والتركيب. وربما أنا شخصيا ذكرني في أحد أهم أعمال لكبار الفنانين المعاصرين أمثال رودكو من حيث تقسيم المساحة، ربما هذه مجرد تخمينات سينور الدين. دونك أنا نرجع لك إلى سؤالي، قلت في بحثك في علاقة هذه الذاكرة وتمازج العنصر التراثي وهو الخط مع منظومة اللون والشكل، سينور الدين كيف يمكن أن تحدثنا على هذه المشاركة وعن أعمالك معناها في مجال الخط العربي؟
7: أول شيء خليني نأكد على الحروفية، علاش بالضبط الحروفية هي تويكا ماخذة صدى وبدأت تنتشر بشكل كبير؟ أول شيء لأنه فيها جانب الحرية، وثاني شيء هي تعتمد وسائل التعبير الفني في العمل التشكيلي على عناصر تشكيلية وتقنيات متنوعة لنقل أفكار ومشاعر وأحاسيس الفنان. وأبرز هذه الوسائل الألوان، الخطوط، الشكل، الخامة، المساحة، الملمس، التكوين، الضوء والظل. وبالتالي هنا عندما تكون أنت فنان تشكيلي، رسام بالألوان الزيتية والكريك أو كذا، أو نحات أو خزاف، ودخلت العنصر الحرف في العمل التشكيلي، فتكون هنا أنت حبيت توري للناس من خلال الحرف كأنه رمز يعبر عن أحاسيسي ويعبر عن مشاعري. أنا في أعمالي، وخاصة اللي ذكرتي أنت اللوحة اللي معلقة لحد الآن في قصر خير الدين ضمن فعاليات الصالون صالون تونس الدولي للحروفية.
6: أيوة. اللي هي دعوة باش نمشيو نشوفوا العمل نتاعك
7: اللي نظموا اتحاد الفنون التشكيليين.
6: أيوة.
7: هذه اللوحة ألوانها يعطيك الصحة تقريبا تشبه لي ألوان في أعمال مارك روتكو.
6: أيوة.
7: هو أمريكي من أصل روسي وأعماله كلها ألوان فقط ألوان مسطحة. ليش؟ لأنه يعبر عن الصمت، يعبر عن المشاعر، يعبر عن الفوضى، يعبر عن النشوة، يعبر عن الدمار، يعبر عن القسوة. لأنه عايش في آخر حياته، هو عايش 67 سنة، مات 1970، في آخر حياته متألم، فيميل للقتامة من البرتقال للأحمر للبني للأسود. فأنا عملي فيه الألوان هذه،
6: هي ربما إلى الصمت، إلى الهدوء، إشارة إلى تنقية الفضاء.
7: هي أعماله فيها خاصة
6: إلى تصحيح الفضاء،
7: خاصة موسيقى الصمت.
6: أي
7: أنا أعمالي كنقوم بها في الورشة وحدي، ماذا بيكون وحدي كل تركيز نحط أغاني قديمة، أم كلثوم قديمة، عبد الوهاب كذا، أو مقامات عراقية، نظم كذا، نظم غزالي وكذا، ونبدأ نركز. هذا بعد ما تبلور الموضوع في مخي تقريبا من شهر وأنا أبحث.
6: أي يعني تشتغل في
7: نشتغل على نعمل بحث ونشارك،
6: لكن صخب العمل سي الدين. أعمالك صاخبة ب معناها المشرجية، كيفاش نقول، وإحنا
7: اللوحة تكون بيشر، تكون مليانة أعمال، مليانة تكوينات، مليانة ألوان، مليانة أحاسيس، وبالتالي أي واحد يملها حبيت ولا تكره. هذا العمل فيه ألوان متدرجة، والتدرج مفهوم من مفاهيم الألوان.
6: أي.
7: البصرية تخلي العين يستقبلها.
6: إيه لكن هذا التدرج سي نور الدين هل هو تدرج مدروس؟
7: مدروس.
6: أنا اللي لاحظته اللي معناها الدراسة ترتكز على التكوين، لأنه العمل كان قوي جدا تكوينيا. شوف. متماسك، متماهي، في انسجام كبير بين قيم الحرف، ربما قيم الخطوط
7: تكون قوي.
6: أي.
7: في كل شيء، حتى كل عمل قوي يلزم مكوناته كلها قوية. لأنه أنت كي تعمل عمل متاعك ما توجهوش للناس البسطاء اللي غير مثقفين أو ما عندهمش اهتمام بالفنون التشكيلية. أنت حط في مخك أنت كي تخدم أنت قوي، العمل متاعك قوي، ويزم المتلقى يكون قوي، حتى
6: يشعر بهذه،
7: حتى تكون دائرة هذه قوي. أنا نحب شكون ينقدني، نحب يكون قوي في النقد ويقول لي اللون كذا أو الكومبوز متاعك كذا أو موضوعك كذا على كذا، هذه فرحني. أما العابر، لأنه الفن بصورة عامة ما ثمش فن شعبي، فن ولا بلاه، فن لأنه أنت بذوقك ترتقي الفوق باش توصل للفن. الفن ما يهبطش، قالوا فن شعبي، ثمش حكاية اسمها فن شعبي، باش الفن. الفن حاجة راقية جدا في الحضارة الثقافية، وأنت تكون مثقف وتكون تنمي ذوقك وتكون ترتقي بفهمك وذوقك حتى توصل لفهم الفن. نجي هنا، شكون شنو الحوايج القوية في اللوحة؟ تكوين قوي، توزيع الألوان يكون قوي ومدروس. الملء والفراغ متوازن باش تكون راحة للعين. الألوان ما فيهاش النشاز، وما فيهاش الضبابية، وما فيهاش الفوضى.
6: كيفاش سي نور الدين، خليني قاطعك، كيفاش تلقى انت او كيف تنفذ الى هذا الهدوء في وسط اللوحه؟ لان كيف نلقاو التداخل ربما بين الخط واللون هو اللي اعطانا هذا الانسجام.
7: طيب.
6: من الصخب معناها تاخذنا نحو الهادئ، نحو المنسجم. كيف يتم ذلك؟ احكينا ربما على اهم مراحل اللي تبدا فيها الورشه. قلت انت تحط النغم الموسيقي، ثم تنطلق بفكرة تخمرت في ذهنك لشهور ولأسابيع ربما.
7: هي حالة نفسية. العمل سوبجكتيف، يعني لازم تكون حالتك النفسية موجودة وشعورك حتى تنقلها للمتلقي. أنا وقت كنت ندرس نحط الألوان، يعني يعملوا ألوان زاهية، لأن يكون في زاهي في القسم، نحط لهم فيروز، نحط لهم عبد الحليم حافظ، ونكون زهو، والطلبة يلقوا جو من الفرح وكذا.
6: أي هذا في مستوى التمرين.
7: هذا مستوى التمرين، حتى كي كان في الدار ومعي الأولاد
6: التمرين صغير. الذاتي معناها
7: حتى لو حتى توريك لو حتى كانت كلها ألوان زاهية وألوان كذا، وكنت أنا نحب، وأنا من طبعي نحب الفرفشة ونحب الانبساط، نحب الضحك ونحب كذا. فكانت عمالي قبل ما ناخذ التقاعد كلها فيها ألوان.
6: لكن انت تو نرجمك في تقاعد، انت تو في أوج العطاء بتاعك.
7: عارف، لكن تغيرت شوية التكوينات وتغيرت شوية الألوان. ليش؟ لأنه أنا تكون في الورشة وكون الهدوء والصمت، فنحط أغاني تعبر عن الصمت، تعبر عن الهدوء، حتى نكون مركز ونستعمل ألوان هادئة تميل من المتوسط حتى للداكن. مش نوع أول شيء نعبر في لوحتي، نخمم في الألوان، نعمل أرضية سوداء، وبعدين نمشي للبني، بعدين نمشي للأحمر، نمشي للرمادي.
6: يعني تشتغل عبر
7: نشتغل على الألوان. وبعدين آخر شيء اللي هي الحروف المجردة، كيفاش نملي بها الفراغات ونعمل بها توازن مع الألوان، وتكون اللوحة أمشي عندي تكون حرة، تعلقها على اليمين تمشي، تعلقها على الفوق تمشي، تعلقها على اليسار تمشي، وهذه اللوحة اللي تقبل عديد القراءات. وهنا الدور الحروفية إنها حركة تشكيلية جميلة، إنه القارئ كل واحد كيفاش يقرأها.
6: يعني هنا ما عادش عندنا حرف سي نور الدين، وكأنك تتعامل مع منظومة الخط باعتبارها أشكال. صحيح. تؤثث الفضاء. صحيح. ثم تستمر في التكوين. كما حدثنا عن لوحة سي نور الدين، قلت تبدأ بالتراكم الطبقي ثم توزيع المخطوط، خليني نقول، لأنه ما عادش حرف لنا، أصبح عنصرا تشكيليا باعتباره بشيء أثث
7: اللوحة. أنا أسميها الحرف المرسوم أو اللون المخطوط. شوفك التمازج بين اللون وبين الحرف.
6: ثم المرحلة اللي بعد.
7: بالتالي الحرف هو رمز، رمز بصري، حتى يكون هنا المتلقي يعرف أنه الحرف خرج من نصه وصار في مجال آخر ولا عنصر بناء. نجد مثلا عديد الحروفيين في الخزف، نجال مهداوي وعنده أعمال خزفية في الحروفيات. مثلا نجد سي رشيد قريشي من الجزائر عنده أعمال في الخزف، نجد في النحت، نجد في النحت نجال مهداوي عنده أعمال في النحت، وجه نحلة هذا من لبنان عنده أعمال في النحت. عدنا في تونس سويك صديقي وزميلي في التدريس اللي هو محمد سحنون، أعماله جيدة جدا في مجال الحروفية في النحت.
6: يعني تحويل ربما هذا الخط إلى عنصر تشكيلي يتسع أو يطأ الفضاء بكامل معناها معاني. بيسي نور الدين، هنا قلنا احنا المرحلة الثانية بتاعك كونك أنت تتعامل مع هذا المخطوط ثم تقوم بإضافات هكا.
7: بالضبط. احنا شنو الإضافات؟ الإضافات عند الألوان، نستعمل ألوان من الداكر حتى نوصل للرمادي، وبعدين دخل الأبيض. أول شيء هنا نفكر في حالة من الانسجام بين الألوان. نجي للحرف، الحرف نحيله الكسوة الكلاسيكية، ومرات نأخذ نقطة، مرات نأخذ جزء من حرف، مرات نأخذ كلمة بسيطة ما فيش حتى معنى، ولا نفكر في المعنى نهائيا حتى يتحرر تفكيره.
6: يعني يقع تفكيكه.
7: تفكيكه بالضبط. ليش؟ لأنه حاجتي بالمتلقي يقرأ تشكيليا، ما حاجتي بيقرأ نصيا.
6: أيوه سي نور الدين، كيفاش يقراه؟ دعنا من المتلقي،
7: المتلقي.
6: خلينا معاك سي نور الدين في تعاملك مع اللوحة. بعد قلت هذا إضافة الأبيض، معناها تشتغل عندك ألوانك ثم تقوم بإضافات تلك الجزيئات أو الأجزاء هكا لإتمام ربما اللوحة. وقتاش تنتهي بالنسبة لك أنت العمل الفني؟ متى ينتهي؟
7: العمل مرات معلق ونحس روحي من ناقصة حاجة. دي بعدك الكونتينيتي، نحس مرة ما تكون راضي عليه إلا بعد ما تكمل ونقول سيء وصلت. وقتي يقولوا الناس عملك ممتاز، عملك فيه كذا، توزيعك رهيب، تكوينات ممتازة، ألوان ممتازة، وقتها نفرح أنه هذا المتلقي ناقد جيد وابداع يعطيني فيه.
6: أي يعني وجهة النظر هي اللي تهمك، معناها كأنك تشتغل.
7: المشكلة وين هي؟ المشكلة مش حتى في الألوان، أقوى شيء هي في توزيع الحروف،
6: في توزيع
7: الأشكال الحروفية، أشكال حروفية. توزيع يجب توازن بين الملء والفارغ. تو مرات نشوف أعمال حروفية فارغة وتفه شوية. ليش؟ لأنه وزع في الحروف تلقائيا، ما يحطش في مخه أنه راه الفراغ مقروء. اللوحة الرهيبة هي أنك ما تعرفش أنه الموضوع وأنه الفارغ وأنه الملآن، وهذا هو اللي كليبر بين الفيديو البلان، بين الخلفية وبين الناس.
6: يعني أنت تبحث عن هذا الهدوء، عن هذا الانسجام، عن هذا التكامل، عن هذا الملء والتوازنات التي تحدثها بإضافة ربما خليني نسميها أنا أشلاء الحروف أو بعض المقتطعات من الحروف حتى يكتمل العمل، والعمل يكون مكتملا متى تم الإعجاب به. شكرا سي نور الدين على هذا. إذن نغم ثم نعود.

0: نعود إذن بعد هذا النغم سي نوردين لنواصل حديثنا معك، حديثنا حول ما تقدم في مجال الفن الحروفي والملاحظة الهامة ربما في أعمالك الأخيرة سي نوردين، خليني نقول هي حضور الأشكال الهندسية، ولو أني معناها ليست أشكال بمعنى التمام والكمال، معناها مش الدائرة مدورة معناها ومستقيمة استقامة القمر أو المربع مستقيم استقامة الشكل الهندسي، لا، لكن حضورها موجود بصريا ويمكن أن نلحظه ونستشفه. ولاحظنا أن هذه الأشكال لا تحضر بوصفها ربما أشكال لذاتها، معناها المربع ليس لذات المربع بل باعتبارها ربما دعني أقول متممات تعبيرية في اللوحة، يعلوها الحرف المخطوط ثم يتخللها أحيانا أو ينصهر معها، وهي مقاربة قد تجعل من أسلوبك في الإبداع أسلوبا متميزا. سي نوردين، هل تمثل هذه الأشكال بالنسبة إليك مرجعية معينة ربما في اختيار الأشكال؟
1: مشكورة أستاذ أحلام. أنا استعملت هذه الأشكال الهندسية ربما كالنقطة أو الدائرة في العمل متاعي، وهذا عنده دلالة. أول شيء وقت نجي للدائرة، استعملت الدائرة وفي كل أعمالي تقريبا لحد أنت نوريك كلها فيها دوائر. الدائرة عندها رمز كبير عندي وعندها مدلول في ذهني. الدائرة هي الكمال، هي اللانهاية، هي الوحدة، هي الروحانيات، وخاصة العامل الروحاني والصوفي. هي الدائرة، الدائرة تعبر عن الهدوء كما اعتبرها كاندينسكي. إيش اعتبر الدائرة؟ هي شكلا روحيا عميقا وهادئا تعبر عن الكمال والسرمدية والتوازن. تعبر الدائرة في عملي عن الحركة والديناميكية، عكس الجمود طبعا. تعبر الدائرة من الناحية الفنية، هي مركز جذب بصري نابض. وقت ترسم دائرة في عمل أكيد هي مش تكون المركز ومش تكون هي نقطة الجذب.
0: وهذا
1: بيه النقطة تخرج في معناها عن سياقها التقليدي الهندسي لتصبح عنصرا مستقلا بذاته.
0: إيه هذه الاستقلالية سي نوردين في أعمالك هي أكيد هي طبعاً حاجة واضحة وظاهرة، لكن اختيارك أنت لها ربما اختيار هذه الأشكال دون غيرها. يعني نقول سي نوردين يرتكز على الشكل الدائري أو على الشكل المربع أحيانا الذي يتخلل صح. المكتوب الحروفي، هل كان الاختيار معناها جمالي؟ لي بيان سور تأكيد معناها تركيبة الأعمال، أم هو اختيار ربما في علاقة برمزية هذه الدوائر كما كنت تذكر؟
1: هو اعتبار استعملت هذه الدائرة والنقطة خاصة لرمزيتها وللتعبير عن ما في داخلي.
0: أي
1: بطبيعة الحال النقطة، الخط الوحيد في العالم اللي يملك نقطة هو الخط العربي.
0: أهي.
1: فالنقطة هي رمز وهي وحدة قياسية،
0: يعني النقطة هي الدائرة ربما التي حيدي. تصبح
1: النقطة
0: تتخذ حجما في
1: النقطة
0: عملك.
1: تتخذ حجم تولي دائرة. وبالتالي النقطة تخرج في معناها عن سياق التقليدي لتصبح عنصرا مستقلا بذاته، عنصر تشكيلي النقطة، وفي تكرارها أنت هنا تعبر عن مدلول معين وأكررها النقطة، ودائما أكررها مع الحرف حتى تعطي للمتلقي أنه رأي النقطة عندها مدلول وعندها هدف وعندها جت في سياقها التشكيلي، وبالتالي تعبر على معنى تشكيلي. تعبر النقطة عن الجمال المطلق أو التركيز أو الانفجار. مرات تكون غاضب، النقطة تعبر عن الغضب تعبر عن الانفجار، مرات تكون ساكن وهادئ، فالنقطة تعبر عن الهدوء عندما ترسمها بتأني.
0: يعني هي ترتبط ربما هذا التشكيل يرتبط بالحالة النفسية للفنان، ولكن أنا هنا توقعت في من موقعي أن اختيارك لهذه العلاقة كان في علاقة بالبعد الرمزي ربما لهذا الامتداد، لأن الخط العربي يمنح من الإمكانيات ما لا نهاية له من الأبعاد التعبيرية، ربما ذي اللي يجعلها تتخذ معناها الشكل الدائري أو تتلبس به في لوحاتك سي نوردين.
1: النقطة كمل النقطة في العمل، أهم شيء عندي هي مركز إيقاع أو هي جوهر الإيقاع.
0: واضح سينور الدين، هذا
1: دين.
0: الإيقاع الذي تبحث عنه. وهنا خليني نختم معك بربما آخر استفهام ولا استفسار، خلينا نعرفه، هل هناك مصادر استلهام معينة سينور الدين في قيامك بأعمالك الفنية تلجأ لها، وإلا هي الذاكرة التي تتشبع، الذاكرة البصرية التي تتشبع وتنتج عملها المستقل؟
1: بذبت. أول شيء أنا خطط ومتكون من العراق والعراق مدرسة، ثم بعدين صارت الحركة التشكيلية الحروفية بداية من العراق، من العراقيين أنفسهم، شكر حسن آل سعيد، مديح عمر، ضياء العزاوي، كلهم هذو حروفيين بدأوا في منتصف القرن الماضي.
0: أيوه، هما كانوا مثل مصادر الاستلهام بالنسبة لي.
1: وقت في التسعينات بديت نعم في الماستر تاع الحروفية، لقيت نفسي أنا وحدي وحدي انطلقت راس تلقائيا في الحروف، لأن فقد وين ما شنوصل أنا بالعمل الكلاسيك، لكن أنا رسام وأنا أدرس في الفنون التشكيلية، كيفاش ننقل الخط لمجال آخر
0: مجال
1: الحروفية
0: الأبدأ.
1: بالتالي هنا بديت في الوقت نبحث أنا في تروح متاع الماجستير، لقيت أعمال لرسامين عالميين، مثلا جورج ماتيو هذا فرنسي، أعمال رهيب استلمت منه. لقيت الشرقاوي هذا واحد مغربي، أعمال رهيبة. ضياء العزاوي عراقي كيف حامد عبد الله مصري، أعماله ممتازة. بديت نشوف في أعمال الناس هذو
0: أي العين تشبعت بعديد المدارس والتوجهات
1: إلى حد الآن
0: خلقت ربما المسار التشكيلي للسيد.
1: إلى حد الآن أنا عندي أصدقاء حروفيين في العالم كل، نشوف أعمالهم، نتأثر بهذا. إيش نعمل؟ كيفاش نأخذ أسلوبي بإمكانيات أنا وبخطوتي أنا وبأسلوبي أنا وبألواني أنا، ما نغير، ما نأخذ حتى خدمة من عند آخر، أما نأخذ فرق ما من هذا، جزء من هذا، جزء من هذا، ونكون بهم لوحتي أنا، تكويني أنا، حروفي أنا، ألواني أنا، وتخرج في نمط آخر.
0: أكيد سينور الدين، المعرفة هي تراكم وتراكم بصري. هكذا نصل معكم مستمعين الأعزاء إلى نهاية لقاء جماليات اليوم مع الخطاط نور الدين العوني. أجمل تحية إلى الفريق التقني، ودمتم أجمل المستمعين.
2: جماليات جماليات، أسئلة في الفنون البصرية.
3: جماليات مع أحلام بوصندل.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.
2: مرحبا بالسادة المستمعين، مستمعي إذاعة تونس الثقافية في رحيق اللسان. هذه الحصة سوف نتحدث فيها عن الرواية والسينما، وعن رواية ضيفنا حول السينما، وهي قريبا من التأملات، ولكن التجربة الأقرب أن نقول إنها فيها شيء من السيرة الذاتية. ضيفنا هو الأستاذ بدر الدين بن هندة، مرحبا بك.
3: مرحبا بكم وشكرا على الاستضافة.
2: في هذه الحصة سوف نتكلم عن روايتك التي صدرت آخر 2025، عنوانها لو سينما دو مون بير، وهي رواية بالفرنسية من الحجم المتوسط، فيها تقريبا 160 صفحة. ستكون في هذه الحصة أغلب الأحاديث متجهة إليها، ولكن دعنا سي بدر الدين نستمع إلى هذه الأغنية الفاتحة، هذه الأغنية التي لكلود نوغارو وعنوانها لو سينما. نستمع إلى هذا المقطع.

0: مرحبا بالسادة المستمعين. تعرف هالأغنية؟
1: هي
0: أنا اكتشفتها بمناسبة هذه الحصة. أغنية قديمة جدا. هذه ما حكايتها معك قبل أن ندخل؟ هل لأنك ابن الشخص عنده سينما كانت في جندوبة وهي موضوع روايتك، هل هذا لهذا السبب أم لأنك يعني وجدت وأنت طفل في وأنت شاب في محضنة فيها سينما أساسية؟
1: طبعا كبرت مع السينما. قبل أن نتحدث عن نوغاروك، نوغاروك هذه الأغنية ليس الوحيدة ولن الذي غنى عن السينما، فلنتحدث عن بوجناق. السينما وأغنيته كلما يوحي ويتحدث عن السينما يعيد فيه النخوة ونشوة كبرى ويذكرني بأحلى سنوات حياتي، وتقريبا 40 سنة مع السينما لا تنسى أبدا.
0: طيب حتى ندخل جو الرواية التي فيها كثير من الوقائع، عنوان للسينما دو مون بير هو عنوان حقيقي. يعني في العادة نحن حينما نكون أطفالا نتباهى فنقول هذه مثلا لو كنا في التعليم هذه محفظة أبي وما أدراك، وهذا حذاء أبي وهذا دكان أبي وهذا صديق أبي. أنت تستخدم نسبة نادرة، يعني من النادر أن يتحدث طفل فيقول هذه السينما أبي. ما حكاية هذه السينما وفي جندوبة بالذات؟ لو كنا نتكلم مثلا عن العاصمة لا تحدثنا لبدا الأمر، ولكن ما تاريخ، ما حكاية هذه السينما التي كانت لوالدك في التاريخ الحقيقي في جندوبة؟
1: أولا بالنسبة للعنوان يذكرني بما كتبته فوزي الزواري لكور دو مامير،
0: جسد أمي.
1: أنا قلت خلينا نتحدث كثيرا عن الأم، سأتحدث عن والدي. وهذا لا يعني أني لا أولي مكانة كبرى للوالدة. السينما دو مامير هو عنوان لمداخلة، وبحثت كثيرا عن عنوان آخر، لكن وجدت أن السينما دو مامبير كافي جدا، على أساس أنه فيه 3 عناصر اللي نحبهم. السينما
0: طاهر الشريعة
1: هي في الأصل عنوان لمداخلة عن طاهر الشريعة والسينما في وقته، فأبقيت على نفس العنوان بعدما فكرت كثيرا في عناوين كثيرة. لماذا هذا العنوان فيه العناصر 3 التي أردت التركيز عليها؟ السينما بشكل عام في تونس، مون بير لأنه قصة والدي أيضا لكن والدي مع السينما، ومون بير أي أنا ما بين هذوم الزوز، ما بين السينما وبين والدي.
0: نعم، أنت تفتتح كل مقطع وفصل من الرواية بتحية والدك المرحوم، وغالبا ما تكون وأنت أمام الضريح تبدأ ببونجور بابا وبونجور بير، ثم تخاطبه مباشرة، ولكنك تحكي وقائع لها حدوث في التاريخ. مثلا أنت بدأت النص بالحديث مع أبيك، وأنا أترجم فوريا، أنك تصف له المشهد خارج ضريحه وأن الطقس جميل، وأن هو جميل خارج ضريحه، وتكلمه عن أشياء، ثم كأنك تحمل القارئ بين يديه من ضريح ومن ربما من وقوف شخص عادي يقرأ الفاتحة ويدعو أو يتذكر، إلى رحلة عبر هذه التجربة السينمائية. حدثنا عن التاريخ، متى بدأت هذه ربما هذه المؤسسة المهمة في ذلك التاريخ؟ لا في التاريخ فقط بل حتى في الجغرافيا. أنت تتكلم ساعتها عن سينما الوالد التي كانت تسمى لوريجان، لوريجان بمعنى الوصي الذي حينما يكون أمير لا يصل إلى سن
1: حكم
0: الشرعية الحكم، هنالك من هو وصي عليه. ولكن أيضا أنت تتكلم عن سينما أخرى في نفس المكان، هو الكازينو. يعني في ذلك الوقت هناك قاعتان متنافستان، متى كان الوقت؟
1: هو في الواقع أنا لحد الساعة لا أدري في أي سنة اشترى والدي هذه القاعة. هناك عديد الأسرار عن بدايات القاعة وبداية حكايات والدي مع القاعة بقيت
0: غامضة.
1: غامضة جدا، وربما هذا ما جعلني أهتم به وأتساءل، وربما هذا الجانب أيضا هو الذي جعلني أحب
0: طيب
1: الوالد.
0: أنت تتكلم عن حدث، أنت فتحت حقيبة الوالد ووجدت
1: سورة عبد الحليم
0: صورة عبد الحليم حافظ
1: يقبل مريم
0: مريم
1: فخر
0: فخر
1: الدين.
0: الدين في فيلم حكاية حب، هذيك يعني المعلقة، لكنه لا يقبلها الحقيقة. لا، حسب ما شفت أنت تحكي على الصورة المعلقة،
1: صورة صغيرة،
0: صورة صغيرة من الفيلم، يعني لأن المعلقة، أنا عدت للفيلم وشاهدت المعلقة، المسافة بينهما محترمة. في هذا الفيلم الذي يعود إلى 1959 من إخراج حلمي حليم وبطولة محمود المليجي، فضلا عن ما سمينا عبد الحليم ومريم فخر الدين، تحدثنا كيف أنك فتحت الحقيبة ووجدت هذه الصورة وأخذتها، وأنت كنت تلميذا وتفطن إليك القيم وحمل الصورة أعادها إلى الوالد. هذا متى كان؟
1: وأنا في سن الكوليج
0: تقريبا.
1: تقريبا 13 سنة، 13 سنة طبعا. في
0: السينما كانت محلولة سعد.
1: طبعا
0: أي.
1: طبعا في الستينات،
0: الستينات.
1: الستينات
0: دونك نحن حتى نقرب، في الستينات تقريبا 65 66 كانت السينما تشتغل.
1: وفي أوجها، وفي أوجها،
0: وكان الوالد تقول يعود منتصف الليل أو بعده أو قبله بقليل حينما ينتهي الجمهور من مشاهدة. كم كان فيها من عرض؟
1: في الأسبوع ثلاث
0: عروض.
1: أفلام، فيلم من الاثنين إلى الأربعاء، وفيلم ليوم الخميس والجمعة، وفيلم لآخر الأسبوع.
0: أقصد يعني متى يبدأ عرض الفيلم؟ عرض واحد أو أكثر؟
1: لا، عرضان في اليوم،
0: أي؟
1: عرض من الثالثة بعد الزوال إلى الخامسة، هو لا دوري دو فيلم، وحصة مسائية غالبا من التاسعة ليلا إلى منتصف الليل
0: دخلت
1: تقريبا.
0: أكيد أنت طفل دخلت السينما أو كان
1: طبعا
0: ممنوع؟
1: طبعا
0: تسللت.
1: تسللت في عدة أفلام كانت ممنوعة، خاصة أفلام، لكن والدي كان
0: متسامحا
1: متسامحا، خاصة مع ذكور من أبناء الذكور طبعا.
0: حسب ذكرياتك من كان الجمهور؟ يعني جمهور طبعا من الرجال من الشباب، لم تكن هناك نسوة
1: لا
0: موجود.
1: لا، نحن في الستينات، وهذا ما لا تصدقه.
0: لا لا طبعا، نحن نصدق.
1: في الستينات كان هناك انفتاح عظيم على السينما.
0: جميل.
1: وكان اكتشاف بالنسبة للوقت، وكان من المفاخر أن يأخذ الرجل زوجته
0: إلى السينما
1: القاعة، رغم أنها
0: تلبس السفساري.
1: تلبس السفساري، فترى القاعة، قاعتنا لما تمتلئ ترى رأسا رجاليا وإلى جانبه رأسا مغطى بالسفساري.
0: جميل. ولكن الفكر ليس مغطى،
1: لا
0: الرأس
1: لا
0: مغطى،
1: لا
0: الفكر
1: لا لا
0: يقبل السينما
1: لا.
0: ويتفاعل معه. كيف كان الناس ينظرون إلى هذه القاعة أو إلى القاعتين في ذلك
1: قبل
0: الوقت؟
1: هي قاعة لوريجون، قاعة الوالد، أحدثت قبل قاعدة الكازينو.
0: ايه؟
1: قاعدة الكازينو في الستينات، لكن ايه؟ قبل الستينات هي موجودة قاعدة الوالد، وكانت القاعة الفخمة. كانت هي القاعة الفخمة
0: المهمة.
1: والفاخرة والمهمة. إذا كان الذهاب إلى السينما في قاعة لوريجون كان علامة على
0: أنك تنتمي إلى طبقة اجتماعية مميزة
1: واحدة. رغم الأسعار التي كانت في المتناول
0: الجميع، ولكن لا يجرؤ إلا من لديه ثقافة.
1: لا لا، كانت هناك ثلاثة أسوام، ثلاثة أسعار. الأسعار الشعبية
0: هي.
1: 99 مليم، 100 مليم حتى لا
0: ي... أنا حينما كنت طالب في سوسة كانت 600 شعبية.
1: الفوتوي معناها
0: الأرائك
1: 150 مليم، وكانت ما
0: أكثر
1: أكثر 180 مليم.
0: أنا في أنا أتكلم حينما كنت طالب في سوسة، كومبلكس النجمة الذي نفس الشيء كان 600 800 و1200
1: التسعينات النجمة.
0: اي في التسعينات، يعني حتى يقارن الناس نسبيا بين هذه الاسعار. شكرا لهذا المعتصم، سنعود اليه ونستمع الى هذا المقطع.
2: Quel rapport entretenez-vous avec le cinéma? C'est la continuité de votre travail?
3: Non, pour moi, c'est le cinéma n'est pas du tout la continuité. Ce sont deux choses totalement annexes, même si elles ont des échos très forts, forcément. Parce que je suis à la fois écrivain et réalisateur, donc j'ai une vie de réalisateur qui est très importante, mais que j'ai un peu déconnecté de mes romans, puisque notre premier film avec mon frère, c'était La Délicatesse, effectivement adapté de mon roman, mais Jalouse avec Karine Viard était un film original, Les Fantasmes aussi. Donc moi, j'écris pas des romans en imaginant que, voilà, que ça pourrait devenir des films. D'ailleurs, j'ai refusé pratiquement toutes les adaptations récemment de La Vie Heureuse, de Tout le monde aime Clara, de Vers la Beauté. J'aime l'idée qu'un livre reste un livre, alors sauf Proposition Extraordinaire, mais pour moi, ce sont deux vies parallèles, mais deux façons de raconter des histoires. C'est-à-dire que je trouve que dans le cinéma, on est soumis comme ça à la performance narrative. Il faut faire avancer l'histoire, c'est très important. La littérature, c'est le terrain de la psychologie la plus intime, la plus profonde. On a le temps comme ça d'aller presque faire des errances comme ça dans les pensées des personnages.
2: Vous disiez que vous ne décriviez pas vos personnages justement dans les livres. L'apport de l'image, c'est justement peut-être cette frustration, puisque c'est un désir que vous avez, mais l'image apporte quoi de plus en fait à vous?
3: Alors, je décris pas physiquement un personnage, mais j'entends très souvent, voilà, on me dit très souvent que mes livres sont très cinématographiques parce qu'ils produisent des images. De toute façon, la littérature, c'est de produire des images. Mais c'est vrai que j'ai eu des moments assez drôles, parce que quand, par exemple, j'ai réalisé La Délicatesse, beaucoup de gens m'ont dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous avez pris Audrey Tautou. Alors déjà, c'était extraordinaire d'avoir Audrey Tautou à cette époque. Grâce à elle, le film s'est monté, et puis c'est vraiment une immense actrice. C'était absolument fascinant de travailler avec elle. Les gens m'ont dit, mais je ne comprends pas, parce que dans le livre, l'héroïne est blonde. Et évidemment, dans La Délicatesse, je n'ai jamais écrit la couleur des cheveux de Nathalie. J'ai parlé à un moment donné d'une féminité suisse. Ce qui ne veut rien dire. Mais j'aime bien prendre les pays comme ça, comme des adjectifs. Et donc, féminité suisse, les gens ont imaginé blonde. Donc, voilà, quand on fait un film, aussi, d'une certaine manière, on impose un peu une image. Le film La Délicatesse a été quand même assez vu. Donc, quand les gens lisent le livre, parfois, pensent à Audrey Tautou. Quand ils lisent Le Mystère en répit, ils pensent à Lucchini. Ou les souvenirs à Annie Cordy. Alors, c'est pour ça que je veux pas... J'aime bien l'idée que Vers la Beauté, par exemple, qui est mon livre le plus lu, j'aurais beaucoup de mal à imaginer qu'on puisse représenter le personnage de Camille, par exemple.
2: Sauf si quel réalisateur vient vous passer un coup de fil? Il y en a un qui...
3: Il y en a plein, mais ça serait plutôt des ça serait Paul Thomas Anderson ou Inarritu. Bon, il y a plein de gens que j'admire en France aussi, hein. C'est vrai que ça soit exceptionnel.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، نحن كنا نستمع إلى مقطع فيه حديث بالفرنسية لدافيد فوكينوس، وهو كاتب وسينمائي يتحدث عن السينما ورواياته، ويتحدث كيف أن السينما والروايات تعيشان في حياتين مختلفتين، فهو كاتب ومخرج ويقدم تجاربه. يقول أنا لا أصف ماديا الشخصية، الأدب يصور، ولكن حينما يخرج الفيلم فإنما تكون له رؤية أخرى ليست نفس الرؤية التي يصف بها حينما يكون كاتبا. الحديث عن السينما والأدب هو حديث شائع، وأنت تكتب وتشاهد أكيد، ما دمت ابن رجل كانت له سينما فأنت مغرم بكل تأكيد بالسينما، وأنت سينيفيل كما تقول بمعنى محب للسينما. لا شك أنك قرأت رواية ما ثم رأيتها في السينما، ماذا تفعل السينما بالروايات بالأدب؟ هل تفعل فعلا خيرا، أم ربما لكل فن قواعده التي تجعلها تخرج عن كونها رواية لتصبح مقبولة أكثر؟
1: تذكرتني بدرس كنت أقدمه في الجامعة، قدمته لسنوات عديدة، وهو علاقة الأدب بالسينما، ليتيراتور السينما، وأتناول فيه ليزادابتاسيون،
0: يعني كيف يقتبسون الأعمال،
1: اقتباس من الروايات. فأحيانا يكون الاقتباس فاشل والفيلم فاشل بالنسبة للأثر الأدبي.
0: أعطينا مثال. مثالش
1: ناخذ لي زونتانجوز، تعملوا منه عدة اقتباسات، منها فيلم لروجي فاديم زوج بريجيت باردو الشهير.
0: لماذا هو فاشل هذا الاقتباس؟ أكيد ليزون دانجيروز،
1: لأنه
0: حدثتنا عنها في الرواية في الحصة السابقة،
1: لأنه في نهاية الأمر يبعد القارئ المتفرج عن عالم الرواية ويفصله تماما تقريبا، ويجعل من الفيلم مركز على بدن، على
0: جسد،
1: على جسد
0: امرأة
1: بريجيت باردو. هناك اقتباسات أخرى، نفس الشيء، ديما الاقتباس يخلي زوايا مظلمة عن الفيلم. الرواية هي حسب تقديري تكون أشمل من الفيلم، لكن الزاوية التي ينظر إليها المخرج للفيلم التي يقرأ منها هو حر فيها. ولست من السانسور
0: جماعة المقص،
1: لا من جماعة المقص، هو حر، لكن بعد يتحمل مسؤوليته هو والجمهور، يعجبه أو لا يعجبه.
0: هذا مثال أنت تعتقده لم يحسن الاقتباس أو ربما أغمط حق الرواية، هل لديك أمثلة جيدة فيها اقتباسات جيدة؟
1: بما أن اختصاصي في لوبير، أنا درست كثيرا أنكور سامبل. أنكور سامبل ماريون لين هي مخرجة فرنسية، اقتبست فيلم بنفس العنوان أنكور سامبل من أقصوص فلوبير، وأبدعت في الإخراج، وأتت بالجديد، وكأن قراءتها أثرت تلك الأقصوصة التي لا تتجاوز 40 صفحة، فدخلت عوالم فلوبير وعوالم شخصيته في فيليسيتي، فأعجبني الفيلم كثيرا مثل ما أعجبتني الأقصوصة. طبعا هذا من الأفلام الناجحة والاقتباسات الناجحة جدا، مع العلم أن حتى في العالم العربي هناك أفلام اقتبست من روايات وأفلام ناجحة جدا.
0: تقصد نجيب محفوظ؟
1: من نجيب محفوظ مثلا.
0: حينما نتكلم عن السينما وعن الأفلام، أنت في هذه الرواية تتكلم عن تاريخ والدك ولكن ومخاطباتك له، ولكن عبر شيء ثيمة أساسية وهي ملكيته للسينما. ولكني فيما قرأت الحقيقة، وأنت تبدع في الكتابة والحقيقة وتشد القارئ، أنا عندي انطباعات أولى عن ربما ما يشدني. حينما تشدني صفحات كثيرة ولا أستطيع أن أتوقف، هذه سمة سمة الكتابة الناجحة. أنت الحقيقة أنت تكلمت عن السينما ولم تتحدث إلا قليلا عن بعض الأفلام التي تعرفها، ولكن من هذه الأفلام توقفت عند الأرض وعودة الابن الضال والعصفور لشاهين. أنت توقفت عنها باعتبارها صدى وليس باعتبارها حديثا في ذاتها. لماذا توقفت عند هذه الأفلام التي لم تتزامن مع سينما والدك؟
1: لكنها تزامنت مع عمر سن في حياتي كنت فيه طالبا ملتزما سياسيا ومناضلا نقابيا في الأوساط الطلابية. فكانت هذه الأفلام الثلاث عنوانا أو صدى فعلا لما يختلج في ذهني وفي نفسيتي كشاب، ولست الوحيد من ذلك الجيل.
0: يوسف شاهين، صلاح أبو سيف، وهنري بركات، وعطف سالم، ونيازي مصطفى، لماذا كل الذي يشدك في ذلك الوقت وأنت شاب من السينما المصري؟ هناك سينما عالمية، ثقافتك فرنسية، كان من الممكن وأنت في اتجاهك الذي تحدثت عنه وأنت طالب طبعا يساري، علاش نخبوه؟ يعني ينبغي أن تكون في هذا الخط. لماذا لم تنفتح على حركات سينمائية عالمية ربما أثرت أكثر من هذا؟ لماذا هذا الميل وأنت ذو الثقافة الفرنسية إلى سينما مصرية غالبها كان باللهجة المصرية؟
1: ميولي إلى الحضارة الفرنسية بدأت متأخرة نسبيا. أنا تخصصت في الفرنسية في الجامعة، لكن كل فترة المراهقة والشباب وقصص الغرام غذاها الفيلم المصري وعبد الحليم حافظ. وعن عبد الحليم حافظ كتبت قصتي مع حفل الذي أقامه في تبرقع. وهذا كيف تريد لطالب، لشاب مراهق في سني وقتها ألا يغرم بأفلام الحب والعشق والمصرية، وعلى رأسها الأفلام الغنائية من بحالي معه. لم أكن أحب الأفلام لا التركية ولا الهندية لأنها كانت متداولة جدا في قاعتنا. أما بالنسبة للأفلام الفرنسية كنت انتقائيا ولم أكن، وحتى والدي فرض علينا أنواع من الأفلام، الأفلام البوليسية طبعا، والأفلام الوسترن أو الأفلام التاريخية بين ظفرين، البابلوم.
0: أي أنت تذكر كثيرا من الحقيقة والحق يقال من السينما الغربية، كلين إيستوود، جون ويني، غلين فورد، يعني أنت تذكرهم وتذكر تذكر بمعرفة جيدة وبمدونة تؤرخ فيها هذه الحكاية. ولكن أجد لك ميلا للأفلام التي كانت لها صدى في في في سينما لوريجان، في في معبودة الجماهير. هل كان الفيلم أيضا ناجحا في ذلك الوقت؟ ومن أخبرك بنجاحه؟ وتذكرت
1: 7 أيام و7 ليالي
0: معبودة الجماهير،
1: وقاعة الريجان تملأ وتفرغ كما نقولوا احنا أنا واحد، لحد أنه الوالد أضاف حصة في الأسبوع في اليوم
0: معناها كانت 2 ولا 3؟
1: كانوا 2 حصص ولا 3، حتى في الحصص الليلية ولا حصة تبدأ 8 وحصة تبدأ 10.
0: عبد الحليم حافظ وشادية،
1: عبد الحليم حافظ وشادية كان
0: في ذلك الوقت،
1: في ذلك الوقت بالطبع كانت لما كنت وحدي كانت أغلب الشبان في وقتها، وحتى الكبار كانوا مراهقين بفضل عبد الحليم وبفضل القاعة.
0: أنت قلت لم أكن أحضر أكثر من ساعة في قاعة السينما. تريد أن تطمئن على الجمهور وعلى الجو وعلى الأمبيونس، كأنك تحضر كصحافي وأنت صحافي، اشتغلت في الصحافة، كأنه عندك حدس تريد أن تطمئن على الوالد، على القاعة.
1: شكرا.
0: على القاعة، كأنك قيم القاعة، وحينما تجد أن الأمور لباس تخرج.
1: أفرح.
0: يعني لم تكن تتابع الفيلم، يعنيك كان لك فيلم موازي لكل ما يحدث. ما يحدث الناس تجي للسينما تشاهد فيلم، وأنت الفيلم تاعك هو هذا التوازن النفسي وهذا الأطمئنان على والدك. لا، لو أرخت لنا هذه العاطفة في ذلك الوقت.
1: شكرا جزيلا على هذه القراءة. فمن أحلامي، من أحلامي أن حكاية أبي مع السينما تصبح فيلما.
0: جميل.
1: فأنا عشت حكايتي مع السينما مثل ما تغني وردة حكايتي مع الزمان. أنا عشت كل يوم من حياة والدي وحياة السينما وكأنه فيلم.
0: جميل.
1: وكنت أنا أحد أبطاله. وأحد أبطاله والروائي الذي يحكي عنه، أنا مخرجه وأنا واحد. وهذا الكتاب هو في الواقع فيلم من إخراجي عن والدي وعن جميل. سينما الوالد.
0: أنت تؤرخ لنفسك وتؤرخ عبر السينما لوالدك، تقول في الفصل الرابع، وأنا أترجم فوريا، لم أقل لك يا والدي أني دخلت رتريت، بمعنى التقاعد، سن التقاعد هذا العام. أما تقاعدك يا والدي فأنت من قرره بنفسه. لنقل أنت استقبلت، يعني استخدمت هذا، تكهنت به، ودون أن تقول لشخص، كان أيضا ذلك التقاعد هو تقاعد قاعة السينما. حدثنا عن بشيء تقاعدك، أنا أعرفه تاريخيا، وأنت تنتج والحق يقال في هذا العام الذي تقاعدت فيه أنت. ولكن ما كيف تزامن تقاعد الوالد مع تقاعد السينما؟
1: فاجأنا الوالد بقراره غلق القاعة. الأزمة التي بدأ يعيشها السينما في البلد،
0: عصر الفيديو،
1: عاشها
0: الوالد. إيش تقصد، عصر الفيديو ولا قبل؟
1: عصر بداية القاعات التي تغلق، تغلق نهائيا.
0: عامش هذايا
1: الثمانينات، الثمانينات، منتصف الثمانينات وكل ما جاء بعد ذلك. الوالد أغلق القاعة في منتصف الثمانينات لأنه لم يتحمل أعباء الأزمة المالية، خاصة كانت خانقة لتكاليف الأفلام، تكاليف العمل، تكاليف زيادات الأجور وغيرها. فلم أكن أنتظر منه أن يغلق القاعة. الوالد كان يعطينا دائما انطباع أنه بخير وأن أمورها المالية طيبة.
0: ففاجأكم.
1: فلما عدت مرة، وأنا وقتها أستاذ، لا أدرس في مدينة جندوبة، لكن لما علمت بالأمر كانت أكبر صدمة من، يمكن أكبر صدمة من صدمة وفاة الوالد. وفاة السينما متاعنا هي كانت بمثابة وفاة والدي.
0: لماذا؟
1: وفعلا فالسينما كان حياة العائلة أولا ثم والدي.
0: هل كنتم تعيشون بفضل مال السينما حياة يعني فيها دعاء وفيها غنى؟ صف لنا الحالة الاجتماعية لكي يعرف السيد.
1: كنا من البرجوازية المتوسطة في مدينة جندوبة
0: بفضل السينما.
1: بفضل السينما. وكان الوالد للأسف الشديد ما هوش ايكونوم،
0: يعني مبذرا لنقول
1: مبذرا
0: بالمعنى
1: نسبيا
0: الإيجابي، بالمعنى
1: نسبيا،
0: الإيجابي.
1: وكان يريد يبحث عن إعطاء قيمة للعائلة وكأنها من الأعيان، كان عليه كان يعتبرها ضرورة أن يبدو للناس أنه من أعيان المدينة مثل الناس التي يختلط بها، وهو في الواقع غير ذلك. لم يكن ثريا كما كنت أنا أتصور أو كما هو كان يصوره للناس ولنا نحن أبناءه.
0: هل أنه بهذا التصرف يريد أن يكون كالمشاهير في السينما؟
1: ربما،
0: ولكنه بالواقع بحكم الواقع من أفقر المشاهير. أنا سمعت مرة مرحوم صالح زغام يقول نحن من أفقر المشاهير.
1: أنا
0: الفن في بعض الأحيان لا يعطيك من الناحية المالية ما ترغب في أن تكون عليه من الناحية الاجتماعية.
1: في الواقع كانت مدينة جندوبة بالنسبة للوالد هي بلاتون تاع فيلم، بلاتون تاع تصوير فيلم.
0: جميل.
1: وكان لزاما عليه أن يكون في ثوب البطل.
0: جميل.
1: أو على الأقل أحد الأبطال. من كان يتصور، من كان بطل الوالد المفضل؟ لا أدري. والدي لم يكن يتفرج حتى نهاية مثلي، لا يتفرج في الأفلام، لكنه كان يفضل بعض الأفلام لأنه كان يأتي إلى تونس وهو الذي يختار الأفلام. وأظنه كان مغرما بممثلين شهيرين، فرنانديل كان يضحك كثيرا، و
0: لنقول إسماعيل ياسين متاع فرنسا،
1: أي ممثلا أمريكيا شهيرا في الدراما، في الدراما ممتاز. أظن الوالد جمع
0: بين هزل فرنانديل وجديت هذا الشخص،
1: لأن فرنانديل في الواقع كيما لويتينس هو يضحك،
0: ولكنه ضحك كالبكاء كما يقول المتنبي. نعم، نمر إلى المقطع الموالي.
4: Préparez vos mouchoirs de Bertrand Blier avec la collection de livres très monomaniaque de Patrick Devers, doublé d'un certain goût pour le vinyle, difficile, en tous les cas pour nous, de ne pas s'identifier.
5: Une collection complète du livre de poche. 5000 volumes. Classés par ordre alphabétique. Carco, Céline, Colette, que des grands. Tiens, viens là. Donne-moi un numéro de bouquin, n'importe lequel, tu vas voir, au hasard.
6: 2147.
5: Un amour, Buzzati. Un autre. Vite.
6: 3427.
5: Impression d'Afrique. Roussel. Continue. Tu vas m'en dire des nouvelles de celui-là.
6: 1636.
5: Tendre jeudi. Steinbeck. Hein? Petit père Mozart. Pas dégueulasse, hein?
4: Notre numéro 3. Impossible de ne pas inclure dans ce top Jean-Luc Godard, déjà cité à de nombreuses reprises dans notre introduction. Mais il faudrait ajouter la dispute littéraire dans Une femme est une femme, mais aussi la lecture du portrait ovale d'Edgar Poe dans Vivre sa vie.
7: Je jetais sur la peinture un coup d'œil rapide et je fermais les yeux.
4: Ou encore la punchline fameuse de Jean-Paul Belmondo dans Pierrot le Fou.
8: Je me suis acheté un petit 45 tours. Regarde.
9: Je t'ai dit un disque tous les 50 livres. La musique après la littérature.
4: Et puis il y a Alphaville, Anna Karina, Eddie Constantine, Paul Éluard.
10: Nous vivons dans l'oubli de nos métamorphoses, mais cet écho qui roule tout le long du jour, cet écho hors du temps d'angoisse ou de caresse, sommes-nous près ou loin de notre conscience? Il y a des mots que je ne comprends pas. Conscience.
11: Et ça, la mort dans la conversation. Et ça?
10: Tes yeux sont revenus d'un pays arbitraire. Où nul n'a jamais su ce que c'est qu'un regard.
11: Vous ne savez vraiment pas ce que c'est?
10: Ça me rappelle quelque chose.
4: Notre numéro 2, tout aussi impossible de ne pas inclure dans ce top François Truffaut, déjà très présent dans notre introduction, mais il faudrait citer en plus le générique début des deux Anglaises et le continent, et le générique fin de L'homme qui aimait les femmes, et puis Fahrenheit 451 bien sûr, avec sa société totalitaire brûlant les livres et pas n'importe lesquels.
0: مرحبا بالسادة المستمعين، كنا مع ضيفنا نتكلم أثناء تقديمنا لروايته لو سينما دو مون بير عن لا نتكلم عن أحداث ربما هذه الرواية ولكن عن أحداث الواقع التي كان الخيال فيها مرتكزا على هذه المادة. المقطع الذي استمعنا إليه سي بدر الدين فيه أخذناه من أختي عنوانه الكتاب في السينما العكس، وفي حديث عن كثير من الأفلام التي فيها تحدث الأبطال عن الكتب. مثلا هنالك فيلم فرنسي بلجيكي اسمه بريباري فو مشوار، في حديث لمخرج برتران بليي عام 78 في حديث عن لي كوليكسيون كومبليت دو ليفر دو بوش، يعني مجموعة الكتب متاع ليفر دو بوش، والبطلة تدخل يقول لها اختبريني، عنده الكوليكسيون كاملة، يقول لها اختبريني اعطيني رقم، تقول له مثلا 2147 وهذا موجود في الفيلم، فيذكر لها عنوان الكتاب 3427، يذكر لها الكتاب ويعطيها شكون الكاتب وما إليه. فهذا يعني محب ومدمن على الكتب. أيضا من الأفلام ومن المخرجين جان لوك
1: غودار،
0: وفي حديث في أفلامه كثيرا عن بعض الكتب. هذا هو السياق. هل أن المخرج حينما يكون مولعا بالكتاب بالضرورة تكون السينما لديه فيها هذا الحديث عن الكتاب؟ وما القيمة الإضافية التي نجدها في الأفلام التي فيها حديث عن الكتاب؟
1: هل يمكننا تصور مخرج ناجح لا يقرأ كتب؟ تقديري غير ممكن. القراءة المطالعة وإخراج الأفلام والإبداع السينمائي شيئان مرتبطان ارتباطا وثيقا. أغلب المخرجين هم قراء جيدون للروايات، ولذلك تجد أن الأفلام الجيدة هي أفلام أبطال وأنفسهم يقرؤون ويطالعون. وكم هي الأفلام التي تدخل الكتاب كعنصر كبطل من بين أبطال الفيلم نفسه؟ وأظن أن العلاقة هي علاقة متينة جدا، أورجانيك، مفصلية،
0: عضوية
1: بين لأنهما الكتاب والرواية هي فيلم. هي ما نجمش أنا مثلا بعد ما قريت مدام بوفاري ما نجمش كي نغمض عينيا ما نتصورش فيلم الرواية. أنا مخرجه، أنا قارئ فأنا مخرج الرواية، ونفس الشيء بالنسبة للكاتب والمخرج السينمائي.
0: نعم، أنت تزور الوالد في هذه الرواية، تسلم عليه وتعتذر منه في بعض الأحيان أنك مررت إلى ضريح الوالد قبله، وتصف له الطقس، تقول له في هذا الموسم نحن في شهر أفريل ولكن ما يزال طقس لم يمر إلى الربيع، وتتكلم عن العاصفة تخرج من طبيعة خارجية إلى طبيعة داخلية، وتقول له إنك أنت أيضا قد مررت بعاصفة وتعود إلى عاصفة غلق القاعات السينما، و لماذا يعني، وخاصة أنت ذكرت أن قاعة السينما الآن في مدينة جندوبة هي قد بيعت وحولت إلى دكاكين، وأنت تصف أن من يمر، من أراد أن يذهب إلى هذه القاعة لن يتعرف عليها، و يعني بصفة عامة أنت تعيش على هذه الذاكرة وكأنك عشت في ذلك المكان، شيء لا يمكن أن يبعث من جديد. حتى إن كانت أرواحنا في يوم القيامة ستبعث من جديد، إن كنا نأمل أننا نلتقي فكأن هذه السينما لن تعود. إلى هذا الحد أنت تعتقد بأنه لا يمكن أن يعود ذلك الماضي بنفس ذلك المجد، أم لأن الوالد قد ذهب وهو الذي صنع كل هذا وأنت لم تصنع ربما جزء من لأنه ليست لديك القدرة؟ أنا لا ألومك، ولكن حتى لو أعدت السينما لن يعود الجمهور.

0: دائم من الفصل السابع حتى النهاية يتغير الطقس وتصبح أمطار وبرد قارس فذلك يتطابق مع تطور حكاية والدي مع السينما. طالما أن أحواله في السينما جيدة الطقس جيد في الرواية، والطقس يتغير إلى الأسوأ بداية من أزمة السينما تاع الوالد والسينما في تونس. بالنسبة لي أنا لا أنهي، لا أريد، لا أحب النهايات الحزينة. هناك بعض الأمل، صحيح لم أستطع مساعدة الوالد ماليا، ولم يكن أي واحد في العائلة يستطيع مساعدته ماليا وقتها، لكن يبقى بسيط من الأمل وأتحدث عن ذلك. أتمنى لو حفيدي جاد أو أحد أبناء إخوتي أو أحد الشبان في العائلة يأخذ المشعل على الوالد ويصبح إما مخرجا سينمائيا أو صاحب قاعة أو لا أريد أن ينتهي الفيلم بصورة قاتمة.
1: نعم، نحن تحدثنا من البداية إلى الآن عن أن هذا الكتاب هو رواية أنت قررتها وكتبت ذلك، ولكن يمكن أن يخرج لك ناقد يقول لك ما كتبته لا ينسجم مع شروط الرواية، لأنك أنت في الحقيقة تقص وقائع حدثت وتخاطب تاريخا عبر مخاطبتك لوالدك الميت، وأنت لا تتحكم في حبكة الأحداث ولا تصنع عالما روائيا خياليا، وإنما أنت تسرد ما وقع. صحيح أنك تتدخل فيه لتهذبه لتنظمه، ولكنك أنت روائي بالقراءة وليست بالكتابة، يعني أنت تقرأ تلك الأحداث على أنها بارافيلم، فيلم مع الفيلم، هذا قراءتك لما وقع من الأحداث. ولكن في مستوى الكتابة إن قبلنا في مستوى القراءة أنها رواية لا يمكن أن نقبل ذلك في مستوى. هذا ليس رأيي وإنما رأي ناقد، فماذا تقول له بسرعة؟
0: بسرعة أسأله ما هي ضوابط الرواية. اليوم في 2026 الرواية هي بروتيفورم، تأخذ كل الأشكال، وهو الجنس الأدبي المنفتح أكثر من البقية على كتابات متنوعة، على زوايا متنوعة، على أشكال وأشكال كتابة وأنواع كتابة مختلفة. لذلك في آخر فصل من كتابي أتساءل أنا نفسي عما سيصبح عن الجنس الأدبي الذي يمكن أن أضع فيه هذه الرواية، وأقول هل ستكون أوتوبيوغرافيك سيرة ذاتية أم هي سأجعلها مسرحية أم ديزونترتيان، أي لنقول أنه ستصبح رواية، بما أن الرواية هذا اليوم في هذا العصر هي ستان فورتو. اليوم نقرأ الروايات، اليوم من أكبر قراء الرواية أنا، وما أجده في الروايات الحديثة من القرن العشرين إلى اليوم لا تنطبق عليه ضوابط معينة. الرواية مفتوحة، ولا أحد إلى حد الآن من النقاد أو من الأدباء أنفسهم ربط الأديب بمجموعة
1: ضوابط أو أن الأديب ينبغي أن ينخرط في هذه الضوابط ويطبقها.
0: أين لابور متاعه، أين الإضافة، أين الإضافة؟ الإضافة في هذا الكتاب أنه فعلا يتساءل عن نفسه، عن جنسه.
1: كل الشكر لك سي بدر الدين بن هندان، كنت مرافقا لنا في هذه الحكاية، حكاية سينما، ولكن من بوابة أن والدك

0: كانت له قاعة سينما، وأن أنك لك ذاكرة سردت لنا من خلالها هذه الأحداث حينما كان لوالدك سينما، وحينما أصبحت أنت بهذه الذاكرة تنتج إبداعا منفتحا على الأجناس، يصل في النهاية كما ذكرت منذ حين عناصر الرواية بكثير من عناصر الكتابات الأخرى. كل الشكر لك سي بدر الدين أن حضرت حضورا بهيا كالعادة.
1: مشكورون أنتم أيضا.
0: قبل أن نغلق صفحة هذا البرنامج نستمع إلى أغنية لميغي ماتيو، باردون موا سو كابريس دونفون. كل الشكر للسادة المستمعين، وإن شاء الله نلقاهم في حلقة قادمة. إلى اللقاء.
1: صحة.

0: رحيق اللسان.
1: لا تسألوني ما اسمه حبيبي، أخشى عليكم ضوعة الطيوب.
0: رحيق اللسان، عبق اللسان إذ ينفلت من رحم العقل ليصعد إلى عمق الوجود.
1: والله لو بحت بأي حرف تكدس لينك في الدروب. لا تسألوني ما اسمه، ما اسمه، ما اسمه حبيب.
0: رحيق اللسان مع توفيق جريرة.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية، شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة. الحياة ينبوع أفكار، والتجارب طريق لتحقيقها، والتجربة جديرة بالمحاولة. من هنا انطلقنا، رصيدنا موروثنا الموسيقي وفكرنا الساعي إلى التطور. هناك الكثير من الموسيقى، ولدينا موسيقى نسعى لتحقيقها، والتوفيق من الله.
1: وتكتمل الصورة بالصوت. إذاعة تونس الثقافية.
5: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية، radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
6: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
7: الإذاعة التونسية، وين أنتي؟ وين هي؟ وين أنتي؟ وين هي؟
1: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي، وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
8: مساء الخير، مساء النور، أهلا وسهلا، مرحبا بكم مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. موعد جديد، لقاء جديد يجمعنا بكم اليوم في الصالون الثقافي، اليوم الثلاثاء 19 ماي 2026، حتى الثمانية نتواصلوا معكم. مرحبا بكم معنا، تحية لكم وين ما كنتوا تسمعوا فينا، تسمعونا على موجات الفام، تسمعونا على الموقع www.radioculturel.tn، تابعونا على صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية، على قناة اليوتيوب الخاصة بإذاعة تونس الثقافية، وفيها كل الاستضافات والحوارات اللي سمعتوها واللي فاتتكم ربما في مختلف اللقاءات المباشرة على موجاتنا. تحية لكم الكل، تحية لكل أوفيائنا في هذا اللقاء اللي باش يكون فيه مجموعة من الاستضافات والمحطات الثقافية. بعد شوية باش يكون لقاءنا مع ضيفتنا الكاتبة عفاف قاسم، نحكيه على إصدارها الجديد شباك العناكب، في تفاصيل حول هذا العمل الذي صدر مؤخرا وكان فيه حفل توقيع في معرض تونس الدولي للكتاب. كذلك باش يكون معانا ايضا الكاتب الاعلامي رياض يعيش، باش نحكيوا زاد على اصداره الجديد وقعت في حب نفسي، هو ايضا تم توقيعه في معرض تونس الدولي للكتاب. وزوز اعمال هذوما حسب دور النشر فانه كان عندهم رواج كبير واقبال كبير من قبل القراء في اقتناء هذه الاعمال الادبيه، بالاضافه الى مواكبتنا للعديد من الفعاليات الخاصه ب تظاهرات ثقافية في مختلف المناطق. تابعونا على موجات إذاعة تونس الثقافية، نعطيكم عليها فكرة ونعطيكم تفاصيل حول هذه البرمجة الثقافية في هذا الموعد معكم اللي يتواصل حتى حدود الساعة 8 مساء. تحياتنا لكم الكل، تحيات الفريق اللي رافقكم في هذا الموعد حتى 8، أنيس الحميدي ونادية حمراني، ونهديكم أولى أنغامنا في لقائنا بصوت ملحم. بركاته.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: مرحبا بكم معنا مستمعينا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي اللي رافقكم فيها نفيسة عشري، أنيس الحميدي ونادية حمراني. تحياتنا لكم وين ما يوصلكم صوتنا على موجات لافام، على الموقع www.radioculturel.tn، صفحتنا على الفيسبوك إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر في الجزء الأول كما قلت لكم منذ بداية اللقاء، حديثنا باش يكون على إصدار جديد لضيفتنا، إصدار من الروايات ربما كما جاء على صفحة دار النشر، دار خريف للنشر، من الروايات التي تصدرت قائمة المبيعات في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب، من بين جملة من الأعمال الروائية الأخرى شباك العناكب، الرواية الأولى بإمضاء ضيفتنا الروائية عفاف قاسم. مساء النور، أهلا وسهلا بك.
2: مساء الفل نادية.
1: مرحبا.
2: مساء النور لكل المستمعين الكرام.
1: يعيشك، مرحبا بك معنا سيدة عفاف. ألف مبروك الرواية شباك العناكب، وأيضا ألف مبروك زادة تميز هذا الإصدار الأول، لأنه كما قلت يعني من بين أكثر الأعمال التي تم اقتنائها في معرض تونس الدولي للكتاب بالنسبة لمنشورات دار خريف، وكذلك من بين طبعا مجموعة أخرى من الأعمال، وكذلك هناك احتفاء في كل مرة بهذا العمل بهذا الإصدار، وهناك كتابات أيضا حول شباك العناكب. نبدأ معك سيدة عفيف في نقطة، إلى أي مدى مهم بالنسبة للكاتب بصفة عامة وبالنسبة ليك كتجربة أولى كرواية أولى يكون عندها هذا الوقع وهذا الصدى؟
2: قبل كل شيء بارك فيك أستاذة نادية.
1: مرحبا.
2: يعيشك. والله بالنسبة للاحتفاء هذايا وبالنسبة للإقبال على الرواية،
1: نعم،
2: يزيد دعم للكاتب ويزيد يحمله المسؤولية،
1: نعم،
2: لخاطر باش يزيد أنه باش يزيد باش يضيف باش يزيد باش يعطي،
1: نعم،
2: ولكن في نفس الوقت باش يحاول أنه ما يهبطش على المستوى اللي قدمه في المرة الأولى،
1: نعم،
2: يعني مسؤولية الضعف.
1: اي صحيح. ربما هو اول اصدار بالنسبة ليك سيدة عفيف، ولكن اكيد انه الكتابة وعوالم الكتابة بالنسبة لعفيف قاسم كانت قبل شباك العناكب. كيف كانت ربما بدايات الكتابة بالنسبة ليك، ثم فيما بعد جاء هذا القرار المهم هو أن تقدم هذه الكتابات إلى القارئ والناقد وللساحة الأدبية في تونس بصفة عامة حتى يتعرف الكاتب على تجربة عفيف قاسم؟
2: نعم.
1: نعم.
2: الحقيقة الكتابة لا تبدأ من عدم.
1: نعم.
2: أول اللبنة الأولى هي المطالعة. يعني الحمد لله أنني تربيت في بيئة تشجع.
1: نعم.
2: على المطالعة.
1: نعم.
2: أبي كان يشجعني أنا وبقية إخوتي على المطالعة منذ نعومة أظافرنا.
1: نعم.
2: أمي أيضا.
1: نعم.
2: تمقت الفراغ.
1: أيه.
2: ودائما وأبدا يعني تطلب منا أن نهدر الوقت وأن يمر سدى.
1: نعم.
2: وأن نمسك الكتاب.
1: نعم.
2: وكان ذلك ما تعودنا عليه.
1: نعم.
2: كنت أمسك منذ نعومة الأظافر القصص ألجو.
1: نعم.
2: بين السطور وعلى حد التناهي.
1: أيه.
2: إلى حد أنني أصبح أحد.
1: نعم.
2: هذه الشخصيات.
1: نعم.
2: وفي كل
1: جميل.
2: مرة أمسك بالكتاب.
1: أيه.
2: وأتمنى أن يكون لي كتاب ويحمل اسمي. ظل هو حلم في الحقيقة.
1: أيه.
2: وبدأت أكتب.
1: نعم.
2: يعني منذ أن كنت تلميذة.
1: يعني
2: هناك محاولات في الشعر، الخواطر، حتى بعض الأقصوصات.
1: نعم.
2: ولكن لا أدري لماذا هناك خجل، هناك تردد من المواجهة. حتى بالنسبة لدور النشر يعني من قبل.
1: أيه.
2: لم تكن بهذه الكيفية يعني.
1: نعم.
2: تشجع.
1: نعم.
2: كنت يعني أحتفظ بها لنفسي.
1: نعم.
2: ولكن يعني بحكم تخصصي أنا أستاذة عربية.
1: عربية.
2: نعم يعني فما هناك مطالعات وخاصة في وقت الكورونا تعرف الكل يعاني من الفراغ ووجدنا نفسه يعني الأغلبية الساحقة هذا لا يخصني أنا فحسب أن يلج عالم الكتب والروايات وكنت في كل مرة على صفحة الفيسبوك عندما يعجبني كتاب إلا وأعلق عليه وهذا ما لفت انتباه بعض الأصدقاء شدهم أسلوبي في الكتابة وقد ألحوا علي بالكتابة يعني سبحان الله هي أقدار تفطر لي الأدناء وجدت نفسي يعني وخاصة قلت لك أنا أستاذة عربية محور المرأة يعني تطرقنا إلى محور المرأة وما لاحظت أن على الأقل ما قرأته يعني هناك معالجة لبعض القضايا ولكن معالجة تقليدية مثلا نحن نشتغل على تنمية المرأة كيف أن المرأة بعض اللوبيات قد صنعت منها نموذجا يحتذى والهم الأساس هو الكسب المال يعني اتخاذ جسدها كطعم يعني من هذا المنطلق حاولت أن أفكر في موضوع قد يكون متميزا ومتفردا عما قد قرأته وكانت رواية شباك العناكب ولكن عندما كنت أكتب كنت أكتب سرا ولم أكشف ذلك لأي كان لأنه هو مشروع وهذا المشروع هو محفوف بالمخاطر ربما أصل وربما لا أصل وعندما اكتملت الرواية وجدت نفسي أقدمها لبعض الزملاء استحسنوها وبعد ذلك اتصلت بأستاذي الذي أحييه أستاذنا الجليل في المنصف الوهيبي
1: اللي هو قدم للرواية
2: نعم درسني بكلية الأداب والعلوم الإنسانية في القيروان اتصلت به وأرسلت له المخطوط وكانت فرحتي عظيمة عندما رد علي بأن قال لي قد استمتعت بهذه الرواية والحقيقة قد شجعني على النشر وبذلك قد كسر في الصيد التردد والخوف ووجدت نفسي أني جو عالم الكتابة
1: الرواية اللي كيف ما قدمها طبعا الشاعر الكبير دكتور منصف الوهيبي من جملة ما كتب عن هذه الرواية قال هذه الرواية المحكمة بنية وحبكة في فصولها أو أقسامها ويعني تحدث عن جمالية العمل ويعني في بعض التفاصيل طبعا الخاصة بقراءته سواء كانت في علاقة بالمضمون ولا في علاقة بالبنية السردية أيضا في حكاية الشخصية الرئيسية وربما بقية الشخصيات الأخرى ميادة اليونسي وبقية الشخصيات الأخرى في الرواية وانت قلت سيدة عفاف أنه ربما الاهتمام الأكبر كان بعالم المرأة ولكن أردت الدخول هذا العالم بطريقة مختلفة عن ما هو سائد وطرح ربما قضايا بطريقة أيضا مختلفة ولا برؤية مختلفة أو بحث عن علاج لبعض المشاكل أو المآسي اللي تعيشها المرأة وهذا موجود منه يعني هذا الطرح في الرواية في علاقة كما قلت القضايا اللي انت اردت مشاركتها مع القارئ في هذا الاتجاه سيدة عفاف كيف اخترت الحديث عن هذه القضايا من اي منطلق ربما انطلقت فكرة الرواية القادح الذي جعل طبعا الكاتبة عفاف قاسم تنطلق في كتابة رواية شباك العنك
2: القدح الأساسي هي أنني لاحظت هناك جملة من القضايا الحديثة التي أصبحت تتخبط فيها المرأة والمطلق اتخذت المرأة التونسية نموذجا ولكن القارئ لهذه الرواية يجد أن هذه القضايا تنسحب على بقية نساء الكون يعني هذا طريف في الرواية وهناك قضيتان أساسيتان هي قضية المرأة وأيضا قضية العولمة يعني بالتوازي مع بعضهما البعض يمكن أن أتعمق في قضية المرأة والمواضيع التي تطرقت إليها مثلا سلطت الضوء على الكدح والإنهاك الذي تواجهه المرأة نتيجة العمل خارج البيت وداخله وتأثيره على الأبناء. أيضا تجاهل الرجل للحاجات المعنوية للمرأة، مثل ما ذكرت منذ حين أيضا أهمية بعض اللوبيات للمرأة وتشجيعها وإعطاء الأبعاد الروحية والفكرية فيها وجعل جسدها طعما للكسب المادي وجني الأرباح. بالنسبة إلى قضية العولمة، حاولت أن أكشف عن استغلال الكادحين، خاصة استغلال العاملات بالقطاع الفلاحي. وهنا تتلون المعاناة وتتنوع. من ذلك مثلا أن العاملات الفلاحيات يعانين من ظروف مناخية قاسية، يعانين من عنف لفظي، يعانين من المدة، مدة العمل التي تتجاوز الوقت القانوني، في مقابل تمتعهن تقريبا بنصف ساعة للراحة. أيضا هنا يأكلن أكلة غير صحية. في الطريق يواجهن حيوانات مفترسة.
1: يواجهن الموت.
2: يصفين شاحنات الموت. وعادة ما تنتهي حياتهم بمأساة. ويتجلى ذلك في إحدى الشخصيات وهي حياة.
1: حياة وليدة ميت. الشخصية، ربما العديد من الشخصيات في هذه الرواية، بين ميادة ووالدتها حياة، بين وفاء ومهند، أمين، جابر، ثريا، وغيرهم من الشخصيات التي تدور ربما الأحداث حولها. صورتي حجم المعاناة التي عاشتها هذه الشخصيات، ربما كل في إطاره أو كل في حياته. تنجم تكون الشخصية وإلا اليومية هذه المآسي أو هذا الألم أو هذه يعني الصعوبات اللي يعيشوها، ولكنها في النهاية تنجم تكون صورة الكثيرين منا في هذا المجتمع، في مجتمعنا التونسي وربما في مجتمعات أخرى أيضا. سيدة عفاف.
2: بالنسبة هنا أغلب الشخصيات، يعني القارئ عندما يقرأ سيجد ذاته.
1: صحيح.
2: يشد في هذه هي الرواية.
1: صحيح.
2: وكأن الرواية هي نور على، هي نافذة على الذات. ونور يبدد العتمة الساكنة فينا.
1: ربما في نقطة أنت ذكرتها في يعني في في كتابتك عن الرواية، ربما على صفحتك على الفيسبوك، قلت ستجد فيها، يعني كلام موجه للقارئ، ما يشوقك وما يمتعك ولو ما يمتعك وما يمنحك القوة لتزهر خطاك. بأي معنى ربما حاولت يعني جلب القارئ للاطلاع على تفاصيل هذه الرواية، على الرسائل التي أرادت أن تقدمها عفاف قاسم للقارئ من خلال رواية شباك العناكب؟
2: أول حاجة هناك سأتطرق إلى الأسلوب. وهناك يعني من الصفحة الأولى سيدرك القارئ وجود الجناس واللغة الشعرية، وقد تحدث عنها
1: مصلو هيبي.
2: يعني هذه هي تقرع أذن السامع وهي تشد انتباهه. هذه النقطة الأولى. بالنسبة إلى القضايا، هي مستمدة من الواقع اليومي، لذلك كل شخصية هي ستجد هو ذاتها هناك.
1: في تصدير الرواية أيضا، ما خطه ناظم حكمة، وكان هذا اختيارك لتصدير هذه الرواية، أجمل الأيام تلك التي لم نعشها بعد، أجمل البحار تلك التي لم نبحر بها بعد، أجمل الأطفال هم الذين لم يولدوا بعد، أجمل الزهور تلك التي لم تتفتح بعد، أجمل الكلمات تلك التي لم أقلها بعد، أجمل القصائد تلك التي لم أكتبها بعد، وأجمل ما أريد أن أقوله لك ما لم أقله بعد. جميل جدا حقيقة هذا الاختيار، وعنده تأثير كبير حقيقة، سواء على اللي يقرأه ولا حتى اللي يسمعه الآن. أكيد وراءه هدف ربما سيدة عفاف في اختيار هذه الكلمات لناظم حكمة حتى تكون هي تصدير لهذه الرواية. وانت قلت يعني في سعيك لجلب هذا القارئ بأنه سيجد فيها ما يمتعه، وبنفس هذا النفس الشعري الذي كتبت به الرواية واللي تحدث عليها الشاعر الكبير منصف الوهيبي، وراء هذا الاختيار سيد عفاف؟
2: نعم، هنا عندما الكاتب يسلط الضوء على جملة من القضايا وقد تبدو لنا في بعض الأحيان هي قضايا سوداوية تكشف لنا عن سوءات هذا المجتمع، نعم قد ينفر ذلك القارئ، ولكن ليس الغاية من تسليط الضوء على هذه القضايا في حد ذاتها، وإنما التأسيس لعالم أجمل ولغد أفضل. يعني هذا ما أرومه، لذلك يعني في هذه الأسطر الشعرية في نظم حكمة كلمة أجمل تتواتر عدة مرات، لأن الغاية هو أن نؤسس، الغاية من الرواية ليست رواية شباك العناكب فحسب، إنما كل عمل أدبي الغاية منه التأسيس لما هو أجمل.
1: صحيح، وربما هذا اللي يبحث عليه القارئ في الأعمال الأدبية وفي الروايات بصفة خاصة، لأنه هي عندها روح أخرى في القراءة وفي العلاقة مع القارئ، أنه صحيح هو يمكن يعيش هذه المعاناة، هذه المآسي، هذه القضايا الشائكة سواء مجتمعيا اجتماعيا نفسيا، ولكنه دائما يبحث عن هذا الأمل، عن هذه الروح اللي فيها الكثير من الإيجابية في مثل هذه الأعمال. صحيح أنا ككاتب نجم نحكي لك على المشاكل هذه، ولكن نحكي لك عليهم ربما بطريقة تخليك في النهاية يعني يكون عندك الجانب الإيجابي أكثر منه سلبي بعد قراءة أي عمل أدبي. يعني اشتغلت على هذه النقطة سيد عفاف، وإلا يعني كتبت الرواية كما يجب أن تتطور أحداثها بقطع النظر ربما عن الثنائية هذه في العمل؟
2: لا، الحقيقة نجمة تقول
1: نعم.
2: يعني هذه النظرة التشاؤمية أو هذه النظرة السوداوية ليست هي الغاية من كتابتي الرواية، مثل ما قلت الغاية هي التأسيس لغد أجمل. وربما هنا سأبدأ من العنوان. العنوان قد يبدو لنا مخاطلا ومراوغا، شباك العناكب هو يرج القارئة للوهلة الأولى. يعني الشباك هنا جاءت في صيغة الجمع، وهو كله هو العنوان مركب إضافي، يعني المضاف شباك جاءت في صيغة الجمع، وأيضا بالنسبة إلى العناكب مضاف إليه جاءت في صيغة الجمع. كلنا نعلم أن العناكب هو كائن يصطاد فريسته عبر الشباك التي ينسجها ثم يتغذى بواسطتها. هذه الشباك هي ترمز في الحقيقة إلى الشر، إلى أصحاب رؤوس الأموال، بعض المتنفذين الذين غاب عنهم صوت الضمير ولم ينصتوا إلا لصوت المصلحة والأنانية وسلطان المال، وأيضا هو النظام الرأسمالي ووليده الشرعي العولمة. لكن هذه الشباك هي في الحقيقة وهنة، هي لا يمكنها أن تثبت أو تصمد، ومصيرها التمزق والتلاشي والإضمحلال، ومن هنا يبرز النفس التفاؤلي في الرواية. يعني هذا بالنسبة إلى العنوان. وأيضا في نهاية الرواية انتهت هناك شروق وهي أحد الشخصيات، وأيضا شخصية مسرة، يعني كما تلاحظين هي أسماء
1: فيها
2: احتباطية، ولكن هي أسماء أيضا قد بنيت على الرمز. فالشروق هنا أرمز إلى هذا الأمل في تأسيس عالم أجمل.
1: من بين المقالات اللي يعني كتبت حول الرواية، والحقيقة في تفاصيل كثيرة حول هذا العمل اللي خليه يكون عنده هذا التميز، وتنرجم بعد يمكن لهذه التجربة الأولى بنجاحها كيف يمكن أن تؤثر في بقية الأعمال أو تخليك تكسب يعني هذا التحدي في مواجهة أولى مع القارئ. الناقد المغربي الأستاذ عبد النبي بسار كتب يعني ورقة نقدية حول رواية شباك العناكب، ويعني في خلاصة ما كتبه هو تحدث عن الكثير من النقاط في علاقة بهذا العمل اللي متميز حقيقة في الطرح في طريقة الكتابة، أسلوب الكتابة، في القضايا المطروحة، في ربما القضايا التي أرادت ضيفتنا مشاركتها مع هذا القارئ اليوم. قال يعني شباك العناكب هي رواية بزخم أحداثها وشخوصها وامتداد فصولها تصور أشكال المعاناة لدى أسر معوزة أنهكها ظنك العيش وأذناها الفقر والحاجة فتسلحت بالصبر والكد لكسب قوتها وإعالة أسرها وكشفت ما يسود المجتمع من فساد متعدد المظاهر والتجليات وسبل مواجهته والعمل على استئصال شأفته بشتى الطرق الممكنة والسبل المتاحة. هل طرحك لهذه القضايا بطبعا أسلوب روائي أدبي شعري فني جميل حقيقة في كتابة هذه الرواية بهذه الأحداث والشخوص بهذه الفصول بهذه الأطر الزمنية والمكانية، يعني بحثتي عن هذا الهدف هو كشف ما يسود هذا المجتمع، وانت تحدثت منذ قليل على هذه النقطة سيد عفيف، كشف ما يسود هذا المجتمع من هذا الفساد في مظاهره المتعددة، وربما مشاركة القارئ في البحث عن طريقة أو سبل أو أسلوب للحد من هذا الظلم، ربما للحد من هذه المعاناة، للحد من هذا الزيف، يعني في علاقة ربما بالقارئ الآن وما أرادت أن توصله في هذه التجربة الأدبية سيدة عفيف قاسم.
2: نعم. إذن هنا بالنسبة إلى القارئ يغوص أو سيسقط هو بين ظفرين في شباك السرد.
1: نعم.
2: يعني الشباك هي تتفرغ.
1: نعم.
2: هي الشباك لا تخص الشخصيات.
1: نعم.
2: حتى القارئ سيجد نفسه الحكايات تتفرع.
1: نعم.
2: في بعض الأحيان قد يتساءل هذه الحكاية ما علاقتها بالحكاية الأخرى. حتى يمر إلى الفصل الموالي. بعد ذلك سيجد هو الخط الذي يجمع بينها.
1: نعم.
2: أيضا هنا القارئ سيغوص سيتعمق هنا ولكن ستربكه هذه القضايا وربما سيكون حذرا أكثر من اللازم. مثلا هناك العنف الإلكتروني، تحدثت عن العنف الإلكتروني وهو الذي قد سقطت فيه البطلة ميادة.
1: ميادة.
2: يعني كثيرات من الفتيات الحامات التي ينهجن نهج ميادة شديد، يعني يسقطن ضحايا. هنا القارئ هذه التجربة أو هذه هي الحكاية، إذن سيتعظ سيتخذ عبرة.
1: نعم. ويمكن هذا التفاعل بين الكاتب والقارئ في تفاصيل الرواية، هذا المميز اللي يشتغلوا عليه الكثير من الكتاب، هو كيف ينجح الكاتب في تقديم عمل أدبي يطرح تساؤلات، يطرح نقاش، يطرح بحث عن حلول، بحث عن ربما أفكار أخرى أو حلول أخرى أو وقائع أخرى يمكن نجم تغير شوية من هذا الواقع، خاصة عند فئات محددة وفي علاقة بقضايا محددة. أيضا شباك العناكب بهذا النجاح خلينا نقول لهذه الرواية لهذا العمل الأول يخليك في تحدي ربما سيدة عفيف، كيف ستتواصل التجربة اليوم بالنسبة ليك بعد هذا النجاح، سواء في ردود أفعال القراء، ردود أفعال النقاد، وكذلك اللقاءات اللي كانت معاك مؤخرا بعد معرض الكتاب في العديد من الفضاءات لتقديم هذه الرواية، وأيضا في علاقة بحضورها في معرض تونس الدولي للكتاب، واللي هي مع مجموعة أخرى من الروايات تصدرت قائمة المبيعات بالنسبة لإصدارات دار خريف للنشر.
2: نعم، الحقيقة المسؤولية قد تضاعفت. يعني في البداية يعني عندما كتبت يعني كنت أكتب ربما حتى لأسري عن نفسي.
1: نعم.
2: الكتابة وجدت أنها فعل مداواة.
1: نعم.
2: فعل تعافي.
1: أي.
2: عندما يكتب الإنسان صديقيني إنه يتنصل من جميع الضغوطات.
1: نعم.
2: حتى الشخصيات التي يصنعها ويخلقها الكاتب بنفسه يجد نفسه يؤثر في

0: أبتعده عن الواقع بكل مشاكله وبكل ضغوطاته. كلنا نعيش ضغوطات،
1: صحيح.
0: كلنا
1: أكيد.
0: نعم في سباق محموم مع الزمن. نعم. ومثل ما قلت يعني في البداية عندما كتبت بطلب من أصدقائي وتشجيعا من أصدقائي، ولم أكن أفكر هو في النشر حقيقة. يعني ولكن فيما بعد عندما عرفت العمل على أصدقائي ثم على أستاذي في المنصف الوهيبي، قد وجدت التفاعل والتشجيع على النشر. ولكن المرة الثانية عندما أفكر في الكتابة و لي عمل الحقيقة يعني سوف لن أكشفه، ولكن أشعر بتردد لأن هذا النجاح قد حملني المسؤولية.
1: صحيح.
0: يعني أراجع نفسي آلاف المرات
1: حتى يبقى بنفس المستوى ويكون عنده نفس النجاح ونفس ردود الأفعال ونفس التميز أيضا.
0: نعم. المسؤولية تتضاعف حقيقة. يعني هذا ما أشعر به. ويجعلني أتردد آلاف المرات لأن أفكر في النشر
1: مرة أخرى. الـ الـ الـ ربما المخطوط أو العمل أو الفكرة القادمة تواصل في نفس المسار في علاقة بكتابة الرواية، أما تفكر ربما أنه يمكن تتنوع ذات التجربة في كتابة أنماط أو أجناس أدبية أخرى؟
0: الحقيقة أفكر يعني في جنس أدبي آخر، وهذا من شأنه أن يعزز تجربة الكاتب ويثريها. يعني أنا لا أنشد إلى جنس معين، المهم أن يكتب الإنسان وأن يكون صادقا فيما يكتب. وبالنسبة إلي المسار الذي أتخذه أنني أنطلق مما هو واقعي لألامس القلوب ولأكشف الهناية، والغاية هو الإصلاح والتأسيس لما هو أجمل.
1: وديما تقعد يعني الكتابات التي تنطلق من الواقع وتعبر أيضا عن الواقع يكون عندها يعني هذا الوقع وهذا التأثير وهذه الديمومة وهذا النجاح أيضا، لأنه باش ما يحسش القارئ أنه هو يقرأ في حاجة خرافية، يعني ولو أنه هو فما هذا النمط من الكتابات، وهناك كثير من القراء اللي تستهويهم هذه يعني هذه الكتابات، ولكن تبقى ديما الكتابات التي تنبثق من الواقع لأنها تلامس ذهن وتلامس روح القارئ أيضا، وهذا اللي يخليها تكون عندها هذا التموقع وهذا النجاح.
0: نعم دون أدنى شك. إذن أريد أن أعرج على نقطة أساسية. المكان الذي قد دارت فيه الأحداث. هناك مكانين. سيد علي بن عون هي معتمدية من معتمديات سيد بوزيد.
1: سيد بوزيد.
0: وتونس العاصمة. قد طرح علي سؤال لماذا سيد علي بن عون بالذات؟ وقد أجبت فيما سبق. هناك سببان اثنان، يعني سبب ذاتي وآخر موضوعي. سبب ذاتي أنني بداياتي في التدريس الانطلاقة كانت في سيد علي بن عون. وهذه المدينة يعني عزيزة على قلبي. لديها وقع يعني لها في القلب وقع وفي شباك العناكب ذكر. هذه التجربة جعلتني أكون قريبة من الواقع. ألامس الواقع وعايشه. فمثلا العاملات الفلاحيات كلنا نعلم أن أكثر نسبة موجودة في سيدي بوزيد في القيروان وفي صفاقس. يعني لماذا أنا لما مثلا أصور أو أتخذ أحد المناطق في القيروان أو في صفاقس مثلا. إذن سيدي علي بن عون هي القريبة مني. هي تعينني على الوصف على التقصي الحدث. أيضا سيدي علي بن عون هو اسم لولي الصالح. له وقع في النفوس. حتى عندما كنت يعني تلاميذتي أجدهم يفتخرون بهذا الانتماء. وهذا الانتماء يجعلهم يشعرون بالأنسة. وشخصيات ميادة اليونسي في آخر الرواية تقول أنا بنت الأرض وبنت العرش، جدي سيد علي بن عون. يعني تتفاخر هنا، تتماهى يعني يتماهى ما عاينته وما شاهدته وقد نقلته بكل صدق في الرواية.
1: نعم جميل حقيقة هذا الاختيار وهذا الوفاء زاد نقول للبدايات سواء في يعني بدايات الكتابة أعد

0: وصلتك إلى بدايات التدريس وذلك العالم المميز الذي خبرته في سيدي علي بن عون، واللي كان عنده حضوره في رواية شباك العناكب عن دار خريف للنشر. الرواية موجودة الآن في المكتبات سيد عفاف ولا مازال؟
1: هي من يريد الحصول عليها يمكن أن يتصل
0: بدار النشر.
1: دار النشر على صفحتهم في الفيسبوك دار خريف للنشر. حسب علمي إذن موجودة في مكتبة علاء الدين بساقس وفي تونس العاصمة بمكتبة الكتاب.
0: نعم، وكما
1: لا
0: قلت
1: أدري إن وزعت في مناطق أخرى أم لا، الحقيقة لا أدري، ولكن بالنسبة إلى من يود الحصول عليها، يعني نحن في عصر السرعة،
0: طبعا
1: عبر الإنترنت صفحة دار خريف للنشر يعني موجودة
0: تصله
1: ويمكن أن
0: تصله
1: يوصلوا.
0: الرواية. نعم
1: نعم
0: نعم إن شاء الله بالتوفيق ليك في هذا العمل وبالتوفيق ليك في كتاباتك القادمة أيضا، ونلتقي دائما على موجات إذاعة تونس الثقافية. شكرا لك على قبول الدعوة سيد عفاف، ومبروك مرة أخرى نجاح رواية شباك العناكب للكاتبة الروائية عفاف قاسم. شكرا لك سيد عفاف،
1: شكرا جزيلا.
0: يعيشك.
1: شكرا جزيلا ويبارك فيك، وإلى اللقاء وشكرا.
0: يعيشك، إلى اللقاء قريب إن شاء
1: تحية.
0: الله. تحياتنا ليك أيضا، شكرا ليك وإلى اللقاء. لقاءنا معكم مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: المكتبة الثقافية.
1: أهلا بكم. كتاب اليوم لقاء لصالح بن رمضان. صدر الكتاب عن دار كلمة للنشر والتوزيع في 320 صفحة من الحجم الكبير. وسبق لصالح بن رمضان أن أصدر روايات التالية: عمر حسن، علجية، وأرق النار، وقلق الماء، وهي كتابة الذاكرة الحضرية والجماعية باستدعاء تاريخ تونس المعاصر مثل فترة السبعينات من القرن العشرين. يدرس الكاتب قضايا الرهن بكتابة روائية حديثة تتميز بتداخل الأصوات وتعددها. لقاء هو اسم ابنة الشخصية الرئيسية بالتبني، وهو الصادق بن عثمان، محور الرواية سردا واعترافا. سافرت ابنته بلقيس المتخرجة من الجامعة التونسية لمواصلة التخصص بالخارج، فقد انتهى به إلى حالة فراغ نفسي، وهو ما سيدفعه إلى تجاوز هذه الحالة النفسية والاجتماعية بتبني طفلة من الملجأ سيسهر على تربيتها وتعليمها حتى يتعلق بها. لكن هل ستنسيه ابنته؟ يقول سارد: لا أدري كيف سأروي تجربتي هذه بعد رحيل ابنتي. كنت كتلة من الأصوات المتنافرة متصارعة بأزمنة متباعدة. كانت ذكريات ابنتي الأولى وذكريات ابنتي الثانية تمتزج وتتماهى في فضاء جسدي واحد وتتناثر في أرجاء البيت. يحاول سمعي أن يلتقط منها ما يلتقط. تتهادى بلقيس وهي تنزل في الأدراج من غرفتها وتتجه إلى غرفة الجلوس أو المطبخ في فستان ليلى العسلية الذي اشترته في عيد ميلادها 16، أو تغادر وهي تدندن بلحن من أغنية أهواك لعبد الحليم حافظ أو هدير البوستة لفيروز. وظف صالح بن رمضان فن اليوميات، فقد سجل يومياته في كراس ثم أهملها إلى أن عثرت عليها ابنته لقاء بعد بيع بيت العائلة وقرار الصادق الاستقالة من الحياة الاجتماعية والزهد في الدنيا. وعلى طريقة شهرزاد، كانت لقاء تقرأ لأبيها كل ليلة نصا مما كتبه على امتداد 20 سنة. عالج الكاتب موضوع التبني باعتباره قضية اجتماعية شديدة الأهمية، وتسرد اليوميات ما يمكن أن يوفره التبني من سعادة وحب للحياة بعد فقد الأبناء بسبب السفر للتعليم أو الشغل أو الزواج. ونقلت الرواية مشاعر إنسانية مؤثرة نادرا ما نقرأها في الرواية العربية فيما يتعلق بموضوع التبني الذي ظل قليل الحضور في الرواية التونسية. يقول الدكتور عبد الرزاق الحمامي عن الرواية: رواية واقعية اجتهد صالح بن رمضان في التمويه عن القارئ، وقد سحبه إلى عالمه الروائي بالصور الجميلة واللغة الأنيقة دون النجاح في إخفاء عواطفه ومواقفه الشخصية من علاقة الأب بابنته. قراءة مفيدة، وإلى اللقاء. مع تحيات محمد عيسى المؤدب.
0: مكتبة الثقافية.

0: غنوها معايا طيب
1: سمعوني يلا.
2: كان الهوى كان رمان الهوى كان كان الهوى كان

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: أهلا وسهلا، مرحبا بكل مستمعينا أو في موجات إذاعة تونس الثقافية. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل حتى حدود الساعة 8 مساء. مازلنا باش نواصلوا مع مختلف الاستضافات والمواضيع في لقاءنا معكم. بعد شوية حوارنا باش يكون مع ضيفنا الإعلامي رياض يعيش، باش نحكيه على إصداره الجديد أيضا من الأعمال اللي كان عندها صدى في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب. أيضا هو نفس الشيء كما كنا نحكيه في الإصدار الأول مع ضيفتنا، من بين أكثر الإصدارات أيضا اللي تم اقتنائها في معرض تونس الدولي للكتاب، كما يعني قدمته أيضا دار النشر، دار الأمين للنشر والتوزيع. باش نحكيه على العمل الجديد بعنوان وقعت في حب نفسي، أكثر تفاصيل حول هذا العمل بعد شوية مع ضيفنا صاحب الكتاب رياض يعيش في لقائنا المباشر معكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. نرجعكم بعد شوية.

0: أهلا بكم في إذاعة تونس الثقافية.
1: ولدت سنة 2006، تنشقت نسيم الحرية.
2: عندما نقول أن هناك إذاعة ثقافية تفرح، وهذا يعطيك الأمان.
1: تنعمت بدفق المبدعين والمثقفين، ترعرعت بين المسارح وفضاءات الفنون وورشات الرسامين، سلكت دروب المفكرين والشعراء والفنانين.
3: ثقافية عرفت تختار مزيد من التألق،
1: وها أنا الآن أتدرج في نزهة للمشتاقين، عسى أن تطيب رفقتي بكم أنتم أغلى المستمعين.
4: تحية لإذاعة تونس الثقافية. شكرا.
0: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
5: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
6: مرحبا بكم مستمعينا في هذا اللقاء المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية. باش نواصلوا اللقاء والحوار والحديث عن ربما الأسلوب أو الطريقة أو الفكرة التي تفتح لك أبواب أمل، تمنحك طاقة إيجابية وتخليك تحب روحك كما نقولوا احنا بلهجتنا العامية، وكيف يمكن أن تعيش أيضا بناء ثقة في ذاتك. هذا كله أكثر باش نحكيو فيه من خلال الإصدار الجديد لضيفنا، وقعت في حب نفسي. هذا العمل الأخير، هذه الرحلة في اكتشاف الذات، باش نحكيو عليها بأكثر تفاصيل في لقائنا معاكم على موجات إذاعة تونس الثقافية مع ضيفنا الإعلامي والخبير والمكون الإذاعي أيضا في كاريزما الصوت، وأيضا محاضر ومدرب في تطوير الذات، للحديث حول هذا العمل الجديد الأستاذ رياض يعيش. مساء النور، أهلا وسهلا بك في رياض.
7: مساء النور نادية، تحية.
6: مرحبا.
7: تحية لكل الأصدقاء المستمعين وتحية لكل عشاق إذاعة تونس الثقافية.
6: يعيشك، مرحبا بك معنا، ألف مبروك هذا الإصدار الجديد.
7: شكرا.
6: في شكرا. رصيدك، وطبعا من بين أكثر الإصدارات اللي لقات رواج في الدورة الأخيرة لمعرض تونس الدولي للكتاب في دورته الأخيرة، كما قلت هو من بين أكثر الأعمال اللي تم اقتنائها أيضا عن دار الأمينة للنشر والتوزيع. هذا العمل قبل ما نحكي عليه في تفاصيله سي رياض، نجاح الإصدار وأن يجد يعني مكانته عند القارئ اليوم اللي يبحث ربما عن مثل هذه الكتابات والإصدارات اللي تخليه يعاود يكتشف ذاته، يبني ثقة في نفسه، ياخذ طريق كله إيجابية ربما في الحياة. هذا نحكي عليه شوية آخر، ولكن نجاح هذا العمل شنو يمثل بالنسبة لي سيرياف؟
7: هو يمثل مثل فرحة، ساعة فرحة أدرينالينية إن صح العبارة. فرحة غير عادية، لأنه ويمثل أيضا مسؤولية، لأنه النجاح له وجهان. الوجه الأول أنك تفرح، فرحة غير عادية، ولكن الوجه الثاني هو يحملك مسؤولية. وإذا كان نرجع شوية، هذا الكتاب الثالث بعد أشرق قبلهم ثم مات منحه
6: يعود إليك،
7: وهي تجربة أولى مع دار النشر بالقيروان، الأمينة للنشر والتوزيع بالقيروان. وبالمناسبة نحيي أسرة دار وعلى رأسها
6: أمينة زريك.
7: أمينة زريك. والتجربة دي عاود كررتها مع دار الأمينة، لأنه لقيت راحتي. وتعرف المبدع أهم حاجة ينتظرها هو بين ظفرين القدر. القدر بمعنى أنه إنسان يحس بيك، يفهمك في المنحة الإبداعي خاصة. جات فكرة وقعت في حب نفسي. وفي الحقيقة أنا الأفكار نتعامل معها بكل عفوية وبكل تلقائية. يعني في كل مرة نكتب كتاب
8: نبدأ في موضوع معين ثم أغير الموضوع. لما ما نلقاش روحي أنا الكتاب يزم يتكتب في داخلي.
6: نعم.
8: وإذا كان الكتاب تكتب في داخلي نلقى سهولة في التعامل مع التصميم مع الكتابة ومع المراجعة، لأنه الكتابة هي معاناة يومية وهي متعة يومية، والمتعة اليومية تتطلب أنك أنت تحب العمل هذاك، تعشقه، تستمتع به. في الصباح تقوم في انتظار، أنا نلقب في الليل في انتظار الصباح باش ربما نحقق لبنة من لبنات الكتاب.
6: كما قلت أنت يعني تحب العمل وتعشقه وتحلم به، وربما الصدق في الكتابة هو اللي يوصل للقارئ في النهاية. ويمكن فكرة أنه يكون هناك إقبال على إصدار من إصدارات أي كاتب، هذا يعطيه شحنة ويعطيه نفس زد أنه يواصل في نفس هذا التوجه. نجاح الكتاب أو نفاذ كتاب وقعته في حب نفسي في الدورة الأخيرة مع تونس الدولي للكتاب، هل هذا يثبت سيرياز أنه القارئ اليوم والإنسان بصفة عامة بحاجة إلى يعني هذه الكتابات التي تعطيه شحنة، تعطيه أمل، تعطيه أفكار، مسار كيف يمكن أن يكون مسار حياته، تعاونه أنه يلقى روحه؟ بحاجة نحن اليوم إلى هذه الكتابات، هذا يثبت يعني نجاح العمل.
8: أنا قبل ما نكون كاتب أنا قارئ. أنا أقرأ يوميا. وتعاملي مع الكتاب يشبه تعاملي مع الكتابة، يعني لما أطالع كتاب أنا أختار الكتاب الذي يمثلني واللي نستمتع به. يعني إذا كان كتاب ربما يجعلني نشعر بالملل ما نكملش نقرأه. فأنا وخذيت الفكرة هذه مع أني عندي التجربة الإذاعية عاونتني برشا، لأنه الميكروفون شبيه بالكتابة، تتكلم من خلال الصوت، لكن الكتابة ربما تضيف الدقة وتضيف أنك تحرص أكثر على أنك تخلي أثر، لأنه يعني الورقة مهمة في التاريخ الإبداعي والتاريخ الإنساني. فوقعت في حب نفسي.

0: كتاب وكأنه هو اللي كتبه.
1: نعم
0: وهذا مهم جدا، كأنه هو اللي كتبه مش أنا اللي كتبته.
1: وربما هذا اللي يبحث عليه القارئ دائما في هذه الكتابات، أنه يلقى ما يعبر عنه، ما يبحث عنه. وأنت قلت يعني في علاقة بهذا الكتاب، ويمكن اليوم احنا باش نحكيو عليهم بعد بأكثر تفاصيل، هذا العمل قبوله عند القارئ، واحنا حكينا على مدى يعني ربما احتياج القارئ لمثل هذه الكتابات. قلت الحب الذي يبدأ في بيت ذاتك، يمكن من هنا تكون الانطلاقة في انطلاقتنا يمكن في الحديث على هذا الكتاب، حتى نوصل بعد لاختيار العنوان وقعت في حب نفسي. هل هذه نتيجة قراءة الكتاب، أم أنه كيفاش تقع في حب نفسك هاو يعطيك الكتاب كيفاش تنجح في هذا؟ وانت قلت الحب الذي يبدأ في بيت ذاتك، كيف يمكن أن يستشعر القارئ هذا، أنه يحس أنه في هو ينطلق هذا الإحساس؟
0: هو الكتاب في الأساس أنا بديته نحكي على الذكاء العاطفي، نحكي على كيفاش أنك تفهم مشاعرك ومشاعر الآخرين، لأنه بعد ما تمنحه يعود ليك اكتشفت أنه المشاعر مهمة جدا في حياتنا. في بعض الأحيان الإنسان يهز معه مشاعر تعيش معه نهار ولا جمعة ولا شهر ولا شهرين. إذا كان الإنسان مهما تكون إمكاناته الفكرية والذهنية مرتفعة، إذا ما يحسنش إدارة المشاعر سواء كان مشاعره هو أو مشاعر الآخرين، ما يمكنش لي أنه ينجح في حياته. وذلك علاش أنا انطلقت في الكتاب من بيت الذات، لأنه إحنا عنا بيت داخلي. البيت الداخلي هذا فيه أفكارك، فيه مشاعرك، فيه إحساسك، فيه خيالاتك، أنت شنو تحس. وذايا متنجم تعيش أنت في البيت الخارجي اللي فيه العالم الخارجي إلا لما تكون أنت متصالح مع بيت ذاتك. لما تفهم الصورة الذاتية، هو الكتاب مقسم إلى مجموعة صور. الصورة الذاتية يمكنك تفهمها روحك أنت، ويتحسوا أنت، يحسوا حتى واحد، لا زوجك، لا زوجتك، لا أبنائك، لا جيرانك، لا رئيسك المباشر في العمل، أنت شنو تحس. هذا مهم جدا، شفته بعد كتاب ما تمنحه يعود لي. هذاك كتبت في المنحة هذا، لأنه يعني بيت الذات راهي مهمة في حياتي.
1: أنت قلت منذ قليل في رياض يعني تتعلم ربما كيفية إدارة مشاعرك ومشاعر الآخرين. يمكن الإنسان قادر على أنه معناها يدير مشاعره كما قلت أنت، ولكن كيف يمكن أنه يدير مشاعر الآخرين؟ يعني باش ما نمشيوش في يعني في الفكرة السلبية ربما لهذا المبدأ، خلينا نقول
0: احنا ما احناش عايشين وحدنا في النهاية، احنا نتعامل مع مع مع الآخر. وما نجم نفهم انا الآخر الا ما نفهم ذاتي. في البداية يعني ذاك علاش انا حكيت على وقعته في حب نفسي، يعني اذا كان انا نفهم مشاعري في بعض الأحيان انا نكون متسرع مثلا في احكام، نكون حساس مثلا زيادة عن اللزوم. فاذا كان انا عندي عادة ادارة المشاعر مشاعري انا، فذا يعاوني باش نفهم مشاعر الاخرين، يعاوني باش نتفهم. ربما انا نتعامل مع ناس عندهم شحول البشرة وبشر متقلب، حياه الانسان متنوعه متعدده يعني، واحنا فما انماط نتاع شخصيات وسلوكيات و فاذا كان انا مش نتعامل معاهم بحساسيه مفرطه مثلا، هذا ما يخلينيش نجم نفهم الاخرين والعالم الاخر. وربما نجم نقنع ونجم نرتقي في سلم النجاح في حياتي. مهم اني انا نفهم مشاعري اولا، ثم أتفهم مشاعر الآخرين. وشخصيتي هذه وثيقة بالنفس دي مش تعطيها لي الإدارة المشاعر تعاوني باش نجم نتحاور ونتقبل الآخر ونتفهمه ونمشي لحسن الظن ونمشي إلى الوجه الآخر الإيجابي في التعامل، وإلى المواجهة الهادئة في التعامل مع الآخرين، حتى مع الناس اللي ما يفهمونيش أو حتى مع الناس اللي بين ظفرين ما يحملونيش يكرهوني.
1: جميل،
0: نجم نتفهم معهم.
1: نعم، هذا اللي وصلوا لهذا الكتاب، يعني وقعت في حب نفسي، هو كيفاش يعني تخلي الآخر يقبلك، كيفاش تخلي الآخر يحبك، ربما كيفاش تتعامل

0: تتعامل مع الآخر، كيفاش تعيش معاه، ويمكن أنك تنجح في هذوما ينطلق من أنك تكتشف أنت ذاتك وتحب نفسك وتعاود يعني وتبني ثقة في نفسك باش تنجم تلقى هالتواصل هذايا الساهل مع الآخر حتى لو كان هو يرفضك.
1: هو إذا كان الإنسان تشبع داخليا، يعني كلما أحببت ذاتك قل سعيك وراء الموافقة، موافقة الآخرين، مش تنتظر حتى يرضوا عليك. لا، أنت مش ترضى على روحك تتشبع. ولا مهم، شوف راو الآخر، الآخر يشوفك كما تشوف روحك. بالضبط، الآخر راهو دقيق في ملاحظته، يشوفك كما تشوف روحك. كيفاش تخرج أنت للآخرين؟ مصباح، أنت مصباح، يزمك تحاول أنه صورة ذاتك تكون فيها ثقة النفس، فيها تقدير، فيها محبة الذات، وهذا كل يظهر راهو. يظهر من خلال لغة الجسد، يظهر من خلال الاستجابة، من خلال ردة الفعل، من خلال التسرع متاعنا أو التروي متاعنا إلى غير ذلك. التفاصيل هذه مهمة في التعامل. وانا نحكي على النضج، يعني محبة الذات تعلمنا النضج. يعني النضج في العاطفة، تصبح العاطفة ناضجة، وده يخلي الذكاء العاطفي يوصل إلى الفطنة العاطفية، وهي أقوى من الذكاء العاطفي. إذا كان وصلت للمرحلة دي، أنت في النهاية ستصل إلى المرحلة الملكية. معاش يهمك أش يقولوا عليك، معاش يهمك كيف يحكموا عليك. لو أنهم تسرعوا قالوا عليك كلام معين، تعرف حتى الإنسان الناجح، حتى واحد راضين عليه الناس الكل راهو
0: صحيح،
1: فما حتى انسان
0: اكيد.
1: اذا كان انت تشبعت من الداخل، يعني الوقوع في حب النفس هو اعلى درجات النضج النفسي.
0: نعم، يعني هذا هذا يخليك يعني تتعامل حتى مع الاخر اللي راك بصوره سلبيه، معناها ما ما ما معاش يقلقك، يعني
1: معاش تقلق، معاش تقلق.
0: ممكن يعني والانسان يوصل للمرحله هذه سرياض؟
1: نعم،
0: ممكن يعني الإنسان يوصل لمرحلة أنه ما عادش يهمه رأي الآخر فيه، لأنه عنده من الثقة في النفس بما يخليه يتجاوز حتى الآراء السلبية في ذاته. يعني
1: أكيد هو هو الإنسان إذا كان وصل لمرحلة النضج النفسي، أصبح له أهداف كبرى في حياته، أصبح له عادات كبرى في يومه، أصبح له روتين يومي. الروتين اليومي هو الذي يساوي مصيرك بعد شهر، بعد عام، بعد 5 سنوات. العادات الذرية، ما يسمى العادات الذرية الصغرى، اللي كل يوم انت تمارسهم، كل يوم تقرأ 10 صفحات من كتاب مثلا. في النهاية مش تقرأ 3650 صفحة في العام مثلا، أقل شيء بما يعادل 18 كتاب، أقل شيء. هذو ما يسمى العادات الذرية، وهو الروتين اليومي اللي يكون نتيجة لتأثير مركب. تأثير مركب، كل يوم نقرأ 10 صفحات، كل يوم 10 دقائق رياضة، كل يوم 3-4 دقائق تأمل، كل يوم 3-4 دقائق تنفس عميق مثلا. يعطي نتيجة صحة عالية، يعطي نضج، يعطي ثقافة، يعطي أمل. فأنت تشبعت من داخلك، انتهى الأمر، عش يهمك الآخر، والآخر في النهاية مش يفهمك، في الأخر مش يفهمك ورب ويحترمك ويقدرك. وده مهم جدا. إذا كان أنت مهتم بنفسك، أنت مهتم بنفسك، عندك عادات يومية، ما عندك فراغ، ريت حب النفس يعطي يعطي في النهاية نجاح في الحياة. النجاح الأكبر أنك تكون متوازن، أنك تكون متصالح مع نفسك، أنك تبتسم في يوم كامل، أنك تبتسم من ما أسميه أنا ابتسامة داخلية، تلك الابتسامة المتأنية، وهي اللي تعطي توازن كبير وثقة كبيرة.
0: هو عنوان الكتاب وقعت في حب نفسي، ويمكن اللي يقرأ الكتاب في النهاية سيقع في حب نفسه، هكا ولا سيريان؟
1: أكيد الحمد لله، برشا وقعوا في حب
0: صحيح. وأنا قريت برشا يقولك وقعت في حب نفسي فعلا بعد قراءة هذا الكتاب. يمكن نمشيوني نقاط أخرى تنجم أنت تقولهم لنا، طبعا نحن مش نحكيه كل التفاصيل الخاصة بهذا الكتاب، حتى نخليه للقارئ الفرصة أنه هو يحب ذاته من خلال أنه يقرأ الكتاب، مش فقط يسمعنا احنا نحكيه عليه، احنا نحكيه عليه باش نعطيوها عليه فكرة باش هو يقرأ يقرأ هذا الكتاب. شنو ربما بعض النقاط الأخرى اللي أنت ركزت عليهم في هذا العمل واللي تنجم تخلي كل قارئ وكل إنسان يقع في حب نفسه؟
1: وربما نعطيك فكرة على الكتاب. الكتاب أنا تخيلت اللي فما آلة تصوير تبدأ أنت تصور ذاتك، وذلك هو الفصل الأول، هو الصورة الذاتية.
0: نعم.
1: حكيت كيفاش تلتقي بنفسك، كيفاش تفتح ما بداخلك، تتعاون مع نفسك ومفاهيمك الذاتية، كيفاش تتوقف. على فكرة التوقف مهم في حياتنا، لك علاش برشا ناس ما يستمتعوش بالتفاصيل، انك تتوقف تشوف التفاصيل، تسأل روحك. بعد مشيت لصورة الآخرين، كيفاش يشوفوك الناس، مهم انك تعرف الناس كيفاش يشوفوك.
0: نعم.
1: وين تظهر صورتك انت، وين لمن تفتح غرف حياتك الى غير ذلك. بعد مشيت الى الصورة الجماعية، وين انت في وسط المجموعة، انت قائد ام متابع، انت مستقل ام يستغلوا فيك، تطرح مجموعة من الاسئلة. هذه الصورة الجماعية. بعد مشيت للصورة الإبداعية. أنا مهم جدا أنه الإنسان يكون مبدع في حياته، يسأل نفسه حكمته الداخلية وين، نضجه العاطفي وين، هل له مفكرة أفكار رائعة في حياته، والعايش اليوم كما أمس وغدوة كما اليوم. مهم أنك تطرح الأسئلة، يزم يومك يكون مختلف على أمسك، وغدك يكون مختلف على يومك. ثم مشيت إلى الصورة الروحانية، علاقتك بالله. مهم جدا أنه الحلقة هي أنت تطرح السؤال، وين أنا في علاقتي بربي، هل أنه الله أولا، أم عندك ناس أخرين هم الأولين. ثم أنا تخيلت أن بعد هذا الجول أصبح القارئ مؤهل باش ينتج شريط، سميته صور شريط حياتك. ينتج شريط حياته الجديدة الناضجة، اللي فيها محبة الذات الواعية، اللي فيها فرح العطاء بالعطاء، اللي فيها التفوق، اللي فيها المهارات إدارة المشاعر إلى غير ذلك. ثم مشيت إلى التواصل مع الطبيعة.
0: جميل.
1: أنهيت الكتاب. فأنا تخيلت حاجة ضمة. ثم حاجة نحب ربما نحكيها.
0: نعم. طبعا تفضل.
1: اي، هو في نهايه الكتاب ما عرفش انت وصلت لها ولا انا تخيلت عشت يوم غير عادي. يوم 13 جوان يظهر لي انا الكتاب. تخيلت روحي انا نحمل صوره خياليه، مصوره خياليه، آلة تصوير خياليه. قلت علاش انا مش نكتب نظري، خلينا نعيش اليوم هذايا. خرجت في 8 متاع الصباح من الدار، وحملت معايا آلة تصوير خيالية. وآلة تصوير خيالية أنا تخيلت لي أنا مش نلتقط فقط كان الصور الإيجابية. فشفت برشة صور حلوة، لأنه التركيز مهم. فنهارتها أنا ركز كان على الصور الحلوة، شفت بوي عنق في بنته مثلا، يعني ممكن في سيد الأيام ما شفتهاش. شفت ولد صغير هذا باليز المرأة حامل،
0: أي
1: صورة. ركزت على الطيور، سرب من الطيور. ركزت على السحاب وانا نمشي، وانا ركز على الصور الإيجابية. الثمانية متاع الصباح، الثمانية متاع الليل، روحت تعب لكن شيخ. مباشرة كتبت الفقرة هذيك، وكنت شيخ بها، وحاولت باش نكررها مرة في الشهر ولا مرة في الجمعة ولا مرة في ستة شهور. وإن شاء الله تطلعوها وتشوفوها.
0: أكيد. وأكيد أنه المتعة في قراءة نوعية هذه من الكتب، لأنه كأنها تعمل لك علاج نفسي، معناها أنك هكا ولا سيريات.
1: بالفعل.
0: عندها الجانب هذا، يعني وخاصة كي تكون فيها هكا معناها روح التفاؤل والإيجابية، واللي في النهاية تدعمك باش تكون قوي الشخصية، تدعمك باش تعرف كيفاش تتواصل مع الآخر، كما قلت أنت تدير مشاعرك وتدير مشاعر الآخرين، تعلمك كيفاش تثق في روحك، وفي النهاية تعلمك كيفاش تحب روحك، وكي تحب روحك تنجم تنجح يعني في علاقاتك، في حياتك، في كل ما هو شخصي وإلا عملي اجتماعي، يعني كل التفاصيل اللي دايرة بينا في حياتنا.
1: بالفعل، وخاصة أنك تبتعد عن الروتين السلبي. هناك روتين إيجابي وروتين سلبي. الروتين السلبي يخليك تبعد على أنه تكون حياتك نوسي خط نسخن كوبي كولي ولا فوتوكوبي. يعني إذا كان المشكلة وين، إذا كان يومك يكون كيما أمسك فما خطر كبير أنه الغد متاعك مش يكون كي يومك، وبالتالي أنت مش دور في حلقة مفرغة وتحس روحك مش عايش.
0: صحيح،
1: روح مش عايش. شو معناها؟ انه انسان يعيش يكرر كل تصرفاته من غير ابداع، من غير اضافه، من غير تالق، من غير وشوف انت اذا كان الانسان ما عندوش اهداف في حياته. انا ديما نقولها، من لا هدف له يصبح هدفا للاخرين.
0: جميل، جميله الصوره. نعم، وكما قلت أنت، يعني إحنا بكري قلنا أنه ما أقريت به في هذا الكتاب بأنه الحب يبدأ في بيت ذاتك، ففي النهاية أنت تصبح عظيم في عين ذاتك، ويمكن في جمالية الصورة أنت قلت سرعان ما يبدأ العالم الخارجي في الاستناد عليك. وقتاش؟ وقت أنت تستند أنت في حد ذاتك، يعني تستند على نفسك، يعني فإنه العالم الخارجي يبدأ في الاستناد إليك، وهذا كله يرجع أن وقت أنت تحب ذاتك، لأنه تتبدل الرؤية وتتبدل الصورة ونظرتك للحياة في حد ذاتها تتبدل. ويمكن هذا اللي يمكن هذه رسالة من الرسائل اللي أنت ضمنتهم في هذا الكتاب.
1: صح نادي، أنت ذكرتني بحاجة. العنوان فيه جرأة، صح ولا؟
0: إيه أكيد،
1: وقعت في حب نفسي.
0: بك بكل ثقة،
1: اللي حكيت مع مدام أمينة حكينا عن النقطة هذه. قالوا ربما فما ناس مش تفهم أنه
0: نرجسية، يعني
1: أي نرجسي كاتب يحكي على روح. الكاتب ربما نرجسي. نحطوا نضيفوا معناها تطوير الذات، ولا نضيفوا حاجة، ولا نخليوها كما هي. فاستقر رأيي في النهاية أنه يبقى العنوان وحده. واحد وقعت في حب نفسي.
0: جميل،
1: دون دون دون توضيح أن الكتاب يحكي على تطوير الذات ولا على يحكي على القارئ، مش يحكي على الكاتب. وأنا في النهاية أنا في النهاية غذيت بذاتي، ولا راني ما نجمش نتجرأ نحط العنوان هذا. يعني ثقتي بنفسي مستمدة من بيت ذاتي. أنا غذيت بيت ذاتي. وعلى ذلك أنت كقيت الكتاب تحس أنه كل شيء راهو كيف جات الفكرة هذه، والفكرة
0: هذه
1: تحكي عليها.
0: صحيح،
1: راهو كيف
0: كانوا تحكي عليها،
1: الفكرة هذه هي نايمة. هو أيقظها الكاتب.
0: صحيح
1: صحيح. يعني نعرفها. شبيني ما تعاملتش معها،
0: شبيني ما تعاملتش معها، شبيني ما فكرتش فيها هكا، شبيني ما مشيت.
1: وعلاش ما فكرتش فيها عندي عام ولا عندي عامين؟ هذا اللي اشتغلت عليه. وذاك علاش انا اصريت أنا مدام أمينة على أنه العنوان يكون وقعت في حب نفسي. هو كان في البداية كان ستقع في حب نفسك. بعد النهاية استقر رأيي على وقعت في حب نفسي. يعني وقع العنوان يكون أكبر.
0: وهو كان أكبر حقيقة، وجاذب جدا العنوان، ويخليك تبحث يعني ما المقصود بوقعت في حب نفسي، كيفاش، ولا يعني هل هي البداية أم هي النتيجة؟ هذا اللي يكتشفه القارئ في هذا الكتاب. متعة قراءة هذا الكتاب تخليك تعرف برشا حاجات على ذاتك يمكن تغيب عليك، يمكن أنت ما تعطيهاش الأهمية الكبيرة، ولكن هي لها من الأهمية. تعاملك مع ذاتك، تعاملك مع الآخر، ثقتك في نفسك يخليك توصل أنك تحب نفسك وتقع في حب نفسك، وهذا يخليك تنجح في التواصل مع الآخر وتنجح في حياتك زيادة. ودعوة لقراءة هذا الكتاب وقعت في حب نفسي لضيفنا. سعيدة جدا دائما بحضوره معنا سيرياز يعيش. خليك كلمة أخيرة توجهها للقارئ سيرياز من خلال هذا العمل، هذا الكتاب، وتفاصيل هذا الكتاب بعنوان وقعت في حب نفسي.
1: شكرا نادية. وقعت في حب نفسي، أنا اللي نقوله فقط أن الكتاب هذا كتب بحب. وتحدثت عن بيت الذات. ستشعرون عندما تقرؤون هذا الكتاب أنه كتب إليكم. وأنا اللي نقوله فقط أن هذا الكتاب فيه الكثير من المفاجآت. وهي نادية حكيت على البعض. وهي قصد ما تحكيش على المفاجآت حتى
0: للقارئ بالضبط
1: المفاجآت.
0: نعم
1: أنا تخيلت أنه القارئ بجنبي وكنت كي نكتب نعاود نقرأ كل فقرة بصوتي يعني أنا بالأساس إذاعي.
0: نعم.
1: وكم من جملة غيرتها وكم من كلمة غيرتها محبة في القارئ.
0: في القارئ.
1: كنت جميل. أقول في المستمع.
0: نعم.
1: محبة في القارئ. وأنا سعيد أنه بدءا من العنوان لما اخترت هذا العنوان وقعت في حب نفسي كنت كان عندي ثقة في القارئ أنه مش يفهمني. وحسيت توا عنده أقل من شهر من وقع إصدار الكتاب حسيت بهذه المحبة وصلت.
0: نعم.
1: وأنا سعيد بهذه المحبة. كل قارئ سيقع في حب نفسه.
0: نعم.
1: وسيصل إلى مرتبة النضج بعد الوقوع في حب نفسه أعلى درجات النضج النفسي. هذا ما أعيده لكم جميعا.
0: أكيد هذا أكيد. دعوة لقراءة هذا الكتاب وقعت في حب نفسي تكتشفوا برشا حاجات مميزة مهمة جميلة فيها الكثير من التفاصيل اللي تنجموا تلقاوها في هذا العمل. وقعت في حب نفسه بإمضاء رياض يعيش عن دار الأمين للنشر والتوزيع. هل أنه موجود في المكتبات ولا يتواصلوا مع دار النشر باش يوصل لهم الكتاب؟
1: قريبا ربما خطر هو كانت المشاركة في معرض الكتاب ثم في المغرب أيضا في المغرب
0: في
1: المغرب نفاد المخزون اللي يوجه لمعرض الكتاب المغرب وأنا سعيد بذلك.
0: نعم.
1: قريبة في المكتبات.
0: نعم.
1: لكن نجموا يتصلوا بدار الأمينة والتوصيل مجاني بالنسبة للكتب دار الأمينة.
0: نعم.
1: بعد إذنك عندي طبعا. حاجة ذكرتها مش عارف أنت جاوبت على الأسئلة اللي في بداية الكتاب ولا لسه بيان جاوبت عليهم
0: صحيح في بعض
1: البعض هم الأسئلة دكم مستخرجة من الكتاب.
0: أي وانا نسيت باش نسألك عليهم الأسئلة اللي في
1: مستخرجة من الكتاب. أنا استمتعت بهم لأنه الكتاب فيه برشا أسئلة خرجت مجموعة من الأسئلة اللي حسيت أنهم يمسوا القارة وإن شاء الله كل حال يستمتعوا بالأسئلة وخاصة بالأجوبة.
0: نعم خاصة بالأجوبة كما قلت.
1: نعم.
0: سيريا صحيح. وقعت في حب نفسي الدعوة لكم لقراءة هذا الكتاب وباش توصلوا أكيد في النهاية أنكم تحبوا ذاتكم وتحبوا أنفسكم وتثقوا في ذاتكم وفي أنفسكم بعد قراءة هذا الكتاب المتفرد بإمضاء ضيفنا رياض يعيش. على بالتوفيق لك في كل تجاربك رياض وبالتوفيق لك في هذا العمل الناجح إلى حد الآن كما حكينا في معرض الكتاب في تونس ولا في معرض الكتاب في الرباط. على بالتوفيق لك رياض.
1: يعيشك نادية ومشكور جدا وانا ديما نستمتع بالحوار.
0: يعيشك شكرا لك وإحنا زادا نستمتع بالاستماع لك على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحياتنا لك وبالتوفيق لك أيضا. لقاءنا المباشر معكم من الصالون الثقافي مازال متواصل على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: عندما يلتقي التراث بالمستقبل تولد قصة جديدة. اليوم تتجدد الإذاعة التونسية لتكون الأقرب إليكم، وتضع بين أيديكم تجربة إعلامية فريدة تجمع عراقة الماضي وتقنيات المستقبل. يسرنا أن نعلن عن إطلاق الموقع الإلكتروني الجديد لإذاعة تونس الثقافية radioculturel.tm. موقع عصري سهل التصفح، يمنحكم تجربة استماع متكاملة في أي مكان وأي وقت. تابعوا بثنا المباشر، استرجعوا حلقات برامجكم المفضلة، تفاعلوا معنا مباشرة.
1: إذاعة تونس الثقافية، صوت إرادة الحياة.
2: الإذاعة التونسية، وين أنتي وين هي، وين أنتي وين هي.
3: الصالون الثقافي، الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
4: مرحبا بكم معنا مستمعي موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل معكم لقائنا المباشر من الصالون الثقافي، باش نحكيو على يوم دراسي حول مقاربات جديدة في الدراسات التاريخية والفنية في فترة ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية. اليوم الدراسي ينتظم في شراكة بين قسم التاريخ ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بسوسة، وكلية الأداب والعلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس. غدوة باش يكون هذا اللقاء الحواري، هذا اليوم الدراسي باش ناخذوا عليه فكرة وتفاصيل مع ضيفتنا سيدة سلوى بالحاج صالح، مديرة مدرسة الدكتوراه بكلية الآداب بسوسة. سيدة سلوى، مساء النور، أهلا وسهلا بك.
5: مرحبا بك، شكرا على اهتمام إذاعتكم.
4: مرحبا.
5: عايشك بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة.
4: نعم.
5: فعلا تعيش الكلية حدث مميز وفريد.
4: نعم.
5: وسأشرح ذلك.
4: أي.
5: هو هذا النشاط كما ذكرت بالشراكة بين قسم التاريخ في كلية الأداب بسوسة ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط في كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتونس.
4: نعم.
5: وهذه شراكة فريدة من نوعها، لأنه هذا المخبر اللي هو في الأصل أول مخبر في الجامعة التونسية الثانيات على الأقل.
4: نعم.
5: أسسه المرحوم الأستاذي راضي دحفوس.
4: أي.
5: وإلى يومنا هذا يشتغل وينتمي إليه أعضاء من تونس ومن فاس ومن سوسة. ونظرا لتركيبته هذه، يعني تم عدد كبير من أساتذة قسم التاريخ مثل محمد سعيد، حمد سعيد، أسمع مارا، سلوى بلحاج صالح. ننتمي إلى هذا المخبر منذ سنة 2000. وكذلك طلبتنا الذين أصبحوا من الدكاترة ومن طلبة الدكتوراه والماستر ينتمون أيضا إلى هذا المخبر. وفي هذا الإطار مفروض هو نشاط المخبر يكون في كلية الأداب كلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بتسعفري، وكنا نشتغل هناك، لكن المدير الحالي الأستاذ فتحي جراي اقترح أو أحدث نشاط مميز، وعلاش ما نمشيوش لسوسة لطلبتنا وزملائنا ونحضر النشاط هناك في مكان آخر، يعني ديناميكية جديدة
4: وتواصلية.
5: دونك في هذا الإطار فعلا المشاركون في هذا اليوم الدراسي حول موضوع مقاربات جديدة في الدراسة التاريخية والفنية أغلبهم من الطلبة الدكاترة، وكذلك الأساتذة الذين ينتمون وهم أعضاء في هذا المخبر. الأستاذ محمد سعيد عنده مداخلة حول التاريخ والأنثروبولوجيا بين التقاطع والاختلاف في مقاربة جديدة. عنا أيضا الأستاذ حميدة توكابري مختص في الأديان ومختص في التاريخ الوسيط عنده مداخلة حول المقدمات والمواهدات في الفقه والتاريخ والفلسفة. من طلباتنا أيضا عبد الحميد سعيد هو من خريجي ماستر تاريخ الأديان ومرسم في دكتوراه التاريخ. عبد الحميد لا زي عبد الحميد سعيد زميل خلطت ما بين الرويس موضوع مداخلة الرسوم والرموز الأيقونية في حجابي أحمد رسمي زادة. ثم الأستاذة أيضا عفاف الهلالي هي من تونس.
4: نعم
5: دونكس تحدثنا عن الزخارف المعمارية والكسائية من خلال نماذج زاوية الساحل. من طلباتنا الدكاترة اللي هم أيضا في عندهم شراكة مع الخارج في في في براغ وفي سوربون. عن آدم حراس يحكي لنا على الرسائل المخفية في اللوحات الفنية المسيحية في المشرق. كذلك الأستاذ عبد الحميد رويس هو باحث دكتوراه ندخل في فهم القرآن من مصادر غير إسلامية. هناك أيضا من تحصل على الدكتوراه كما أنيسة الخليفي تحكينا على الحرفة بين المواني والحواضر مهن اللؤلؤ وطعام كجسر للتواصل الثقافي في العصر الوسيط. وخذت مثال حواضر الحجاز وعمان والبحرين نموذجا. عندي طالبة زادة هدى منصور تحصلت على الدكتوراه هذه السنة مختصة في التراث الغذائي في الأنتروبولوجيا الغذائية. تقدم لنا مداخلة مقاربة رمزية لدلالات الطعام في الطقوس الاجتماعية. وآخر مداخلة لباحث الدكتوراه من كلية الأداب سوسة محفوظ الفايدي يحكينا على الحتمية الجغرافية ودورها في نشأة المقدس وخذ مثال مقدمة ابن خلدون نموذجا. هذه أهم المداخلات. وطبعا مش يكون رؤساء اللجان هما أساتذتنا اللي رش يزورونا غدوة. عنا الأستاذ خالد كشير المدير السابق للمخبر. الأستاذ فوزي محفوظ معروف طبعا. الأستاذ صالح بعيزي والأستاذ محمد
4: الجوادي. يعني في علاقة ربما سيدة سلوى بمختلف هذه المداخلات اللي بش يتم تقديمها على امتداد يوم غد وين ينعقد هذا اللقاء وهذا اليوم الدراسي. وفي علاقة الآن بموضوع هذا اليوم الدراسي واختيار الحديث عن هذه المقاربات الجديدة في الدراسات التاريخية والفنية في فترة ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية، ربما من أهداف النقاش وطرح هذه المواضيع اليوم أنتم من خلال نشاطكم في هذا المخبر. بعد شوي نرجع معك لنشاط المخبر، ولكن في علاقة باختيار هذه المواضيع واختيار هذا الموضوع بالذات للتباحث حوله، ربما حتى تقرب الصورة أكثر للسادة المستمعين اللي يمكن هو ما همش من أهل الاختصاص ولكن مهتمين بهذه المجالات.
5: فعلا هو طرح هذه الإشكالية مقاربات جديدة في الدراسات التاريخية، لأنه المخبر اختصاصه والمحور الأساسي فيه هو الفترة معناها الوسيطة والتاريخ والفن والفترة الإسلامية. مقاربات جديدة لأنه دائما البحث التاريخي مستمر ودائما نحذر من إعادة دراسة إشكاليات معناها حسم فيها الأمر. تم مواضيع حسب فيها الأمر وكتبت فيها مقالات وطحت. إذن من أهم المواضيع هو أنه نقول مقاربات جديدة فيها دعوة للتفكير وفيها التنظير. معناها ثم مواضيع قد جمع مادة وطرح تساؤلات، لكن هذا الموضوع يعتبر مواضيع الهامة اللي فيها تجديد فيها دعوة للتفكير وفيها دعوة للتنظير. وأنه هذا ينقصنا بالنسبة للطلبة متاعنا وحتى بالنسبة للشيخشور اللي زنفين الشيخشور خاصة المدرسة العربية والمدرسة التونسية هي تعودت على التقديم الجديد. لكن على المستوى النظري هو أحسن ما يقدم الباحث. معناها يقولوا مقاربة جديدة يعني كيف نعالج مسألة ما مثلا كما نقولوا مثلا نقرأ الكتب المقدسة قراءة أركيولوجية. معناها أن نقارنه ما بين الكلام الموجود في الكتاب المقدس وما بين الحفريات. دونك ثم حفر في المادة. كذلك ثم معناها من المقاربات الجديدة اللي احنا كمؤرخين نتعاملوا معها هي الانثروبولوجيا. الانثروبولوجيا معناها فيها تغذية بالتفسير التاريخي وفيها تغذية معناها نعلم حتى خطر احنا شو الهدف متاع المحضر. هو معناها تأثير الطلبة متاعنا في أبحاثهم ليس عن طريق معناها الشكليات فقط وإنما حن عن طريق كيفية استنتاج الخبر كيفية معالجة كيفية لبروبليماتيزاسيون هذه من الإشكالية هذه كيفية طرح إشكالية صنع معناها ثم صنعة في اليوم الدراسي هذا نعلموا فيه كيفاش يصنع إشكاليات كيفاش يعرف يختار المقاربات ونعلموهم زادة كما غيرنا في الغرب أحدث نظريات احنا زادة نجم
4: نحثوا نظريات
5: ونجم نحثوا مفاهيم معناها
4: ومقاربات
5: ومقاربات معناها هذا الجديد في الأوبجيكتيف برينسيبال اليوم.
4: نعم ولهنا نمشي طبعا في ختام اللقاء معك لأنه مهم إذا نحكي على كذلك على يعني المخبر في إطار الاشتغال على الطلبة الباحثين في مجال في هذا المجال واللي هما تو مثل هذه الندوات ومثل هذه اللقاءات والأيام الدراسية يعني مختلف المداخلات اللي تم تقديمها تنجم تكون هي مرجع في حد ذاتها للباحثين وللدارسين لأهمية المحاور والمواضيع وأيضا النقاش حول مختلف النقاط يمكن هذا الجانب المهم واشتغالكم في المخبر على هذه النقطة وخاصة أنه ذكرت سيدة سلوى العديد من أسماء الطلبة المتحصلين على الدكتوراه وإلا اللي مازالوا في يعني في تحضير رسالة الدكتوراه موجودين معاكم في المخبر موجودين معاكم في هذه في هذا اليوم الدراسي وفي الندوات حتى تخلقوا هذه التواصل المهمة زادة بين الباحثين بين أساتذة كما سيادتك وبقية الأساتذة الأخرين اللي ذكرتهم الدكاترة المشرفين على المخبر والطلبة جدد زادة وهكذا تتواصل يعني لأنه ما شاء الله من 2000 حتى 2026 تقريبا يعني 26 سنة وما زال يعني متواصل نشاط المخبر
5: هو من حسن حظنا ثم مجموعة هي معناها المجموعة هي من الطلب وعنا طلب أخرين مع حد مؤسسات أخرى في كليتنا ثم تأثير عام مش كان تأثير لونكادنو خاطر هي الحاضنة هي الكلية والكلية فيها ندوات فيها دروس دكتورة فيها مدرسة دكتورة فيها طلبة ومش صحيح معناها الطلبة جدد ضعاف لا الخدمة تجيب معناها ثم نخبة وطالعة وثم فكاية جديد هوش فكاية القديم معناها وعنا طلبة توا عنا طلبة يكتبوا الكتب معناها ويألفوا وجديد جديد أنه ما معناها ما ما حاجة مهمة برشا أنه يكون الأستاذ والطالب على نفس الطاولة يتكلموا ويبحثوا واحترام معناها المجهود بتاع الطالب مهم برشا في في إطار هذا المخبر
4: ويعطيه ثقة زادة في إمكانياته في أنه يواصل زادة في هذا الاتجاه
5: هم سعداء جدا مواضيعهم ما هم اللي اقترحوها معناها مهمة جدا وتمكنوا على خاطر تكوينهم جيد
4: صحيح انتم كأساتذتنا يعطيكم الصحة على كل ما تقدمونه للطلبة ونعود نذكر انه غدوة الموعد 24 ماي 2026 بكلية الآداب والعلوم الإنسانية بسوسة الكلية تستضيف يعني أساتذة دكاترة طلبة للتباحث حول مقاربات جديدة في الدراسات التاريخية والفنية في فترة ما قبل الإسلام والفترة الإسلامية بالشراكة بين قسم التاريخ ومخبر العالم العربي الإسلامي الوسيط بكلية العلوم الإنسانية والاجتماعية بسوسة وبتونس أيضا إن شاء الله بالتوفيق لكم سيدة سلوى
5: شكرا سيدة
4: يعيشك شكرا لك نشكرك على حضورك معنا ضيفتنا دكتورة السيدة سلوى بالحاج صالح مديرة مدرسة الدكتوراه بكلية الأداب بسوسة نواصل معكم موعدنا المباشر من الصالون الثقافي على موجات إذاعة تونس الثقافية نواصل مع الأنغام

أهلا وسهلا، مرحبا بكم معنا مستمعينا في ختام لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي في الجزء الأخير هو من اللقاء في ركن نغم المساء. اليوم اخترنا أنه نحكيكم على أيقونة الأغنية العربية، صوت الذي صنع تاريخ الطرب العربي في فترة زمنية جميلة في تواصل لأعمالها الفنية. اليوم زالت أنغامها نحبوها وتتسمع وعودوها برشا فنانين ويغنيوها في الحفلات في ذكرى رحيلها اللي هو يوافق يوم 17 ماي. كانت توفيت في سنة 2012 بعد رحلة فنية طويلة من خلالها تمكنت أنها من حفر اسمها بحروف من ذهب في ذاكرة الجمهور العربي، في ذاكرة الموسيقى والأغنية العربية. قدمت إرث فني ضخم تعاونت فيه مع كبار الملحنين والشعراء في مصر والوطن العربي. هي الفنانة وردة اللي ولدت عام 1939 وكما قلت توفيت سنة 2012. وردة اللي غنت من كلمات ومن ألحان عمالقة الشعر والموسيقى في العالم العربي، تعاملت مع الكثير من المطربين في مسيرة متميزة ناجحة في فترات تعاملت فيها مع بليغ حمدي، مع يعني الكثير من الأسماء اللي قدمت معهم أعمال متميزة كما شاعر زادة عبد الوهاب محمد، أيضا سيد مرسي، محمد حمزة، عبد الرحيم منصور، مأمون الشناوي وغيرهم من الأعمال اللي قدمتهم وردة الجزائرية في مسيرة كما قلت متميزة جدا في يعني العطاء اللي قدمته الأعمال. وهناك الكثير من اللي حضروا في حفلها الأخير في مهرجان قرطاج، كانت حفلة رائعة برغم أني وقتها من قال أنه ما غنيتش برشا، ولكنها كانت حفلة رائعة بقيمة اسم وردة وتميز تجربة وردة الجزائرية. وإحنا اخترنا اليوم غنية من بين أنجح الأنغام لها اللي هي من كلمات الشاعر الغنائي حسين السيد وألحان الموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب. من أروع ما غنت وردة الجزائرية في مسيرة كبيرة، في عطاء كبير، في أغاني ناجحة جماهيريا فنيا موسيقيا. ما اخترناش يعني يكون أكثر أعمالها كانت مع بليغ حمدي وأيضا تعاملت مع سيد مكاوي وغيرهم من الملحنين. اخترنا نختمه بمقطع من رائعة في يوم وليلة في ختام لقائنا المباشر معكم من الصالون الثقافي اللي أمنهكم نفيسة عشري أنيس الحميدي منادي حمراني. ونختم معكم ونكمل معكم اللقاء طبعا حتى حدود الساعة 8 مساء ونسمع معكم مقطع من رائعة في يوم وليلة ووردة جزائرية.

0: الصالون الثقافي. الصالون الثقافي. عندما ينهمر المساء يضاء الصالون الثقافي وتنفتح شرفاته على ملكوت الإبداع وحفلات المبدعين، ويأتي حديث جلاسه متوجاً على صهوة الريح. الصالون الثقافي مع نادية الحمراني.
1: وثائق وحقائق.
2: إذاعة تونس الثقافية.
1: وثائق وحقائق. بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.
3: مستمعينا ومستمعاتنا، مرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم وثائق وحقائق. سعداء اليوم باستضافة الأستاذة دلندا لرقش. مرحبا بك أستاذة دلندا.
4: شكرا عادل، شكرا لهذه الاستضافة.
3: وسيكون موضوع لقائنا معك اليوم في صميم اختصاصك التاريخي، وما عرفتي به وأنت الأستاذة الجامعية في تاريخ الحديث، ولكن عرفتي خصوصا بتاريخ النساء لنقل، وتاريخ الاجتماعي، وموضوعنا اليوم أو الثقافي. وموضوعنا اليوم حول تاريخ الحركة النسائية أو الحركة النسوية في تونس طيلة قرن، مستندين في ذلك إلى كتاب جديد مميز جماعي صدر بإشرافك وإدارتك بعنوان بالفرنسية بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم عن دار سانتيانا، وبدعم وأسهام مؤسسة نساء هكذا. وهو كتاب جديد أسهمت فيه العديد من المختصات من سنعود إليهم بعد قليل، معناتها ليس فقط مؤرخات أو مختصات في التاريخ وإنما مختصات مختلفة. ومع التذكير بأن لديك أعمال سابقة مميزة حول هذا الموضوع أو ما يقرب منها على الأقل، لعل من لن نذكرها جميعا، ولكن أطروحتك المنشورة histoire بالفرنسية histoire des femmes du Maghreb culture matérielle et vie quotidienne صدر عن مركز نشر الجامعي سنة 2000. territoire sans frontières من أعمالك الأخرى، طبعا ترجمة الكتاب الأول تاريخ نساء المغرب أو بلاد المغرب ثقافة المادية والحياة اليومية، أعتقد الفترة الحديثة،
4: في الفترة الحديثة والمعاصرة.
3: وكتاب آخر مارجينال أنتير ديسلام المهمشون في أرض أو في بلاد الإسلام، صدر عن سيريس 1992 بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لرقش الذي نتوجه له بالتحية، وهو شريكك في العمل وشريكك في الحياة منذ السبعينات على ما أعتقد.
4: منذ السبعينات
3: مش مزيت الشباب على الدوام أستاذ دلندا.
4: شكرا.
3: ثم كتاب آخر هام جدا، أرجو أن تشرفينا في مناسبة أخرى قادمة، لأن هذا الموضوع مهم يبقى إلى اليوم مهم جدا. تيريتوار سان فرونتيير La contrebande et ses réseaux dans la région de Tunis au 19e siècle. مركز نشر جامعي سنة 2001، يعني حول ظاهرة التهريب وشبكات التهريب في إيالة تونس في القرن 19. ولكن هناك كتاب آخر يهم موضوعنا اليوم أو يقترب منه، بعنوان فام اون فيل دون لو موند ميديترانيان باسي بريزون، هذا صدر سنة 2005 عن سيريس أيضا،
4: هو جامعي أيضا،
3: جامعي يعني. أي. وكتاب العربية بإشرافك أو بالاشتراك مع الأستاذ عبد الحميد لركش والأستاذ جمال بالطاهر، المغرب العربي من خلال مصادره، مغرب مودرن ترافيس سي سورس، نفس الناشر هنا سنتر دي بوبليكاسيون، معناها المركز نشر الجامعي سنة 2003. وكتاب مميز للغاية، وهذا متأكد أنك حصلت بمناسبة يعني عليها على جائزة علمية، مونوغامي اون إسلام لكسيبسيون كيروانيز، مركز النشر الجامعي سنة 2011، أيضا على الصديق القيرواني هذا.
4: صح.
3: الاستثناء لنقول التونسي أو الاستثناء القيرواني حول هنا ضد تعدد الزوجات،
4: الزوجة الواحدة.
3: العديد الأعمال الأخرى طبعا، مقالات وما أشرفت عليه من أعمال عديدة، ونذكر أن لديك جائزة الكريديف أيضا، أيضا الاتحاد المغرب العربي لديك جائزة، ووسام أيضا الجمهورية، عديد الأعمال. وموضوع هذا المعجم، لنقول معجم النسويات أو معجم الحركة النسوية، هو مميز حسب ما اطلعت عليه لجهتين. هو أنه لم يكتفي بتراجم النساء الفاعلات في الحركة النسوية وفق معايير معينة سنعود إليها معك بعد قليل، على كيفية اختيار من اخترته أنت ومن معك الفريق لنقول التأليف، لأنه هو فريق صح. تأليف ما فيهم أستاذنا، نوجه له تحية أيضا حبيب الزغلي، هم أغلبكم نساء طبعا،
4: أغلبنا نساء
3: ولكن معكم يعني فما إسهام رجالي. وهناك أيضا قسم مخصص لمحاور، أنت في تقديمك هناك إشارة ميزتي فيها في تقديم الكتاب، وأنصح بتعمق في قراءة هذه المقدمة حتى للطلبة، لطلبة التاريخ، لأنها فعلا مفاهيميا عميقة وقوية بدون مبالغة. في تقديمك لهذا الكتاب ميزتي بينه وبين أعمال سابقة أخرى حول النساء والحركات النسوية،
4: نسوية خاصة
3: النسوية، من بينها مثلا موسوعة النساء التونسيات التي أصدرها الكريديف. فيما تميز هذا العمل الجديد عما سبقه، مع تذكير ربما ببعض الأعمال السابقة، وعلى ماذا اعتمدتم كمصادر؟ ما يجمع بين هذه التوثيقات أو هذه الشهادات، ما الذي يجمع بينها كمصادر ربما؟ وأنت زاد أيضا أشرت إلى تداخل بين التاريخ والذاكرة حتى يكاد يصعب الفصل بينهم، وهذا ما نلاحظه في هذا العمل.
4: قبل ما نجاوبك ولا باش نجاوبك على السؤال متاعك، اللي هو بطبيعة في صميم هذا العمل الجماعي اللي شرفت عليه، شرف العلمي والمفاهيمي، فقبل كل شيء نحب نشكرك عادل على هذه الاستضافة، لأنها معناها باش تمكن المستمعين وخاصة طلبتنا وشبابنا وأيضا الكهونة باش يتعرفوا على جزء كبير من تاريخ تونس، وهو تاريخ الفعل النسائي، الفعل النسائي. لأنه لهنا ولهنا باش ندخلوا في شوية الإجابة، هل المؤلف الجماعي اللي تشرفت وعطيت العنوان متاعه اللي هو مكتوب الفرنسية وسيقع إن شاء الله قريبا، نحن نسعى قاعدين نسعى إلى ترجمته، ديكسيونير دي فيمينيست تونيزي ان سيكل دو فيمينيزم، هو يجمع جو زيد معنى حيواتات
3: نبذات
4: لنساء، نساء كان لهن دور سواء بالكلمة بالفعل على الميدان، على الميدان الاجتماعي، الميدان الثقافي، الميدان السياسي أو الميدان الجمعياتي، وكذلك أيضا معناه كل المستويات الحياة اللي خليت بصمات. شنية أنت في سؤالك شنو يميز الكتاب هذا اللي هو معجم ديكسيونير، باش خلينا نكونوا معناها متفقين، ماهوش راهو سي با ان اسي، ما تقراهش أنت من الأول للآخر، هو معجم ومعروف. المعجم هو يقدم معناها جوذات سي دي نوتيس اون ابيل سا لي دونك دي فيمينيست اي دي دو فيمينيزم. دونك باش تلقى جوذات لنساء، حياة معناها مش حياة، مسيرة لكل جوذات قدم
3: مسيرة. عددها
4: 114 امرأة
3: تونسية
4: بطبيعة. والجزء الثاني جوذات لي هما دونك نساء ساهموا بالفعل بالكلمة كما قلت لك في ميادين عديدة لدفع الحراك الاجتماعي لتغيير واقع النساء. ومن هذا الباب تكون هذه المجموعة
3: وتعزيز حقوق النساء
4: كل شيء بطبيعة تغيير الحياة متاعهم معناها بالتنجي في المستوى الحقوقي شنية المكاسب الحقوقية، كذلك في تغيير الرؤية اللي معناها الثقافة الاجتماعية تغيرت عنا في تونس. إذن في كل مستويات كانت النساء مساهمات معناها شاركت بقوة، لكن ثم نجي القسم الثاني هنا التقديم المادي، واللي هو الحقيقة القسم الأول هو القسم الأكبر
3: لحد يعني ذلك
4: أي بطبيعة هو الكتاب تقريبا 800 صفحة، الجزء الأول
3: 600 تقريبا
4: 600 صفحة أو أكثر شوية،
3: نبذات حول النساء، سيرة تراجم باللغة العربية القديمة، لأنه تميزنا لا نخجل من تراثنا العربي، عندما يتميز في شيء نقول، لأنه كلمة تراجم تقريبا، وهذا يقدم للطلبة والباحثين، لأنه أداة عمل ما فهمته منك الآن أن هذا ليس كتاب عادي، يعني مؤلف كما قلت يا فردية أو كذا أو فيه محاور معينة واحد اثنين ثلاثة، هو أداة عمل كأي معجم أو موسوعة فيها الجانب الموسوعي،
4: هو قبل هو أداة.
3: وسألتك عن الفرق بينه وبين موسوعة التي أصدرتها،
4: لكن خليني نقول احنا شنو كان الهدف من كتابة هذا المعجم. أول شيء لأنه أهم شيء وأنا كمؤرخة مختصة في تاريخ النساء في تونس أساسا، لكن أيضا خاصة في البلاد المغرب العربي ومعنى الفضاء العربي الإسلامي، النساء في تونس خلينا نقعد في الاسباس متاعنا، الفعل متاعهم كان دائما منسي. المساهمة النساء ودورهم في صناعة التاريخ في الحراك التاريخي كان ديما منسي مغيب مهمش،
3: فما جانب بروج ذكوري
4: نعرفه
3: كتابة ذكورية للتاريخ،
4: لأنه الكتابة راهي سلطة.
3: صحيح،
4: من أهم معناها نوعيات السلطة الكتابة أيضا، المعرفة والكتابة. ونعرف احنا في مجتمعاتنا ولا سيما مجتمعنا إلى حدود معناها مطلع القرن، فهذه السلطة رجالية بالأساس، رجال هما متصدرين المعرفة ورجال هما متصدرين
3: مطلع القرن 21 تقصدي
4: الكتاب، لا القرن مطلع القرن 20 عندما بدأت تظهر المدارس باش نبداو، لا
3: هذيك وانا قرن هنا شرطي
4: على القرن ولو او باش
3: نوقت
4: باش نقولوا القرن كانوا باش نعطي شنو ما لي بورن كرونولوجيك، شنو هي المرحله اللي الكتاب هذا شمالها. دونك خليني نوقف نرجع، اهم شيء هو انا كمؤرخه الاهم شيء هو هذا الكتاب هو ملامسه التاريخ بالذاكره، لان احنا مجتمع ينسى، وإذا كان أنا واللي احنا مختصين فيه واحنا نسويات، وانا افتخر بهذا الانتماء الاجتماعي والفكري حاملة لهذا الهم بين ظفرين، انه المشغل الفكري والمشغل ايضا تجمد تقول السياسي، لان توجه هي الدفاع عن حقوق النساء، عن تواجد النساء واعتبار النساء الدور اللي لعبته طوال التاريخ. احنا خذينا القرن هذا، القرن اي يبدا بالنسبه لينا معناها هي 1924. علاش 24؟ لانه اول صوت نسائي تكلم برز في الفضاء العام
3: وهو
4: صوت السيدة منوبية الورتاني.
3: خصصت نبذة لمنوبية الورتاني
4: بالطبع، والبغن كرونولوجيك الأولى 1924 هي نسبة للسيدة منوبية الورتاني، هي أول امرأة تونسية تشرأت وكانت لها الشجاعة باش تخطب وتتكلم في الفضاء العام في قدام بيبليك أغلبه رجال، وتكلمت عن ماذا؟ عن وضع النساء عن وطلبت بحقوقهن، فبالتالي كان هذه النقطة بالنسبة لنا نقطة البداية.
3: والنبذة هذه كتبتها أنت؟
4: كتبتها
3: بالصدفة. رجعت للمعجم، هو سهل الاستعمال لأنه يعني كأي ديكسيونير هو بترتيب أبجدي. الروتيني قدام شكون الكاتبة يعني اللي كتبت النبذة أو الجذاذة الخاصة بالناشطة أو كذا النسوية؟ دلندا لارقش هي اللي من كتبت عن منوبية الورتيني المولودة سنة 1899، أعود إلى الصفحة 532 من الديكسيونير هذا معجم النسويات، دي سي دي أو 1958 بفرنسا، توفيت بفرنسا سنة 1958. هذه هكا علاش اخترتوا العشرينات من القرن العشرين؟
4: علاش؟ خليني نقول لك، لأنه احنا ولهنيها باش نجاوبك على السؤال شنو الاختلاف، وانا اشرت له في المقدمه بطبيعه، لانه احنا كي نكتبوا ضروره علينا، لانه هذا العمل هو بطبيعه يرتكز للمقاييس العلميه، هو يبحث معناها في الذاكره لكن عن مقاييس علميه. فبالتالي السيده منوبيه الورتاني هي علاش هي البداية؟ لأني وإنا هي وبعد الثانية اللي بيجي في 1929
3: منشاري
4: حبيبة المنشاري،
3: مسألة الحجاب،
4: كيف المرأة الثانية التونسية التي تكلمت أون بوبليك في الفضاء العام،
3: يبدو حتى بورقيبة كان
4: كان حاضر بطبيعة ونحاوله ومن غير حجاب، معنى لأول مرة مرأة تونسية، الأولى في 24 الثانية في 29 نزعت الحجاب وتحدثنا في واقع النساء، ومش معقول نساء يواصلوا في المعيشة هذه التهميش وهما محصورين في البيت، معناها المدارس ما يقتح ما
3: يقتحمش. من باب الصدفة أستاذ دلندا كي رجعت للمعجم إلى جانب منوبيه الورتيني الثاني اللي أشرت لها في 1929 بعد 1924، بالصدفة صفحة 494 نلقى زادة دلندا لارقش هي من كتبت النبذة عن حبيبة المنشاري.
4: أنا هذوما اثنين أنا كتبت عليهم سابقا في هي مداخلة ساهمت بها في بيروت في آخر في مطلع الألفين عن النساء العربيات في السنوات العشرين وثلاثين. أنا أخذت المثال بتاع هزوزن سهذوما التونسيات اللي هما اللي قاموا به الفعل متاعهم هو تقديم المحاضرة وتفكير شكله بداية الوعي النسوي، لأن الفرق
3: كحركة فردية فمش جمعيات
4: هما تكلموا فرزين، لكن كانوا ينتميوا إلى جمعية الليستوغ الرقي وتكلموا. أنا قلت في مكان عام هي اللي لومة تو اسمها ابن المقاعد ابن رشيق، كانوا ينتميوا إلى وكانوا كانوا اثنين قريبين إلى الحزب الاشتراكي.
3: سنعود ربما إلى بعض نماذج، ولكن لنعود إلى سؤالنا المنهجي الأول متعلق بالمصادر. ما الذي ميز معجم النسويات الذي أشرفت على تأليفه وإصداره؟ ومثلا أعطيتك مثال، أنت أشرت إلى عديد الأمثلة المراجع السابقة، نذكر عمل سي الحبيب كوزدغلي الذي أشرف عليه، عمل جماعي مهم جدا في بداية التسعينات، أذكر نساء وذاكرة خرق العادة. يعني ما الذي يميز عن نساء وذاكرة أو خاصة عن موسوعة النساء التونسيات اللي يصدرها يبدو الكريديف؟
4: يعني أنت قصيت عليه
3: لا استغرقنا
4: لا هذا هو كنت هذا الجواب متاعي. هم هناك تقاطرة نساء وذاكرة أنا شاركت فيه ومع سي الحبيب قمنا بالصياغة متاع المنهجية كذلك، والكريديف الكتاب الأخراني اسمه موسوعة التونسيات
3: 2021
4: فما تقاطع. علاش؟ لأنه حاجة معناها فما الجذاذة أنت تسميها أو النبذة هذه حاجة، لكن الاختلاف وبطبيعة النساء الكل الاختلاف جوهري. فاش؟ لأنه الكتاب هذا اللي قدامنا هو تناول الفعل النسائي واللي هو النسوي بشوي بالنسبة لنا الفعل النسوي، أي الفعل النسائي اللي اهتم واختص في الدفاع عن حقوق المرأة وتغيير وضعيتها في المجتمع. بينما نساء وذاكرة اللي أنا شاركت فيه وكان سي الحبيب هو اللي شرف عليه، هو أخذينا نساء وكانوا مازالوا حياة، مشينا استجوبناه، وهنا كيف كيف نقطة الالتقاء عن نساء تونسيات فاعلات في المجال العام، تونسيان أكتيف دون لا في بوبليك، من 1920 إلى 1960. بالتالي كل معنى مش بضرورة تكون دافع على حقوق المرأة، مش بضرورة كانت عندها هاجس أنها المرأة لازمها المستوى معنى حقوقها تغير. بالنسبة للكريديف كيف كيف نفس التمشي، ساعة رجعوا إلى النساء حتى وجدت أو لم توجد عليسة، نعرفوا عليسة
3: فاطمة الفهرية
4: كل شيء، لكن
3: مؤسسة جمال قروي
4: كل النساء إلى
3: عزيز عثمان
4: إلى حتى إلى العصر معنا الوقت الحاضر، لكنهم كلهم متوفيات. كلهم متوفيات
3: في حين أنكم هنا، في حين أن هنا العديد العديد مازالوا على قيد الحياة.
4: بالنسبة لنا قرن من الحركة النسوية أو الفعل، خلينا نقول أنا
3: في بعد نضالي يعني
4: الفعل النسوي، هناك ترابط من أول المنطلق اللي هي اللي المنطلق هو تشكل الوعي النسوي. النسوية وأنا
3: تعريفها هنا
4: عرفت بها في المقدمة، النسوية هو أنه النساء هذوما اللي قدمنا لهم نبذات هما قاموا بفعل وتبرزوا فيه يختصوا في الدفاع عن النساء حقوقا وضعية في مجالات متعددة. ريت تنجم تكون معناها امرأة أول واحدة تونسية كانت اخذت الدكتوراه في الرياضيات، لكن الرياضيات نخذها في ما عندهاش جذاذة. طبيبة اخذينا أول طبيبة تونسية تلقاها
3: توحيدة بالشيخ،
4: توحيدة بالشيخ لأنها قامت بدور كبير في توعية النساء أول شيء بحقوق الصحة، ثم دور متحل اللي لعبته في فترة تحديد النسل، دونك
3: والأمومة
4: والأمومة إلى غيره. إذن معناها فهمت، مش لأنها أول طبيبة، لأنها كانت أول طبيبة وقامت بدور هام جدا في الدفع النساء حقوق النساء وواقع النساء إلى الأمام. بالتالي الفكرة متاعنا راهو الفعل النسوي مرتبط القرن الكل اللي احنا اليوم عليه نساه في تونس، معنا الحقوق والواقع. احنا الحقيقة نتميزوا فيه عن كثير البلدان أو المجتمعات العربية الإسلامية، نشوفوه في التاريخ، وهذا كان الهدف، وأنه راهو اللي احنا اليوم عليه يرجع إلى كل هذا التسلسل.
3: ومتى توقف تقريبا للسنوات الأخيرة؟
4: يوقف إذا كان يبدأ
3: في العشرينات، القرن العشرين
4: 2010 أي بالتحديد قبل ما دخلناش في مرحلة ما بعد
3: ثورة. ثم إشارات
4: ما بعد ثورة،
3: رجعت بعض النبذات فيها بعض الإشارات. لن أقدم قراءة نقدية للمعجم.
4: ليه رجعنا أبش قولك الكتاخ مسيرة مسيرة مناضلة نسوية أو فعلة نسوية، فما مناضلات وما فعلات ثقافيات معناها من المسرح من السينما مش مناضلات. فبالتالي رؤيتنا للنسوية هي النسوية المنفتحة تعددية بالغيال.
3: ولكن صنفتم ننتقل لأنه الحصة مضبوطة بنوع من الوقت، وأعرف حماسك المعرفي والنضالي لهذه المسألة، يعني أشعر باختلاج يعني مشاعرك وأنت تتحدثين، ربما كان موضوعنا على موضوع آخر ربما، ولكن أتفهم ذلك. ولكن صنفتم في هذا الكتاب وفي مقدمة، ولكن حتى من أسهم معك في التقديم هاته أو هؤلاء هاته النسوة النساء، بين أنواع من النس حركة نسوية، سميت تقريبا الحركة خاصة التمييز بين صنفين، ثم صنف أخرى، ما شنو ما بالضبط الزوز الحركات قلت حتى بالفرنسية نقول، لأنه يعني أسهل ساعات باش نقول فيمينيزم ديتا، أنتم أشرتم فيمينيزم ديتا وفيمينيزم أوتونوم، بمعنى لنقول حركة نسوية مؤسساتية وتابعة للدولة أو تشرف عليها الدولة أو تحت إشراف الدولة، وحركة نسوية مستقلة.
4: طيب طيب، أنا قلت أنه الحركة هذه أو الحراك النسوي، خلينا نقولوا حراك لأنه كي تقول حركة كلهم في بعضهم مع بعضهم، لا حراك، حراك متنوع. فنبدأوا من الفترة بتنا من الفترة الاستعمارية، فهناك معناها نسوية، النسوية الأولى هي اللبنة الأولى، النسوية الإصلاحية غيفورمي، معناها فيمينيزم غيفورميست، ثم النسوية، نسوية الدولة بطبيعة
3: بعد الاستقلال،
4: بعد الاستقلال، لأنه تونس هذا اللي معناه فقط تركيا، معناه في العالم الإسلامي اللي الدولة اخذت على عاتقها، هي معناها سياسيا المسألة، مسألة المسألة النسائية
3: أو بما يعرف عنها تحرير المرأة،
4: تحرير المرأة،
3: وأنتم تفضلوا نعرف كنسويات تحرر المرأة،
4: تحرر
3: يعني
4: المرأة
3: في فعل خاص بها،
4: وأهم وأهم مكسب احنا نقولوه نعتبر هو المكسب، هو إصدار مجلة الأحوال الشخصية، هو المنطلق
3: 13 أوت 1956،
4: المنطلق
3: قبل الدستور،
4: قبل الدستور
3: وقبل علينا الجمهورية.
4: أي بالطبع، لأنه من ركيزة الدولة الاستقلال ركيزة أساسية كانت مسألة تحرير المرأة.
3: على ذكر فيمينيزم ديتا، يتمثل حسب ما فهمت خاصة بعد الاستقلال من كتاب هذا، من المعجم هذا، معجم نسويات، أنه خاصة الوزارات أو الهياكل كما ديوان
4: الهياكل
3: تنظيم العائلة، معتنية بالعمران البشري وكذا، لأنه في عمل كبير خاصة مسألة الحد، تحديد
4: النسل،
3: مسألة الإجهاض بعد ذلك وغير ذلك، ولكن الحق الإجهاض خصصتوا له أنتم في المحور،
4: خصصنا
3: له مهم جدا، لدي يطلع سيناتور ويطيح سيناتور في الولايات المتحدة إلى اليوم، مهم موضوع الحق في الإجهاض.
4: هذه هي مكاسب،
3: احنا بعض قد يستهين بمثل هذه المسائل في دول أخرى متقدمة علينا، ربما صناعيا، ربما حتى في أشياء أخرى، ولكن هذه مواضيع ما زالت فعلة في المجتمعات الكل، وفما صراع بين المحافظين ولاحظت هذه ما بيناتنا، يعني هذه ملاحظة كل مرة نلمح شوية من غير ما نتعمق، فما البعد بين ظفرين التقدمي
4: بطبيعة.
3: ما يطغى على الأسماء، مش الكل، ولكن نسبة أكيد أقول 90% من النساء التي تم اختيارها، سأرجع في الجزء الثاني إلى المعايير التي اعتمدتها أنت بالخصوص كمشرفة على العمل لاختيار من نضعه في هذا الكتاب، في هذا المعجم من لا نضعه، ولكن حسيت الطابع التقدمي
4: للكاتبة،
3: للنساء هذوما، مش الكاتبات، الكاتبات هذيك سبادوس أكيد، ولكن حتى النساء اللي اخترتوهم يطغى عليهم الجانب التقدمي، أكاد أقول حتى بالمعنى بين ظفرين الإيديولوجي،
4: مش فقط، لكن أنا خليني ساعة أشير إلى زميلاتي وصديقاتي اللي ومعاهم صديقي وزميلي
3: أستاذ
4: الحبيب قزدغلي، اللي راه ساعة الفريق متنوع، ما هوش فقط
3: الأرخيب،
4: اختصاص تاريخ، علم اجتماع، حقوق، علوم سياسية، حضارة فرنسية، حضارة عربية،
3: علم اجتماع، لاحظت مثلا
4: فما كثير من
3: خاصة أستاذة درة محفوظ،
4: أستاذة درة محفوظ،
3: فتحية السعيدي،
4: فتحية
3: السعيدي، مباشرة بعدك أنت تقريبا 28 أو قرابة 30 نبذة، تقريبا في حدود العشرة لكل منهم،
4: تقريبا كانت
3: سنة بن عاشور،
4: سنة بن عاشور، حفيظة، أستاذة حفيظة شقير، جينان الإمام، أسماء نويرة، صوفي بيسيس، خديجة الشريف،
3: شيراز بن مراد.
4: شيراز شوف 21 تقريبا 21.
3: واسمحي لي أن أهدي هذه الحصة، هذه هدية شخصي لم أجدها في هذا المعجم، وتفاجأت، كنت أتوقع أن أجدها، لكن لروحها بمرور 10 سنوات ونحن في شهر مايو 2026، مرور 10 سنوات على وفاة فقيدتنا، فقيدة الإعلام التونسي نجيب الحمروني، أول رئيس نقابة وطنية صحفية التونسيين، ولا تخلو طبعا أيضا من روح تقدمية، وأسهمت حتى في كوثريات. أنتم عدتم إلى كوتار وإلى كذا، وأرجو أن يتم إثراء. هو قابل الإثراء أو لا؟
4: هو قابل الإثراء،
3: معناه في نص طبعة أخرى أو كذا.
4: شوف خليني أقول لك، وأنا قلت عادل سمحني، خليني أقول لك، ما تخطعش عليه برجع نقول لك، وأنه القائمة ني با اكزوستيف، قلنا راهو العمل هذا يخدم لنا 3.5 سنين تقريبا، وفما مش سهو، فما شوية سهو، لكن الثقل وضروري نخرجوه العمل. فهناك هناك دي فيغور اللي عندهم حضور كان، لكن ما همش موجودين. إن شاء الله معناها بشقع التدارك فيما بعد.
3: أستند إلى ما قلته الآن، أنه من كان فاعل في الساحة السينمائية، في الساحة المسرحية، في الساحة الأكاديمية، العديد من الأكاديميات، أذكر مثلا اسم بارز وغير، أشرتم في النبذة المخصصة لها، غير متأدلجة بالمعنى مثلا يسارية أو لا أعرف، سكاء مثلا أستاذة سكينة بوراوي مثلا،
4: هي تدير كوثر، دار أدارة الكريديف كوثر، ثم عندها مقالات،
3: يعني فما أسماء أكاديميات، يعني فاعلات في الجانب الأكاديمي، ولكن خدموا القضية النسوية من موقعهم. هذه زادة فما في الصحافة، شكون خدمة
4: عادل؟ خليني السادة المستمعين يتبعونا منيح، راهو المجالات، مجالات الفعل والعمل النسوي مجالات متعددة، ما هوش فقط نضال سياسي، ما هوش فقط نضال جمعياتي حقوقي معناه نسوي، لكن أي لأنه معناها الدفاع والعمل على تحريك الواقع النسائي هو يشمل مستويات عديدة، الجانب الأكاديمي كيفاش التكوين، فأخذنا كثير.
3: هذا ما سأسألك يعني في الجزء الثاني من هذا اللقاء. أول سؤال سيكون في الجزء الثاني حول، من هذا اللقاء معك أستاذة دلندا لارجش، حول معايير اختيار، هذا ما ستجيبين عنه بعد أن نستمع
4: نكمل
3: إلى هذا النغم، ثم لنا عودة.

0: مستمعينا مستمعاتنا، مرحبا بكم مجددا إلى برنامجكم وثائق وحقائق على موجة إذاعة تونس الثقافية. وموضوعنا وضيفتنا اليوم الأستاذة دلندا لارقش، كادو أقول أيضا دلندا بوزقر ولارقش، اكتشفت هذا البرنامج في هذا المعجم الذي نقدمه اليوم في إطار عنوان تاريخ أنت تفضلين الحراك، الحركة النسوية والحركات في الحقيقة. فهمنا من هذا المعجم مهم ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيا أن سيكل دو فيمينيزم، يعني تونس قرن من الحركة النسوية، صادر عن دار سانتيانا في الآونة الأخيرة سنة 2026 بدعم من مؤسسة نساء. فهمنا أن هناك في الحقيقة حركات نسوية، ليس نوع واحد من الحركة، هناك حركة مؤسساتية تابعة للدولة خاصة بعد الاستقلال، فيها وزارات، فيها منعشنة دواوين، فيها حتى ربما جمعيات أو منظمات كما اتحاد المرأة كان محسوب على السلطة السياسية، ولكن فيها حركة نسوية مستقلة، فيها خاصة منذ فهمت من المعجم هذا نهاية سبعينات القرن العشرين مع بروز نادي دار الحديد، أو بالأحرى نادي في وسط نادي دار الحديد، نادي دراسات يعني. أنت رحم على الأستاذة إلهام مرزوقي التي خصصت لها طبعا نبذة في هذا المعجم. هناك حركات أيضا في القسم الثاني من هذا المعجم، النبذات المخصصة للنسويات أو المناضلات أو الفنانات أو الأكاديميات أو غيرهن، من أنا سنعود إلى سؤالي حول المعايير الاختيار. هناك قسم أقل ربما عدد صفحات حول بعض المحاور، تعريف بالنشريات، المجلات النسوية، الجمعيات النسوية، بعض المواضيع التي تهتم بها الحركة النسوية. سؤالي في آخر الجزء الأول أستاذة دلندا لارقش، بعد ما فهمنا تعدد المصادر وخاصة تقاطع بين الذاكرة والتاريخ، الشهادات الشفوية مهمة جدا، الذين أنجزوا النبذات من زميلاتك وأنت على رأسهم، استعملتم كثيرا الاستجوابات أو الشهادات الشفوية، أشرت إلى ما يميز هذا العمل ديكسيونير دي فيمينيست عن أعمال سابقة له صادرة مثل نساء وذاكرة الذي أشرف عليه بداية التسعينات، عمل جماعي للأستاذ حبيب قزدغلي، ولكن هناك موسوعة النساء التونسيات الذي صدر عن كريديف سنة 2021، وأعمال أخرى عديدة في الحقيقة ما فيها أكاديمية بعض المقالات. ما هي معايير، سؤالي، معايير اختياركم لمن 114 على الأقل 114 امرأة التي نجدها في هذا المعجم النسويات، معايير الاختيار؟
1: قبل كل يدخل في تقديم المعايير بطبيعة، لكن حب نزيد ندقق، راهو ما همش حركات، هو قلنا حراك، هذا الحراك النسوي اللي عاشته تونس على مدى القرن تقريبا، هو يشمل أنواع أو
0: أطياف
1: تشكل
0: ألوان،
1: أطياف ألوان أحسن ربما، أن ديفورم، أن ألوان عندها توجهاتها كله عند. وذكرت لك أنا سابقا منذ حين توجه إصلاحي رناه فاش عنده انتماء إيديولوجي مرجعية دينية، لكن يدافعوا على أنه المرأة عندها لازمها تخرج إلى المدرسة للعمل، معناه
0: كما الاتحاد اللي أسسته بشيرة بمرار مثلا
1: اتحاد
0: الإسلامي،
1: اتحاد النساء، اتحاد الإسلامي لنساء تونس. ثم وذكرت زيدا تونس السيتي سانجي بالنسوية ما استولح عليه، اللي يعرف الفيمينيزم ديتا أو الفيمينيزم انستيتيوشنال، الدولة البرجيبية، ولهنا الدور اللي لعبه أول رئيس تونس الزعيم الراحل حبيب بورقيبة في تحرير المرأة، مش فقط تحرير المرأة، ولكن في الدفع بتونس إلى معناه نحو سياسة التحرير اللي تبنيت على أول شيء الكود دو ستاتيو بيرسونيل، ثم تحديد النسل، راهي لعبت دور كبير في تحرير المرأة
0: خاصة في الستينات،
1: مش خاصة هي منطقة بدأت في الستينات إلى غير هذاك، وكانت حضور المؤسسات اللي هي متشابكة مع الدولة، مؤسسات
0: أبرز اسمين في الفيمينيزم ديتا
1: بطبيعة عندك راضي الحداد، فتحية مصالي، عنا فايزة الكافي، إذن هناك
0: نزيهة مزود
1: لعبوا دور في الاتحاد النسائي، كانت كلهم تعداوا بالاتحاد النسائي وترأسوا الوزارة وقت اللي تكونت أول مرة، تكونت وزارة الشؤون العائلة والمرأة في 84، وكانت أول وزيرة فتحية مصالي بدقيقة. إذن هذا هو النسوية المؤسساتية. احنا اخذناها بعين الاعتبار، فما برشا يقول لك هذوما لا مش نسويات، النسويات هما خاطر المصطلح للفيمينيزم، معناه كي نرجو احنا للتاريخية معناه سي الفيمينيزم راديكال اللي يدافع على الحقوق على المساواة على بين الرجل والمرأة.
0: متى تظهر في العالم؟
1: هي معناها اللي تعرفت بالقوي في سنوات الستينات.
0: لا في العالم،
1: في العالم إيه هي معناها نرجع حتى من مطلع القرن أو أواخر القرن التاسع عشر، معناها بديت بالحقوق السياسية بالسفراجات في بريطانيا في فرنسا، ثم الحقوق حقوق المدنية السياسية المدنية، ثم الحقوق الشخصية معناها المرأة تدافع معناها لها حرية، تمتلك حرية جسمها، تمتلك حريتها الفردية. احنا هذيك ظهرت فيه الفيمينيزم. بالنسبة لتونس راهو الآن اليوم ننظر الفيمينيزم بنظرة أوسع، لأنه صحيح وأنه تونس عرفت في السنوات أواخر سنوات السبعين في 78 هذا منطلق الفيمينيزم أوتونوم، النسوية النسوية المستقلة عن الدولة. ليش؟ لأنه نسوية الاتحاد النسائي اللي هو كان في اشتباك كبير مع
0: منظمة قومية،
1: منظمة قومية تبع الدولة، كيف كيف الوزارات المؤسسات.
0: متى بدأت وزارة المرأة؟
1: 84. إذن فكان، لكن هل السياسة هذه هي فيها النقد، النقد النسوي، النسوي المستقل للنسوية، النسوية المؤسساتية؟ هي أنه كان هناك البعض التسلطي، لأنه النساء ما همش هما اللي ياخذوا يبادروا بالدفاع عن حقوقهم.
0: ما الذي ميز الحركة؟ قد تقدم لو سمحتي أسئلة قصيرة وتطلب أجوبة قصيرة للمواضيع واسعة جدا، لابد أن نشير إلى بعض على الأقل. ما الذي ميز كجمعيات الحركة المستقلة ما أشرت إليها النسوية المستقلة التي بدأت تبرز في نهاية سبعينات القرن العشرين؟
1: أهم جمعية دار الحداد ومعروفي جمعية النساء الديمقراطيات وجمعية النساء الديمقراطية وجمعية النساء التونسيات للبحث حول التنمية أفتوق. هذوكم نجموا كله جمعيات الرمز
0: وقتها تأسسوا رسميا،
1: هما بداوا لكن اخذوا الفيزا في 89 لكن بداوا معناها هي هذوكم نقولوا احنا الميلاد نتاعهم كان في اطار هذه
0: ابرز الاسماء فيها.
1: الابرز الاسماء
0: نلقاهم في الديكسيونير،
1: نلقاهم المرحومة إلهام مرزوقي، نذكر من اللي متوفيات
0: خديجة الشريف،
1: بطبيعة خديجة الشريف موجودة إلى الآن وربي يطول في عمرها،
0: كنت
1: أحلام بالحاج جيت أصغر منها جيت من بعد. ثم المؤسسات، احنا أنا من بين المؤسسات زادة للنساء الديمقراطيات نورة البورصاري الله يرحمها، كيف كيف حفيظة شقير، وكان كنا لكنا جمعتنا المديرة متاع والله يرحمها هي شليلة حفصية، وكان
0: خصصتوا لها نبذة،
1: نبذة لأنها
0: أشرفت على نادي طاهر
1: أشرفت عن، وكانت مدافعة جدا لهك النادي، نادي قضايا المرأة اللي بدأ يفكر في هذه معناها النسوية المستقلة واللي هي كريتيك.
0: لاحظت أنكم أشرتوا في عديد النبذات إلى الدور الهام الذي لعبه ذلك النادي، يعني في وسط نادي طه الحداد أو مركز ثقافي طه الحداد موجود في مدينة تونس توا، يعني قريب نهج تريبينال تقريبا، لعب دور كبير ياسر في نهاية السبعينات في تكوين حتى نسويات وفي تلاقي وتبادل الأفكار. نادي دراسات متعلقة بالمرأة في وسط، ولقى احتضنته الأستاذ رحمه الله السيدة جليلة حفصية اللي انتقلت بعد القرطاج. أنا في برنامج يقول ديما نقول قرطاجنا بالعربية، هكا نغير شوية على اللغة العربية. قرطاج كلمة فرنسية. قرطاج يعني سوفوني. ولكن الكل عديد النبذات اللي نوتيس في الديكسيونير هذا تأكد على الدور الهام اللي لعبوا في بداية الحركة المستقلة النسوية المستقلة. يعني إلى أي مدى لعب النادي طال حداد دور؟
1: كانت اللبنة الأولى المنطلقة الحداد وواضح معنا ونحن ديما نرجع ولهنا نادي طال الحداد ولهنا الرمز بطبيعة ما نذكر ما ننسوش رمز معناها رمزنا أو علم هو أطار الحداد. أطار الحداد خصصنا له خذينا من كتابه كتاب ما من

0: كيف دور المجلات، دور مجلة الأحوال الشخصية، دور كيف جمعيات، وأيضا ما وصلنا له مثلا سياسة تحديد النسل اللي السلطة توجهت فيها، واللي احنا اليوم إذا كان تونس رغم الأزمات اللي تعيش فيها ما تحد الأزمة ما كانتش حد لأنه نرجع إلى ما توخي هذه السياسة.
1: أرجع إلى مقدمتك لهذا المعجم النسوي، معجم النسويات ديكسيونير دي فيمينيست أستاذة دلن الرقش، صفحة 18 تقولين أن الحركة التونسية، ترجمتي ربما تكون ضعيفة أو تعريبي، الحركة النسوية التونسية جمعت تقريبا المعنى بين المطالب الوطنية ومطالب العدالة الاجتماعية والنضالات من أجل تحرر النساء. يعني هذا الثلاثية، الأبعاد الثلاثية، لأنه أحيانا نسمع اتهامات وقدح ما أنزل الله به من سلطان حول الحركات النسوية، حتى نوع من التهكم إلى اليوم. مع عودة روح المحافظة في العالم وفي تونس، وتعرف الصراع بين المحافظين والتقدمين لن يهدأ ولن يقف، وبه المجتمعات لمحالة ذلك الصراع بين المحافظين والتقدمين، ولكن يبدو أن روح المحافظة التي تسود العالم أثرت حتى على التهجم أحيانا على الحركة النسوية. ما فيها بعض الجمعيات التي تشتغل في أو تناضل من أجل تدعيم حقوق النساء، وأحيانا تتهم من دون حق أنها كانت سبب مأساة الرجل في تونس، وأنه كذا ولا ما يقع للرجل. يعني تصور أنه هذه الجمعيات التي أشرت إليها بعضها يصله سيل من الشتائم، يعني بدون يعني هكاك يعني تاع جهل أكثر من أعود إلى القسم.
0: خليني نجاوب على النقطة هذه. هام السؤال هذا هو الحقيقة وقفت عليه لأن من أجل نقطة هامة جدا حبينا نبرزه، وأنه الفكر النسوي راهو متجذر في تونس
1: في الوطنية
0: تون جهة النقطة دي متجذر، ما هوش مستورد، لأنه النقد الكبير النسويات راهم يجيبون في أفكار مستوردة غربية. لا،
1: ليست منبتة الحركة
0: النسوية، ما هوش منبتة، وهذايا هام جدا. وعلى ذلك أن ديما نحن ورينا وأنه هناك راهو التمشي كامل مرتبط، والحراك هذا مربوط ببعضه، فبالتالي النسوية والحراك النسوي متجذر. هذه اثنين، متجذر وفي سياقه. النقطة الثانية وأنه راهو في كل المراحل التاريخية منذ المرحلة الاستعمارية إلى اليوم، النسوية في تونس دائما هناك ترابط بين المطالبة بالعدالة الاجتماعية، بحقوق النساء معنى ريت، وبالحرية والديمقراطية، لأنه هناك والسياسة تشوفوها متداخلة، التداخل بين السياسي دائما موجود في الفعل النسوي من قبل إلى اليوم.
1: ما أفهمت أيضا من تقديمك المفاهيمي لهذا المعجم، معجم النسويات في تونس قرن من الحركة النسوية، أنه ربما أهم معايير الاختيار لل114 خاصة الجزء الأول هي نضال بيكون نجم يكون سياسي، نضال جمعياتي، النساء اللي تم اختيارهم. لأنا تو باش بسرعة نذكر بعضهم باش ما نظلموش الديكسيونير، نعطيو إشارات لبعض الأسماء، ولكن هناك الالتزام، لونجاجمون الفرنسية، لونجاجمون التزام فكري أو أكاديمي أو فني. أشرنا بعض مثلا سلمى بكر أو مفيدة تلاتلي، ونعرفوا فيلم صمت القصور أحيانا بفيلم سينمائي
0: تأثيره على المجتمع أكثر من
1: صمت القصور، كان له تأثير كبير جدا
0: وهنا دور
1: لأنه
0: فن
1: من المحاور
0: ودور أن هذه النساء الحاملات لقضايا المرأة.
1: مثلا نعرفوا أنتوا خصصتوا لمثلا العنف ضد المرأة، فما محور نضالي في الحركة النسوية العنف ضد المرأة ومقاومة العنف ضد المرأة، وفما بعض الجمعيات عندها يعني لإنقاذ أو لمعالجة أو لمتابعة قانونيا طبيا كذا، فما مسائل الجنسية، قضايا المتعلقة بالمسائل الجنسية وغيرها، اهتمامات. ولكن لابد أن في الحقيقة مواضيع المحاور عديدة اللي توقفت عندهم، ولكن نسميه بعض اللي معناها

0: انطلاقا من هذا الديكسيونير هذا الواحد. مثلا هو ترتيب أبجدي،
1: ترتيب أبجدي
0: بديت غلاديس عدة، ليلى عدة، خديجة عرفاوي، كاهنة
1: ريفيعتية،
0: جليلة بكار، سلمى بكار
1: في المسرح،
0: أحلام بالحاج كتبت عنها سامي عاشور، بشرة بالحاج حميدة، آمنة بالحاج يحيى، سهير
1: مؤسسة للحركة النسوية المستقلة،
0: سهير بالحسين المكي، ألفة بالحسين، أسمى بالخوجة الرباعي. هذه موجودة نساء في وذاكرة
1: وانا حورتها.
0: عايشة بالله كانت
1: في الاتحاد النسائي
0: أول
1: رئيسة في الاتحاد النسائي،
0: أمل بن عبا، سنة بن عبا، بن عبا، توحيدة طبعا بالشيخ، ديجة بن حسين، منية بن جماعة.
1: إذن خليني أنا لحظة.
0: ولكن فما شكون أيضا أكاديميات معروفين كما ليليا العبيدي
1: موجودة،
0: كما لطيفة الأخضر اللي أسهمت معكم أيضا.
1: أسهمت وهي من الكاتبات،
0: درة بوزيد، جليلة حفصية أشرنا إليها، راضية طبعا نبيها قدان، هذه تابعة مؤسسة فيمينيزم ديتا، شدت وزيرة، هذه
1: شدت وزيرة وشدت كاتب الدولة.
0: طبعا بعض الأسماء ما نشوفش لقب الأصلي متاع العائلة، فتحية مزالي مثلا، يبدو لي فتحية مختار،
1: فتحية مختار مزالي،
0: يعني كلثوم الزيو، سهام نجار، راضية نصراوي، سعاد درجب، فما سعاد تريكي أيضا،
1: أيضا هي زميلتنا وصديقتنا،
0: نجاة يعقوبي، نزيها
1: وهي مساهمة،
0: نزيها زروق
1: اللي كانت وزيرة أيضا،
0: رياض الزغل أكاديمية معروفة.
1: إذن ريد كيفاش معناها المجالات الكلنا،
0: ولو
1: أنه ولو أنه هناك عديد من الأسماء مش موجودات، وإن شاء الله
0: فما زيد زينب فرحات،
1: زينب فرحات،
0: صفية فرحات وبسمتها رحمة الله،
1: زينب فرحات الدور اللي لعبته،
0: كنت أواكب أحيانا النشاط
1: طريق فضاء التياتر في الثقافة والفن. إذن تشوفوا أنه
0: سعيدة قراش،
1: سعيدة قراش، أنه الفعل النسوي هو متواجد على كل
0: إقبال غربي، روضة،
1: على كل الأصعدة، وعنده خذاء توجهات.
0: شريف المسعدي وما أدراك،
1: أبسوليومون،
0: لاحظت أنه العديد من النسويات كما فتحي أمزالي وشريف المسعدي تلقاه زوجات لمسؤولين في الدولة كما محمود المسعدي أو محمد أمزالي، يعني يعني زاد يستفيدوا من موقع اللي باش ينفذوا ربما بعض الأشياء المفيدة للحركة.
1: لما كي تقرا الجذاذ نتاعهم تو تشوف
0: صراعات، فما صراعات
1: عندهم شخصيتهم،
0: شخصيتهم
1: مش بالضروره استفادوا راهم، هذاك هي اهم شيء. وقت اللي تقرا السيره كامله تفهم معناها علاش ديما احنا نسين نحطوهم وراء راجل، فبالتالي
0: فما نبذات اشارت الى هذا انه ما زمش ننساو انه المراه عندها
1: قد لعبت هي دور كبير في الدفع،
0: مش مجرد زوجة مزالي او زوجة المسعدي او
1: وهي قالت دايوغ في بون انما هي متوفيه بطبيعه، رجعت انا كتبت الجذاذة متاعها، رجعت لحوارات عملتهم لصحافة جون أفريك لابريس ودوتر، حاورت أولادها، فبالتالي احنا خذينا فما نرجع للمصادر المتوفيات، رجعنا ما كتب عنهن، الحضرات عملنا استجوابات، والاستجوابات هي، فبالتالي هو هذا الكتاب هو مصدر في حد.
0: إذا كان عندي من ملاحظة أنه دعي وأنت المشرف على العمل، نذكر به ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكل دو فيمينيزم أستاذة دلندا لارجش، فقط أنه قابل للإثراء وربما في طبعة ثانية مزيدة ومنقحة، مثلا عن أحلام بالحاج عندما قرأت نبذتها، وأذكر أنها شهرين قبل وفاتها رحمها الله كانت على طيف التوحد، على مرض خدمة مع وزارة جمعيتها اللي كانت ترأسها، فما جمعية تابعة طب نفس الطفل، خدمة كبيرة ياسر، تعرف ظاهرة التوحد وأطفال التوحد وكذا، طيف التوحد، يعني لم أجد إشارة إلى عملها مثلا في النبذة في السنوات الأخيرة من حياتها على هذه المسألة، تعرف موضوع التوحد والمرأة ما تعانيها أحيانا الأم الأطفال،
1: أكيد
0: بعض النبذات أعتقد ربما تحتاج ربما إلى شيء من الإثراء، ولو أنه معدل هو 4 صفحات حسب ما فهمت، هو 4-5 صفحات
1: معدل
0: الجذاذات،
1: نجم نقوله معدل 3 صفحات
0: لنوتيس هذوما بالنساء الخاص تقريبا 4-5 صفحات، صفحات،
1: لانه هو دجا 800 صفحه
0: بالضبط. معناه كتاب. اشكرك جزيل الشكر استاذه ديليندا لارجش، مذكرين بعنوان كتاب الذي اشرفت على صدوره بعنوان ديكسيونير دي فيمينيست تونيزيان سيكل دو فيمينيزم، معجم النسويات تونس، قرن من الحركه النسويه عند دار سانتيانا. شكرا جزيلا لك.
1: شكرا عادل.
2: وثائق وحقائق، إذاعة تونس الثقافية.
3: وثائق وحقائق،
2: بحث وتحقيق في ذاكرتنا الوطنية من خلال وثائق تاريخية مع عادل القادري.

علي.

قلبي يا حبيبي يا حبيبي، لو في قلبك قد قلبي حب يا حبيبي.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: العاشرة مساء وثلاثة دقائق على موجات إذاعة تونس الثقافية. مساء الخير، مساء النور مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى هذا العدد الجديد من برنامج على أجنحة الليل. لقاءنا يتواصل إلى حدود منتصف الليل، ساعتين من الزمن، مختارات غنائية متنوعة، طبعا المختارات طربية. أهلا وسهلا بكم في تأمين اللقاء من الجانب التقني أنيس الحميدي من أمام المزدح فاطمة الرزقي. أهلا وسهلا بكم، إن شاء الله أحلى السهرات تغذونها الليلة على موجات صوت إرادة الحياة.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: العاشرة مساء وثلاثين دقيقة على موجة إذاعة تونس الثقافية، نواصل معكم أصدقائنا المستمعين سهرتنا الطربية، سهرة عشاق السهر، سهرة على أجنحة الليل إلى حدود منتصف الليل، نواصل معكم مع الأغنية الطربية.

افرح اللي جنبك ولا يوم بنسيني يا حبك ولا يوم بفرح الا جنبك يا حبيبي لو جيت لحبيبك.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

0: على أجنحة الليل تسافرون الليلة مع فاطمة الرزقي.
1: الحادية عشرة مساء ودقيقة واحدة لموجات إذاعة تونس ثقافيا، نواصل معكم برنامج على أجنحة الليل إلى حدود منتصف الليل. روحي فيك أنا عزيزة جلال، وصل السهرة على موجات صوت إرادة الحياة إذاعة تونس الثقافية.

الحادي عشر مساء و24 دقيقة على موجات إذاعة تونس الثقافية. تحية لكل الأصدقاء. فيزا العجرودي حيوتا من قفصة، محمد من منزل بورقيبة، كل الأصدقاء مرحبا بكم على موجات إذاعة تونس الثقافية. نواصل ختام وهاء مسك مع كوكب الشرق أم كلثوم.

على أجنحة الليل. ها هنا نلتقي على ربوة السهر، نفترش الشعر ونناجي القمر. على أجنحة الليل نتأمل النجوم ونراقص القمر.

غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغنده.

حضرات مستمعات ومستمعي إذاعة تونس الثقافية، أهلا ومرحبا بكم في الحلقة 73 من برنامج غني يا عصفور. أود في بداية الحلقة هذه أن أعيد عبارات الشكر والامتنان للمستمعات والمستمعين الأوفياء اللي تفضلوا بمقترحاتهم وملاحظاتهم في خصوص المادة التي نقترحها، وإن شاء الله من حلقة إلى حلقة نستجيب لتطلعاتهم في أعمال موسيقية نختارها من رصيد الموسيقي التونسي أساسا، مع إضاءات حول الأشخاص وحول المقطوعات هذه وظروفها وغيرها من البيانات اللي نحاول باش نفيدوا بها السادة المستمعين والمستمعات. حلقتنا اليوم نواصل فيها الحديث على أحد أعلام الموسيقى التونسية خلال النصف الأول من القرن العشرين، تربع على عرش الغناء والتلحين لأكثر من 40 سنة، والحقيقة ما نوفيوش حقه قد ما تحدثنا عليه، رغم أن الزملاء والصحفيين والطلبة وفاوا حقه من خلال الدراسات والمقالات، لكن نظرا لثراء الرصيد اللي خلاه رينا باش نخصوا حلقة أخرى من هذا البرنامج نختار فيها حاجات مش مسموعة، وربما هذا العنصر اللي حبيت نركز عليه. حلقة ثانية إذن نخصوها لعلي الرياحي، علي الرياحي اللي توفى عام 1970 في شهر مارس، بالضبط يوم 30 مارس، والحلقة هذه تقريب تصادف الشهر اللي توفى فيه. نبداو اختياراتنا بمعصوفة كنا نسمعوها احنا في الإذاعة، لكن ما نعرفوش كل مؤلف متاح، وهذه من ربما بعض النقائص التي تسجل عندما تبث أعمال دون ذكر أسماء أصحابها. معزوفة رقص هي في طبع الأصبعين التونسي، لحنها علي الرياحي، وهي مجازفة لأنه المعزوفات مش لا يقبل عليها عادة في وسائل الإعلام وفي الإذاعات وغيرها، باعتبار أن المعزوفة تتحط إما لسد فراغ بين برنامج وبرنامج، وإلا تتعزف بين فقرات غناء. إذن هو حاول يسدد الفراغ هذايا الفني أقصد بمعزوفة في طبع تونسي، عنده معزوفة أخرى في طبع تونسي هو الأصبعين، هذه في طبع الأصبعين. إذن نسمع رقص في طبع الأصبعين، ألحان علي الرياحي.

كانت هذه معسوفة رقص، قلت أنا في طبع الأصبعين التونسي وإيقاع السعداوي، هالإيقاع الشعبي اللي مغروم به على الريح نلقاوه في 70% من أغاني التونسية الحنا. ملاحظة أنه رقص أصبعين وفيها شوية رمل، ونعرف وإحنا تحدثنا على المقامين هذوما أو على الطبعين هذوما في الموسيقى التونسية متشابهين الأصبعين والرمل. علي الريحي اللي هو محور حلقتنا اليوم لحن في مختلف القوالب الموسيقية الشعرية منها، وال يعني قوالب الشعر وقوالب الموسيقى، لحن القصايد، لحن الأغنية الشرقية، لحن الأغنية في كلام التونسي وكلامه ولحنه شرقي، وحسيله ما خلى حد شيء ما عملوش في مسيرته الفنية اللي أعطت أكثر من 300 أغنية. من القصايد اللي هي مش معروفة، ما تتبثش في الإذاعات لعلي الرياحي، قصيد يا محيا. علاش ما يتبثوش؟ لأنهم تسجلوا في الثلاثينات على استوانات من إنتاج شركات فرنسوية منها أوديون وباسيفيك. فما تسجيلات تنقلوا من الاستوانات للإذاعة الخزينة ولا على شبكات التواصل، وفما اللي قعدوا على استوانات وما تمش استغلالهم. ربما من التسجيلات اللي بقات نادرة هالقصيد هذا اللي ما ذكرش شكون اللي كتبه، وانا ما نتصورش انه كتبه شاعر كبير، لانه كلماته الحقيقة فيها معناها قصيد عربي لكن مش ابلغ ما يكون. جاء فيها يا محيا اشرق الدنيا يمينا حين حيا، وبدا الكون بسيما ووضيا. مثلا كلمة وضيا انا ما نعرفهاش في العربية، ربما لضرورة القافية. هالقصيد هذا تبنى في مقام الحجاز كار كردي اللي هو مقام مشرقي، واستعملوا علي الرياحي في عديد الأغاني. نسمعوا يا محيا ثم نعلق.

كان هذا جزء في الواقع من قصيد يا محيى ألحان وغناء علي الرياحي، اخترناه كنموذج من الأعمال قليلة التداول واللي مش مسموعة برشا. نبقاو في مقام الحجاز كاركردي اللي هو المقام الأساسي متاع يا محيى، ونتعداو الأغنية معروفة أكثر هي يا ليعتي شبت عيونك فيا. علاش اخترتها؟ لأنه كأنه علي الرياحي في يا محيى تمرن على المقام هذايا بمختلف الإيقاعات متاعه، استعمل الفالز كان سمعته معناها منوعة من حيث الإيقاعات، لكن ما وصلتش ربما للدرجة اللي يحب هو يوصل لها في التلحين. كأنه صلح نفسه في يا ليعتي شبت عيونك فيا في نفس المقام، يعني مبنية على إيقاعات مختلفة. نجحت الغناية، وكان أنا صغير نتفكر ورافق رحمه الله عمي ناصر زغندة اللي كان عضو في فرقة علي الرياحي، ورافقه إلى الحفلات اللي قدمها علي الرياحي مباشرة في القاعات. فمن الأغاني اللي كنت نتفكرها يا ليعتي، إذن كأنها يا ليعتي قلت صورة محسنة للقصيد الأول، لكن تجاوز فيه صعوبات وعطات لون مخدوم أكثر. نبقى مع يا ليعتي شبت عيونك فيا، كلمات أحمد خير الدين، ألحان وغناء علي الرياحي.

Thank you.

كانت هذه إذن يليعتي شبت عيونك فيا؟ نواصل رحلتنا حضرات السادة المستمعين ومستمعات مع علي الرياحي، الشخصية الرئيسية في حلقة اليوم من غني عصفور، ونعمل مراوحة بين اللي معروف كما يليعتي واللي أقل تداول، واخترنا من اللي هو مش متداول برشا أغنية جات في مقام شرقي مصري مش مستعمل برشا عند الملحنين، هو البياتي شوري. هو نوع من أنواع البياتي، البياتي هو مقام وفيه تلوين صغير يولي اسمه بياتي شوري، يعني بياتي اللي يحب يعرف أكثر تفاصيل بالنسبة للموسيقيين اللي يسمعونا، بياتي على الدوكة مع حجاز على درجة السول أو النواة. قلت مش مستعمل، وعلي الرياحي يبدأ يبحث على المقامات الشرقية اللي ما فيهاش برشا ألحان. مثلا في الشرقي أبرز حاجة هي ضيعت مستقبل حياتي متاع سيد درويش دور، يبدأ يبحث على الحاجات اللي مش متداولة باش يلحن فيهم، وكأنه يعمل تحدي مع نفسه رغم هو لم يدرس الموسيقى البتة، لا كان في كونسيراتوار في معهد ولا درس على يد شيوخ كبار. سمع برشا لمحالة كما قلنا في حصة ماضية، تكونت له ملكة في التلحين فطرية وحسنها بالاستماع. الأغنية اللي باش نسمعوها هي الصورة المختارة، قلت فيها البياتي شوري وممزوج مع إيقاعات تونسية، وهذه حاجات قلت نلقاوها برشا عند علي الرياحي، وخاصة الإيقاع اللي ذكرته منذ حين هو السعداوي، دم دم تك دم تك، مغروم به برشا علي الرياحي نلقاوه في أغلب أغانيه. إذن الصورة المختارة ما نعرفوش كون كتبها، لأنه الاستوانة اللي احتودها لم تذكر اسم المؤلف، لكن المعروف هو لحن وغناء علي الرياحي.

كانت هذه إذن سورة المختارة من الأغاني غير المتداولة لعلي الرياحي. نرجع للأغاني المتداولة. علي الرياحي غناوله كثير من المطربين والمطربات من الشباب وبرشا اللي بداوا مسيرتهم الفنية بأداء أغاني علي الرياحي باعتبارها أغاني مرجعية وفيها ما يكفي من العناصر الفنية اللي تخلي المطرب ولا المطربة يعبر ويوري إمكانياته. لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية تقريبا عام 75 في إطار جمعية الشبيبة الموسيقية اللي وقتها أنا كنت أشرف عليها في قاعة أحمد الوافي التابعة للمعهد العالي للموسيقى غنى أغنية من أغاني علي الرياحي يا شاغلة بالي.

كانت هذه يا شاغلة بالي أو جزء منها أداء لطفي بوشناق في بداية مسيرته الفنية. نواصلوا مع أغاني على الريح أما توا بصوته، ومن الأغاني اللي كان يغنيها في الأفراح، وأنا من حسن حظي أني خدمت وأنا صغير كعازف كمانجا في حفلة ولا اثنين شارك فيها على الريح، كنت مبهور بطريقة تصفيف شعره، بطريقة هندامه، أناقته، والوقت اللي عديه هو يحضر نفسه باش يخرج للناس ويغني قدامهم حتى في حفلة خاصة. من الأغاني اللي كانت رايجة وقتها تعليلة العروسة اللي عملها في مقام البياتي، ومقام البياتي فيه جو متاع فرحة، نلقاوه في دق المزاهر عند فريد لطرش نفس المقام. إذا نشوفوا علي الرياحي كيفاش كان يغني في الحفلات الخاصة في الأعراس على العروسة، وتكون هذه آخر نموذج نختم به حلقتنا. الحقيقة نجموا نعملوا أكثر من حلقة وحلقتين على علي الرياحي، خاطر غنى في كل الأغراض، غنى على تونس، غنى معناها في الشرقي في التونسي. على كل حال إن شاء الله في مناسبات أخرى نعديو نماذج أخرى. إلى ذلك الحين نقول لكم دمتم بألف خير، ومتابعة طيبة على موجات إذاعة تونس الثقافية.

0: غني يا عصفور. غني يا عصفور مختارات من الموسيقى التونسية، يقترحها عليكم فتح زغندة.
1: فيلوسوفيا.
2: فيلوسوفيا.
3: Penser, c'est se consacrer à une idée qui, un jour, deviendra une étoile dans le ciel du monde. Heidegger.
1: Philosophia مع هشام المسعودي.
2: هشام المسعودي.
3: مستمعين الكرام، مرحبا بكم في برنامج فيلوسوفيا، البرنامج الذي يبث كل أسبوع على أمواج إذاعة تونس الثقافية. أذكر دائما بنفس المهمة لهذا البرنامج، هو برنامج يريد أساسا تقديم المصطلحات الفلسفية الكبرى إلى المستمعين، لكن دون ترذيلها ودون تبسيطها، فهو بين التعقيدات التي تخص كل مفهوم في الفلسفة وكذلك إمكانية طرحها إلى العموم. هدفنا الأساسي هو أن تبث ثقافة فلسفية جديدة تمكن المستمع العادي وكذلك المستمع المتفلسف من التفكير في هذه المواضيع. طبعا كنا قد طرحنا إشكاليات عدة، منها إشكالية فلسفية محضة مثل إشكالية الميتافيزيقا، مثل إشكالية الدين، مثل إشكالية الكون والعالم وغيره، لكن كذلك فتحنا هذا البرنامج إلى إشكالية أخرى ترتبط بالفلسفة حتى وإن لم تكن فلسفية في أصلها، مثل علاقة الفلسفة بالأدب أو القراءات الفلسفية للأثار الأدبية، علاقة الفلسفة بالدين أو القراءات الفلسفية للدروس الحضارية. واستضفنا العديد من الأساتذة، نذكر منها أساتذة الأجلاء الأستاذ محمد محجوب، الأستاذ فتح تريكي، الأستاذ نادر الحمامي وغيرهم من الأساتذة، كذلك استضفنا الأستاذ زياد كريشان وغيرهم. يعني لسنا دائما في إطار الاختصاص المحض، بل وجب على الفلسفة من داخلها أن تنفتح على الآخر ولا أن تظل متقوقعة داخل أطرها الأكاديمية الكلاسيكية كما فعل سقراط 25 قرنا مضى. وكذلك واجب على الجامعة أن تنفتح على العالم العام، الكون العام، ولا أن تظل داخل متقوقعة داخل حدودها. فهذا هو الهدف الأساسي من هذا البرنامج، وإن شاء الله نكون قد وفقنا بعض الشيء في فتح هذه العوالم. اليوم وبصفة خاصة دعوت صديقة لي، بالفعل صديقة، يعني لما أقول صديقة يعني أن علاقتنا أكثر من أن علاقة زمالة داخل الجامعة أو في التدريس لما كنا طلبة، بل هي علاقة صداقة تواصلت حتى يوم غبت عن تونس لمدة سنوات، كانت دائما علاقتنا متواصلة وعلاقة بالفعل متميزة. فأنا فخور باستضافة صديقتي وزميلتي وأختي العزيزة الأستاذة تاجة بن علي، الأستاذة المدرسة التي درست في المعهد الثانوي لطيلة سنين حتى أن نضجت هذه التجربة، ثم بعد ذلك تحولت إلى الجامعة، جامعة القيروان، ثم معهد العالي للدراسات الإنسانية في بن شرف. فأنا مسرور جدا باستدعائها، لأن بالفعل أنا أتأكد أن الحوار سيكون حميميا لكنه كذلك يحتوي على عمق معرفي، وستكتشفون نفسكم إلى أي مدى مشروع الزميلة والصديقة تاجة بن علي، إلى أي مدى مشروعها الفلسفي متناسق ومنضبط، يعني من داخل إشكالية أولى انطلقت إشكاليات متعددة. فمرحبا وسهلا، وأهلا وسهلا بزميلتي وصديقتي الأستاذة تاجة بن علي.
4: مرحبا بك سي هشام، أنا سعيدة جدا بهذه الدعوة، وفي الواقع أجل كثيرا هذه الجهود التي تقوم بها لنشر الفكر الفلسفي سواء عبر الأثير أو عبر المواقع الاجتماعية حتى نقطع هذا الفاصل الذي يعني يفصل بين الفلسفة والجمهور. فأنا بالفعل ممتنة لك بهذه الدعوة.
3: أهلا مرحبا مرة أخرى أستاذ. وأنا كذلك نريد أن نمر كما يقول البعض نمر مباشرة إلى العمق الفلسفي أو إلى الإشكاليات الفلسفية التي اهتممت بها طيلة على الأقل حياتك الجامعية وداخل المعهد الثانوي. أريد أولا سؤالا هكذا عام، ما الفرق بين التدريس في التعليم الثانوي والتدريس في التعليم العالي؟ هل أن هناك فرق؟ لأننا نعرف نفس الطلبة، التلاميذ الذين كانوا يتتلمذون في التعليم الثانوي يصبحون طلبة في التعليم العالي، فهل هناك فرق جوهري بين تدريس الفلسفة في التعليم الثانوي وتدريس الفلسفة في التعليم العالي ما دامت لك خبرة في المجالين في الساحتين؟
4: صحيح هناك اختلاف، ويمكن أن أقول اختلاف جوهري. من تجربتي الخاصة يمكن درجة الانضباط والتقيد في المستوى التعليم الثانوي هي أكثر بطبيعة الحال، وتتحكم في سير العلاقة بين الأستاذ والطالب. هناك ليس مسموح مثلا بالتغيب، ليس مسموح بالحضور الحر كما نشهده في الجامعة والذي يؤثر على تكوين الطلبة. وأحيانا أقولها بصراحة، يعني ما أدرسه في شهر يكاد يوازي في بعض الأحيان سداسي كامل في الجامعة بحكم الإضرابات، بحكم يعني عدة عوامل. في بعض الأحيان تقام محاضرات، أشياء يعني أنشطة تعطل هذه الدروس، يعني هذا من حيث الشكل الجوه. لكن بطبيعة الحال التكوين أو المرحلة الجامعية باعتبارها مرحلة تخصص ربما هنا تكمن صعوبتها، خصوصا بالنسبة لمن يتوجه إلى دراسة الفلسفة. تعلم البرنامج في السنوات السابعة هو برنامج شاسع ومتنوع جدا، يعني بالفعل يساهم كثيرا في تكوين الإنسان. وعندما أقول يساهم في تكوين الإنسان